سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارة.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك.

أغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا.

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وأهلي.

اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.

0: عبسات من السيرة النبوية العطرة. يكتبها نزار شرابي.
1: مدينة النور تخرجها

0: صفوان يا أم صفوان.
1: لبيك يا أمية.
0: هيا يا أم صفوان جهزيني فإنني خارج مع القوم.
1: ماذا؟ تخرج لقتال محمد يا أمية؟
0: أجل، فقد خرج سادة قريش ولم يتخلف سوائي.
1: كيف لك أن تفعل يا أمية؟ أنسيت ما قاله لك سعد بن معاذ؟ ألم ينذرك بأنهم قاتلوك وأن محمدا قال ذلك؟
0: لم أنسى يا أم صفوان، ولكن القوم أبوا إلا أن أكون على رأس الناس. فهيا هيا جهزيني فإن القوم بدأوا يغادرون مكة.
1: أي أبا صفوان، ليتك تقلع عما عزمت عليه، فإن قلبي يحدثني بشر.
0: لا عليك يا أم صفوان، فإني لن أجوز مع القوم إلا قريبا من ساح القتال، وأرجو أن تخيب نبوءة محمد. هيا أسرعي جهزيني يا أم صفوان.

0: وخرجت قريش بخيلها ورجلها، سادتها وعبيدها وجواريها وقيانها، تجرجر أذيال الفخر والخيلاء، وتملأ أصوات طبولها جوانب الصحراء، معلنة أمام القبائل الموالية لها أنها إنما خرجت متصدية لرسول الله.
1: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم الاثنين لثمان خلون من شهر رمضان، وسار بالناس حتى إذا كان في وادي زفران توقف وصحبه ينتظرون الأخبار من الطليعة التي قدمها رسول الله تتحسس له.
0: وهناك في وادي زفران أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مسير قريش ليمنع عيرهم، فاستشار صلى الله عليه وسلم الناس، فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال:
2: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالتنا معك من دونه حتى تبلغه.

0: فدعا رسول الله للمقداد ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. فقال سعد بن معاذ:
1: والله لكأنك تريدنا نحن معشر الأنصار يا رسول الله.
0: فقال رسول الله: أجل. فقال سعد:
1: يا رسول الله، قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في القتال، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله.
2: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سأل الأنصار رأيهم تخوفا من أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم.
0: ولكن بعد أن اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوة إيمان من خرج معه من المهاجرين والأنصار وشدة حبهم لله ولرسوله، وأن خروجهم جميعا لم يعد من أجل القافلة التي يقودها أبو سفيان، بل من أجل ملاقاة جموع قريش التي حملها حقدها على رسول الله وصحبه وعداؤها لهم على أن تخرج بقضها وقضيضها لتقضي على الدعوة وأهلها.
2: بعد أن سمع رسول الله من المهاجرين والأنصار من شرح له صدره قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. ثم سار بأصحابه حتى نزل قريبا من بدر، فترك أصحابه وركب هو وواحد منهم قيل إنه أبو بكر رضي الله عنه، وسار حتى وقف على شيخ من العرب فعرف منه إلى أين وصلت جموع قريش، ثم عاد إلى أصحابه فبعث منهم نفرا يلتمسون الخبر، فعادوا إليه باثنين من غلمان قريش وجدوهما عند ماء بدر، فعرف منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان القوم وعددهم ومن كان فيهم من أشرفهم، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها.
0: وكان أبو سفيان قد اقترب من ماء بدر قبل وصول قريش إليه، وهناك علم بأنه اقترب كثيرا من جيش رسول الله، فضرب وجه عيره عن الطريق فساحل بها تاركا موقع بدر بيساره منطلقا إلى مكة. ولما أحس أنه ابتعد عن موقع المسلمين واقترب من مكة أرسل إلى قريش من يقول لهم: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم، فقد نجاها الله، فارجعوا.
3: لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم عليه ثلاثا، ننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر، وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وتعلم بمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها. يا عمير بن وهب،
4: لبيك يا أبا الحكم.
3: أريدك أن تنطلق الساعة إلى حيث محمد وصحبه فتحذرهم لنا كم يبلغون. هيا. لست أدري ما أصاب أبا سفيان ورب الكعبة، لست أدري، يريدنا أن نعود أدراجنا حتى تقول العرب إننا جبنا عن ملاقاة محمد.
5: عتبة، يا عتبة بن ربيعة.
6: حكيم بن حزام، ما وراءك؟
5: يا أبا الوليد، إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، فهل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها؟

0: بخير إلى آخر الدهر.
1: وما ذاك يا حكيم؟
0: ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي الذي قتله أصحاب محمد.
1: قد فعلت يا ابن حزام، وسأحمل دية حليف ابن الحضرمي وما أصيب من ماله، ولكن
0: ماذا يا عتبة؟
1: فلتأتي ابن الحنظلية عمرو بن هشام، فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره.
0: لا عليك من أبي الحكم، سأنطلق إليه فأكلمه، ولكن فلتقم أنت في الناس وتكلمهم.
1: يا معشر قريش، يا معشر قريش، يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا. والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه لأنه قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته. فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. أطيعوني، أطيعوني يا معشر قريش، واجعلوها بي.
2: ما هذا؟ ما هذا؟ ماذا يقول عتبة للناس يا حكيم؟
0: لقد جئتك بما يقول يا أبا الحكم.
2: وما ذاك؟
0: إنه يريد أن يرجع بالناس و...
2: قد والله انتفخ صحره وعلى صدره حين رأى محمدا وأصحابه. كلا، والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد.
0: أصغي إلي يا أبا الحكم، إن عتبة بن ربيعة.
2: أي حكيم بن حزام، أتصدق أن عتبة خشي على قريش من محمد؟ أما إنه تخوف على محمد مما رأى قريشا خرجت به. أجل، تخوف منا على محمد وأصحابه، فإن ابنه أبو حذيفة فيهم.
3: يا معشر قريش، يا أبا الحكم،
2: عمير بن وهب، ما وراءك؟ قل لي.
3: محمد وأصحابه في نحو 300 رجل، يزيدون قليلا أو ينقصون، وليس لهم كمين أو مدد من خلفهم.
0: وعلى أي حال وجدتهم يا عمير؟ أفصح يا عمير، تكلم يا رجل.
3: يا معشر قريش، قد رأيت البلايا تحمل المنايا، رأيت نواضح يثرب تحمل الموت الناقع.
2: ماذا تقول لا أبا لك؟
3: يا معشر قريش، قوم ليس معهم مناعة ولا ملجأ غير سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم. فإذا أصابوا منكم مثل عددهم فما خير العيش بعد ذلك.
0: صدقت وأصبت يا عمير.
3: ها إني قد أخبرتكم، فرأوا رأيكم.
0: وأي رأي لنا بعد الذي ذكرت يا عمير؟
2: أكلتك أمك يا عمير،
3: فانظروا لما خرجتم لأجله، إن لم تكن لكم في أرواحكم حاجة.
2: ماذا؟

0: لقد أنهكنا السير فوق أرض كهذه، لا هي رملية ولا هي ترابية.
1: صبرا يا ابن معاذ، فلم يبق إلا القليل حتى نصل أدنى ماء من بدر.
0: يا ابن المنذر انظر،
2: مطر، مطر يا سعد.
3: أي والله مطر، مطر يلبد لنا الأرض حتى لا تغوص أقدامنا في التراب والرمال.
2: سبحانك اللهم ما أرحمك.
3: لك الحمد يا رب.
4: أسرعوا الخطى أيها المسلمون، فقد طابت الأرض للمسير.

0: هذه الأمطار يا معشر قريش، لقد تحول التراب والرمل تحت أقدامنا إلى وحل يصعب معه السير.
1: يجب أن نصل حدود أول بئر من آبار بدر يا أمية.
2: فلنتوقف حيث نحن الليلة ونبقى حتى الفجر، وقد بدأت أقدامنا تغوص في الأوحال يا أبا الحكم.
0: توقفوا يا معشر قريش، توقفوا ولنبت الليلة هنا، وغدا نتابع المسير إلى بدر.
3: ما بكم وقد تثاقلتم يا قوم؟ لن نلبث أن نصل. هيا
4: أطاعك القوم في كل أمر يا أبا الحكم، فأطيعهم أنت في هذا الأمر، لعل المطر ينقطع في الغد.
3: أوف لكم، كما تشاءون، فلتبيتوا الليلة هنا حتى ينبثق الفجر.

0: هيا يا معشر المسلمين.
1: إلى أين يا حباب؟ ها نحن عند أدنى ماء من بدر، فإلى أين بعد؟
0: يا ابن معاذ،
2: قد سألت رسول الله منذ قليل فقلت: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل؟ أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟
3: وماذا قال فدته نفسي؟
2: قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقلت: فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فلننزله، ثم نعور ما وراءه من الآبار، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون.
3: ذلك الرأي والله يا ابن المنذر.
2: فقال رسول الله: قد أشرت بالرأي، وأمر أن ينهض الناس معه.
0: هيا بنا إلى أدنى ماء من القوم إذن أيها المسلمون.
4: هيا،
0: السمع والطاعة لله ولرسوله.

0: هكذا كان جيش رسول الله على قلة عدده وعدته، 318 رجلا، 70 ناقة فقط، فرسان وقيل واحدة كان يمتطيها المقداد بن عمرو. ورغم ذلك فقد كان الرأي والمشورة وإخلاص النية لله والصدق في الإقدام مع الله وفي سبيله والطاعة التي لا يكمن في الصدر تحتها رفض أو تمرد بل قناعة ورضا، وفوق هذا كله كان نبل المقصد الذي عزم المسلمون مع رسول الله على لقاء المشركين لأجله ما شد من عزيمة المسلمين.
1: وكذلك كان جيش قريش الذي بلغ 3 أضعاف جيش المسلمين فوضى لا يستقرون فيها على رأي، يسيرون وفيهم الكارح وفيهم الراغب المدفوع بحقده وعصبيته الجاهلية، وفيهم المتثاقل المرائي الذي خرج على غير رأي منه. ولكن لمن كانت الغلبة في بدر من بعده؟ وكيف كانت صورة المعركة عندئذ؟
0: كان حب الله ورسوله أمرا غلب على المهاجرين والأنصار وملك عليهم عقولهم وأفئدتهم، حتى أنه لم يعد في دنياهم أعز من الله تبارك وتعالى وأحب

0: رسوله صلى الله عليه وسلم:
1: إن الناظر إلى أصحاب رسول الله وهم ماضون معه لملاقاة أعداء الله يرى بوضوح في كل حركاتهم وسكناتهم قوة الإيمان الذي سكن القلوب، وروعة الثبات في مواجهة الخطوب، وعظمة البطولات التي تجلت في الحروب، وجلاء صورة الولاء لله ولرسوله.
0: فعندما خرج الصحابة مع رسول الله قبيل غزوة بدر، كان ذلك بهدف التمكن من قافلة قريش التي يقودها أبو سفيان، تعويضا ضئيلا عما فقده المهاجرون وخسروه من الأموال والمتاع في مكة.
1: ولكن عندما علم رسول الله بنبأ خروج قريش بجموعها وعدتها وعددها لملاقاة رسول الله وصحبه، تغير الهدف الذي خرج المسلمون لأجله، وغلب عليهم الشعور بأن الإسلام يواجه خطرا جسيما، وأن دفع هذا الخطر أسمى عندهم وأغلى من المتاع الذي فقدوه والمال الذي خسروه، وأن بقاء الإسلام قويا عزيزا أحب إليهم من أن تكون لهم كنوز الدنيا بأسرها.
0: ولهذا فقد كان البذل الذي بذلوا والهول الذي احتملوا سبيلا إلى رضا الله عنهم، فوهبهم النصر على أعدائهم، وحقق لهم الفوز الذي لم يكونوا يحلمون به وهم على تلك الحال من القلة والضعف لولا المدد الإلهي الذي زلزل تحت أقدام عدوهم الأرض.
1: وعلى قدر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظم صفوف أصحابه ويمحضهم النصح والإرشاد ويوصيهم ألا يحملوا على أعداء الله حتى يأمرهم ويقول: إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل، وكانت تلك خطة من خطط القتال لم تعرف العرب مثيلا لها من قبل ولم تسمع بها. على قدر ذلك كله كان المشركون غارقين في لجة من الفوضى وفساد الرأي وتشتت الشمل وضياع المشورة.
0: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه قد مكنهم الله بما أنزل عليهم من مطر السماء، فلبد لهم الأرض وطهر منهم القلوب وأذهب عنهم رز الشيطان ووساوسه. كانوا قد وصلوا إلى أدنى ماء من المشركين فنزلوا عليه، ثم أمر رسول الله بالقلب فعورت، حيث قذفوا في تلك الآبار حجارة وترابا فأفسدوها على عدوهم، ثم بنوا حوضا ملأوه بالماء وجعلوه بينهم وبين عدوهم الذي لم تكن جموعه قد وصلت إلى ذلك المكان بعد.
1: ثم اقترب سعد بن معاذ من رسول الله قائلا:
2: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا؟ فإن عزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا. فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد حبا لك منهم، يناصحونك ويجاهدون معك.
0: فأثنى رسول الله على سعد بن معاذ ودعا له بخير، وأمر ببناء العريش ليكون مركز قيادة الرسول الكريم للمعركة المقبلة.
1: وفي صبيحة يوم الجمعة 17 من شهر رمضان وصلت جموع قريش إلى بدر، فلما رأى رسول الله تلك الجموع تهبط الكثيب الرملي الذي يشرف على موقع بدر قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة.
0: ولما رأت قريش ما فعل أصحاب رسول الله بالآبار وأدركت أنه لم يبق بينهم وبين جموع المسلمين سوى ذلك البئر الذي يتعرض للخطر من أراد أن يشرب منه، عندما رأت قريش ذلك طاش صوابها وغلى الدم في رؤوس رجالها غيظا وحنقا، فانبرى الأسود بن عبد الأسد المخزومي وكان رجلا شرسا سيء الخلق، انبرى أمام قومه معربدا:
3: أرأيت يا أبا الحكم، أرأيت إلى ما صنعه أصحاب محمد؟ غوروا الآبار وتركوا منها واحدا، إن اقتربنا منه تعرضوا لنا. أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه.
4: يا معشر قريش، أرأيتم إلى الأسود بن عبد الأسد كيف قتله أصحاب محمد؟ أرأيتم إلى قاطع الرحم كيف يصنع أصحابه؟ احملوا عليهم حملة رجلا واحد حتى لا تقوم لهم قائمة بعد اليوم.
5: هيا يا رجال.
6: مهلا يا معشر قريش، مهلا، فإني خارج بأخي شيبة بن ربيعة وابن الوليد بن عقبة، فنبارز أكفاءنا من رهط محمد، فإن رأيتمونا قتلناهم شددتم على محمد ومن بقي منهم حتى تفنوهم عن بكرة أبيهم. هيا يا شيبة، هيا يا وليد،
4: هيا يا رجال،
7: هيا
4: هيا يا رجال،
6: يا محمد أخرج لنا من أصحابك من نبارزه.
1: فخرج من أصحاب رسول الله عوف وأخوه معوذ ابن الحرث، ومعهما عبد الله بن رواحة، فسألهم عتبة بن ربيعة عن أسمائهم وعرف أنهم رهط من الأنصار.
6: قد علمتم يا معشر الأنصار ما لنا بكم من حاجة، يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع عتبة بن ربيعة: اخرج يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي. فقام الثلاثة وسلوا سيوفهم، وما هي إلا دقائق حتى قتل حمزة شيبة بن ربيعة، وقتل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الوليد بن عتبة. أما عبيدة وعتبة فقد اختلفا ضربتين، فأثبت كل منهما صاحبه، فما كان من حمزة وعلي رضي الله عنهما إلا أن كرا على عتبة فقتلاه، واحتملا عبيدة الجريح إلى صفوف المسلمين.
0: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه إلى ربه جل وعلا بالدعاء وطلب النصر وإنجاز ما وعد الله به، وقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد. ثم خفق صلى الله عليه وسلم خفقة وهو في العريش، ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرس يقوده على ثناياه النقع.
1: ثم خرج رسول الله إلى أصحابه فحرضهم على القتال بقوله: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. ثم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا، ثم قال: شاهت الوجوه،
0: إلى اللقاء. المخرج المساعد مازن لطفي، المخرج المنفذ عدنان دياب.

0: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.
1: وعز الشرق أوله لمشكور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم.
3: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي، ويخرجه لكم فاروق حيدر.

تعلموا العلم فإن تعلمه خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، والفكرة فيه تعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبل دار السلام، والمؤنس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير هداة يهتدى بهم، وأئمة يقتدى بهم، وينتهى إلى رأيهم.

في سنن الترمذي عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: دعا القرآن الكريم الإنسان إلى التماس العلم
1: واعتبره جهادا كسائر أنواع الجهاد فريضة وعبادة.
0: والجهاد به إنما يكون بتعليم الناس ونفعهم به.

0: يا بني
1: سمعا وطاعة يا أبتي.
0: سيوافينا اليوم الإمام الشافعي ويحط بساحتنا، فهيئي له فراشا وثيرا وطعاما طريا.
1: ولم الفراش الوثير؟
0: عجبا، ليرقد عليه وينام.
1: ولكني أعلم أن الإمام الشافعي لتقواه وورعه وعبادته يحيي الليل قائما.
0: وهل هذا يمنع من إكرام العالم الجليل وتهيئة أسباب الراحة له؟
1: على الرحب والسعة. أسعدت صباحا يا أبتي.
0: صباح الخير والبركة.
1: لا أخفي عليك سرا.
0: خيرا؟
1: أنت تعظم الشافعي.
0: إنه إمام جليل.
1: ولكني ما رأيت له في هذه الليلة صلاة ولا ذكرا.
0: وكيف ذلك؟
1: بت طوال الليل أراقبه وهو راقد في فراشه لا يتحرك.
0: سأستطلع أمره.

0: كيف كانت ليلتك؟
1: في الحقيقة يا أحمد بن حنبل، ما رأيت أطيب من هذه الليلة، ولا أبرك ولا أربع.
0: وكيف ذلك؟
1: لقد رتبت في هذه الليلة 100 مسألة في مصالح المسلمين، وأنا مستلق على ظهري.
0: يا بني.
2: نعم يا أبتي.
0: هذا الذي عمله الإمام الشافعي الليلة وهو راقد أفضل مما عملته وأنا قائم.

0: العلم مفتاح كل بنيان وأصل كل حضارة،
1: وطريق العلم القراءة،
0: وكان أول ما بدأ به تنزيل القرآن القراءة،
1: فكان أول ما خطب به الرسول صلى

0: صلى الله عليه وسلم وخوطب به الإنسان من بعده. القراءة:
1: إذ لا شيء يحقق للإنسان التفكير الكامل والتعبير التام المتناسق إلا القراءة التي تعتبر مفتاح العلم.
0: فبالعلم يصل الإنسان طامحا إلى الكمال.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم.

0: يعطي العلم ثوابه مع الانقطاع والعزلة عن الناس،
1: بل يرى القرآن حبس العلم عن الناس إثما.
0: وينبغي على العالم المتعلم أن ينشر العلم بين الناس نشرا يزيل الجهل وينشر النور.
2: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار.

0: طلب العلم خلق من أخلاق القرآن الكريم.
1: دعا الإنسان إلى طلبه تأهيلا وتدريبا ليعمر الأرض ويستفيد من الطبيعة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم.
0: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي ويخرجه لكم فاروق حيدر.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تمام 5 فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. أسعد الله وأوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا. بثنا وإرسالنا في إذاعة دمشق مستمر معكم على مدار 24 ساعة. نعود ونلتقي بكم بعد قليل.

0: هنا دمشق، مرحبا بكم أيها السادة مع مواصلة بثنا وإرسالنا في إذاعة دمشق. أيها السادة، خير بداية نستهل بها إرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة لآية من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أيها السادة، استمعنا إلى تلاوة عطرة لآية من الذكر الحكيم. نبقى الآن مع الحديث الديني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هناك أشياء كثيرة نقع فيها خلال حياتنا اليومية ودون أن ندري أو لا ندري، لكن ديننا الحنيف يوضح لنا هذه الأشياء وأن نبتعد عنها ليبقى المجتمع الإسلامي متماسك. فمن هذه الأشياء فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره الشريف ويقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أوتي برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. ومن النهي عن سوء الظن بالمسلمين يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وأيضا من المحرمات هو تحريم احتقار المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ومن النهي أن نظهر الشماتة بالمسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال أيضا: إن الذين يحبون

أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وعن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيه فيرحمه الله ويبتليه. وأيضا من المحرمات وقد نقع فيها أثناء أو في أيامنا أو معاملاتنا أو في مجالسنا هو الطعن في الأنساب. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وأيضا مما هو شائع ومنتشر الغش والخداع، وقد نهانا ديننا الحنيف عن ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب المال؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. ومن المحرمات أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا. والنجش هو الزيادة في السعر خداعا ليغر المشتري فيرفع الثمن. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. وذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة. الخلابة أي الخديعة. ومن المحرمات التي نقع فيها الغدر، المن في العطاء، الافتخار والبغي، وهجران أهل الرحم أو الجيران أو غيرهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من كل هذه المحرمات، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إله إلا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم. أسألك بموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك

عند كل آية نور يفيض على القلوب، وفي ظلالها تتحلى الروح بالسكينة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إن الله تعالى هو العلي الكبير المتكبر على خلقه، لا يقبل منهم كبرا ولا خيلاء. داء الكبر هو أول ذنب عصي الله به في السماء، وطرد بسببه إبليس من رحمة الله إلى يوم الدين. وكلمة هذا الداء: أنا خير منه. إن الله تعالى أمر الملائكة وإبليس بالسجود لآدم تكريما له، فسجدوا إلا إبليس. لماذا؟ اسمعوا حجته: خلقتني من نار وخلقته من طين، إنه داء الأنا. أول من قال أنا إبليس، فبدأ بنفسه. أنا تفرق عن نحن، أنا تفرق، نحن تجمع. أنا تدمر البيوت والشركات والصداقات، أنا خير منه. إنه منطق المقارنة. قاس نفسه بآدم فاحتقر آدم، فالكبر هو بطر الحق وغمط الناس، أي ترد الحق وتحتقر الخلق. خلقتني من نار وخلقته من طين، وهذا قياس فاسد. قال إبليس: النار أشرف من الطين، فأنا أشرف من آدم. وهذا قياس باطل، لأن الشرف ليس بالمادة، بل الشرف بالطاعة. الطين تواضع، يمسك الماء وينبت الزرع، النار تحرق وتدمر، فالطين أفضل من النار في المنفعة والتواضع. ما هي آثار الكبر؟ آثار الكبر على صاحبه كثيرة، منها الطرد من رحمة الله، فاخرج منها فإنك رجيم. ومنها الحرمان من الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن آثاره الذل في الدنيا، فالمتكبر يبغضه الله ولو كان غنيا. ومن نتائجه العمى عن الحق، فالمتكبر لا يقبل نصيحة، فهو يرى نفسه دائما على حق وصواب. ما هي علامات التكبر والمتكبرين؟ العلامة الأولى الغضب وعدم الرضا بالنصح، ومنها رد الحق إذا خرج ممن هو أصغر منك، ومنها حب قيام الناس عند دخوله وخروجه، ومنها عدم السلام على الفقير والضعيف، ومنها احتقار صاحب المهنة المتواضعة. فإذا وجدت فيك شيئا من هذا فانتبه، هذا صوت أنا خير منه يدوي في داخلك. ما هو علاج الكبر؟ علاج الكبر يكون في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يتذكر الإنسان أصله: أصلك من طين، وآخرتك جيفة، وبينهما تحمل في بطنك العذرة، فعلى ماذا تتكبر؟ من الأدوية أيضا تذكر نعمة الله: كل شيء فيك من الله، شكلك، عقلك، مالك، لو نزعها منك صرت لا شيء. قال الإمام الشافعي: أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله. من الأدوية أيضا التواضع لله وللخلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتواضعين، يخصف نعله، يرقع ثوبه، يأكل مع الخادم، يسلم على الصبيان. قال صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. ما أخرج إبليس من الجنة لأنه سرق أو زنى، بل لأنه قال: أنا خير منه. فاحذر أن يكون في قلبك شيء من كبر إبليس. وصية

0: عمر رضي الله عنه: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. المتواضع من إذا عرف بالخير لم يفرح، وإذا عرف بالشر لم يغضب. اللهم أذهب عنا الكبر والعجب والرياء. اللهم اجعلنا من المتواضعين لك، الراحمين لخلقك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: في ظلال آية مع الدكتور عمر جبهجي، وفي الإخراج حمد شويكي.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان صوت الفجر، من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

إنها تناديني. ظللت أردد هذه العبارة أسابيع طوال، لا أدري أي روح تهمس في أذن القلب، ولا أي نداء يتسلل عبر شقوق الفجر كل صباح. زوجتي تنظر إلي بريبة خفيفة، تظن أن عزلتي الطويلة أورثتني هلاوس الوحدة. ابنتي الصغيرة تختبئ خلف أمها وتقول: بابا صار يحدث الفراغ. أما زملائي في العمل فاكتفوا بابتسامات باهتة، يتبادلون النظرات كلما غردت لهم بأنني أسمع صوتا لا يشبه ضجيج العالم. أما أنا فكنت أشعر بالخزي أول الأمر، أحاول أن أدفن هذا الصوت تحت أكوام الإنكار، لكنه كان يعلو مع كل فجر، يخترق الظلام كما يخترق النور جفن النائم، يهمس لي بأن ثمة شيئا ينتظرني، بأنني لم أنهي رسالتي بعد. غريب أن يطاردك معنى لا تراه. ذات فجر قررت أن أتبع الصوت، نهضت قبل الأذان، مشيت في الشوارع الخالية والنداء يقودني إلى أطراف المدينة. كان يشبه صوت أمي رحمها الله يوم كانت توقظني للصلاة، ويشبه صوت المطر الأول حين يلامس تراب أيلول، ويشبه صوت جنيني يوم سمعت نبضه لأول مرة. كان صوتا مركبا من كل ما أحببت ومن كل ما خفت أن أخسره. عند تخوم التل حيث تلتقي السماء بالأرض وقفت. كان الصوت يملأ الأفق، لم يعد همسا بل نسيما يلف جسدي. أغمضت عيني وسألت بصمت: من أنت وماذا تريدين مني؟ فجاءني الجواب لا كلمات بل كاليقين: أنا الحياة التي هجرتها، أنا الأمل الذي دسسته تحت وسادة اليأس، أنا النهار يدعوك أن تشهد شروقا جديدا. فتحت عيني فإذا بالشمس تسكب ذهبها على الكون. أدركت حينها أنني كنت ميتا، لا بجسدي بل بروحي، وأن هذا النداء كان نداء الفطرة تستنهضني من قبر الأحزان. عدت إلى البيت خفيفا أحمل سرا جميلا، أن اليأس ليس نهاية المطاف، بل غطاء يرفعه الفجر كل يوم عمن يريد أن يبصر. منذ 10 سنين لم أعد أسمع ذلك الصوت، ليس لأنه غاب، بل لأنه صار جزءا مني، صار نبضي وخطأ.

0: خطوي وضحكتي. حين أرنو إلى ابنتي وهي تركض نحو الحياة، أعرف أنها تسمعه أيضاً وتراه في عيني. وحين أسأل نفسي ماذا لو أني لم أتبع النداء، أرتجف لكنني سرعان ما أبتسم. فأنا الآن من ينادي الآخرين بصمت: استيقظوا، الحياة تناديكم عند كل فجر.
1: خاطرة.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند دية.

أخي المزارع، من الآفات والحشرات الضارة ببساتين الزيتون عثة الزيتون. تنتشر في معظم مناطق زراعة الزيتون في سوريا، وبشكل خاص في محافظتي إدلب وحلب. أهميتها الاقتصادية تكمن بما تحدثه من أضرار للأزهار والثمار، وهي إتلاف عدد كبير من الأزهار، مفضلة الأزهار الكاملة التكوين، تساقط الثمار في نهاية أيلول وبداية تشرين الأول، عدم صلاحية الثمار للتخليل والإنبات. عثة الزيتون أخي المزارع لها ثلاثة أجيال: الزهري والثمري والورقي، أخطرها الجيل الزهري والثمري.

أما عن موعد ظهور الأجيال لهذه الحشرة، الجيل الزهري آذار وبداية نيسان في مناطق الساحل، أواخر نيسان وأيار في الداخل. الجيل الثمري أواخر نيسان وأيار في مناطق الساحل، أواخر أيار وحزيران في مناطق الداخل. أما الجيل الورقي أيلول في مناطق الساحل، أواخر أيلول وبداية تشرين الأول في مناطق الداخل.

أخي المزارع، يتضمن برنامج مكافحة عثة الزيتون الفلاحة والتقليم. إن فلاحة التربة وعزقها حول جذع الشجرة يعرض العذارة إلى تأثير العوامل المناخية وبالتالي تموت. أما بالنسبة للتقليم، فتقليم أشجار الزيتون في الثمار أو في شهر شباط وحرق مخلفات التقليم يقضي على اليرقات التي تمضي فترة البيات الشتوي ضمن الأوراق.

0: أيضا أخي المزارع، من الآفات والحشرات الخطيرة على بساتين الزيتون ذباب ثمار الزيتون. ما هي أوصاف هذه الآفة؟ ماذا تسبب من أضرار؟ وكيف نقوم بعمليات المكافحة الفعالة؟ المزيد من التفاصيل مع المهندس الزراعي وسيم الحسن، مراسلنا في محافظة حماة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مزارعينا الكرام، شجرة الزيتون، شجرتنا المباركة، تعد عماد الزراعة في بلادنا، لكنها تواجه عدوا خفيا قد يهدد المحصول وجودة الزيت بشكل كبير، ألا وهو ذبابة ثمار الزيتون. نطل عليكم اليوم من الوحدة الإرشادية الزراعية في قرية أم العمد التابعة لدائرة زراعة سلبية، مديرية زراعة حماة، لنتحدث مع المهندس الزراعي غسان أبو العنز عن هذه الآفة الخطيرة. أهلا وسهلا بك أستاذ غسان.
2: أهلا وسهلا فيك أخي الكريم وبجميع الأخوة المستمعين والمزارعين الأعزاء. يسعدني اليوم تسليط الضوء على هذه الآفة اللي هي بصراحة خطيرة جدا وبتقرب مزارعينا بهذا التوقيت من الموسم.
1: أستاذ غسان، خلينا نبلش من نقطة الصفر. ما هي ذبابة الزيتون وليش منعتبرها العدو الأول لثمار الزيتون؟
2: باختصار، ذبابة ثمار الزيتون هي حشرة صغيرة الحجم، صغيرة كتير لكن ضررها بالغ. خطورتها بتكمن بأنه الأنثى بتوضع البيضة على داخل، يعني بتوضع على الثمرة وبتدخل اليرقة داخل ثمرة الزيتون نفسها. بس فقس البيض، مثل ما قلنا، اليرقات بتتغذى على اللب أو ما بنسميه المادة اللحمية للثمرة.
1: شو بتسبب بهالحالة؟
2: أخي الكريم، هي أضرارها يعني واضحة بتنشاف بالعين المجردة. أول شيء عندنا تساقط الثمار قبل النضج، يعني بهر الحب العامية بنسميه، بينزل تحت الشجر اللاقيه بحوض الشجرة. تلف اللب في حال تطورت الإصابة، بيصير عندنا ثقوب، بتشكل باب لدخول الأمراض الفطرية والبكتيرية، مما يؤدي إلى بتدمر الثمرة وبتزيد ارتفاع حموضة الزيت، مما يفقد الذهب الأخضر جودته وقيمته التجارية.
1: طيب كيف بيقدر المزارع البسيط إنه يكشف وجوده بوقت مبكر؟ في علامات واضحة؟
2: طبعا بالتأكيد، يعني لازم المزارع يفحص أرضه بانتظام، يضل دائما على التصاق مع شجرة الزيتون. في عنا علامتين رئيسيتين أخي الكريم. أول شيء، في عنا وخزات صغيرة على سطح الثمرة بيتغير لونها من البني أو إلى الأسود، وهي مكان وضع البيض. ثاني شيء، بس المزارع يعني كبس الثمرة بإيده ضغط عليها شوي، بنلاحظ إنه طرية بتكون بسبب وجود نفق دخول اليرقة إلى داخل الثمرة وحركتها داخل الثمرة.
1: طيب نحن بنعرف إنه الوقاية دائما خير من العلاج، شو الإجراءات أو النصائح اللي بنعطيها لمزارعينا لمواجهة الآفة هي؟
2: هلق عنا في شيء اسمه المكافحة المتكاملة. المكافحة المتكاملة هي يعني الواحد بيتبع عدة طرق معا، آخر شيء طبعا الحل الكيميائي. أول شيء نحن بندخل ما يسمى المصائد. في عنا المصائد، أول شيء المصائد الصفراء، هي مصائد تجذب اللون الأصفر بيجذب الحشرة، وفي عنا مصائد غذائية، وفي المصائد الفرمونية يعني الجنسية. هي نستخدم نحن طريقة لكشف مبكر عن مدى انتشار الحشرة، وبتساعد على صيد أعداد كبيرة. متى ما نحن صدنا الإناث وقتلناها ما عاد في عنا بيض جديد. ثاني شيء، دائما بنأكد نحن على نظافة الحقل، إزالة الأعشاب، جمع الثمار المتساقطة أهم شيء نتخلص منها عن طريق الحرق يفضل أو الدفن، بس الحرق يفضل لأنها بتحتوي على اليرقات اللي قد تتعذر داخل الثمرة وللموسم القادم. ثالث شيء عندنا الرش الوقائي، ويفضل يكون جزئي دائما، ما بدل ما نرش الشجرة كلها نستخدم الرش الموضعي. نخلط مبيدات حشرية مع مادة جاذبة للذباب، منرش جزء من الشجرة أو منرش خطلة منه، بنحمي البيئة ومنه بنوفر التكلفة على الأخ المزارع.
1: شكرا كثير على المعلومات القيمة أستاذ غسان. بالختام، شو الرسالة أو النصيحة اللي بتحب

0: بوجه لكل مزارع عم يسمعنا بهالوقت.
1: نحن ننصح الأخوة المزارعين أنه لا تستنى لحتى تسقط الثمار عندك بالحقل اللي تتحرك، لازم دائما تضل بحقلك متابع شجرك، الفحص الدوري بداية من بداية شهر حزيران، نحن الشهر اللي هو فيه وشهر تموز الوقت الحصار، لأنه هذا سر النجاح. ودائما نطلب منكم تتعاونوا مع الإرشاديات الزراعية، تزوروها أي استشارة نحن جاهزين، ودائما استخدام المصائد بنأكد عليه كخط دفاع أول، وإن شاء الله بنتمنى لكم موسم وفير، وأهلا وسهلا فيكم.
0: كل الشكر إلى أستاذ غسان على هاي النصائح والإرشادات الثمينة، نتمنى من جميع مزارعينا الاستماع إلى دائما ومراجعة الوحدة الإرشادية للحصول على أي دعم يحتاجه. دمتم برعاية الله وموسم خير وبركة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 7:15 صباحا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: نشرة الأخبار الموجزة من إذاعة

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة موجزة لأهم وآخر الأخبار. نبدأ نشرتنا من الخبر الأبرز، حيث عاد الهدوء إلى مدينة سلمية بريف حماة بعد تدخل قوى الأمن الداخلي لفض مشاجرة اندلعت بين عدد من الشبان داخل سوق المدينة، حيث أوقفت القوى الأمنية المتشاجرين وبدأت التحقيق في ملابسات الحادثة. وفي هذا السياق أوضح مدير منطقة سلمية عدنان كوجان في تصريح له لقناة الإخبارية أن دورية الأمن تعرضت لمقاومة واعتداء من بعض المتواجدين، ما استدعى طلب تعزيزات أمنية لتفريق الحشود وإلقاء القبض على الممانعين. وأضاف كوجان أن التحقيقات أسفرت عن إطلاق سراح عدد من الأشخاص بعد ثبوت عدم تورطهم، فيما لا يزال أطراف المشاجرة موقوفين رهن استكمال التحقيقات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشيرا إلى عقد اجتماع مع وجهاء وأهالي المدينة لشرح ملابسات الحادثة وتهدئة الأوضاع وإطلاق سراح كل من يثبت عدم تورطه. وشدد كوجان على أن مدينة السلمية تتميز بتماسكها الاجتماعي وعلاقاتها الأخوية مع محيطها، مؤكدا أن محاولات إثارة الفتن عبر صفحات التواصل الاجتماعي لن تؤثر في روابط المحبة والتجانس بين أبناء المدينة وجيرانهم. سياسيا، هنأ الرئيس أحمد الشرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. وقال الرئيس الشرع في منشور عبر منصة إكس إن سوريا الجديدة تتطلع إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر مع الولايات المتحدة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار والازدهار ويخدم تطلعات الشعبين ويعزز أمن وسلام المنطقة والعالم. وفي السياق، هنأت وزارة الخارجية والمغتربين للولايات المتحدة حكومة وشعبا بهذه المناسبة، مؤكدة حرص سوريا على تعزيز الحوار وبناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي ويحقق تطلعات الشعبين نحو

0: مستقبل يسوده التعاون والسلام. بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وفرنسا وتطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في خدمة مصالح الشعبين الصديقين. بحث وزير الداخلية أنس خطاب مع وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك وفق ما أعلنته وزارة الداخلية السورية. وأعرب وزير الداخلية السعودي عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي شهدته مدينة دمشق مؤخرا، مؤكدا تضامن المملكة الكاملة مع سوريا ودعمها لأمنها واستقرارها. من جانبه ثمن الوزير أنس خطاب موقف المملكة معربا عن تقديره لما أبدته من تضامن ودعم، ومؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وأهمية مواصلة التعاون والتنسيق الأمني بما يعزز الأمن والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة. أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني توقيع اتفاقية شراكة لتنفيذ مشروع ووتر ريس في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبة ليصبح أول مشروع وطني للجمهورية العربية السورية يحظى بتمويل من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 27.7 مليون دولار يمتد تنفيذه على مدى 5 سنوات. وأوضح عنجراني أن المشروع يشكل محطة مهمة في تعزيز قدرة سوريا على مواجهة تحديات ندرة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، مؤكدا أن الاتفاقية تعكس نجاح الجهود الحكومية في بناء شراكات دولية فاعلة تترجم إلى مشاريع تنموية ذات أثر مباشر بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز إدارة الموارد المائية. خبرنا الأخير، أكدت وزارة الطاقة أن الازدحام الذي شهدته بعض محطات الوقود في دمشق وعدد من المحافظات خلال الأيام الماضية كان ناجما عن ارتفاع كبير في الطلب على مادة البنزين خلال فترة زمنية قصيرة، مشيرة إلى أن الوضع يتجه نحو الاستقرار الكامل. وأوضحت الوزارة في بيان أنها تتابع بالتنسيق مع الجهات والشراكات المعنية بقطاع المحروقات تنفيذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الازدحام الذي تسبب بإرباك للمواطنين ولا سيما في مدينة دمشق وبعض المناطق الأخرى. وأكدت الوزارة أن إمدادات البنزين مستمرة بالوتيرة الاعتيادية وأن المادة متوافرة بالكميات المطلوبة، مشددة على أن حركة التوريد والتوزيع تسير بشكل طبيعي مع استمرار العمل لضمان انسيابية تزويد محطات الوقود وتلبية الطلب. نهاية نشرتنا الموجزة قدمناها لكم من إذاعة دمشق، لكم أطيب التحيات وإلى اللقاء.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حبر سوري، ونبدأ بعد الفاصل. شهد قصر الشعب بدمشق لقاء جمع السيد الرئيس أحمد الشرع وعقيلته السيدة الأولى لطيفة الدروبي مع عدد من السيدات السوريات المقيمات في الولايات المتحدة الأمريكية والناشطات في مجالات الصحة والتعليم والعمل المجتمعي، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا. تناول اللقاء أدوار الكفاءات السورية في الخارج وإسهامتها في دعم مسارات التنمية داخل البلاد، كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز حضور المرأة السورية في القطاعات الحيوية ولا سيما التعليم والرعاية الصحية والعمل الأهلي، بوصفها شريكا أساسيا في جهود البناء والتطوير. وتطرقت النقاشات أيضا إلى ملف تطوير التعليم وضرورة تحديث أدواته بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة من خلال رفع كفاءة المناهج وتحسين البيئة التعليمية بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة احتياجات التنمية.

وفي المشهد الاقتصادي أفادت صحيفة الحرية السورية بأن غرفة صناعة دمشق وريفها عقدت لقاء موسعا مع وفد من جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك، خصص لبحث آفاق الاستثمار المشترك وتعزيز التعاون الصناعي بين الجانبين. وخلال اللقاء طرحت دعوات للانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مرحلة

المشاريع التطبيقية مع التركيز على تبادل الخبرات في مجالات الإدارة الصناعية والتكنولوجيا الحديثة ولا سيما أنظمة الأتمتة وتطوير خطوط الإنتاج. كما تناولت المباحثات ملفات تتعلق بتسهيل حركة التبادل التجاري وتحسين البنية التحتية للمنافذ الحدودية، إلى جانب بحث فرص التعاون في المدن الصناعية والقطاعات الإنتاجية بما يمهد لشراكات أكثر استدامة في المرحلة المقبلة.

وفي خطوة إنسانية جديدة، ذكرت صحيفة الحرية السورية أن قافلة عودة طوعية انطلقت من مخيمات الشمال السوري باتجاه بلدتي كفر زيتا ولطامنا في ريف حما الشمالي ضمن برامج دعم العودة والاستقرار. وأفادت مديرة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب السيدة أحلام الرشيد بأن القافلة ضمت أكثر من 50 عائلة جرى تأمين احتياجاتها الأساسية بالتعاون مع منظمات إنسانية ودولية، وفي مقدمتها المواد الغذائية وسلال الإيواء بما يضمن الحد الأدنى من الاستقرار في مرحلة العودة.

وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا من حبر سوري. لكم كل التحيات من هدي الأحمد بالإعداد، رهف جعفر بالإخراج، وكوثر صالح بالتقديم، وإلى اللقاء.

0: صباح الخير
1: من إذاعة الجمهورية العربية السورية
0: هنا دمشق.
1: صباح الخير هنا دمشق.
0: هنا دمشق.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارة.

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. سيدة المدن، هوى القلوب. يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: خاتمة ملهمة على طريق الصابر وراضي.

0: امسيك راضي امسيك هدول الاغراض كمان حطهم بالسيارة الا ما نحتاجهم بالسيران.
1: شو هدول الاغراض معلم؟ هداك السيران اخذنا اغراض كتيرة معنا بلا فائدة وما استعملنا منها شيء ورجعناها مثل ما هي.
0: لا تخاف لا تخاف اكيد هدول رح نستعملهم. هدول اراجيل مع ملقط ومنقل وكيس فحم كبير ومع اربع علب معسل.
2: يا عيني عليك يا صاحبي يا اخي انت بتعرف شو بيحب صاحبك. يلا يلا معلم
1: خلينا نقول يا رب وننطلق. الشباب طلعوا ولا لسه؟ لانه ما حدا حكى معي. حدا حكى معك؟
0: الشباب سبقونا طلعوا من ربع ساعه ونحن لساتنا مطرحنا عم نضبب الاغراض.
1: شو هالحكي هاد؟ لكن يلا يلا خلينا نخفه ونمشي يلا. ها صابر انت متاكد انه ما نسينا شيء؟
0: ايه راضي متاكد. يلا توكل على الله وامشي قبل ما تحمى الشمس علينا.
2: على قولتك. بسم الله توكلنا على رب العباد.

0: شو راضي؟ يعني إذا طالعين سيران ما بنحكي شي موضوع اليوم؟
1: أنا بعرف إنه كل مرة منخلص حلقة ومنختم فيها بكلام يعني مثل ما تقول ملهم يعني، بس أحياناً يا صابر بحس إنه الكلام الملهم صاير مثل البرجر، يعني أكل على السريع، سريع وطيب بس ما بشبع.
0: مزبوط يا صاحبي، يعني منقول كون إيجابي وامشي ورا أحلامك، بس يعني معقول الناس عم تطبقها ولا عم تسمع وتنسى؟
1: بالضبط هذا هو مقصد حديثي. أنا بحس أنه لازم نضيف هيك جرعة مثل ما تقول من الكوميديا لحتى يصير الإلهام مثل سكيتش، يعني مثل سكيتش إيه مو بس كلام.
0: طيب مثلا يعني بدل ما نقول لا تيأس ممكن إيه؟ نقول إذا وقعت على الأرض قوم بسرعة قبل ما يشوفوك الجيران والناس.
1: يا حريش، وهذا شفت شو مسرح والله كان راح يفوت فيني. أو تبع أحلامك هي شو كانت؟ بس بالقبل لا تنسى تشتري ظرف قهوة قبل ما تبدأ.
0: المهم يا صاحبي إنه نخلي الناس تضحك وتفكر بنفس الوقت.
1: بس كمان يا صابر بالحقيقة الخاتمة الملهمة هي فرصة لحتى نذكر الناس إنه الحياة اللي عم نعيشها مو دائما سهلة.

0: وإنه الفشل جزء من النجاح،
1: وإنه كمان ما في شيء بيجي بسهولة، ولازم نصبر ونتعلم من كل تجربة.
0: وحتى لو ما صار كل شيء مثل ما بدنا، المهم إنه ما نيأس ونوقف، نضل عم نحاول.
1: وبالضحك والابتسامة منقدر نواجه كل التحديات.
0: لهيك خليك دائما ملهم، وخصوصي انت وقاعد جنبي بالسيارة، لا تنسى ضحكنا على الطريق.
1: والضحكة يا راضي هي افضل خاتمة لأي قصة.
0: يا عيني عليك يا صاحبي، يا ابو دمي خفيف انت. هات هات طالع لنا من هذا الكيس، كيس الشيبس اللي جبناه، افتحوا طعمينا منه يلا.
1: اي والله الف طلب مثل هالطلب.
0: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: الثامنة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يؤكد تطلع سوريا الجديدة إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر مع الولايات المتحدة بما يعزز الاستقرار والازدهار وأمن المنطقة والعالم. وزارة الخارجية والمغتربين تهنئ الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى استقلالها وتؤكد حرص سوريا على تعزيز الحوار وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والعلاقات الثنائية بين البلدين. وزير الداخلية أنس خطاب يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق الأمني. وزارة الطاقة تؤكد أن إمدادات مادة البنزين مستمرة بالوتيرة الاعتيادية والكميات متوافرة، مبينة أن ما حدث كان نتيجة الارتفاع الكبير في الطلب على المادة خلال فترة قصيرة. مدير منطقة سلمية عدنان كوجان يؤكد توقيف أطراف المشاجرة التي شهدها سوق المدينة وإطلاق سراح عدد من الموقوفين بعد ثبوت عدم تورطهم، مشيرا إلى استمرار التحقيقات بحق المتورطين. وفي خبرنا الأخير، الشركة السورية للبترول تعلن الإنهاء من إنشاء محطة معالجة جديدة في مصب طرطوس بهدف تحسين جودة النفط الخام ورفع كفاءة تجهيزه قبل إرساله إلى مصاف التكرير. نهاية الموجز، بأمان الله.
0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

عرفت عليا الحلو الاسمر رمش وقال لي حب واسهر فات عليا الحلو الاسمر رمش وقال لي حب واسهر مين يا ناس يحكم

0: صاح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي،
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

0: يا صباح الخير من إذاعة دمشق.
1: يا صباح الرضا.
0: يوم جديد، مشوار جديد، وصباحكم جديد من صباحكم سوري.
1: بداية الأسبوع اليوم 21/1/1448 للهجرة الموافق 5/7/2026 للميلاد.
0: مع بداية يوم جديد وبداية أسبوع جديد، حامل معه كل الأمل والتفاؤل والطاقة الإيجابية.
1: نتنقل معكم في أروقات هذا الصباح بفقرات ومواضيع، نأمل أن تنال إعجابكم من داخل الاستديو هبة الراف
0: وأحمد الشامي.
1: صباحكم سوري بإخراج
0: سناء الحمود.

0: طبعا مستمعينا تحياتنا للجميع، وخلونا ببداية هذا الصباح منهني المنتخب المغربي والمنتخب المصري التأهل إلى دور 16. يعني ممثلي العرب إن شاء الله يكملوا خلينا نقول أدوار متقدمة، وإن أمل بصراحة بالمنتخبات العربية وخصوصا المنتخب المغربي. يعني
1: كونه أكيد مبارك للمنتخبات العربية. هلأ مصر تأهل للدور 16
0: مباراة مهمة جدا
1: إلى ربع نهائي كأس العالم، صح؟ أول منتخب هو بيتأهل لربع نهائي كأس العالم
0: مع المنتخب المصري تحديدا في مواجهة مع الأرجنتين، لكن

عنا خبر ما بعرف يمكن يزعل محبي ميسي. ميسي مستمعينا أصيب بورم دموي. كشفت تقارير أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي تعرض لضربة قوية في الرأس أمام الرأس الأخضر سببت له تورم دموي وهو ما بدأ ملاحظ بعد المباراة. طبعا الأرجنتين تغلبت على الرأس الأخضر 3-2 بمباراة تحسب للرأس الأخضر بدور 32. ما بعرف قد إيه حيأثر إصابة ميسي بمواجهته مع المنتخب المصري.

0: أكيد بدنا نبارك مرة ثانية للمنتخبات العربية، وإن شاء الله يا رب دائما هيك الفرحة والبهجة والسعادة تغمر كل الدول العربية، هي الدول اللي بالفعل بحاجة للفرحة، وأي تفصيل صغير أو أي فرح بسيط إنه قادرين على يعملوا منه مهرجانات واحتفالات كبيرة. فنحن شعب بالفعل، الشعوب العربية بيلبق لها الفرح وبيلبق لها دائما تكون يعني هيك بالصدارة، لأنه عم تبذل جهود استثنائية بكافة المجالات والميادين.
1: والله يعني مباراة مصر صراحة عطتني وقتها فعلت، خصوصا بركلات الجزاء الترجيحية باللحظات الأخيرة. على كل حال مبروك لمصر، مبروك للمغرب. قبل ما ننهي يعني هذا التاتش وهذا اللايت السريع على مونديال 2026، أيضا انتهت قمة ثمن نهائي كأس العالم 2026 بموقعة فرنسا والبرغواي، وطبعا فوز المنتخب الفرنسي. يعني بالتوفيق للمنتخبات العربية، وبالتوفيق خلينا نقول لسفراء الكرة العربية بمونديال 2026. لساتك ما عم تتابعي يا هبة؟
0: ما عم تتابع لا بس بضل على اطلاع بالاخبار، مين فاز مين طلع مين تأهل، يعني هاي الاخبار يعني. اما اني احضر مباراة كاملة وخاصة مع بين مصر وال مع مين لعبت مع استراليا، اني اقعد احضر شوطين اضافيين وركلات ترجيح، هاي لا كثير هيك. فلا على اطلاع بالنتائج مين تأهل مين طلع فقط لا غير، والاحداث بشكل عام اللي عم بتصير بهذا المونديال.

0: هلا على الرغم من انه بالفعل هذا المونديال عم بتكون خلينا المباريات كلها باوقات متاخره، ولكن اللي بيشفع لهذا الموضوع هو لطافه الجو بالليل. قديش عم يكون الجو لطيف غير لما انت عم تشوف مباريات بالظهر بساعات النهار او بساعات الظهر ساعات ذروه الحر، فشوي هيك لما عم تكون المباريات متاخره وبقليل فعم تكون
1: السهره حلوه
0: بهذا الجو اللطيف. فان شاء الله يا رب يكمل هيك نهايه المونديال بهذا اللطافه الموجوده بساعات الليل بالاجواء بشكل عام وبكل المحافظات السورية. فبعد قليل رح نشوف يا ترى كمل هذا الجو الصيفي الجميل ولا في موجة قادمة مثل مسيرتها اللي كانت الأسبوع الماضي على مدار يومين الثلاثة والأربعاء. بعد قليل حنكون مع الأرصاد الجوية لنتعرف على حالة الطقس.

0: دايما ليه. إذن بالعناوين مستمعينا، الطقس في سوريا أجواء صيفية ورياح نشطة مستمرة نهاية الأسبوع، هذا هو المنشط العريض حسب ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح. ولكن دائما يقولون لا يفتى ومالك في المدينة، ما فينا نأخذ عناوين الأرصاد الجوية إلا من زملائنا بالأرصاد، وينضم إلينا من هناك جعفر يوسف. صباح خير.
1: يسعد صباحك. يا اهلا وسهلا
0: يا صباح النور.
2: الانوار. صباحك استاذ جعفر.
1: يسعد صباحك. اهلا وسهلا.
0: حي الله استاذ جعفر. اذا نحن باجواء صيفيه ورياح نشطه حسب ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا. بين المع بين الضد بين التاكيد والنفي.
1: تمام. بالواقع يعني حاليا يعني عم يكون في عنا اجواء صيفيه عادي طبعا. ما في عنا هالموجات الحر العاليه.
0: نعم.
1: أجواء صيفية عادي اعتيادي، عم تكون درجات الحرارة بشكل عام حول معدلاتها، يعني ما عم تكون أعلى بقليل أو أدنى بقليل، رح تكون عنا خلال اليومين القادمين رح يكون في عنا انخفاض يوم الاثنين والثلاثاء، طبقا رح تكون حول معدلاتها وأحيانا أدنى بقليل في بعض المناطق، فبالتالي يعني أجواء صيفية عادي نتيجة هو المنخفض الموسم الهندي يعني المسيطر حاليا عم يترافق بتيار جنوبي غربي طبقات الجو العليا، فهذا رح يخلينا يعني نشاط هيك، رح يكون فينا عنا نشاط على الرياح خاصة خلال ساعات بعد الظهر. رح تكون هاي الرياح في بعض المناطق عم تكون رح تتجاوز 65 كيلومتر في الساعة في الهبات، وخاصة المناطق الوسطى الشمالية الغربية المناطق الجنوب الغربية بعض المناطق الشرقية، يعني أغلب المناطق رح يكون فيها نشاط على الرياح خلال ساعات بعد الظهر.
2: جميل.
1: بالتالي هذا رح يؤدي إلى تلطيف الأجواء نوعا ما وخفض درجات الحرارة، رح تكون حول معدلاتها مثل ما ذكرت، أحيانا رح تكون أدنى معدلاتها بقليل يوم الاثنين والثلاثاء.
2: إذا يعني حتكون حول المعدل أو أقل بقليل، فحنعيش هيك يعني جو صيفي معتدل،
1: يعني
2: هذا الشيء اللي بتميز فيه سوريا بشكل عام. يعني ولكن هل هذا خلينا نقول هذا الجو الجميل المعتدل الصيفي حيكون مقدمة لشي جاينا على الطريق، لشي مرتفع، لشي درجات حرارة عالية؟
1: هلا نحن ما بدنا يعني نحكي شيء خلي الناس يعني تتضايق، هلا نحن خلينا نكفي هالاسبوع بهالاجواء.
2: شكله جايه موجات حر.
1: الاسبوع الجاي رح يكون في ارتفاع درجات الحراره، يعني اجواء صيفيه حاره.
0: نعم.
1: لكن خلينا نحكي لنهايه الاسبوع او بدايه الاسبوع القادم رح نعيش اجواء صيفيه اعتياديه لطيفه خلال ساعات الليل.
2: جميل جدا.
1: ونوعا ما رح تكون بارده نسبيا على المرتفعات الجبليه.
2: حلو.
1: اللي كمان في عنا رح ننوه على موضوع انه رح يكون في عنا فعاليات جويه، احتمالية أمطار خفيفة متفرقة على المناطق الساحلية، ورح تكون الفرصة أكبر يعني يوم الاثنين والثلاثاء. طبعا اليوم رح يكون فينا فرص هطول على هاي المرتفعات لكن محلية خفيفة طبعا اليوم. لكن بكرة إن شاء الله الفرصة رح تكون أكبر في بعض مناطق المرتفعات القلمون، أيضا رح تشهد هطولات مطرية.
0: طيب أستاذ جعفر، يعني هذا اليوم نحن كونه يعني منعيش أجواء الصيف بالشام وبالبلد عموما، الملاحظ أنه الصيفية أخف من الصيفية الماضية
1: لحد الآن تماما. يعني أخف بكتير طبعا بالنسبة حاليا، إذا أخذنا مقارنة مع السنة الماضية كان عندنا بالشهر الخامس أو كان فينا موجات حر، موجة حارة
2: صحيح.
1: والشهر السادس يعني أكثر من موجة حارة
2: صحيح.
1: فبالتالي لحد الآن نحن صرنا بالشهر السابع لحد الآن ما فينا ولا موجة حارة.
0: نعم.
1: طبعا أجواء صيفية حارة بشكل عام، لكن الموجة الحارة هي رح تكون يعني تستمر مثل ما ذكرت، يعني تكون أكثر من 3 أيام أو تتجاوز 5 إلى 10 أيام، وتكون حرارات مرتفعة أعلى من معدلات محدود 3 إلى 5 درجات مئوية. لسه لحد الآن ما وصلنا لهذه المرحلة. ما تجاوزنا بدمشق 40، يعني كانت 39 40 ما تجاوزت هاي. السنة الماضية كان في عنا يعني بشهر 5-6 حرارات تجاوزت 40.
0: نعم. ليلة حتى بالليل، يعني
1: حتى بالليل
0: حتى صحيح. بالليل نعم. ما كنا دائما
2: كانت العالم وقدران تنام وقتها.
1: تمام.
2: صحيح.
1: لذلك لحد الآن أجواء يعني صيفية اعتيادية، حتى أعتقد أنه هو الصيف الأبرد منذ 10 سنوات يعني.
0: نعم.
2: جميل.
1: طبعا وهي الحرارة اللي نحن عم نعيشها حاليا عم نشعر فيها هي نتيجة رطوبة عالية، وليست أنه هي مع حرارات عم تكون حاليا حول معدلاتها، يعني امبارح سجلت بدمشق 36 درجة والمعدل هو 36

0: 30/15، المنطقة الوسطى في حمص 32/21، في المنطقة الساحلية 31/26، حلب منطقة الشمالية 38/25، المناطق الشرقية 41/27، والبادي أخيرا 40/23 خلال ساعات الليل.
1: بدنا نصبح عليك استاذ جعفر، وانا صار عندي فضول بعرف مين اتصل الارضي.
2: تكون قناه او شيء محطه اذاعيه اكيد او قناه تلفزيون يا حابين ياخذوا تفاصيل فيما يخص حاله الطقس. اكيد احنا انتم المرجع الاول والاخير والمصدر الموثوق دائما لاي تفصيل يتعلق بالحاله الجويه بكافه المحافظات السوريه. كل الشكر لحضرتك المتنبئ الجوي الاستاذ جعفر يوسف، كنت معنا من مديريه الارصاد الجويه. شكرا لك، يسعد صباحك.
0: طبعا من خلالك نحن هاي المعلومات عم توصل لك للناس.
2: اكيد ان شاء الله دائما بوجودك يا استاذ هيك المعلومات دائما بتكون موثقه من عندكم. يعطيك الف عافيه، يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك.

0: يا صباح الخير يا صباح الورد. بدنا نقول شغلة مستمعينا، للأسف بالأمس نحن متابع على مواقع التواصل الاجتماعي لفت انتباهي موضوع النظافة بالأماكن العامة وخصوصا على الشاطئ. بتمنى فعلا الناس اللي بدها تروح بتغير جو بأي مكان، سواء على الشاطئ بالجبال بكل مكان، أنه تلتزم بقواعد النظافة. إحنا جاي هذا البلد بلدنا بالأول والأخير، هذا البحر بحرنا، هذا الشاطئ شاطئنا، وهي سوريتنا بالأول والأخير. نتمنى فعلا أنه يكون في قواعد نلتزم فيها، قواعد أخلاقية وطنية، لنحافظ على جمال البلد ونساهم فعلا أنه نقدم أجمل صورة عن أجمل بلد. فيعني اليوم هذا المكان اللي نروح عليه، سواء كان بحر جبل هبة شو ما كان، هو متنفس. فإذا أنا رميت مخلفات هذا المشوار وهذا السيران وفلان أدى وصخ وكذا، فشو تكون النتيجة؟ فبنتمنى فعلا تكون
1: في النتيجة هذا المنظر اللي شفناه بالفعل. هو نعم. كان مزعج جدا، و يعني خلينا نقول خارج حدود المألوف، يعني كان شيء مبالغ فيه هذا المنظر. فبنتمنى بالفعل انه يتم، يعني يكون هيك الوازع داخلي.
0: صح،
1: انا لما بروح بعتبر حالي كاني قاعد ببيتي
0: بالفعل. هي سوريا بيتك تنظير. لا لا ابدا،
1: هو ما متنظر. لما اطلع انا، لما اطلع انا من برات بيتي واقعد بمكان هو مكان عام، سواء بالبحر بالجبل باي مكان، بدي اعتبر حالي قاعد ببيتي تماما، ما طلعت منه. لهيك فنكون حريصين على موضوع النظافه،
0: يعني حتى بالحدائق العامه. انسوا موضوع البحر هبه، للاسف كمان يعني بالحدائق العامه بتروحي بتلاقي يعني بعض المناظر كمان.

0: ما بتشبهنا بالأول والأخير. مع أنه البلديات والمحافظات فعلا عم تشتغل على موضوع الحاويات فكيس صغير بعد ما خلصنا عادتنا غيرنا جو وانبسطنا لم كل شيء
1: ولك أنا مع قصة تفعيل يعني موضوع المخالفات
0: خص
1: هذا الموضوع هي صح. بالفعل عم يتم تفعيلها حاليا ويعني كمان ما في مشكلة تكون مرتفعة لحتى الواحد يعني في عالم متعودة ما بعرف في قلة قليلة للأسف متعودة إنه ما تحافظ على نظافة أي مكان تكون موجودة فيه فلأ هدول القسم خلينا مثلا بالخلال القانون والمخالفة المالية تكون وازع ورادع لإيلون كرمال نعم. تتبطل هاي القصة
0: بالضبط فنحن عم فنتمنى فعلا أن نكون مع الدولة لنرسم مستقبل
1: طبعاً.
0: سوريا
1: طبعاً.
0: ويعني في بعض المظاهر أو الظواهر الفردية اللي لازم فعلا ينحكى فيها بشكل أو بآخر وعم نعيد كذا مرة بنقول لازم يكون في فعلا مثل ما حكت هبة يكون عندنا وازع داخلي
1: طبعا
0: هو الأساس داخلي.
1: يعني نعم. دائما القصة بتبدأ من هون من جواتنا قد ما حاول الواحد أنه يحكي وينظر خلينا نقول إذا هنو عم بيفهموا وتنظير هذا القسم إذا الشيء مو من جواتك وطالع من داخلك أنه أنا هذا بلدي واجب يحافظ عليه
0: نعم.
1: فالقصة يعني
0: إذن
1: لازم بقى المخالفات
0: تشتغل المخالفات وبرجع بقول نحافظ على نظافة البلد ونحافظ على جمال البلد هي مسؤوليتنا سوريا مسؤولية طبعا. الصغير قبل الكبير عم نحكي على بعض الظواهر السلبية فهذا هدفنا من أول أخير هو التوعية ونوعي ونقول للناس انتبهوا لأنه هي سوريا مسؤوليتنا جميعاً.

0: نحكي عن البحر وعن الطبيعة السورية الجميلة اللي دائما خلينا نقول بهالفترة هيك الواحد بصير بيتشجع انه يلم بعضهم هيك العيلة والأصدقاء ويحملوا حالهم، يعني جو مشجع جدا، وخاصة مثل ما سمعنا الأرصاد الجوية انه الأسبوع القادم او بحر هذا الأسبوع الأجواء حتكون كتير حلوة.
1: بيبقى أفضل وقت لزيارة البحر بالصيف، أنا بقول أواخر آب
0: دائما،
1: أي أواخر آب،
0: حتى ليك بشهر آب كله يعني هو كتير مناسب لهي، بس بنحذر نحن بنهاية الثامن من ظهور قناديل البحر، ودائما موعد المعتاد لظهور قناديل البحر بنهاية الشهر الثامن أو بنص الثامن، فهلأ كمان كتير فترة حلوة لحتى
1: لا طلعت البحر. لا تشوقيني أنه أنا حاط ببالي
0: خذ أكلاتك وروح، لأنه البحر دائما المناظر الطبيعية بتفتح الشهية كتير على الأكل، وتخلي الواحد دائما بحالة جوع مستمر ودائما حابب يأكل. مثل الدراسة القادمة ما نشوف يا ترى بالفعل إلى المناظر أو الطلعات الخارجية لما بتكون البيئة موجودة فيه أو الطبيعة بشكل عام عنصر من هيئة الطلعة، هذا الشيء بيسبب الجوع ولا في أسباب تانية اللي بتخلينا نحس بالجوع بشكل دائم؟
1: في كنت عمل لك مبارحة تعشيت وحسيت حالي جوعان بعد ما تعشيت، ف أخصائي التغذية بذكر بأحد الطلالات الصباحية، فكنت أطرحت هذا الموضوع، قالت لي هذا اسمه الجوع العاطفي، قلت لي حبيته
0: في سبب هو الجوع العاطفي
1: رومانسي اسمه الجوع العاطفي
0: عم بتعاني من الجوع العاطفي؟
1: لا قالت لي اسمه هذا الجوع العاطفي، إنه واحد بيجوع تقريبا بعد 12 بالليل
0: الجوع العاطفي، يعني هون العاطفة باتجاه الطعام.
1: صدقيني ما أنا عملت حالي إني فهمان أنا على الهواء، فقلت لي جميل فهنعرف أكثر، خليكم معنا.

0: إذن مستمعينا، يا قد يعتقد كثيرون وأنا منهم صراحة أن الشعور بالجوع بعد الانتهاء من تناول وجبة مشبعة أمر غريب، لكنه في الواقع قد يكون نتيجة عوامل متعددة لا ترتبط دائما بالحاجة الحقيقية للطعام، بل قد تعود إلى طريقة تناول الوجبة أو مكوناتها أو حالة الجسم النفسية أو الهرمونية. صار عندي فضول
1: أجد أعرف الدراسة
0: لأنه بتشبهني والله.
1: طيب، أنا عم يحكوا عدة أسباب. أول سبب عم يحكوا عنه هو إحساسنا، يعني بيفسر إحساس بالجوع بعد الأكل تناول الطعام بسرعة، لأنه الدماغ يحتاج إلى نحو 20 دقيقة لتلقي إشعارات الشبع القادمة من المعدة ومعالجتها، وعند تناول الطعام بسرعة قد تنتهي الوجبة قبل أن يحصل الدماغ على الوقت الكافي لاستقبال هذه الإشارات، فيستمر الشعور بالجوع رغم تناول كمية كافية من الطعام.
0: طيب أوكي، معناها شو بنعمل بهي الحالة يا هبة برأيك؟
1: اللي بنعمله هون ينصح بالانتظار مدة لا تقل عن 20 دقيقة قبل التفكير بتناول المزيد من الطعام أو التوجه إلى الثلاجة بعد الوجبة. ومن المفيد أيضا التريث والتشكيك بهي الرغبة اللي عنا ياها لتناول الطعام، لأنه قد ما يبدو أنه هو جوع قد يكون بالواقع تأخر بوصول إشارات الشبع، كما يمكن ضبط مؤقت والانشغال بأي نشاط يصرف الانتباه عن الطعام مباشرة بعد الوجبة.
0: بيقولوا إذا عانيت من هاي الحالة، ما بره نقول معنا معاناة، هي معنا معاناة بكل الأحوال، قالوا الأهلو عندك حل بديل، اشرب المي
1: قبل تناول الوجبة.
0: أي أنه إذا أنت أكلت ورجعت حسيت حالك أنك
1: أوكي
0: بحاجة مرة أخرى وجبة جديدة، بيقول لك لا لحظة، في عندك هون
1: في خربطة،
0: اشرب مي.
1: الإشارات اللي عم توصل لدماغك
0: اشرب مي.
1: سد جوعك بالمي.
0: اشرب مي.
1: اللي عم تحس فيه مو جوع.
0: التوتر أو الجوع العاطفي، وهذا اللي أنا اكتشفته.
1: هذا اللي عندك
0: يعني. هذا اللي عندي.
1: طيب، قال عم بيقولوا عندما يكون تناول الطعام استجابة للملل أو القلق أو التوتر بدلا من الجوع الحقيقي، فأن السبب العاطفي لا يختفي بمجرد الأكل، ولذلك تستمر الرغبة بتناول المزيد من الطعام، كما أن قلة النوم تؤثر في توازن هرموني، هذا الهرمون اللي بيزيد الشعور بالجوع، وأيضا هرمونين هو الغريلين بيزيد الشعور بالجوع، والليبتين المسؤول عن الإحساس بالشبع، مما يؤدي إلى زيادة الشهية. إذن قلة النوم، الملل، القلق، التوتر، هدول بيسببوا ما يعرف بالجوع العاطفي.
0: على كل، يعني مستمعينا، هناك بعض الإشارات، يعني موضوع منه فعلا مزحة، موضوع الجوع، أنه تشرب الجوع وفي تأكل وما تشبع مثل ما بيقول بقى البعض، هي قد تكون إذا إجت معها خلينا كوكتيل من الأعراض الأخرى، هون لا يرجى أنك تراجع طبيب. فشو هي الأعراض المرافقة؟

0: بيقولوا يا هبة، إذا كان عندك لا سمح الله فقدان وزن غير مبرر أو عطش متكرر أو شديد، خلينا نقول إرهاق أو كثرة تبول، فلا ينبغي تجاهل هذه العلامات، فإنه استمرار خلينا نقول هاي الأعراض يستدعي استشارة طبيب أو اختصاصي تغذي، لأنه قد يكون مؤشر على مشكلة صحية كامنة مثل لا سمح الله داء السكري من النوع الثاني أو اضطرابات الغدة الدرقية أو اختلالات هرمونية تؤثر في تنظيم الشهية.
1: إذن الموضوع لا يقتصر فقط مثل ما تحدثنا عن ما يسمى بالجوع العاطفي اللي هو فيك تعالجه يعني بشكل ذاتي بشكل شخصي، ولا حتى موضوع أنه أنت لما بتاكل وجبتك بشكل سريع. هون الموضوع يتعلق بهرمونات معينة وبأعراض تشير إلى مرض موجود عم بيكون من أعراضه أنه أنت الشعور الدائم بالجوع، فهون لابد من تدخل الطبيب. بالإضافة لموضوع الوجبة غير المتوازنة غذائيا، هاي الوجبات اللي تفتقر دائما إلى البروتين والألياف والدهون الصحية

تهضم بسرعة مما يؤدي إلى فراغ المعدة سريعا والشعور بالجوع بعد فترة قصيرة. كما أن الوجبات الغنية بالكربوهيدرات المكررة والسكريات المضافة ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة ثم ينخفض بشكل حاد، وهو ما يحفز الشعور بالجوع حتى بعد تناول كمية كبيرة من السعرات الحرارية. ينصح بالحد من تناول الأطعمة فائقة المعالجة مثل المشروبات الغازية، البسكويت، حبوب الأفطار السكرية، الوجبات السريعة، لأنه هاي الوجبات أو هاي الأنواع من الأغذية بتوفر سعرات حرارية مرتفعة وقيمة غذائية محدودة، كما تسبب تقلبات سريعة في مستوى السكر مما يزيد الشعور بالجوع بوقت قصير.

0: نتابع هذا الصباح المباشر مستمعينا، ونذهب بكم إلى القلمون وتحديدا إلى جيرود. هناك اختتم فعاليات مهرجان صنع في سوريا. أجواء المهرجان والإقبال، الأسعار، الفكرة وكل شيء عن هذا المهرجان سيكون تحت الضوء.
1: اليوم هو اليوم الأخير بمهرجان صنع في سوريا المقام في جيروت. تفاصيل أكثر عن أيام التي أقيم فيها هذا المهرجان، وبدنا نعرف تفاصيل كيف كان الإقبال، كيف كانت الأسعار. هاي التفاصيل رح يطلعنا عليها الأستاذ محمد عمر، مسؤول تنظيم المهرجانات في غرفة صناعة دمشق وريفها. مرحبا بك أستاذ محمد.
2: أهلا وسهلا،
1: صباحكم.
0: مرحبا أستاذ محمد، صباحك خير وصباحك سوري. نجح المهرجان؟
2: هلا بدي خبركم خبرية. أنتم هلا قلتوا أنه اليوم آخر يوم، نحن نظرا للإقبال الكبير وطلب الزوار أنه يستفيدوا من عدد أيام أكبر للمهرجان، بارئ أعلننا تمديد المهرجان ليوم
1: جميل
2: الخميس.
1: جميل
2: يعني
1: جدا.
2: المهرجان لتسعة تموز مستمرين ليوم الخميس سبب الإقبال يعني المتزايد عليه يوم عن يوم.
0: كان ليش هذا الإقبال؟ أيك شو سبب هذا الإقبال أستاذ محمد؟
2: هذا الإقبال بشكله أنه اليوم في نحن كمهرجانات هدفها هي تدخل إيجابي بالسوق. تدخل إيجابي بالسوق تخلق تنافسية بيننا وبين المحلات الموجودة، مراكز الجملة، مراكز التوزيع. أي واحدة يعني جودة المنتج السوري معروفة رغم التجارة الحرة اللي أعطتها التجارة الجديدة عندنا بسوريا، تبحث الأسواق وسمحت استيراد كل شيء مسموح فيه. المنافس السوري لسات المنتج السوري هو المنتج الأول بالبلد.
1: جميل جدا.
2: اثنين للسار لم يجمل أنه نحن كقصة صناعة دمشق وريفة هدف الأول والأخير دعم الصناعة الوطنية، دعم المنتجين، دعم المصنعين الموجودين معنا. بقى الصناعة عم يكون يعني نقول كريم بواجده بمدة 10 أيام ل 12 يوم، أيام أكبر مهرجان عم يكون 14 يوم. عم يعمل خصومات يعني حقيقية، خصومات تصل لبعض المنتجات 50%. ليستفيد منها أي مواطن، أي زائر بالمكان اللي عم يتواجد فيه المهرجان.
1: جميل جدا. بعض الأسعار عم توصل تخفيض أطفية ل 50% مقارنة بالأسعار خارج المهرجان. إذا من المفترض كان اليوم هو آخر يوم لمهرجان صنع في سوريا المقام في جيرود، ولكن تم تمديده نظرا للإقبال الشديد إلى يوم الخميس المقبل. طيب إحنا هذا الإقبال اللي عم نحكي عنه، هي الزوار الكتار اللي عم بيزوروا مهرجان صنع في سوريا، خلينا عن طريق هواء إذاعة دمشق يعني نعرف المستمعين اللي لسه ما عندهم فكرة عن المهرجان واللي ما زاروا المهرجان، شو الأقسام اللي بيحتويها المهرجان، شو الأجنحة الموجودة، هل بيضم بالفعل كافة المنتجات الوطنية السورية، وناخد فكرة عن الأسعار تتراوح. حضرتك حكيت أسعار تتراوح إلى 50% كحد أعلى، خلينا ناخد كمان الأسعار الأخرى قديش فيها فرق عن السعر الخارجي.
2: تمام. هلأ المهرجان كل ما تحتاجه العائلة موجود ضمن المهرجان، من مواد غذائية، من مواد منظفات، من ألبسة، أحذية، حتى أدوات النظافة موجود فيه. وعندنا قسم خاص لأدوات المنزلية للستانلستيل والعصرونية، يعني كل ما تحتاجه العائلة أو سيدة المنزل موجود ضمن المهرجان. المهرجان مثل ما حكينا التنوع الموجود فيه، في بعض المواد يعني بالحق الحصومات من 15%، في شيء حصومات 20% حسب المنتج المصنع. كل منتج فيه مواد أولية تدخل فيه مستوردة، في مواد، في منتجات مواد الأولية هي

0: سورية مواد الأولية اللي هي من منتجاتنا الزراعية بيكون فيها خصوماتها أعلى من المنتجات اللي فيها مواد مستوردة تدخل في عملية الإنتاج.
1: أستاذ محمد بدي أسأل، بهيك مهرجانات لاحظت أنه هي احتكاك مباشر مع المستهلك. عادة المهرجانات يكون لها دور أبعد من هيك بكتير، هو موضوع الشراكات التجارية والشراكات الاقتصادية. هل مهرجان صنع في سوريا عم يشتغل على هذا الوتر، وخصوصا في عم شوف أنه أيضا اللي عاملين على موضوع منصة، هاي المنصة مباشرة تجمع المنتج مع بالمستهلك، وهذا بيساهم بتنشيط الحركة التجارية وتحفيز الطلب على المنتجات المحلية. ممكن أفهم أكثر يعني الهدف من هيك مهرجانات وموضوع المنصة دورة أيضا، يعني ما بعرف.
0: تمام، هلا المهرجانات هي طابع ترويجي تسويقي اجتماعي. أول شيء بتعمل تلامس بين المنتج والمستهلك مباشرة. أنا عم بقول كمشاركين كمهرجان صناعة في سوريا، المشاركين صناعة وطنية في عدة مهرجانات اللي عم تقام في دمشق أو أرياف دمشق، عم يكون فيها تنوع منتج أجنبي مع منتج سوري. أما صناعة في سوريا كمهرجانات تقيم وتطبق صناعة دمشق وريفا هي فقط للمنتج والمصنع السوري. من وجهة النظر الثانية اللي أحكي لك إياها، اليوم أي منتج حب يعمل ترويج للمنتج تبعه، عملية دراسة أسواق، عملية جذب زبائن أو مستهلك أو زائر. نحن اليوم بوجود المهرجان عم يكون في تلامس مباشرة بين المنتج والمستهلك، عم يكون فريق الترويج موجود ضمن الستاند الموجود فيه، عم يأخذ جميع الملاحظات الموجودة، عم يسجلها ليخبر بعد الإدارة تبعه، الإدارة تبعه تخبر إدارة الإنتاج إذا في شيء ملاحظة عن المنتج، إنه المنتج مثلا غالي رخيص، منتج مثلا في منتجات من كل انواع المنتجات اللي
1: هي لحظه حقيقه اذا لهذا المنتج بهذا المهرجان، يعني بفهم منك. طيب استاذ محمد، بس برجع للشق الثاني من السؤال، موضوع المنصه حتى نستغل الوقت مع حضرتك. المنصه المباشره اللي بتجمع المنتج والمستهلك، هاي المنصه شو هي؟ فهم الناس اكثر عن دور المنصه.
0: هلا نحن اول شيء مثل ما لغينا حلقه تاجر الجملة وتاجر المقرع، فورا من المنتج إلى المستهلك. تمام، هي منصة تعرض مثل ما قلت لك المنتج تبعه. أيام في عنا حملات تذوق عم تكون ضمن المهرجان كمان، وفي إعلان أسعار معلنة مباشرة سعر السوق سعر المهرجان، يعني كان يكون في مصداقية في عرض المنتجات للمستهلك بفارنا بينه وبين السوق مباشرة.
2: تمام. طيب نحن يعني هيك نجاح مهرجانات، وخاصة هذا المهرجان اللي نتيجة الإقبال الشديد صار في تمديد لأيامه إلى الخميس القادم، يا ترى شو الخطة القادمة لكم بغرفة صناعة دمشق وريفيا فيما يخص إقامة هيك مهرجان؟ حيكون في مهرجان في منطقة قادمة في منطقة أخرى في الأيام القليلة القادمة، وهل في كمان توجه إلى المحافظات الأخرى خارج محافظة دمشق وريف دمشق؟
0: ايه تمام، هلا نحن الخطه القادمه ان شاء الله بمحافظه دمشق تكون المهرجان متواجد في منطقه دمر البلد. يعني هو المهرجان نحن الغايه منه كمان يتواجد بالاماكن التي لا يتواجد بها، يعني بيوصل لابعد مكان نوصل عليه. اليوم نحن كنا بجرود، كنا قبلها بالزبداني، قبلها كنا بالنشابية. يعني المهرجان هو عم يتواجد بالأماكن ما بتواجد عليها، يعني في شركات كثير ما عم توصل عليها، نحن عم نروح نفتح لهم أسواق، عم يصير تعرف على المنتج من ناحية فتح مراكز جملة بالمكان اللي عم يكونوا فيه. طبعاً دي وجهلك مهرجان صناعة السورة عنا هلأ ب 23 تحت اسم يعني معرض تيركس المنتجات السورية، سيقام في عمان من 23 تموز ل 28 تموز. الخطة عم تكون فيها غرفة صناعة دمشق وريفا، تسويق داخلي وتسويق خارجي المسارين سوا مع بعض ماشيين.
1: نعم، وأحياء المنتج السوري يا أستاذ محمد.
0: طبعا نرجع على الأسواق العربية والعالمية أكثر من أول، تعلقه نفس رغم كل التنافسيه الموجود، بس المنتج السوري له حصه بالسوق العربيه
1: وله مكانته بالمائده العربيه. استاذ محمد، نعم، أنا بعتذر من حضرتك لأن الوقت انتهى تماما. مهرجان صنع في سوريا واحد من المبادرات الاقتصادية من غرفة صناعة دمشق وريفها، الهادف إلى توسيع قنوات التسويق أمام الصناعين وتحريك عجلة الأسواق المحلية.

0: وهذا الشيء إن شاء الله ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي والتنمية المحلية بمختلف المناطق السورية. كان معنا الأستاذ محمد العمر مسؤول تنظيم المهرجانات في غرفة دمشق وصناعة غرفة تجارة وصناعة دمشق وريفيا. شكرا أستاذ محمد.
1: كل الشكر لحضرتك أستاذ محمد، وإن شاء الله هيك دائما النجاح بيكون حليفكم بأي مهرجان يقام من قبل غرفة صناعة دمشق وريفيا. يعطيك ألف عافية، سعد صباحك.
2: شكرا لكم، والله يعطيكم الف عافيه. يعني عمل نجاحه وبيكون بالتكاتف الاعلام مع تكاتف
1: ان شاء الله دائما
2: ان ايد واحده لنجاح البلد ورفع الصناعه.
0: نضل بخير. شكرا
1: لك، شكرا لك، يعطيك العافيه.
0: مستجدات الساحه السياسيه والعربيه ستكون مع زملائنا في منظومه الاخبار بعد لحظات.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: 9:15 الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله. الرئيس أحمد الشرع يؤكد تطلع سوريا الجديدة إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر مع الولايات المتحدة بما يعزز الاستقرار والازدهار وأمن المنطقة والعالم. وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف يدين التفجير الإرهابي بدمشق ويؤكد دعم المملكة لأمن واستقرار سوريا. وزارة الطاقة تؤكد أن إمدادات مادة البنزين مستمرة بالوتيرة الاعتيادية والكميات متوافرة، مبينة أن ما حدث كان نتيجة الارتفاع الكبير في الطلب على المادة خلال فترة قصيرة. مدير منطقة السلمية عدنان كوجان يؤكد توقيف أطراف المشاجرة التي شهدها سوق المدينة وإطلاق سراح عدد من الموقوفين بعد ثبوت عدم تورطهم، مشيرا إلى استمرار التحقيقات بحق الموقوفين. معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والتنمية الريفية أيهم عبد القادر يؤكد أن سلامة الغذاء ترتبط مباشرة بصحة المواطن وثقته بالمنتج المحلي. وفي خبرنا الأخير، الشركة السورية للبترول تعلن الانتهاء من إنشاء محطة معالجة جديدة في مصب طرطوس بهدف تحسين جودة النفط الخام ورفع كفاءة تجهيزه قبل إرساله إلى مصاف التكرير. نهاية الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: يوم الأحد، وخلونا نصبح على كل الناس اللي بعتتنا رسائل واتساب منذ الصباح الباكر. أول تصبيحة بتروح لنهاية الرقم 04، بعتنا رسالة تقريبا الساعة 6:00. صباح الخير إن شاء الله، صباح الورد مع ياسر. صباح الخير يا ياسر، صباح الخيرات أيضا يا هبة، بتروح لرقم نهايته 219. صباحكم في الكادر البرنامج، بصبح من خلالكم على الوالدة أم عصام ويسرى إبراهيم بمصياف، وبدها تسمع أغنية يا بنات الشرق لحميد الشاعري، ومشكورين معكم عصام من بانياس. مرحبا، صراحة أول مرة بسمع الغنية. على 6:30 بعتنا رسالة أو صورة، ما بعرف شو بدي أقول، أنا حلوة وما حلوة. صباح الخير، صباح النور، هيدا الرقم 414. عم تزبي راسها، شو رأيك، صح ولا لا؟
1: ما بتعرف، هي خريف، هي صيف، هي ربيع،
0: هي رعب، هي رومانسية، والله
1: كتير هاي الصورة مختلطة مختلطة، بتحس إنه ما بعرف، تناقضات
0: في صور
1: تناقضات رهيبة.
0: في صور بتخليك توقفي عندها كتير. براء العبيد من دير الزور، مرحبا. في كل ذرة من رمل بلادي، هي جذوري وكياني في وطني، ومن خرج منه يسعد صباحكم. صباح الورد. أبو مالك صباح الخير على 7:15، وإني أؤمن بالله، أؤمن إن الله لا يدع ثقال الأيام تدوم، عسرا ثم يسرا ثم سرور، اللهم آمين. صباح الخير.

0: والله الحكم هي سناء. علي الحجار هذه يا سناء؟ علي الحجار.
1: حذرت، برافو عليك. قلت ما بعرف.
0: قالت ما بعرف حجار. كم حجار. في حدا هبة بحسه كتير متعلق بجنينة عنده، فدايما بيبعت لنا صور زريعة وقصص، فهو شيء شوي مصطفى سينكي من النشابية. صباح الخير، يسعد لي صباحكم، معكم ياسين السايح أبو محمد من ريف السلامية قرية الذهب. بصب علينا على كل مستمعي إذاعة دمشق، بده يسمع غني على زونة بهدية لكل لنا ولبيت السايح جميعا. صباح الخير، شكرا لبرنامجكم والمواضيع اللي عم تطرحوها. هلا حنطرح الموضوع مع هبة. تحياتي لكم ولاصدقائي الملك السعيد وعدنان معروف خليفه، مرحبا. انا رضوان من الشاغور، بيصب على هبه خانم وعلى احمد بيك وكل اذاعه دمشق والمستمعين حنونه وابو موفق وسليمه وعلي من السلنفه، وابارك لمنتخب المغرب التاهل لدور 8 اللي يلعب مع فرنسا، والتوفيق للمنتخب مصر اللي حيلعب مع الارجنتين، كل التوفيق للبرازيل لتحرز كاس العالم للمره السادسه باذن الله. نزعت اخر شيء أماني للمنتخبات العربية، بس بتمني الكاس للبرازيل. طيب،
1: هو بينبسط على فوز العرب، ولكن
0: بس الرغبة برازيلية.
1: الهوى برازيلي.
0: برازيلي. صباح الخير لنهاية الرقم 215 دموع الورد. قبل ما أروح لعندك يا هبة، خليني أصبح على ميساء. صباح الخير إلى ميساء مني ومن فريق العمل، عم بتصبح على كل الأصدقاء لأمين سوسن طبشي علي أبو موفق وسليمة وسمر الأمين ورضوان شو وبطلي رضوان. صار مكسور علينا شي شهر نوم بسبب السهر على مباريات كأس العالم، وإن شاء الله الكأس برازيلي.
1: هاي ميساء بتكون زوجة رضوان.
0: والله إيه تحياتنا. ما بعرف زوجة رجل رياضي كيف، هل تعاني المرأة يعني اللي تتزوج رجل رياضي متابع؟
1: مش بدي تعاني مثلا.
0: ما بعرف، يكون عنده هوس بالرياضة.
1: لا يعني هلا ليك بتعاني حسب ما كنت شوف، يعني بعض الصديقات اللي يكون مثلا عندهم أزواجهم عندهم رياضة هي كمال الأجسام والمشاركة بمشاركة بمسابقات تتعلق برياضة كمال الأجسام، كانوا يعانوا من موضوع الطبخ والوجبات الصحية
0: والبروتين
1: الخاصة بمرحلة التنشيف. هي المرحلة اللي بيعملوها الأبطال بيكون بدهم يشاركوا ببطولات كمال الأجسام، فعندهم معاناة خاصة بموضوع الغذاء الخاص فيه.
0: معناها أمهتي لموضوع الحلقة اليوم يا هبة،
1: شايف؟
0: ملعوبة
1: عن طريق ميساء. هلأ بعد شوي رح نطرح موضوع الحلقة اللي هو بالفعل متصل بالكلام اللي حكينا عنه، الوجبات الغذائية وعلاقتها أيضا بنمط حياتنا المتبع، وكل واحد شو الشيء اللي بيكون يعني خلينا نقول الدافع وراء اختيارك هذا الغذاء أو الغذاء الآخر.

0: الصوت السوري المخملي الحلبي الفنان الياس كرام، دائما يعني صوت لا يعلى. مو الياس كرام اللي عم من حلب؟
1: لا، من الحسكة. الياس كرام، نعم.
0: آه جميل جدا، راحت صفر لأحمد الشامي.
2: حاليا محبوب يشبه
0: لأنه من الحسكة.
1: بس الياس كرام معروف من الحسكة، صح؟
0: أنا فكرت والله من حلب، فبعتذر. أنا كل فكري أنه من حلب، فعم بيقول لي أحمد. طبعا سنة أول شي صححت لي أنه من الحسكة، بس قلت 1-0 لأحمد الشامي كونه أحمد.
1: بس بغض النظر، يعني هو سوري بالأول بالأخير، سواء من الشام أو من حلب. على كل حال مستمعينا، موضوع الأكل، هل نلتزم بنمط غذائي؟
0: لازم هو هيك المفروض، مو أي شيء نشتهي المفروض ناكله.
1: كان لازم اليوم أخذ إجازة تحديدا عن هذا الموضوع،
0: عن هذا الصباح كله،
1: عن هذا الصباح.
0: اختراحي أنا كمان سنة، ما عجب. اتفقوا علي سنة وأحمد.

0: مسلسل سوري بحلقة ما بعرف اسمه بهومي هون حلقة مرمر مرجوع إذا بتذكرية سنة إذا حاضرينه المسلسل ولا لا. بغض النظر خلينا نحكي باختصار, فكانوا عم يأكلوا أشياء وقصص على الطاولة. بعدها إحدى البطلات يسلم مصري صار معها توعك صحي, فأجى الدكتور قال لها أنت أكل أكل كذا أكلك منه صحي, فالتزموا ببرنامج غذائي. عرفتي كيف؟ هو عبارة عن خضار كل ما له على بعيد عن الدسم عليه هنالك هم حاولوا يقاوموا ما قدروا. فبتقول سلم مصري هو الصحة حلوة بس الأكل أحلى.
1: كلام لا غبار عليه. هلأ ليك هو بشكل عام عن جد موضوع الغذاء دائما في عالم استغرب وأتعجب قد هي قادرة بالفعل على تلتزم. إنه تبدي الصحة الجسدية على موضوع الشهية الغذائية والشهية تجاه الطعام.
0: بتقاومي؟
1: إذا بدي إيه؟
0: أبداً.
1: تماماً عندي إرادة قوية تجاه هذا الموضوع إنه إذا بدي خلاص ما بدي ما بدي.
0: أنا من يومين نزلت على حبيت أجيب جاهز للبيت فما لقيت مطعم كان ببالي خلاص في شيء معين بدي أجيبه. واتوصلت شفت المينيو لغيرت كل السيستم حرفيا.
1: ليه؟
0: ما بعرف كان بدي اجيب نوع واحد فرحت جبت كذا وجبه من كذا صنف.
1: كنت جوعان؟
0: لا والله مو قصد جوع بس سبحان الله
1: اشتهيت
0: يعني رحت على هذا المكان. فالمقصد انه انا من الناس بقولها هيك بصراحه انا ما بقدر.
1: ليك انا بحس هذا الشيء شهر رمضان المبارك بحسه بيكسر كل هاي القصص
0: يعني القاعدة.
1: القاعدة تبع الالتزام وما بدي كذا, وخاصة يعني الواحد بيكون صايم ساعات طويلة
0: فبيشتهي بيشتهي على فكرة يعني
1: بينزل على السوق بيطلع بيده يشيب كل شيء بيحبه واللي ما بيحبه
0: تمام واللي ما بيحبه هاي أهم شيء لأنه بتلاحي بتشوفي حالك يا هبة أنه أنا بالعادة ما باكل هذا النوع بس صح. بتكوني صايمة لا بدي اشتري
1: صرت تشتهي
0: أبدا.
1: فنحن الشهوة الغذائية هي الموضوع قديش هو بالفعل له تأثير سلبي أحيانا على صحة أجسامنا. فسؤالنا اليوم لا مستمعينا النمط الغذائي المتبع بحياتنا له تأثيرات جدا على صحة أجسامنا, هل بتختاروا الغذاء المناسب والمفيد لطبيعة جسمكم أم تتناولوا الغذاء اللي بتحبوه حتى لو كان له تأثير سلبي؟ وبالمجمل كيف فينا نتحكم بما نشتهي وبما يفيدنا من طعم؟
0: وهل أنتم قادرون فعلا أنكم تقاوموا الأكلات الطيبة أو تكسروا القاعدة؟ يا ما في عنا أشكال غريبة عجيبة من الرجيم.

0: ريجيمات من الريجيمات ما هيك. بس مثلا اليوم هبة عندها والنفرو سيستم وغذائي معين وانعزمت على مأدوبة.
1: اعتذر عنها.
0: هل ما هل معناتي عندك نقطة ضعف؟
1: لا، لما بدي يكون انا مثلا في مأدوبة، يعني فرضا انا رايحة على فطور او غدا، حدا عازمني، اكيد حيكون مكلف حاله وعامل اشكال الوان انواع واصناف بالاضافه للحلويات. فانت قد ما كنت مقاوم الا ما تقدر حالك بشيء.
0: شو هي خليني اسالك سؤال هبه هيك حتى نعرف الناس اكثر على الشخصيه الاخرى لهبه. شو هي الاكله اللي بتقولي احمد انا ما بقدر اذا شفتها ما بقاومها؟
1: الملوخيه.
0: ابدا
1: ابدا، مستحيل. مستحيل.
0: طيب.

0: حبايبنا تواصلوا معنا على 225-346-227-228-347-228-343 وعبر الواتساب أكيد بتعرف الرقم هو 098-078-1950 تتواصلوا معنا على هذا الرقم. ومن عند سناء حنروح لأول اتصال لو بنقول صباحة كبة لبنية. ألو. طيب شاكرية. طيب كوسة محشي.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: كيفكن؟
0: سليمة.
1: نورين.
0: نورك.
1: خلي لي ياكن يا رب.
0: هلا سليمة.
2: يسعد صباحك. كيفك سليمة؟
1: والله منورين. مسائل خيرات الله.
2: يا حبيبة قلبي.
1: أنا نحسب اليوم الدقيقة أنت بتطلوا علينا.
2: يا حبيبة قلبي.
0: كل أحد.
1: كل أحد وكمان الثلاثة.
0: الثلاثة بأي مسابقات إنه. صح مظبوط.
1: وكمان بالليل يا مسهرني.
0: يوم السبت.
1: ايوه
0: اهلا وسهلا بسليمة.
1: على بعض انتوا كثير حلوين مع بعضها.
0: يلا يسعدك سليمة. للموضوع دغري, شو هي الاكله اللي بتقولي يا احمد ويا هبه انا اذا شفتها بلا ريجيم بلا التزام بلا سيستم باكل ما بقاوم, شو هي الاكله؟
1: بقول طبخ البرغل مع الفول طعمينه وبعدها بنقول طيبي هالاكله يا ماما بهالاكله بالي مشغول, طر لي سنه ما اكلتها صف الليل ذكرتها, لو على الحطب طبختها تبقى طيبه مش معقول
2: عن ندها.
1: متنسوا مع هاللبن زيتنا جدا عن أدب.
0: والله ليك شهيتين اليوم, قلت لك انا هبه بلا الموضوع
1: كملها يا
0: امي. لك بلا تكميل ليك لك شغله سليمة.
2: ليك يا سليمة احمد عم بيعاني من موضوع الشهيه المفتوحه كثير.
0: ليك والله هلا دغري هاي برغل بالبندوره طيب الاكل.
1: بس البرغل المعفول كثير بدي اقول لك
2: هلا عم بتقول برغل بفول.
1: البرغل بفول اكثر بالرز معفولها, البرغل معفول اطيب بكثير في بروتين اكثر.
0: طيب خلينا هلا سؤال الحلقه سليمة, عندك نمط غذائي ملتزمي فيه بصراحة؟
1: أكيد أي والله.
0: شو هو؟
1: أول شيء هاتي يا ماما بيض وهاتي معها كوب حليب, ما تنسي لو بنتك تفطر كل يوم ما بتزوره للطبيب, هاتي الزعتر والزيتون زيت وملح وسمون وتمر وتفاح وليمون, ولا تنسوا أكل التزبيب حتى ما تزوره للطبيب, هيدا كثير كثير عندي فطوري هيدا هو.
0: وأنا بدي أشكرك كثير يا سليمة وريتك ما
1: معلش معلش بس بقطع صغيرة.
0: إيه؟
1: يا ماما لف في عروسي بغذائي أنت مهووسة, دعميها ودلليها تأطبع على إيدك بوسة, تعلمنا منك يا ماما الغذاء مهم ياما, إن شاء الله بتبقي على الدوام من الله أنت محروسة, هاتي ولفي لي عروسي.
2: يسمع هالكلام الجميل يا سليمة, وإن شاء الله دائما هيك بتتحفينا بهالإبداعات الجميلة وصحتك تبقى بخير دائما يا سليمة. يسعد صباحك. شكرا لك.
0: هلا هلا سليمة. باي باي. معنا اتصال أيضا. ألو ألو صباحكم رز. يلا مسجات وكتير كمان. يلا بدي صب على زميلي محمد عباس عم بيقول قبل ما اطلع التدريب الاكاديمي, صباح الخير اصدقائي احمد وهبة, بالتوفيق ثنائي منور الشاشه واثير اذاعه دمشق, لكم مني كل الحب والتقدير. شكرا يا محمد وتحياتي.
2: صباحك يا زميل محمد.
0: لا زميل الزملاء انا بالعلاقات العامه. في عنا ايضا تمريره من وداد القصاص بتقول اخبروا قلوبكم

0: خبر قلوبنا بتقول انها تستحق الفرح صح، واملؤوها بالابتسامه يعني حسب، واستودعوها الله وكونوا مطمئنين، فالسعادة ليست حلما نعم ولا وهما ولا بأمر محال، بل هي تفاؤل وحسن ظن بالله وصبر بغير استعجال. شكرا يا وداد، شو هالتمديد، شو هالتمرير الحلو، شو هالرسالة، تحياتي لك. صباح الخير والمحبة لأجمل إذاعة سورية متطورة وأرقى مذيعين ومذيعات أحمد وهبة وأرقى مخرجة. بدي غنية شو تعلق قلبي طفلي عربية من كلمات امرؤ القيس بصوت هيام يونس، بهدية لأصدقاء البرنامج والشاعرة وشاعرة الزجل الأديبة المبدعة سلي. تعلق قلبي صحيح نعم لشاعرة الزجل الأديبة المبدعة سليمة وسوسن طبشة الدكتور علي من دمر. تحياتي لك يا دكتور علي.
1: معنا اتصال هاتفي. سعد صباحكم.
2: صباحك مدام هبة.
1: صباحك يا رب، اهلا ومرحبا.
2: صباحكم على طول معطر يا رب.
1: اهلا ومرحبا. مين معنا؟
2: ابو علي من الغوطه.
1: اهلين يا سيد ابو علي.
2: احمد الشامي.
0: ابو علي الغالي،
2: كيفكم؟ كيف صحتكم؟ ان شاء الله دول بخير.
0: ضل بخير ابو علي. تلتزم
2: تضل على طول منورين الاذاعه يا رب.
0: الله يسعدك يا رب. تلتزم ببرنامج غذائي.
2: عفوا بس كلمه واحده بتشكرك على البرنامج الحلو كثير تبع الليله الماضيه عن الست كذا والسيد بليغ.
0: بليغ وورده الجزائريه امبارحه. نعم
2: كثير كثير كثير كثير حلو، وبتمنى مزيد من هالشيء هذا من التراث. بتمنى المزيد
0: قريبا ان شاء الله. في عنا اطلاله ليليه ضمن الدوره البرامجيه الجديده، انتظرونا على اذاعه دمشق
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. ابو علي نرجع لموضوعنا لليوم.
2: نعم
0: موضوع
2: مشتقات اللبن، الشبرات، الشاكريه، كبه لبن، هذول والله ما بعرف.
1: عم تزيدوا له معاناته لأحمد الشامي.
0: سامحك الله يا هبة.
1: طيب سيد أبو علي، بشكل عام أنت خلينا نقول في أكلات أحيانا الواحد بيشتهيها، وخاصة اللي بتكون هيك يعني منغنغة ومدسمة كتير، فأنت بتعرف تأثيرها وخاصة فيما يتعلق بموضوع الكوليسترول، فأنت بتحاول قدر المستطاع تخفف منها أو تعمل توازن بين
0: أو ما بتبعد عنها
1: تشتهي وبين ما تأكل.
2: هلا مدام هبة واستاذ احمد، نحن فلاحين ما بيأثر علينا لا الكنترول لا الكوليسترول لا جد الكوليسترول، نحن فلاحين. نحن مين الخيارة؟ نحن مين الخيارة؟ ان الكتف نمسحها في هواينا ومناكلها.
0: بس يا ابو علي
1: بس بتعرف شو بدي احكي عن نقطه كثير مهمه. انت عم تحكي على
0: كثير
1: كثير مهمه، الفلاحين وحياتهم والحياه الطبيعيه بشكل عام، مثل ما حكيت انه هن نتيجه الجهد، فشو ما اكلوا هذا الشيء
0: بس ياكلوا من منتوج الارض. يعني عرفانين شو زارعين.
1: هذا الحكي كان زمان مو هلا ايام الهرمونات، يعني الخضره فيها هرمونات الجاج.
2: لا فحنا لا فح العرق على طول
1: غير. اللهم انت كفلاح بتعرف شو عم تزرع، وبتعرف انه منتجك طبيعي 100% وما في ذره من الهرمونات.
2: طبعا مدام طبعا بتشكركم كثير كثير، ويعني بتعملنا شي شغله صغيره عن ورده الجزائريه. بشكركم كثير كثير.
0: شكرا. هلا ابو علي
2: على طول ان شاء الله منورينا اذا على طول.
0: يا حبيب القلب يا حبيب القلب الله يسعد صباحك. ضل بخير.
3: تعلق قلبي طيبة عربية، تنعم بالديباج والحلي والحلل، تنعم بالديباج والحلي والحلل،

0: مستمعينا، انا في شغله بالناس اللي عامله خلينا نقول سيستم غذائي معين، انه انا خلص قررت اني ابتعد عن انواع معينه من الاكل. بيجيك حدا بيقول لك لا هلا لقمه ما راح تاثر اجد،
1: ف هي بتفلش بلقمه
0: ما هو ما في بيقول المفتاح المعده لقمه مثل ما بيقولوا. هلا سيبكم مزح، بس عن جد الصحه بدها يعني المعده بالاساس، كمان مثل بيقول هي بيت الداء المعده، فواحد حلو انه يكون يعني ملتزم بنظام غذائي صحي بعيد عن
1: هلا. ليك كمان احمد في نقطه كثير مهمه، في كثير شغلات انت بتشتهيها احيانا، خاصه موضوع الحلويات، في عالم شرهه للحلويات بطريقه
0: لا الحمد لله بالنسبه لهذا انا جدا
1: عم نحكي عن كمثال. فانت لما بدك تتبع حياه سلسه

0: صحية سليمة ما نعم نقول لك بعد أو ترك، ولكن خفف. عرفت يعني؟ مو إذا أنا بشتهي شغلة وأنا عامل لك لازم مشان صحتك وكذا أنه أنا أمنعك أو أقطعك وتصير تتحسر أنا بحبه وامتنعت عنه، لا، ولكن نحاول قدر المستطاع نخفف. أكلت لأمي كأنك أكلت كيلو.
1: نعم صحيح.
0: فأنت تذوق هذا الشيء واكتفي، يعني اكتفي بلأمي أو لأمتين وخلاص.
2: على فكرة في فترة في هاي قبل ما أروح للاتصال، أنا مؤمن بهاي الشغلة إنه في بعض الأمور هي للتذوق للمتعة ليست للشبع.
0: صح.
2: من الحلويات
0: خاصة الحلويات
2: 100% حرفيا هيك. أنا هذا اللي مؤمن فيه.
0: أصعق صدقا في عالم
2: شرائط
0: أنا بستغرب. يعني مثلا فرضا قطع بقلاوة، أنا أكلت مثلا قطعها خلاص يعني
2: أبدا ما مثلك. أنا الناس مالي قطعها
0: في عالم. أنا والله العظيم مرة قدامي في واحدة أكلت كيلو كيلو كيلو. طب انت شو عم تعمل؟ شو الشيء اللي
2: شو الفكره بالموضوع؟ تماما
0: خلص تذوقته وبس.
2: للناس مذاهب. على كل حال خلينا نروح لاتصال وبقول الو. الو صباح الخير. الو الو
3: الو
2: مرحبا.
3: يسعد لي صباحك.
2: صباحك عربي بالصلاة على النبي.
3: صباحك بلاوة وحلاوة.
2: الله يسعدك يا رب. مين معنا؟ بس
3: كرسي معلش تجي لعنا ونجي لعنكم. أول شيء تزنوا ونعزمك سيد أحمد.
2: يا سيدي اللي بدك يا نحن جاهزين.
3: على رأسي يا سيد أحمد. أستاذة هبة غالية كيفك؟
0: يسعد صباحك.
3: الله حييك يا رب.
0: أهلا ومرحبا. مين معنا؟
2: عدي.
0: لين يا عدي كيفك؟
3: الله يسعد لي
0: صباحك. بعد زمان والله ما سمعنا صوتك.
3: عفيد معكم عشان الله يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك. الله يعطيك العافية يا رب.
3: يا رب.
2: عدي تلتزم ب يعني ببرنامج غذائي بتحافظ عليه ولا لا؟ الاكل لا يقاوم عندك؟
3: والله ما بحسن قاوم، خصوصا الشيء على البرغل والشاكريه ما بقدر بعد ثانيه. اول شغله رحت لعند الدكتور حللت طلع معي حمض البول تمام.
2: نعم.
3: عم قال لي بدك تبعد عن اللحم، وانا هي الشغله ما بقدر ابعد عنها. اذا شو بدي اقول لك؟ ما بحسن.
0: ما بتقدر تقاومها؟
3: ما بقدر اللحم والحلو. انا زلمه عندي هاي الشغلات هدول اول شيء.
2: طيب الحلو اوكي، الحلو لا يقاوم، بس بتاكل بكميات كبيره ولا بكميات معتدله؟ ونفرض قطعه هريسه، كم قطعه هريسه بتاكل عاده؟
3: بسم الله هلا بتقول علي عن الباغي. انا بحط خبزاي وبحط كم كعب هريسه وباكلهم بخبزه. بجوز بضحك علي العالم.
2: اول الضاحكين لي.
0: صحه وعافيه. لا عم يحكي بحب. عجل. عم يحكي يعني كانه قديشك مولع بالاكل.
3: والله ليك حتى كمان بتعملوا السميد، هاي السميد بتسويها لطية. انا اوقات هيك بسويها هناك باكل لي كمان. اوقات تضحك علي امي بتقول لي انت شو طين؟ قلت لها ياما هيك سبحان الله تعودت. والشغله الثانيه المجدره ما بحبها سيد احمد.
0: المجدره؟
3: ليش؟ لانه مره بالفترات اجيت انا الساعه 12 بالليل كنت سهران، اجيت امي عامله سلطه بلبن، خس بلبن وعاملين مجدره، حاطه على التنجره ما في حدا يحط لي بالليل. اكل حتى اخر شيء ما حسيت الا بطني رح يفجر. قالت لي شو؟ وعاد انا مو مبين عليها، يعني ماني صحه ذاك الصحه.
2: طيب عدي عم تحكي ولكن ضمنيا بتحس انه في لازم يكون في عندك كنترول على موضوع الاكل. معي؟
3: سيد أحمد
2: عم أقول أنت عم تحكي، وبالنسبة للتعلق الكبير بالهريسة بالحلويات وإن شاء الله الله يديم عليك الصحة ما بتأكل إلا العافية يا رب، بس فعليا بتحس أنه أنت اليوم بحاجة فعلا لنظام غذائي معين؟
3: الله إليك والله ما عم نحسن. أنا زلم الناس هلا بدي أعزمك، بدي تفضلوا لعنا أعزمكم على الزائي إذا بدكم بثمن عربي.
2: على شو؟
3: تركونا يا ميت. أهلا وسهلا فيك.
2: لا أنا مشكلتي مو بالثمن العربي، بس تسمحك باسم الأكل شو؟
3: الثمن العربي للزائي.
2: للزائي أوكي.
3: انت واستاذة سناء واستاذة هبة
0: والله منتشرف.
2: الغداء اليوم عندك ابي
3: ابشر.
2: شكرا يا عدي.
0: ان شاء الله دوام الصحة والعافية وكل اللي بتحبه، ولكن دائما كن حريص هيك يعني احيانا على صحتك، لانه بالنهاية الجسم له حق علينا انه نحن نحافظ عليه.
3: والله ان شاء الله بس بيسعدني صباحك.
0: ان شاء الله. يلا بحاول.
2: ما هو شو هالوش؟ لا والله
0: يسعد صباحك يا عدي. الله معك.

عم بيقول انه انا باكل كثير وما بيبين علي انه ما شاء الله قديش. وهو عم بيقول مثلا انا باكل كثير، ايه طب هو محظوظ قولا واحدا. هي نقطة كثير مهمة احمد، انه في اشخاص بالفعل كثير اكولين وشريهين للطعام بكافة انواع، وخاصة موضوع الدسم وموضوع

0: في عالم بتقلك أنا من لقمة من لقمة بسمن، هذا الكلام مثبت علميا. في عالم بالفعل ولو كان كتير سعرات الحرارية المدخلة إلى الجسم يوميا كتير قليلة، ولكن بيبين عليها هذا الكلام مثبت علميا.
1: الوحيد اللي بيجاوبكم على هذا الخلل هي الغدة الدرقية، سألوا عنها على
0: طبعاً
1: كل حال.
0: ومقاومة الأنسولين
1: بالضبط. على كل حال مستمعينا حنروح على اتصال جديد من عندك سنة، منقول ألو.
2: الله يصبحك أبو أنوار النبي.
1: عليه الصلاة والسلام. هلا
2: وتحياتي لكم يا أحمد الشامي وهبي طراب.
1: هلا يحيى.
2: تحياتي لسناء الحمود.
1: بتحييك سناء. يحيى حكينا عن موضوع الحلقة إذا بتريد.
2: والله يا أستاذ تعرف أنت يعني نحن أهل المحاشي ولحم الفرن وفاصولية. نعم يا أستاذ.
1: يعني بتقاوم ولا عندك برنامج غذائي؟
2: طبعا نحن يا أستاذ بنحرق الحلب، نحن بنحرق كثير. نعم
1: على فكرة كتير صحي. أنا من الناس اللي بيمشي كتير، يعني بعرف أنه أحيانا الوقت باكل دسم بيمشي كتير، فأنا مع يحيى بالموضوع
0: أنه أنا إذا أكلت شيء بالفعل بنعرف أنه رفعنا دوز الهي
1: دوز
0: بس
1: صح.
0: في حركة، فأنت بتحس حالك مطمئن
1: في إيه
0: في راحة بال.
1: صحيح
2: طبعا يا بطل راب.
1: يحيى شو الأكل اللي إذا شفتها يعني ما فيك تقاومها وبتنزع أي برنامج غذائي ممكن؟
2: يا أستاذ ما بخبي عنك، أنا الأكل كله بحبه، إيش موجود بأكل.
1: نعم
2: ما بتكبر على شيء استاذ، حتى المجدرة حتى البرغر يا
1: الله يديمها نعمه يا رب.
0: هاي المجدرة اكل
2: المجدرة. الله يحفظك. تفضلوا استاذ زورونا بحلب.
0: والله بنتشرف وان شاء الله دوام الصحه والعافيه يا رب.
2: يا انس بشهاء زوركم كمان.
0: لك اهلا وسهلا، بتشرفونا يعني بالنهايه هذا مطرحكم
2: يعني
0: ومكانكم.
2: سوينا دعوه لاذاعه دمشق
0: ان شاء الله. ان شاء الله بقريب الايام بيكون هيك في هيك مبادره ان شاء الله.
1: يا مرحبا
0: صباحك الله معك.
2: والسلام عليكم ورحمه الله.
1: ومرحبا مرحبا بامان الله.

0: الفكرة مش بس المقاومة، إذا ما رحت انعزمت أو جيت على البيت عاملين أكلة أنت أعمل مقاطعة مع هاي الأكلة، لكنك لن تستطيع الصبر قدامها فبتشمر خلينا نقول بتفوت فوتك. على كل حال لكن الغريب مستمعين، وهي أنا بتصير معي شخصيا ما أعرف إذا بتصير معكم أحيانا، بتعين عبالي أكلات معينة بشتهي إشياء معينة فبنزل مشوار أحيانا بآخر الليل بيكون مشتهي، فمن الأكلات اللي مثلا مشتهيها بالليل هي المشبك مثلا. جد المشبك الأكل الوحيد اللي بحبه من الحلوة على فكرة، هي والمدلوقة لأنه بحسها وسط معتدلة والمشبك، فأحيانا بنزل بالليل
1: في خطوط مشتركة بيني وبينك
0: جدا بحكي
1: يعني
0: معك
1: المدلوقة المشبك لا أبدا أبدا
0: المشبك أبداً. أحيانا من يومين
1: أنا شيء مقطر هيك مستحيل
0: هلا بحب الكريسبي اللي فيه عرفتي كيف
1: هي القرشة
0: القرشة كتير بحبها، ف بتصير معي احيانا انه انا بنطر انزل بالليل بليد 12 بالليل
1: والله كرمال المشبك
0: كرمال المشبك، واحيانا في قصص غير المشبك بنزل اني تخيلي ما بنزل لالاقي حدا وعندي موعد، لا بنزل اني اشتهيت شيء معين فبطرق مشوار بنزل
1: حلو.
0: والله بطرق مشوار يعني لحتى اجيب هذا الشيء اللي اشتهيته.
1: قد ايه هيك لما بتوصل
0: بستمتع فيه
1: ايه؟
0: حرفيا
1: انا بذل جهد كرمال اوصل
0: يعني لك. تخيلي من يومين بهذا الحكي من يومين بليد 12 بالليل اشتهيت نوعية معينة من البسكوت، فقلت لحالي إذا بلاقي بجديدة ولا لا، وفعلا لقيت واستمتعت فيها استمتاع فوق ما تتخيلي.
1: كان أولادك فايق
0: كل فايق وشاركوني هي غالية شوي
1: لأن الأولاد هذا الموضوع من المحظورات إنه البابا أو الماما يأكلوا شيء من أكلات الطيبة وما
0: تقدري يعني ما راح تمرق. فخلينا نروح على الاتصال بنشوف مستمعنا القادم هل هو فعلا إذا اشتهى شيء ممكن ينزل يترى مشوار كرماله. ألو
2: عدلي صباحكم.
0: صباحك عربي
2: ابو طلال.
0: حيا الله ابو طلال.
1: ابو طلال دغري بتروح السياره موجوده
2: ايه لك والله
0: ما بيستبعد مشوار
1: انت وبالشغل خلاص اي شيء بتشتهي بتستاوله دغري
2: ان شاء الله.
1: يسعد صباحك.
2: الله يسعد صباحكم يا رب. انا بدي اقول لك شغله احمد
0: ايه تفضل.
2: في الغاز يعني انت اذا بده يدخل معك في حديث الواحد الله وكيلك تاخذه على البحر بترجعه عطشان،
0: لأنه العطر البحر ما بيشرب منه برجعوا عشان يشربوا مي نقي إن شاء الله وعزبة
2: أمركم عليك.
0: الله يصادك يا رب.
1: أبو طلال أنت ليش عندك عقدة من موضوع الغاز الأحمد؟
2: كلامه
1: شوف الضحكة
2: في دخلات وفوتات وطلعات
1: هاي نوعية البرنامج اللي بيقدمه أحمد. بدك تشارك بدك تكون قد الغاز اللي عم يطرح.

0: الله يطولنا بعمركم يا رب.
1: خبرنا يا أبو طلال، أنت من الأشخاص اللي قادر تعمل كنترول فيما يخص موضوع الأغذية ولا لا؟ أي شيء بيشتهي باكله ولكن باعتدال.
0: هلا شوفي، أنا بالنسبة إلي فطوري بيكون مرتين، غداي مرتين، يعني حلو. ما بحاول آكل لأشبع. ما بحاول آكل لأشبع لحتى.
1: طيب وبهالمرتين بتراعي نوعية الطعام، نوعية العناصر الغذائية اللي عم بتفوت على جسمك؟
0: الصباح معروف شو الصباح، زعتر وجبنة ولبنة والشغلات هي يعني، بس ما بأكل لأشبع.
2: نعم.
0: وأنا بالنسبة لي الأكل المفضل إلي يعني ما بحسن قاومها هي الكوسة بلبن. هاي الأكلة ما بحسن قاومها بالمرة، يعني كل أسبوع، يعني أسبوع أسبوع لا أبتاويها.
1: يلا إن شاء الله اليوم ترجع من الشغل بتكون أم طلال عملت لك ياها، وصحة وعافية يا رب، وإن شاء الله دوام الصحة والعافية.
0: يسعد
1: صباحك.
2: هلا هلا أبو طلال.

0: معنا اتصال ايضا على هواء اذاعة دمشق. الو
1: الخير.
0: صباح الورد.
1: احمد يعطيك العافيه.
0: يعافيك ربي. مين معي؟
1: هبه يعطيك العافيه.
2: سعد صباحك. يا هلا.
1: انا ابو ابراهيم.
0: اهلين ابو ابراهيم.
1: يخلينا اياكم ويحميكم يا رب.
2: اهلين يا سيد ابو ابراهيم.
1: ويستر اموركم.
0: اللهم جمعنا ان شاء الله.
1: نحن الشرقيين نحن كلنا بنحب الاكل. بس في شيء اسمه الزايد اخو الناقص بكل شيء.
0: 100%
2: طبعا
1: تماما. يعني هلا انا بالنسبه لي انا بحب البقوليات، مثلا البرغل بحمص، البرغ المجدرة، البرغ البندورة، يعني هاي الأمور اللي تطلع من الأرض لأنه هي طبيعية وصحية للجسم.
0: طيب أبو إبراهيم سؤال.
1: تفضل.
0: إذا قلت لك أنه لا ينصح بأكل البندورة ليلا تمام تلتزم؟ إيه. إذا قلت لك أنه إيه؟ اليوم بتقول فعلا هاي معلومة صحية إيه؟ أنه أكل البندورة ليلا يسبب حموضة بالمعدة، فينصح أنه بالابتعاد عن أكل البندورة ليلا، يعني أكلات البندورة عموما بالليلة ينصح بها، هل تلتزم؟
1: أكيد إذا بتضرني طبعا بلتزم.
2: حلو.
1: أولا واحدا يعني أستاذ أحمد
0: أكلات الزيت عموما أيضا لا ينصح بها، هذا الشيء هل بيخلي أبو إبراهيم كمان يخفف من أكلات الزيت لأنه من صحي منا صحية؟
1: والله حسب الجسم أستاذ أحمد طبعا، من في شخص بيختلف من يعني من شخص للثاني، يعني هاي الأمور يعني يعني هلأ في كتير هيك شغالي حلو، أنا يعني هيك بدي أقرأ لكم إياها عن هذا الموضوع يعني بالذات يعني وكتير كتير جميل وحلو.
2: تفضل.
1: يا بني عود نفسك مجاهدة الشهوة ولا تنهش نهش السباع، ولا تدمن الأكل إدمان النعاج، ولا تلقم لقم الجمال، فأن الله تعالى جعلك إنسانا وفضلك، فلا تجعل نفسك بهيمة ولا سبعا.
2: جميل
0: أبو إبراهيم.
1: أستاذ أحمد
0: بدي أتمنى لك كل الصحة.
1: يخلي لي إياك.
2: إن شاء الله دوام الصحة والعافية سيد أبو إبراهيم.
1: إن شاء الله من تألق إلى تألق.
0: الله يسعدك يا رب.
2: سعد صباحك.
0: على فكرة مواجهة الشهوة هي أكبر تحدي.
2: جدا. وتحتاج أشخاص يعني عندهم إرادة كتير قوية.
0: يعني أعطيك مثال صغير. حدا قرر قطع التدخين على سبيل المثال.
2: هي من أكبر التحديات.
0: بالضبط. تشتهي فهون الفيصل هبة.
2: كتير
0: قيسي على هذا الصراحة لتعرف حالك ناجح
2: وصاحب إرادة
0: واجه شهوتك حرفياً.

0: سبحان الله. في ايضا بما انه عم نحكي عن الاكل مستمعينا، في ممكن طريقه تقديم الاكل بتغري، ريحه الاكل بتغري، شكل الناس اللي حواليك بيغري، ولكن سبحان الله في ناس وقت بتاكل عن جد بتشهيك على الاكل.
1: لا لما بيقولوا لك انه في بس اقعد معك بتفتح شهيتي على الاكل.
0: أيوة والله. أيوة
1: والله هي صحيحه.
0: وفي شغله هبه، انا مثلا يعني كان الامور اللي بتصير مع الشخص حتى تفتح بليته على الاكل انه عم يحضر مسلسل او كذا بيندمج،
1: ما بيعرف شو بياكل.
0: يلا بدي اكل هات الاكل.
1: ايه وبياكل بينسى حاله على فكره. يعني هي التفاصيل اللي عم نحكي عنها هي علم وتدرس. لما انا بدي افتتح مطعم لخلي الشخص يشتهي ولخلي قابليته تزيد، فأنا بدرس أدق التفاصيل، لون الديكور،
0: صحيح
1: شكل
0: صحيح.
1: الديكور، غطى الطاولة،
0: على فكرة
1: غطى الطاولة، لون الطبق الذي يقدم فيه الطعام له كتير تأثير. في ألوان صدقا بتسد الشهية وفي ألوان بتفتح الشهية. يعني حتى شوف أنت معظم صح. المطاعم يعتمدون اللون الأبيض لتقديم أطباق الطعام، لأنه دراسات تقول أنه اللون الأبيض بالفعل هو من أكثر الألوان اللي إذا تم تقديم الطعام بهذا اللون هو بيفتح الشهية. على عكس ألوان تانية مثل الأزرق الغامق،
0: الأخضر، أنا بحس الأخضر بيفتح الشهية عندي. أنا بالنسبة
1: الغامق لا يطلعوا بيسكروا.
0: لا أنا ما بقول الأخضر الغامق، أنا بقول لك الأخضر اللايت شوي. أوكي عرفتي كيف هذا. أنا بالنسبة لي بحبه
1: اسمه الروتان.
0: شو اسمه؟
1: روتانا.
0: اوكي أيه. شكرا للمعلومة. معنا اتصال. الو، مش حتى تغمض عليك. الو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: يسعدني
0: صباحكم. عليه الصلاة والسلام. مرحبا، من معنا؟ بس
2: ابو مفا.
0: حي الله ابو مفا.
1: لين يا سيد ابو مفا، كيف الصحة؟ ان شاء الله تمام.
2: مدام سنهاي بدائي ما شاء الله. كنا نسمع صوت أول ما سمعنا صوت رد التعليم ما شاء الله عليه، استقبال حلو ما شاء الله عليه.
1: الله يسلمك يا أبو مفا، تفضل.
0: مدام سنهاي بنت البلد، هاي هذا العشم دائما بنات البلد.
2: بس عندي سؤال يا شاني، يعني تعمل لي زيارة يا رئيس البلدية بالفيلا أو بيتسحم أخصي سحم خدمات تعبان الجسم؟
0: نعم نحن تقريبا بس بشان برنامج رئيس البلدية حنقفل السيزون إن شاء الله وحنبدأ سيزون جديد. وشكرا لثقتكم الغالية لبرنامج رئيس البلدية.
2: نعم. ملاحظة إن خدمات تعباني جدا فيها والله.
0: نعم نعم. نحن حنرجع لكل البلديات اللي صورنا فيها، يعني إن شاء الله حنحكي عن هذا البرنامج لاحقا. خلينا بموضوع الحلقة أبو موفى، وبرجع بقول شكرا لثقتكم الغالية، وإن شاء الله كاميرا برنامج رئيس البلدية حتزور كل البلديات سوريا. هل تلتزم ببرنامج بنمط غذائي معين ام ان لا تقاوم بعض الاطعمه؟
2: انا معي كمات يعني نظام اكل يبشر، بس في شغله الوحيده ما بس مقاومه ما بعرف وين اخذها او خبيها ما بخليها بشوفها ام مصفى ولا اولادي، وبسائل كبه مشويه بخبيها وباكلها على الجنب، يا بحط الكيس بنزل على الشغله ابدي شو باكلها. هي الوحيده ما بس مقاومه الكبه المشويه ابدا.
1: والله هي اكله تحترم للامانه، يعني
0: مقبلات اكثر من الرئيسيه ولا
1: لا؟
2: اي والله.
1: اي اعتقد لا
0: نحن. بس ارسل اسف ابو موفى قطعناك، بس عم صار في حديث جانبي.
1: ابو موفى انت بتعتبر المشويه هي طبق رئيسي ام مقبلات؟
2: لا مو رئيسي
1: يعني، شو
2: بس طيبه هي سبحان الله على المشويه، بس تكون على المشويه
1: طيبه
2: يعني هي.
1: وعم بدها مزاج بقى.
0: ابو موفى بدي اياك تروح ابو موفى عشان ابو موفى خلاص.
1: بس تعمل الخالي ام موفى هي كبه مشويه وحضرتك تشوي، احنا جايين لعندك.
2: اهلا وسهلا فيكم كل الساعات
1: ان شاء الله. دوام الصحه والعافيه يا رب
2: على قلوب الناس كلها. الله يبارك فيكم. السلام عليكم
1: جميعا. وعليك السلام والاكرام. الله معك.
0: يا مرحبا يا مرحبا. نورك طفى الكهرباء.

أويني بيك لسميرة بن سعيد، بدي هدي الغنية لسنديانة زامة اللي بتوجه التحية لأب معتز أبو عبدو وعدنان، وشكرا للدعاء والأمان الطيبة. سنديانة زامة مرحبا. بدي وجه تحية يا هبة لأبو طارق من اسطنبول. أبو طارق بدي أقول عنك شخص فعلا يستحق التحية، فتحية لنور قلبك أبو طارق، يسعد صباحك. حما الحلوة معكم وين ما كنتوا، يسعد صباحكم بكل ما يسر قلوبنا. فراس من حما، هلا بها الحما جميعنا، أهلا بالحموية. صباح الخير للمذيعين الرائقين وكل كادر إذاعة دمشق، من أنا ليا محمود لأحلى وأحن تيتا أمير الرومي، بطلب لتيتا أغنية يا عسل لصابر الرباعي. حلو الغبية.

0: منروح من حمص بالصبع علي وعلى هبة، وبداية بتقول دايما بأعلى المراتب وشكرا للدعاء، وإن شاء الله يكون من صالح أعمالنا. أنه نهاد نوب العيون من إسطنبول، صباح الخير صباح النور. أبو محمد من عرطوز، يسعد صباحكم أحمد الغالي وأستاذ هبة، وألف مبروك للمغرب التأهل. أبو محمد من عرطوز مرحبا. أنا ميساء، أنا بطلة ألعاب قوة. هبة أنت بتعرفي في ظاهر نسيتي رضوان بطل سوريا بالمصارعة، وأكيد الوجبات الغذائية الصحية الرياضة، هذا برنامجنا اليومي، حتى أولادنا كلهم أبطال رياضيين. تحياتي للعائلة الرياضية.
1: لما كنت عم تبعتي قلت يعني دائما الزوجة اللي بيكون زوجها بطل في موضوع الملاكمة أو كمال الأجسام، فدائما موضوع الوجبات الغذائية وحرصة على اختيار الوجبات بعناية، هذا موضوع ملزم لإله.
0: أعتقد معنا آخر اتصال بحلقة اليوم. ألو
1: ألو
2: ألو، صباح الخير.
1: يسعد صباحك.
2: في زميلي هنا بحب الأكلات الطيبة، في عنده عشان الصحة، وهي
1: مين معنا؟
2: أبو زياد.
1: أهلا يا سيد أبو زياد، عم تحكينا
2: من حزة.
0: أهلا وسهلا أبو زياد، حاسك عم تشتكي علي يا أبو زياد.
1: شو برفيقك؟ شو زعجك؟
2: بحبك أكلات طيبة، الأشياء وما الأشياء
0: معناها بفهم منك أبو زياد أنك خايفة عليه، لأنه عم تقول له أكل منه صحي، وبدك هلأ بدي أشتكي للإيذاء عليك، ما هيك؟
2: أيوة.
1: أنت ما بتاكل أشياء؟
2: والله باكل أنا هلأ بالشتاء، طيبة كثير
0: بالشتاء صح، أكل شتوية
1: مزبوط. في أكلات، في أكلات بدها شتوية وأكلات بدها صيفية،
0: وهي أكل شتوية بامتياز
1: طبعا. طبعا.
0: طيب ابو زياد، بدنا نقول لك صباح الخير لك ولكل اهالي من بحزه، وبنتمنى لك يوم سعيد. ومن حزه بروح لاسطنبول، تحديدا لمجد نجار اللي عمره 24 سنه، من 3 سنين واكثر بلشت اكل ونظام صحي حلو، ولحد اليوم ملتزم بالنظام، بس للاسف دائما عم بتعرض للتنمر من قبل الاهل والاصدقاء مع ضحكه طويله. بيقول اذا حدا بده يمشي بنظام صحي بده يتحمل كلام العالم اكثر ما يتحمل حرمان بعض الاطعمه. تحياتي لكم، وانا اخي زيد من اسطنبول اللي دمشق الياسمين.
1: انا معه في عالم كثير على فكرة، في عالم بيقولوا للنباتيين، هي بتعتمد على النباتات بنظامها الغذائي، مثل اسمه زياد اللي كان عم بيبعتنا
0: رسالة. زياد مجلو تحية. أكيد
1: كان عم بيقول قبل شوي بالرسالة إنه بتعرض للتنمر لأني عم بتبع نظام صحي، فهي الظاهرة موجودة عنا. لما بيكون شخص بيقولون أنا لا ما بأكل هذا الأكل مو صحي، بيصير بيتمسخروا عليه بيتنمروا عليه. فنحن كمجتمع شرقي وخاصة سوري دائما نحن ما خلينا نقول تسيبات بالأكل، أنه نحن لو نشوف واحد بالفعل عم بيتبع نظام غذائي معين بيصير بيتمسخروا عليه.
0: تعرفي شو أصعب سؤال بتسأله المرأة للرجل؟
1: شو؟
0: لا له علاقة بالفضاء ولا بالكيمياء ولا بمعبه الله عليك، هذا هو السؤال. محتارة شو بدي أطبخ؟
1: الخلاف الأزلي بين الرجل والمرأة السورية.
0: اطبخي شو ما بدك.
1: ليك وفي شغلة. شو أطبخ مثلا؟ بيقول لها فرضا نعملي مقلوبية، لسه الأسبوع الماضي. طب عملي صينية فرج وبطاطا يا زلمة، اللي عندي باللحمة لسه مبارح عملناها. طب عملي كذا، ليه سألتيني؟ هذا

0: الخلاف.
1: تكوني محضرة الأكلة أوريدي، عرفتي كيف؟ هي عم تفتح نقاش.
0: عم نشوف شو الخيارات الموجودة.
1: بسام يعقوبيان، صباح الخير من حلب. دراسة قيمة، أشكركم على تقديمها وعلى عن الشهية والشبع والجوع العاطفي. من ناحيتي أقسم الوجبات لثلاث إلى ست وجبات وأمضغ اللقمة جيدا، والأهم بالنسبة لي البطء في تناول الطعام. على فكرة كتير صحي هذا الشيء، حتى لا تتعب المعدة في عملية الهضم ولا أجعل المعدة تمتلئ وتتمدد. لذلك والحمد لله لا يظهر عندي كرش. بتميل للخضروات والفاكهة وأقل من اللحوم الحمراء، وأتبع المثل اللي بيعرفه الجميع، اللي بيوفر من غداته لعشاته الله يبارك بحياته. أخوكم ونيس. مرحبا يا ونيس، صباح الخير. ما في مبروك، رفعوا لي شو؟ رفعوني بالشغل، رفعوني بالشغل أول راتب بدي بعته لزيادة تبعه لواحد بسوريا. بالنسبة إلي الكبسة والمندي والبخاري هذا عشاء لا ينتهي. بالنسبة إلي الله يديم النعم علينا يا رب. معاوية من مرسين، مبروك عليك الزيادة.
0: مبروك عليك يا معاوية،
1: جوايا ليك. صباح الخير. من حكاية الصباح كل متوقعات، فحدث قلبك بأشياء تشبه جمال الصباح. يسعد لي صباحكم يا أكابر. أم هيثم مرحبا، يسعد صباحي كمان. لمين؟ لنهاية الرقم 602. الفواكه ثم الفواكه ثم الفواكه. رضوان الشاغور عم بيصبح علينا وعم يحكي عن البيض وعن شرحات الدجاج واللحم والطون والسردين، أكلات البروتين. أوكي، تشكيل من الأكلات، حتى الملوخية مو تاركة أبدا. صباحي بيروح. أيضا يا هبة، لا أم علاء بتحب الأكل، شو هرمون السعادة؟ الأكل يفرز هرمون السعادة. ما بحب حرمان نفسي من أي أكل بحبه، بحب ورق العنب الله ومحاشي الكوسة. أنا بدي أغنية شادي أسود، بديها لأحمد وهبة وسناء وحنان وعلي وعلاء. أم علاء مرحبا.

0: احمد بتنسي الاغنيه من الاكلات، من هي الاكله بالفعل تضافك؟
1: هلا هي هلا سناء قالت الكبه، يعني حتى انا نقول للناس شو نقطه ضعفها لسناء، هي الكبه. تمام، فنقطه ضعفها
0: انت بتحس نقاط ضعفك؟
1: محتار صراحه. كراديش اللحمه من الاخير.
0: كراديش
1: اللحمه
0: هيك يعني فوق،
1: والله يا سناء بيكونوا حذري شو ناشفين مستويين هيك بي
0: مستمعين حلقتنا مندي
1: دايبين حزريش تمسك العظمة هيك بينزلوا هيك، عرفتي كيف؟ مستمعين الحلقة خلصت خلاص. بقدر على الدنيا بحلها عن جد، المنظر رومانسي
0: مع ورق عنب هيك يكونوا تحت ورق عنب. الله يسامحنا
1: شوعتونا
0: اليوم. ايه عن جد.
1: إذا دمشق قدمت لكم وما زال الفترة، ما زالت الفترة الصباحية مكملة معكم، لكن الإطلالة الصباحية الأولى خلصت. مع إني مشاعري عنيدة والحد عليك
0: بسلم، مع إني مشاعري عنيدة وإنتي دائما اعتمدوا على الغذاء اللي فيه منفعة لألكن وفائدة لألكن. هذا الشيء لا يعني أبدا أنكم تحرموا حالكم من أي شيء بتشتهوا، كلوا كل شيء بتشتهوا، ولكن باعتدال، جسمكم إله حق عليكم ولا تحرموا حالكم من أي شيء أبدا، ولكن مثل ما حكينا باعتدال كتير كبير.
1: ما تأكلوا غير الصحة.

0: حبايبنا بنتمنى انه ما بتاكلوا غير الصحه والعافيه. حلقه اليوم الاحد خلصت، نرجع بنطلع عليكم انا وهبه بصباح جديد واسبوع جديد الاحد المقبل.
1: لهذاك الوقت لكم منا كل الحب والشوق لكم مستمعينا بختام صباح.

0: صباحنا أكلنا زورة من سناء. صباحنا السوري لهذا اليوم وصل لنهايته. كنا معكم من داخل الاستوديو بكل الحب
1: هبة الراف
0: وأحمد الشامي،
1: وفي الإخراج
0: سناء الحمود.
1: ضلوا بخير.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: 10:14 الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرع يؤكد أن سوريا الجديدة تتطلع إلى بناء علاقات دائمة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر مع الولايات المتحدة، بما يعزز الاستقرار والازدهار وأمن المنطقة والعالم. لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة في سوريا تدين الهجوم الإرهابي في دمشق وتؤكد أن الاعتداءات على المدنيين محظورة، داعية إلى محاسبة الجنات. وزير الداخلية السعودي يدين التفجير الإرهابي بدمشق ويؤكد دعم المملكة لأمن واستقرار سوريا. وزارة الطاقة تؤكد أن إمدادات مادة البنزين مستمرة بالوتيرة الاعتيادية والكميات متوافرة، مبينة أن الازدحامات سببها زيادة الطلب على المادة. عودة الهدوء إلى مدينة سلمية بريف حماة بعد تدخل قوى الأمن الداخلي لفض مشاجرة بين عدد من الشبان. أخيرا، الشركة السورية للبترول تعلن الانتهاء من إنشاء محطة معالجة جديدة في مصب طرطوس بهدف رفع كفاءة تجهيز النفط الخام قبل إرساله إلى مصافي التكرير. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: نتفاعل معكم عبر الأثير، نتلقى قضاياكم وشكاواكم الخدمية لنطرحها على أصحاب القرار بشكل مباشر في برنامج المفتاح، يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 10:20 صباحا على إذاعة دمشق.
2: يسعد صباح كل مستمعينا ومتابعينا مشاهدينا عبر إذاعة دمشق ومنصاتها، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من المفتاح. معكم من وراء المايك بكل الود مي حلوة، بالإخراج سناء الحمود. هذه أجمل تحية صباحية لجميع مستمعينا ومتابعينا. طبعاً عم تخبرني مخرجتنا العزيزة سناء أنه الاتصالات بلشت يعني من قبل ما نبدأ معكم، وأكيد معكم نحن عبر أرقامنا اللي بتعرفوها 225-3-4-6 225-3-4-7. وين ما كنتوا على امتداد حبات تراب بلادنا الحبيبة السورية، يسعد صباحكم. ما بعرف هالموسيقى لوين رح تاخذنا، من اي منطقه جاينا الاتصال ما بعرف. الو الو الو، صباح الخير.

0: هلا من سناء لمي مباشرة. إيه. يسعد صباحك. ألو. طبعا سناء الحمود.
1: أبو فادي من ناصرة.
0: إيه أهلا وسهلا فيك يا أبو فادي.
1: أنا عطول يعني من عمر الإذاعة.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: من يوم الخميس لليوم ما في بس نهائي.
0: أوف أوف أوف. وين بالناصرة؟
1: إيه.
0: نحن الناصرة ريف حمص؟
1: إيه إيه ريف حمص الغربي. نحن كان قديم كنا ناخذ من القلعة، القلعة انضربت، هلا حاطين برج لإذاعة الثورة.
0: اه تمام.
1: هذا عم يأثر علينا.
0: تمام.
1: الله يخليك يا مدام سناء.
0: تكرم عيونك.
1: انا بلا الراديو ما بحسن.
0: تكرم عيونك. تكرم.
1: عم نسمع الشاشه لحتى حكيتي.
0: ايه بالعكس، هذا شيء، هذا بيسعدنا كمان انكم تكونوا معنا منضمين عبر الشاشه.
1: بس انا بحب
0: تشوفونا.
1: نطلع لبرا.
0: اه معك حق.
1: الله يخليك.
0: تليجرام. عم نطلع لكم من كل الـ يعني مواقع. اي اكيد اكيد بعرف، بقدر انه اكيد ما عندك نت، ما عندك تليجرام. نعم.
1: نظر ما في.
0: يعني قلبي قلبي قلبي معك. قلبي معك. قلبي معك.
1: معروف لهدول المهندسين الحلوين يعني.
0: تكرم عيونك. تكرم عيونك. هي كرمال البث يعني ابو ابو فادي.
1: ابو فادي.
0: ايه هلا رح امشي لهذا
1: الراديو سوري وبس.
0: على عيني على عيني على عين كل محطاتنا الوطنيه بنعتز فيها اكيد.
1: نحن يعني متعودين على اذاعتنا
0: اكيد. هلا هو خلينا نقول وما الحب الا للحبيب الاول، يعني اذاعه دمشق العريقه.
1: من عمري هي.
0: من عمرك. أيه. الله يكبر شانك وان شاء الله يا رب هيك. امين امين. شكرا لك ابو فادي. في بعد غير هذا البث؟ ما في، خلص راح ابو فادي. المهم حط الشكوى بما يخص البث الاذاعي لاذاعه دمشق بمنطقه الناصره، اكيد راح نحيلها للمعنيين بهذا الخصوص. يعني هي القصه عنا عنا بقلب الاذاعه والتلفزيون، بقلب اذاعه دمشق. اما هلا فخلينا نروح لاتصال جديد. الو.
2: الو. الله يعطيك الف عافيه مدام.
0: يعافي قلبك يا اهلا وسهلا.
2: اسمي ابو ملهم الدغري من دير عطيه.
0: ايه اهلا وسهلا يا ابو ملهم.
2: الله يطول عمرك وشكرا على اذاعتكم الكريمه وبارك فيكم وعلى المساعدات عم تقدموها للخدمات وللناس. والله
0: تسلم. يعني هو الشكر لكم، انتم الرافد الاجمل لنا.
2: الله يخليكي. نحن
0: ونشكر ثقتكم دائما فينا.
2: الله. ايه والله الثقه عمياء. ايه والله نحن كل الحلول عن طريقكم عم تصير.
0: الحمد لله وصراحة. الحمد لله.
2: نتمنى اليوم يعني يلقى صدى هالنداء الخفيف اللي صار له 3-4 سنين ما تنفذ.
0: اوف من 3-4 سنين شو هو؟ هات لنشوف.
2: كل مره بنتصل فيكم بنفذوا جزء فهلا لسه جزء.
0: منيح منيح منيح. المحصه بتسند جرب.
2: لا يعني كمان يعني ما
0: ايه اكيد
2: يعني
0: اكيد
2: يعني مو حلوه يعني والله من شان سيارة زفت أو نص سيارة زفت يعني 4-5 مرات يعني معقول يعني مو ضبط.
0: وين الطريق؟ وين الطريق؟
2: الحفرة عند كاسية رعد في هي بطريق الخيمة يعني بقلب البلد جوا بالسوق يعني
0: بقلب البلد.
2: ايه خندق، هو خندق حفروه حطوا خط هاتف
0: داخل السوق بدير عطية.
2: مو بقلب السوق، بجانب السوق يعني بقلب البلد. بقلب
0: جانب السوق. تماما تماما.
2: ما بيعرف هو الأستاذ حسام رئيس البلدية وكل الناس بتعرف يعني عم يعمل لنا حوادث وعم يعمل لنا مشاكل ويعني هو ومكان للقمامة وللأعقاب السجائر
0: يعني الموضوع عند الأستاذ حسام رئيس البلدية بما يخص
2: رئيس البلدية. وهلأ في مشروع تعبيد يعني في صيانة هلأ موجود يعني الصيانة.
0: والله في مشروع كتير مشروع كتير كبير بما يخص يعني إعادة يعني تأهيل وترميم الطرق البرية. أعلن عنا وزير النقل مؤخراً
2: إن شاء الله ما ينقطع الصوت.
0: لا خليك خليك خليك معنا يا أبو ملهم. سناء خايف هو أبو ملهم أنه ينقطع الخط معه. لا إن شاء الله ما بينقطع الخط معك. ونحن عم نحاول نتواصل مع رئيس البلدية أستاذ حسام زيدان. يعطيك العافية. صباح الخير. نحن إذاعة دمشق برنامج المفتاح لحل المشكلات.
3: طيب انا والله عندي
0: اجتماع اجتماعك كثير غالي ومنقدر ظرف
3: رقم ارضي برد دغري يعني
0: تماما منقدر منقدر ظرفك يعني خلينا نكون بند من بنود اجتماع حضرتك استاذ حسام.
3: مين عليك يا استاذ؟ انا بعرف مين اتصل وليش متصل.
0: طيب حلو هذا الكلام، خبرنا ليش عم يصير في يعني كل شيء شهرين ثلاثه كل فتره عم يصير في نوع من انه يعني ما عم يكون في شغل كامل، عم يكون شغل جزئي، فشو السبب؟
3: اعطينا هو هيك صار موضوع مختلف.
0: ايه هي هو مفكر حدا تاني يعني.
3: اي والله
0: ها شفت شلون عم تخطف الكبايه من راس المعون يا استاذ حسام.

0: زملاء يعني اذا بدك.
1: اكيد نحن
0: لا ما بتعرفي اكيد انا زميلكم قاعده انا المعمرو هذا.
1: ايه هذا جميل جدا، الله يعطيك الف عافيه. نحن يعني مين ما بيعرف اذاعه دمشق انه هي بالطابق الخامس مثلا.
0: هذا الطابق القديم.
1: ايه تماما.
0: ايه بس الجهه الثانيه
1: لك العتيق معمر. العتيق هذا الطابق الذهب. الذهب
0: معروف. ايه بس
1: صديقي حلو كثير، الله يعطيك الف عافيه يا استاذ حسام. فانت حريص معناها على هذا الموضوع.
0: الله يحفظنا كلهم.
1: ايه ما تفشلنا يعني قدام المستمع.
0: لا ولو
1: يعني ابو ملهم يعني تمام. هلا ابو ملهم، ابو ملهم الدغري من دير عطيه.
0: ابو ملهم حديد هو مو دغري.
1: والله هو هيك قلنا فما بعرف انت ادرى ابن بلد يعني خلينا نقول. هلا هو عم يقول انه في طريق عم يعمل كثير مشاكل، عم يعمل كثير حوادث، هو بقلب البلد جانب السوق.
0: تمام.
1: يعني كانه جنب كازيت رعد خلينا نقول.
0: تمام.
1: عرفتوا للطريق يا استاذ حسام؟
0: انا خلص يعني
1: امتى رح يكون الشغل كامل؟ تمام.
0: نحن استاذي هذا الشغل هي مدينه ونحن ما عندنا كثير من التراكمات من هي الحفر القديمه، بدينا هلا من طرف المدينه الشمالي وماشي يعني. هذا بتعرفي هذا ما بدينا نحن يعني كيف بدي اقول لك انه شغل هذا بده ينشغل بشكل اصولي يعني. هاي بدها اول شيء تتنظف الحفر، وبعدين في طريقه انها تنرش ام سي زيرو، وبعدين التنسيق تنظيف حسب المدينه كلياتها. وهذا الجزء من ضمن خطتنا يعني.
1: تمام. وخطتكم هي جزء من خطه وزاره النقل يعني والمواصلات.
0: الحفر بالمدينه استاذي.
1: تمام.
0: الحفر المدينه بنعالجها كلياتها، مو معقوله انا انط من طرف المدينه لوسط المدينه، ماشيين ورا بعض.
1: طيب، في مده زمنيه استاذ حسام، في مده زمنيه لاتمام مراحل هالمشروع؟
0: والله الفتره الزمنيه نحن يعني ما في داعي احكي على الهواء، يعني احنا في عندنا محدوديه بالصرف. بس مع ذلك بالطور ان شاء الله بنقدر نعالج جزء كبير من الحفر بدير عطيه.
1: طيب فينا نقول في اولويات احيانا بالعمل؟
0: هلا الاولويات كل واحد هون انت بتعرفي نحن يعني هي مدينه بس المحصله هي ضياع يعني، كل واحد بيعتبر انه هون اضر من كل دير عطيه. بس
1: كل واحد بشد الحفله صوبه يعني؟ تمام.
0: ماشيين جغرافيا بدينا من الطرف الشمالي وماشيين، من الطرف الشمالي وماشيين. مو معقول يعني هلا كمان كل واحد بصير يحس حاله مغبون اذا تجوزنا. ماشي.
1: هلا هو عم يقول انه هذا الموضوع له شيء 3-4 سنين يعني.
0: والله 3-4 سنين انا كنت استانع عنكم عم اداوم
1: يعني. تمام.
0: فهذا يعني في عندنا تراكمات استاذ كثير قديمه، مع ذلك احنا عم نعالجها. يعني هي بالاخر انا بقول لك هي بلدي يعني وطيعتي وعم نعالجها ضمن الامكانيات المتوفره معنا، ما في داعي للشرح اكثر يعني.
1: يعني ما في مده زمنيه معينه لاتمام هذا المشروع بس عم تمشوا شوي شوي.
0: ماشيين من طرف الشمالي، ماشيين من طرف المدينه الشمالي، واليوم هلا السياره عم تزفف. بس طبعا هو هذا كونه مو عمل مستمر يعني بده شغل، يعني مو معقول انت حفره بدها عفوا مو ولو حكينا بشغله فنيه بسيطه. انه اول شيء بدها تنظيف حوافة نحن عم نقصهم قص يعني ونرجع نحط ام سي زيرو وبعدين نزفف. ففي وقت يعني لانه هدول ما انه مثلا قسم مثلا مستمر مثلا فرادة تفرد وتضل ماشي، فبياخذ عامل زمني حتى نحصل على شيء جيد يعني، بعدين ما يجي بعد ما يقول والله اشتغلوا شغل فنيه مو جيد.
1: لا ان شاء الله يا رب انه
0: فنحن ماشيين من طرف المدينه الشمالي وان شاء الله بنوصل لعند الاخ ملها
1: يعني ان شاء الله.
0: ما بالعكس يعني هو حريص على حارته بس احنا حريصين على بلدتنا كلياتها يعني، وانا بتشكر على حرصه يعني.
1: هلا هو اكيد المعطيات اللي عندك غير المعطيات اللي عنده، هو عم يحكي
0: المعطيات اللي عندنا ان هاي البلد الا ان كلياتها مو جزء واحد، وبنفس الوقت كمان كلهم اهلنا يعني، مو معقول مثلا انا واحد مثلا كيف بدي اقول لك انه كلياتهم بيحسوا انه هذا المكان اضر شيء، بس احنا خلص بدينا جغرافيا من الطرف الشمالي وماشيين وهو بيعرف هالشيء يعني يطلع يعمل جوله. هلا
1: المحافظه ما بتدعمكم بهيك خصوص؟
0: انا نحن والله ما نحن المحافظه ما بقول لك لا، بس المحافظه يعني حقيقه محافظه دمشق عندها اولويات. يعني نحن هلا مثلا اجى مبالغ لريفنا بتستاهل، بس انا كرئيس بلديه بالعكس انا بشوف انه المناطق المنكوبه هي كانت إلى أولوية أكثر منها، وأنا بأيد هالشيء هذا.
1: تمام. تعاون المجتمع الأهلي المحلي بهذا الخصوص؟
0: والله متعاونين معنا، ما بقول لك لا متعاونين معنا، بس في يعني كمان في محدودية يعني الأرقام كبيرة، موضوع الزفت موضوع مو رخيص يعني.
1: تمام.
0: ومع ذلك نحن قد ما فينا عم نحاول من ميزانية البلدية، وكمان إذا صحنا دعم أهلي ما عم نقصر، بعدين في أولويات، يعني هلا مثلا أنا مثلا إذا عندي حدا مانح حطيناه المرة الماضية مثلا رقم كبير جانا حطيناه باتجاه انه نامن احتياط لمضخات مياه الشرب.
1: تمام.
0: في اولويات يعني هلا بقول مياه الشرب او الزفت مثلا عفوا استاذي. ايه صح لما لا؟ فبقول لك انا المجتمع المحلي عم يدعمنا بس احنا كمان في

0: الولويات عندنا. ومع ذلك حتى الزفت ماشيين فيه من الطرف الشمالي ويطلع هو يتفرج يعني ويشوف ماشيين يعني
1: من الطرف الشمالي بلشتوا فيه من
0: امتى؟ ضل ماشيين بتوصل لعنده.
1: ايه هلا هي حلو، هلا انا مده زمنيه ما اخذت تمام، ما
0: اخذت بحكي عنها قريبه لبيتي.
1: ايه تمام،
0: أنا كل دير عطيه بيتي.
1: أكيد أكيد ما عنا شك بهذا الخصوص، كل البيوت بيوتنا ومطارحنا وعنا غيرية بما يكفي. أنا اسمي مي حلوة، مذيعة بإذاعة دمشق، معدة ومقدمة.
0: والله
1: والنعم
0: منكم.
1: تمام.
0: احنا وين؟ احنا من جيل مخلص الوراري.
1: تحية للأستاذ مخلص، تحية لحضرتك.
0: احنا للأستاذ يعني
1: أكيد تحية لكل اللي اشتغلوا وعملوا بإذاعة دمشق.
0: لا والله احنا عملنا البنية التحتية.
1: تمام.
0: عجبك الجزء الغربي انا اشتغلت فيه.
1: الله يعطيك الف عافية. غربي وين سناء بقى؟ هلا انا الغربي عندي غير الغربي عندك. بكل الاحوال استاذ حسام.
0: كمان انا عملت دكتور، انا عملت ازعاج كمان.
1: شكرا.
0: كمان انا عامل
1: هدول. شكرا شكرا.
0: اسالي زملائنا الموجودين عندك.
1: بس هيك الدرج متعب. ها
0: والله نحن جبنا هذا المشكله.
1: الدرج لازم يكون اسهل من هيك. شو سناء درج متعب ولا ما مو هو عم يامني وعم يقول لي
0: اعتمادنا كان على الاسانسير يعني.
1: تمام.
0: لانه شفت انت يعني خمس طوارئ ماكن بدون اسانسير صعب
1: جدا. صحيح. بكل الاحوال بوجود الاداره الجديده اكيد عم يكون في دائما اعاده تاهيل وترميم لكثير من المفاصل وكثير من المطارح بالاذاعه.
0: مبنى يعني اهم ميزه مبنى عندكم انا رحنا حافظها
1: قد ايه عندك عشق يعني. انا صراحه ما عم بقدر اخذ من حضرتك اخذ لسان المحامي ولسان المذيع. قد ايه عندك حنين لهالمكان يعني؟
0: والله
1: بكل الاحوال
0: ارتبط بعمري انا يعني، وخاصه اني تركت فيه بصمي.
1: حلو.
0: السعاده لما يعني
1: معناها من حرصك الوجداني على اذاعه دمشق وعلى كل حجر يعني فيها، بنتمنى انه يكون موصول لحرصك بايضا دير عطيه وتشتغلنا على طريقه على الطرقات وعلى القصص مشان الناس يعني يتذكرونا ويرحمونا. خلينا نقول
0: اكيد اكيد احنا كلياتنا.
1: شكرا شكرا لك.
0: بلد بلدي وانا بالعكس يعني بتساعدونا اعلاميا.
1: طيب انا سؤال بالعكس. انا سؤال راح اسالك اياه بشكل وتيره طبعاً. العمل هلا ما اعطتني مده زمنيه، عم تشتغلوا الله يعطيكم الف عافيه، وتيره العمل بطيئه ولا خلينا نقول متوسطه ولا سريعه؟
0: لا هي رجعنا المهم مشكله مثل ما قلت لك انها هي جوار متفرقه تاكيد وتيره العمل بطيئه.
1: تمام.
0: وهي جوار بدها معالجه خاصه يعني ما فهمنا نحن
1: يلا الموضوع عند حضرتك وبرسم حضرتك وابو ملهم للاسف يعني انقطع الاتصال معه من صحيح. شكرا لك رئيس بلديه دير عطيه الاستاذ حسام زيدان. شكرا. شكرا. نحن اخذنا وقت كثير من اجتماعك على كلين.
0: ولا يهمك.
1: يعطيك الف عافيه.
0: يعني مبسوطين عم نحكي.
1: اكيد سلم عليهم جميعا.
0: أي والله
1: شكرا لك. شكرا. بنكمل معكم عبر إذاعة دمشق ومنصاتها، أكيد تواصلكم معنا بالمفتاح عبر الأرقام 225-346-225-347. هلا عم يبعثوا لنا بعض الرسائل عبر الانترنت واتساب، يعني في مستمعين تعرف من فترة البرامج الصباحية والبرامج يعني اللي دائما بيكونوا بياخدوا فيها تفاعل عبر الواتساب عم يبعثوا لنا، بنحاول نحن نفندهم تكرم عيونكم، بنشوف شو بنقدر نحن نساعدكم فيهم ونتوجه فيهم يعني للمعنيين. بكل الاحوال رح ناخذ كمان اتصال جديد. الو
2: الو صباح الخير انسه مي حلوه.
1: يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك.
2: شلون صحتك يا ست؟ تحياتي للاساتذه عبد الناصر عبده ولمع الجمعات.
1: ايه اهلا وسهلا، اكيد بدنا نحييهم جميعا يعطيهم الف عافيه.
2: من حوالي 15 سنه بالفردوس وحي الكلاسه وباب النسرين.
1: الفردوس وحي الكلاسه.
2: نعم باب النسرين وحي الفردوس والسكري.
1: والسكري. طيب نعم. حضرتك اسمك
2: انسه يحيى معكم انا.
1: ايه اهلا وسهلا.
2: أنا دائما عايز أعدي مش معكم أنسة.
1: أهلا وسهلا فيك يا يحيى، يا مرحبا. أكيد. أهلا
2: وسهلا.
1: تفضل. هلا أنا بس بدي نوه إنه التواصل واتساب يعني ملغى يعني غير موجودة، فبتمنى أيوه. من الرقم اللي آخره 515 يتواصل معنا عبر يعني الأرقام الهاتف الثابتة 225-346-225-347. يحيى تفضل. بندون أيوه كهرباء أنتو بحلب الفردوس حي الكلاسة السكري
2: وباب النسرين.
1: وباب النسرين
2: طبعا أنا اللي ساكن فيه بالشارع.
1: تمام.
2: حلب القديمة.

0: من دون كهرباء هاي المنطقة من 15 سنة؟
1: نعم.
0: شو عاملين من 15 سنة؟
1: ما في عايشين على الأمبيرات.
0: يا الله.
1: نعم أنسي.
0: وقديش عم تدفعوا؟ قديش دفعتوا بهذا الزمنات 15 سنة؟
1: 15 سنة أمبير.

0: هذه مسللاتي.
1: مسللاتي نعم. نعم تماما نعم. هلا نحن رح نحاول نتواصل معه. تكرم عيونك يا يحيى. لنشوف شو يعني بيقدر يساعد بهذا الخصوص. شو عنده نعم. جواب من امتى انتوا راجعتوهم اخر مره؟
0: نحن انسى كل اسبوعين بروح على هون.
1: يا الله. طيب نعم. وما عم يكون في يعني
0: ما في شيء بقولوا لنا ما في موضوع.
1: ما في مواد.
0: هلا تأهيل بقولوا تأهيل
1: تأهيل تأهيل نعم. يا الله يا الله يا الله. كتير هذا الموضوع. بكل الأحوال نحن عم نتواصل وهي رنت الأستاذ عبد القادر. مسللاتي مسللاتي
0: نعم.
1: لنشوف إذا برد.
0: يلا ماشي
1: نحن ناطرين. تمام
0: يلا ماشي.
1: هلا سنة عم تقلي مسللاتي. أنت عم تقلي أيوه. مسللاتي
0: مسللاتي
1: مسللاتي.
2: الو
1: الو صباح الخير.
2: صباح النور
1: استاذ عبد القادر.
2: ايوه
1: نحن اذاعه دمشق برنامج المفتاح لحل أيوة المشكلات وخدمه أهلا الناس.
2: اهلا وسهلا من السلامه.
1: يعطيك العافيه استاذ عبد القادر. معي سلام. يحيى من حلب هو أهلا. موجود بباب النسرين. بدنا ناخذ من وقتك يعني دقيقتين ثلاثه بيمشي الحال.
2: اهلا وسهلا.
1: شكرا.
2: اهلا وسهلا.
1: يحيى من حلب الفردوس حي الكلاسة السكري باب النسرين. هو موجود بباب النسرين عم يقول انه هن بلا كهرباء من 15 سنة. تمام. عندك الموضوع عندك فكرة لانه تواصلوا معكم.
2: هلا نحن المناطق اللي ذكرتية في اجزاء منها مغزاي في اجزاء منها بحاجة هذه العادة التأهيل. وهي المناطق حاليا تم عملنا دراسات للمنطقة المذكورة طبعا طريق مديرية الدراسات. انا مدير التشغيل حاليا. فعملنا دراسات لهالمنطقة المذكورة وخلال هالسنة إن شاء الله هي المراكز تباعا مركز وأنا مركز إن شاء الله عم نعيد تأهيلهم. هلا السكري عم يشتغل الميسر عم يشتغل. وين المنطقة تقول الفردوس
1: باب النسرين عم يقول
2: باب النسرين محسوبة على مساكن الفردوس نفس المنطقة. أيوة
1: تماما
2: تماما. فهلا نحن ما كل شيء إعادة تأهيل المناطق اللي كانت مدمرة عم يتم تأهيلها تباعا. بس ولكن هذا الموضوع بياكل وقت يعني ما تم اعتاد بس هلا هو باب النسرين بالضبط عند باب النسرين
1: يحيى
2: هو بالحارات الشعبيه. الو
3: الو
1: اي يحيى عم يقول لك
3: باب النسرين. باب النسرين عند جنب الفيري
2: عند
3: ايه اسمعكم انا
1: ايه بس عم يسالك الاستاذ عبد القادر انه وين باب وين بباب النسرين
3: عند المساجد عند جامع الديري
1: عند الجامع
3: ديري.
1: عند الجامع الديري.
2: والله المنطقه المحيطه في كهرباء في كهرباء من طرف ابن طاقي بس ما
1: في طرف إيه. بالكهرباء من ناحكم شيء يعني في شيء واصل
3: في 600 متر
1: في 600 متر استاذ عبد القادر.
2: تماما استاذ هاي المنطقه هي اللي عم نحكي فيها. يعني نحن والله عم نعمل لها دراسات وعم نشتغل عليها ان شاء الله خلال من هنا لهي السنه ان شاء الله هي المناطق كلها مستهدفه مشان اعاده التاهيل ان شاء الله.
1: ان شاء الله. هلا نحن دائما يعني بنسال هذا السؤال وقت اللي بيكون ناطر شيء بيقول له امتى.
2: بقول لك نحن الدراسات موجوده الدراسات كلها موجوده
1: على عيني كل كلام حضرتك. لكن امتى يعني شهر 2 3
2: انا قلت لك انه لنهايه السنه.
1: لنهايه السنه تمام.
2: لنهايه السنه هي المناطق الذكريه كلها ان شاء الله عم نشتغل عليها كل المناطق عم نشتغل عليها.
1: يحيى اللي صبر 15 سنه بيصبر هالكم شهر لنهايه السنه
2: ان شاء الله.
1: وان شاء الله نحن معكم واكيد الهواء مفتوح لكم باي وقت. تمام يا يحيى.
2: الله يعطيك
1: ان شاء الله بتحكي معنا وبتقلنا انه صارت الكهرباء واصله لعندك على البيت وعلى الحي وعلى كل الاحياء اللي ذكرتها.
2: يعطيك الله عافيه.
1: شكرا لك استاذ عبد القادر مدير كهرباء حلب.
2: سلام.
1: شكرا يعطيك الف عافيه. شكرا.

0: هلا انا ما فيني اغفل، يعني ما فيني اسعى عن القصص والشكاوى اللي عم تصل عبر الواتساب. هلا انا ما عندي غير اني اقول لك الرقم اللي نهايته 515. هلا عم يقول انه عنده مشكله، هو عم يشتروا مي وكل فترة وفترة 150,000 عم يشتري سهريج المي، وحتى عم يضطر يجيب يعني بنزين للجيران كل 15 يوم لحتى يغسل، يعني مشكلة كتير كبيرة. هلأ أنا بتمنى أنك تقول اسمك صديقي العزيز وتقلنا. هلأ هو عم يقول أنه من 7 شهور رجعنا عبيتنا بالمخيم، ما في لا كهرباء لا مي لا أمبيرات، قاعدين على الشمع طقلبنا، قدمنا على ساعة كهرباء مخيم فلسطين يا جماعة ما عردوا. هلأ نحن أمطارق يعني أمطارق هي اللي عم تتواصل يبدو. بكل الأحوال يا أمطارق أهلا وسهلا فيكي، بتمنى أنك تتواصلي معنا عبر الرسائل، يعني عفوا عبر الاتصالات 225-346. هلأ أنت عرضتي هذا الموضوع، بتمنى هيك تكوني معنا حاضرة لنتواصل مع مدير المياه، ربما مدير الكهرباء، لنشوف شو الحكاية بهي المنطقة. يعني حلو هيك يعني تكوني. ناخذ أكيد اتصالاتكم بكتير من المحبة، 225-346 225-347 معكم نحن بكتير من المحبة. هلأ في محمد إبراهيم عرديتي هيك عم يقول يرجى توحيد مستوى مؤشر قوة الصوت على جميع الترددات. الصوت يبدو أنه في مشكلة بالبث الإذاعي على ما أعتقد، هيك عم بيقول، ما بعرف هو يعني عنده كتير من يرجى توحيد النايلسات العالمية على موجة الاف ام المحلية، انه صوت اذاعة دمشق موجة التلفزيون على البث الفضائي صوتها مستوى ضعيف، بينما صوت بث اذاعة دمشق موجة الراديو على البث الفضائي صوتها مستوى مقبول. باعت كتير هي اكيد نحن هذا الشيء بيسعدنا، وشكرا لغيرتك علينا وغيرتك ومحبتك، و شكرا لك محمد إبراهيم. رح نحاول أنه يعني هي الرسالة نوصلها للمعنيين بخصوص البث الإذاعي والتلفزيوني. تحية كتير كبيرة لكم مستمعينا، وأكيد المفتاح معكم لكم كل أحد وثلاثة وخميس. المفتاح يعني حبينا هيك يكون هذا الاسم لأنه أعظم الأبواب وأكبر الأبواب يعني قفلها ومفتاحها أنتوا بتعرفوا قدي يعني، فصغير خلينا نقول. نحن معكم وفاتحين الهواء لألكم، تحية كتير كبيرة لألكم. هلأ أمطاري عم تقول عم دق مشغول، مشغول أكيد بحكم التواصل مع المستمعين. ومعي هلأ اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو، صباح الخير.
1: صباح النور،
0: يسعد صباحك. مين معي؟ أهلا وسهلا، تفضل.
1: معك أستاذي مي، الله يعطيك العافية. أول شيء معك أحمد من مدينة حلب.
0: ايه اهلا وسهلا فيك يا احمد.
1: استاذي نحن عن طلب جدا بحي الاصيل، نحن بدنا يوضعون خدمه الانترنت الحكومي في الحي، ومع العلم على الموضوع مقسم 4 سنوات.
0: انت كنت عم تتواصل معي على واتساب؟
1: نعم تواصلت، لاني حكيت من شوي دقيت انقطع الاتصال
0: بشكل. ايه تمام، ايه بالعكس هذا الشيء بيساعدنا اكيد انه من الواتساب مباشره على التليفون الثابت. اهلا وسهلا فيك يا احمد. المنطقه اسمها اصيله؟
1: اي بحلب القديمه.
0: حلب القديمه، تمام. شو مشكله الانترنت؟ ما في
1: اي موضوع لخدمه الانترنت الحكومي نهائيا بالحي. نحن بدنا خدمه انترنت حكومي ارخص يعني من شبكات الانترنت الباقي، يعني خاصه مع احترام للجميع، يعني خدمات الحكوميه تعرف استاذ مي ارخص بالقطاع الخاص يعني.
0: اي تمام، اكيد أكيد. يعني نحن هي رح نحولها للمعنيين، خلينا نقول نتواصل مع مدير الاتصالات بحلب، منطقة حلب القديمة
1: الحي الأصيل الذي يقع الكتلة الأولى.
0: مدير الاتصالات تواصلت معه؟ مين هو؟ تواصلت معه؟
1: أنا حكيت.
0: ولا حكيت مع مدير مقسم أو مدير كذا أو شو؟
1: لا لا، هلا انا حبيت عبر برنامجكم اكثر من 4-5 شهور مع الاستاذ معن، وحكى مع الاستاذ المدير الاتصال في حلب، وقال ان شاء الله ما ينفوا، يعني عندهم اعمال توصيل مع الدول وكذا، يعني اعمال خصوصا نحن

0: العمله الجرافيه. قال انه ان شاء الله ما يطول يعني الخدمه، بس في هذه اللحظه ما حطونا ابدا بالاي بالخدمه يعني
1: ابدا
0: ابدا
1: من 4-5 اشهر.
0: نعم حكيت مع الاستاذ معنا.
1: تماما تماما. وحكى مع وقتها المدير الاتصالات بوقتها؟
0: نعم مع مدير الاتصالات الاستاذ احمد حجازي بس بالقطاع.
1: طيب وقال انه عم يكون في اعاده تاهيل وفي دراسات
0: ايه
1: بهذا الخصوص.
0: يعني ايه قال انه ان شاء الله ما يمطول، بس هذه اللحظه يعني ما خرق الساكن يعني شيء عم يصير معهم لا ندري.
1: تماما. بكل الأحوال أحمد نحن عم نتواصل مع مدير الاتصالات لنشوف شو عنده جديد، يعني بعد 4-5 أشهر لوين وصلت هاي الدراسات، يا رب ربما صارت موضع التنفيذ ولا بعدها دراسات وقصص. هلأ عم نتواصل معه رنات موبايله ربما.
2: ألو
1: ألو صباح الخير.
2: صباح النور
1: أستاذ أحمد حجازي مدير الاتصالات بحلب.
2: أهلا وسهلا.
1: يعطيك
2: والله أنا تركت في أستاذ نضال هلا استلم مكاني.
1: آه تمام. طيب الأستاذ نضال على يعني رقم بدنا نأخذ من حضرتك الرقم ربما.
2: رقم موبايله ثواني.
1: إيه. يعني تحت الهواء أستاذ أحمد ويعطيك ألف عافية تحت الهواء. شكرا لك شكرا لك. أكيد. أحمد رح نحاول نتواصل مع الأستاذ نضال مدير الجديد لنشوف شو اللي صار. تمام. وين صار موضوعكم أنتو كخدمة الإنترنت بأصيلة أصيلة بحلب القديمة؟ كيف حلب؟ كيف الطقس عندكم هلأ؟ كيف الطقس عندكم بحلب؟
0: والله الحمد لله يعني الشمس طالعه ما تشوف شوي
1: تشوف يعني لا هي هو أوانه خلينا نقول أوانه
0: 100% تماما.
1: خلينا نقول مثل ما كانت تقول ستي شلون بده يستوي العنب والتين إذا ما إجا الشوب
0: 100%
1: تماما. هي القصة تمام. بكل الأحوال يا أحمد نحن عم نحاول نتواصل مع الأستاذ نضال. مشكور الأستاذ أحمد عطانا الرقم لنكون بتواصل مباشر معه ونشوف شو القصة. أنتوا بالنسبة لكم خط الهاتف موجود يعني؟
0: هلا نحن لا عنا هاتف ولا عنا انترنت حكومي بالاصل نهائيا، في شبكات انترنت فضائي استاذ مي.
1: ايوه
0: بس انا من الناس يعني بفضل خدمات الدوله بشكل عام يعني مع احترام للجميع.
1: يعني انتم حتى خدمه هاتف ما عندكم؟
0: ما في لا هاتف استاذ مي ولا انترنت حكومي، في عنا شبكات انترنت فضائي يعني انا ما يعني عدم مؤاخذة ما بحكي
1: هدول بيقولوا عنهم وايرلس او هيك شيء ما بعرف ما كثير
0: الواي فاي بيقولوا
1: واي فاي. تمام.
0: تمام
1: بكل الأحوال يبدو أنه الأستاذ نضال شو يا سنة صار معنا ولا ما صار معنا الأستاذ نضال الصالح؟ على فكرة ما عم تسمعني سنة، مشغولة بالتواصل مع مدير الاتصالات وتركتنا أنا وأحمد عم نقول شو يا سنة صار معنا؟ لا ما صار معنا. بكل الأحوال نحن ناطرين. هلأ بتحب أنه خليك ناطر
0: بس سنة ان شاء الله يخلص الرصيد معي.
1: يا رصيده رح يخلص يا سناء نعرف هيك نحن كنا. يلا هي صار الرقم. استاذ نضال
3: الو
1: صباح الخير.
3: صباح الخير
1: الاستاذ نضال.
3: ايوه
1: نحن اذاعه دمشق برنامج المفتاح.
3: اهلا وسهلا
1: للخدمات. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ نضال. معي احمد بن حلب حلب القديمه الاصيله.
0: نعم. حي الأصيلة.
1: هلأ نعم. هو عم يقول أنه حابين يكونوا يعني بضمن خدمات شركة الاتصالات بحلب ويكونوا في عندهم انترنت، بس هنن حتى الهاتف خدمة الهاتف غير متاحة.
3: نعم.
1: فأكيد الموضوع عند حضرتك لأنه يمكن هنن سجلوا شكاوى وتواصلوا مع حضرتك.
3: طيب هلأ هون في المنطقة القديمة في عندنا مشاكل كثيرة يعني وضع الشبكة. كانت منطقة يعني فيها مشاكل كثير من الناحية الأمنية من الناحية هالأمور هي يعني تعرضت لأضرار كبيرة كثير كثير.
1: تمام.
3: فنحن إن شاء الله عم نسوي دراسة إنه ندخل خدمة الاف تي اتش للمنطقة. بكل الأحوال إذا في عنده معطيات في عنده شيء تفضل يراجعني
1: احمد. ايه تفضل. هلا احمد معنا على يعني الهواء. استاذ نضال احمد بتحب انك تقول شيء تفضل.
0: الله استاذ بس انه يعني بدنا يعني ايمت بتنوضع الخدمه بالحي يعني احنا بس عن شبكات انترنت تكون فضائي يعني احنا ما احترم للجميع هي بتبقى غالي يعني احنا بنفضل انترنت.

0: الجانب الحكومي يعني عرفت شلون الخدمات الحكوميه بشكل عام افضل. ونحن عندنا العلب موضوع من اكثر من 4 سنوات في علب يعني موضوع بكل الحي بس ما انحطت الخدمه نهائيا من 4 سنوات محطوطه من ايام النظام البعيد وللاسف لهذه اللحظه ما انوضعت الخدمه يعني عرفت شلون علي وانا حكيت من 4-5 شهور قلت لك لحضرتك بس لهذه اللحظه ما حصلنا يوم بالخدمه يعني يعني ما فيش معنى انه بدنا نحن نحط الخدمه يعني للحي بشكل عام يعني افضل اننا شركات الاتصالات الواي فاي الى اخره يعني نحن مع احترام للجميع يعني نحن نفضل الخدمات انه تبقى ارخص لان احنا يعني اصحاب دخل محدود
1: تمام.
0: جدا يعني
1: تمام هلا انا ايه وصلت فكره انا سمعت فكره هو ما اولا حد يفضل يراجعنا نوضح له اكثر ونفهم منه اكثر تمام لكن المنطقه انا قلت لي حتى بالفترة الأخيرة والأخ عم يسمع وبيعرف أكيد تعرضت المنطقة لسرقات كبيرة وضرر كبير بالنسبة للشبكة الهاتفية ونحن بنفس الوقت عم نسعى بكل جهدنا أنه نأمن خدمة متطورة وخدمة يستفيدوا منها ما بدنا حلول جزئية أو حلول هيك إسعافية بدنا الكل يستفيد وأفضل خدمات ويخدمة الأسفل إيش طبعا
2: يعني بده يكون في شغل مدروس وشغل مرتب بالضبط. خلينا نقول ومنظم
1: بالضبط.
2: يعني
1: بالضبط أيوة أنه حلول إسعافية حلول جزئية هي ما رح تفيدنا غير أنه مصاريف
2: صحيح
1: وشغل على الفاضي تعب رح يروح على الفاضي
2: صحيح
1: نحن عم نسعى لأن نقدم العالم بأفضل خدمة اللي هي خدمة عالمية حتى خدمة الأسفل دراساتنا وأمورنا وعقودنا كلها تجاهز على الموضوع
2: تمام.
1: لكن بحاجة للوقت يعني الوقت تعرفي انه ما في امور ما بتنحل بسهوله المشاريع الكبيره ما بتنحل بيوم وليله
2: تمام
1: ايه ونحن جاهزين كما يفضل اذا في
2: اي شيء ما وصل لعندك احمد يعني المعطيات اللي خبرنا عنها الاستاذ نضال يبدو انه في وقت يعني الامر ما هو بالسهل هي منا وصلت
0: طبعاً
2: وصلت يعني خلينا نقول خط او اي شيء يعني في بنيه تحتيه كلها بدها اعاده تاهيل وفي خدمات جديده يعني بدها وقت وبدها جهد ويعني بدنا نطول بالنا
0: يعني الله يعلمش يعني الخطط الموضوع يعني ما في لوقت معين
2: في مدة زمنية لهي الخطط يا أستاذ نضال؟ مدة زمنية
0: معلش نحن بدي عمل ونحن مقدرين عملهم عرفت شلون؟ بس نحن وقت معين بس
1: هلا مدة زمنية أحددها هلا الحقيقة صعب يعني عرفت علي؟ بس إن شاء الله يعني قريبة ما هي بعيدة قريبة جدا إن شاء الله عرفت علي؟ وأنا بتمنى من الأخ أحمد يفضل تفضل عندي لحتى
2: في وقت للمراجعة
1: أجيب المعني لا لا ما في أنا مكتبي مفتوح
2: أي تمام معناها أحمد اللي ما قدرت تحصل عليه على الهواء يعني بإمكانك أنك تتواصل معه ومكتبه مفتوح الأستاذ نضال الصالح مدير الاتصالات بحلب
1: والمنطقة شبيه هناك يعني ممكن أنا أحسن منطقة محددة مثلا موجودين فيها أنه مثلا بلكي الله سبحانه وتعالى بيسترنا طريقة ما أنه نخدم العالم موجودين بقدر الإمكان بجيب المعنيين المركز المسؤول الدراسات التنفيذ ممكن يكون في شيء
2: جديد.
1: بس انه يكون بالصوره اكثر المنطقه تتحدد اكثر
2: تماما مشكور استاذ نضال الصالح مدير الاتصالات بحلب شكرا لك يا احمد من حلب بتمنى انك تراجعوا للاستاذ نضال ويعني يكون في معطيات ادق بالنسبه لك وله
0: ان شاء الله
2: شكرا لك شكرا طبعا نحن يعني خلينا نقول دقائق قليله جدا معي اتصال لسه هلا بكل الاحوال بدنا نقول لأم طارق يعني ما سمح لك الوقت انه تتواصلي معنا بهي الحلقه ان شاء الله يا رب يوم الثلاثاء المقبل ان شاء الله راح نكون معك ومع كل مستمعينا اللي عنده اي مشكله اللي عنده اي قصه المفتاح جاهز ليكون صوتكم لدى الجهات المعنيه والمسؤوله فتحيه كتير كبيره لكم من فريق العمل وشكرا لكل اللي تواصلوا معنا بحلقه اليوم أم طارق ما رح ننساكي ابدا لانه كتير بعتي رسائل يعني انا قلبي معك وقلب سناء واكيد معك يعني قلبنا مع كل حدا عنده مشكله وعم يعاني منها فنحن معكم بالمفتاح كل احد وثلاثة وخميس 10:30 الصبح بتكونوا معنا من جديد إلى الملتقى مع أطيب المونة كنت معكم من وراء المايك بكل الود مي حلوة أطيب تحيات الإخراج ويعطيكي ألف ألف عافية مخرجتنا العزيزة سناء الحمود

0: 10 وربع ساعتنا في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرع يؤكد أن سوريا الجديدة تتطلع إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر مع الولايات المتحدة بما يعزز الاستقرار والازدهار وأمن المنطقة والعالم. لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة في سوريا تدين الهجوم الإرهابي بدمشق وتؤكد أن الاعتداءات على المدنيين محظورة داعية إلى محاسبة الجنة. وزير الداخلية السعودي يدين تفجير الإرهابية بدمشق ويؤكد دعم المملكة لأمن واستقرار سوريا. وزارة الطاقة تعلن تنفيذ خطة للتوزيع في المحافظات لإنهاء الأزمة مبينة أن الازدحامات سببها زيادة الطلب على المادة. عودة الهدوء إلى مدينة سلمية بريف حماة بعد تدخل قوى الأمن الداخلي لفض مشاجرة بين عدد من الشبان. وفي خبرنا الأخير، شركة السورية للبترول تعلن الانتهاء من إنشاء محطة معالجة جديدة في مصب طرطوس بهدف رفع كفاءة تجهيز النفط الخام قبل إرساله إلى مصاف التكرير. نهاية الموجز، بأمان الله.
1: وعز الشرق أوله دمشق.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم إلى أخبار الرياضة، ونبدأ من أخبارنا المحلية. أسدل الستار يوم أمس على الدوري السوري الكروي الممتاز لموسم 2025-2026، والذي توج به أهلي حلب بطلا للمرة الثانية تواليا وللمرة الثامنة في تاريخه، وهبوط أندية أمية وخان شيخون وجبلة والشعلة إلى دوري الدرجة الأولى. وكان طبعا قرار الهبوط أقرته الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، وأي تغيير كما يروج البعض لموضوع هبوط الأندية إلى الدرجة الأولى سيحتاج إلى قرار من الجمعية العمومية أيضا. وتوج الكاميروني إيمانويل ماهوب بلقب دور هداف الدوري، طبعا لاعب أهلي حلب الذي سجل 26 هدفا، جاء في طبعا متقدما على زميله أحمد الأحمد الذي سجل 19 هدفا طبعا خلال هذا الموسم. وكانت مباريات يوم الجمعة التي اختتمت يوم أمس شهدت فوز أهلي حلب على الجيش بهدفين دون مقابل، وشهدت أيضا فوز المطارد المباشر فريق حمص الفداء على خان شيخون بهدف دون مقابل أيضا، وتشرين على جبلة بأربعة أهداف لهدفين، والطليعة على حطين بهدف، والوحدة على الشعلة بهدفين دون مقابل. أما في مباريات الأمس ففاز الكرامة على ضيفه أمية بهدفين مقابل هدف واحد، وفي ملعب الجلاء بدمشق فاز دمشق الأهلي على الفتوة بثلاثة أهداف لهدفين، وفي ملعب الفيحاء بدمشق أيضا تعادل الشرطة مع الحرية بهدف لمثله. بعد نتائج أمس وأمس الأول وختام هذا الموسم بات الترتيب النهائي على الشكل التالي: أهلي حلب 73 نقطة بطلا للدوري، حمص الفداء 72 نقطة في الوصافة، الوحدة 62 نقطة ثالثا، الكرم 58 نقطة رابعا، ثم الطليعة 47، حطين 45، تشرين 44، الجيش 41، دمشق الأهلي 39، الشرطة 34، الحرية 33 نقطة، الفتوة 30 نقطة، أمية 24، طبعا هذه المراكز الهابطة، أمية 24، خان شيخون 23، جبلة 22، والشعلة 17 نقطة. ونتحول الآن إلى كأس العالم. تأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بعدما تخطى منتخب كندا بثلاثة أهداف دون رد في أولى مواجهات دور الستة عشر في اللقاء الذي أقيم بينهما على أرضية

ملعب هيوستن. وسجل عز الدين أوناحي ثنائية عند الدقيقتين 50 و 82، ثم أضاف البديل سفيان رحيمي الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي للقاء. وسيلعب للشوط الثاني طبعا، وسيلعب منتخب المغرب في ربع النهائي مع المنتخب الفرنسي. وبعد اللقاء أشار عز الدين أوناحي صاحب ثنائية في فوز منتخب بلاده على كندا أن هذه المباراة ستساعده مع رفاقه على التطور أكثر، مؤكدا على سعادته في مساهمته الكبيرة بهذا الانتصار في دور 16. وقال: أنا سعيد بتسجيل هدفين. وقال محمد وهبي مدرب منتخب المغرب: نحن سعداء جدا، إنها مباراة في كأس العالم، وهذه المواجهات تكون دائما صعبة لأن جميع المنتخبات تقاتل من أجل البقاء. في الشوط الثاني قدمنا رد فعل ممتاز، خاصة في الكرات الثابتة والالتحامات الثنائية. يجب أن نعترف بأن كندا قدمت مباراة مميزة للغاية. طبعا الحديث هنا لمحمد وهبي مدرب المنتخب المغربي: لكن لم يكن ذلك مفاجئا بالنسبة لنا، لكننا في الشوط الثاني نجحنا في استغلال المساحات التي تركوها، وكان ذلك مفتاح الفوز. من جانبه بلغ منتخب فرنسا وصيف كأس العالم 2022 وبطل العالم 2018، بلغ ربع نهائي كأس العالم بفضل فوزه الصعب على باراغواي بهدف وحيد سجله النجم الهداف والقائد كيليان مبابي عند الدقيقة 70 من ركلة جزاء، ليضرب الديوك موعدا كما ذكرنا مع منتخب المغرب في الدور المقبل يوم الخميس القادم في 9 تموز الجاري على استاد بوستون. وكان المنتخبان الفرنسي والمغربي تواجها في نصف نهائي مونديال قطر 2022، وكان الفوز من نصيب المنتخب الفرنسي بهدفين دون رد. وأكد النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد اللقاء أنه مع منتخب بلاده توقعوا صعوبة اللقاء أمام باراغواي، مشيرا إلى أن منتخب فرنسا سعيد باللعب أمام المغرب في ربع النهائي، بالأخص أمام صديقه أشرف حكيمي. هذا وتتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم إلى المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين البرازيل والنرويج، المباراة الخاصة التي سيلتقي فيها فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني في مواجهة إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي. وتجمع المباراة المنتخبين عند 11 من مساء اليوم على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية في مباراة تحمل الكثير من الإثارة والتحديات لكلا المنتخبين. ويدخل المنتخب البرازيلي اللقاء باحثا عن مواصلة مشواره نحو اللقب السادس في تاريخه بعدما استعاد التوازن تدريجيا وقدم مستويات قوية وجيدة في الأدوار السابقة تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي. في المقابل يخوض المنتخب النرويجي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه أول انتصار في الأدوار الإقصائية بكأس العالم كما ذكرنا، وسط تألق نجمه إيرلينغ هالاند وقائده مارتن أوديغارد. في حين تواجه المكسيك التي تقدم عروضا قوية حتى الآن في البطولة، ستواجه المنتخب الإنجليزي عند 3:00 PM صباح الاثنين. وسيكون عشاق كرة القدم حول العالم مع سهرة كروية خاصة غدا عند 10:00 PM عندما يلتقي رفاق كريستيانو رونالدو البرتغال مع رفاق لامين جمال إسبانيا.

إذن المنتخب الإنجليزي الذي عانى كثيرا أمام الكونغو الديمقراطية وعاد من بعيد وحقق الفوز بهدفين لواحد سيواجه منتخب المكسيك الذي قدم أداء قويا ومقنعا حتى الآن خاصة أمام الإكوادور في دور 16 عندما فاز بهدفين دون مقابل. إذن مباراة قوية ننتظرها مساء عند 11 ليلا بين البرازيل والنرويج وعند 3 فجرا بين المكسيك وإنجلترا. مزيد من التفاصيل تأتيكم عند 4:30 طبعا في عيش المونديال, وسيكون معنا إن شاء الله في الاستوديو ضيفنا الإعلامي محمود قرقورة يكون هناك حديث مطول وموسع عن كأس العالم حتى الآن وعن مباريات هذا الدور. وننهي أخبار الرياضة من عالم الكرة الصفراء, حيث عادل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثا عالميا والفائز بلقب بطولة رولان جاروس قبل أسابيع معدودة, عادل أفضل نتيجة له في بطولة ويمبلدون بوصوله إلى ثمن النهائي بعد فوزه على الأمريكي ماركوس جيرون بثلاث مجموعات دون رد بواقع 6-2 7-6 و6-4. ويلتقي في الدور المقبل التشيكي ييري ليهيتشكا الذي تغلب على الإسباني خاومي مونار بثلاث مجموعات لواحدة. وتأهل الأسترالي أليكس ديمينور بفوزه على الأمريكي زاكاري سافيدا بثلاث مجموعات لواحدة ليواجه الإيطالي فلافيو كوبوليا الذي تغلب على الروسي كارين خاتشانوف بصعوبة بالغة وبثلاث مجموعات لمجموعة واحدة في لقاء استغرق 4 ساعات. أما لدى السيدات فقد تنازلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الثالثة عالمية, تنازلت عن لقبها في بطولة ويمبلدون بخروجها من الدور الثالث بعد الخسارة أمام الفلبينية ألكساندرا إيالا بمجموعتين دون رد, في حين ودعت الكازاخستانية إلينا ريابياكينا المصنفة الثانية عالميا وحاملة اللقب في 2022 بودعت بطولة ويمبلدون من الدور الثالث بسقوطها المفاجئ أمام البلجيكية إليز ميرتينز بمجموعتين دون رد. في الختام لكم كل التحية من مصطفى شمشام في الإعداد, مني أنا مهران خربطي, وأجمل تحية الإخراج من نادي حمود. هنا دمشق, إذاعة الجمهورية العربية السورية.

بعد العرض مباشرة رح نستمع لبرنامج أخبار لايت، وعلى الساعة 12:15 برنامج عيادة على الهواء. على الساعة 1:30 الظهر برنامج محكمة الضمير، وعلى الساعة 2:15 نشرة الأخبار الرئيسية. ثلاثة إلا ربع برنامج حلوة يا ضيعتنا، وعلى الساعة 3:30 برنامج حوار مسؤول. أربعة ونص العصر رح نتوقف مع برنامج عيش المونديال، وعلى الساعة 6:00 برنامج قصة شعار. على الساعة 6:05 مسلسل زهايمر، وعلى الساعة 6:15 نشرة الأخبار المحلية. سبعة ونص المساء رح نتوقف مع برنامج تكنولوجيا، وعلى الساعة 8:30 برنامج بانوراما الصحف. تسعة المساء برنامج أصل الحكاية، وعلى التسعة ونص برنامج كلام الليل. إداش المساء إعادة برنامج يوميات من بلدنا، وعلى الساعة 12:15 برنامج نون النسوة. رح نستمع لبرنامج فرص ناشئة على الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، يليه مباشرة برنامج عين على كتاب. تنتين ونص صباحا مسلسل رجال حول الرسول، وعلى الساعة 4:15 صباحا مسلسل مدينة النور. منعاود البث المباشر على الساعة 5:00 الصبح بتلاوة عطرة من القرآن الكريم. ستة ونص الصبح برنامج مع الفلاحين في حقولهم، وعلى الساعة 7:15 الصبح نشرة الأخبار الأولى. سبعة ونص الصبح برنامج حبر سوري، وعلى الساعة 8:00 برنامج يوميات من بلدنا. منرجع على 8:30 الصبح ببرنامج صباحكم سوري. متابعينا وصلنا لنهاية فترتنا الصباحية لليوم الأحد 5 تموز.

الهندسة الإذاعية ماريا شنيص وعباس جنيدي. كان معكم من المذيعين في هذه الفترة الصباحية هبة طراف، أحمد الشامي، رغد الخطيب، عبد الناصر، عبدو مهران خربط لي، مرام ضعدي. وتحية لزميلتنا مي حلوة.

أخبار لايت من إذاعة دمشق. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي أخبار لايت، بهالمساحة اللي منترك فيها هموم اليوم على جنب ومنفتح الباب لجرعة سريعة من الأخبار الغريبة والطريفة حول العالم. بدقائق قليلة رح ناخدكم بجولة خفيفة الظل، نكتشف فيها أشياء بتطير الدهشة وبترسم الابتسامة. استعدوا فالمرح يبدأ الآن. بدايتنا من ولاية واشنطن الأمريكية وتحديداً من مدرسة جوف. اتلقت الإدارة بلاغ مفاجئ بوجود أسد جبلي كاسر عم يتفتل بساحة المدرسة.

0: طبعاً المدرسة أعلنت حالة الطوارئ فوراً واشتغلت صفارات الإنذار وحبس المعلمين والطلاب أنفاسهم خلف الأبواب المغلقة حتى وصلت الشرطة وبدأت بتمشيط المكان بحذر شديد. لكن المفاجأة كانت لما لقوا الوحش الكاسر واللي تبين أنه مجرد قط برتقالي سمين جداً. كان جالس بسلام وماسك فارة بكل روقان، ويبدو أنه وزنه الضخم ولونه البرتقالي خلى كل حدا شافه من بعيد يعتقد أنه أسد جبلي. يعني الصراحة هالقط دخل التاريخ من باب السمنة. تخيلوا قط أليف يتسبب باستنفار شرطة ولاية كاملة. يبدو أنه الوزن الزايد بيعطي أحياناً فخامة ملوكية. بوحدة من أغرب القضايا المضحكة، دفع رجل بطهران مبلغ 5 ملايين ريال لساحر وطلب منه أنه يصنع له تعويذة بتخليه خفي عن الأنظار. الرجل وثق بالساحر لدرجة أنه دخل لبنك محلي وبكل برود بدأ ياخذ الأموال من إيدين الزباين وهو مستمتع ومقتنع بأنه الرجل الخفي. طبعاً الناس ظنوا أنه مجنون وتم القبض عليه فوراً وسط صدمته العارمة لأنه التعويذة ما اشتغلت. يبدو هالرجل حب يطبق فكرة أفلام الخيال على أرض الواقع، بس المشكلة مو بالساحر نصاب إنما بالبرود والثقة العمياء بهالساحر يلي خلت الرجل يدخل للبنك ويسرقه بعز النهار. تخيلوا تكتشفوا ثغرة بقانون العمل بتمنحكن إجازة زواج مدفوعة الأجر لمدة 8 أيام فيكن تضاعفوها. هذا يلي فعله موظف ببنك بتايوان، بده إجازة طويلة فقام بالزواج من زوجته ثم طلقها ثم عاد وتزوجها وبعدين رجع طلقها، وكرر هالحركة 4 مرات متتالية خلال 37 يوم بس، وطالب البنك ب 32 يوم إجازة مدفوعة. البنك صدم ورفض الدفع بحجة التلاعب، بس الموظف رفع دعوى قضائية، والمفاجأة كانت أنه المحكمة حكمت لصالح هالموظف لأنه ما خالف القانون حرفياً. هالموظف أثبت أنه الحاجة للإجازة هي أم الاختراع، ورغم أنه أتعب زوجته بمعاملات الطلاق والزواج إلا أنه لقن البنك درس قانوني ما رح ينساه بحياته. ختام جولتنا مع حالة طبية نادرة جداً ومحيرة أصابت امرأة صينية. شخصت باضطراب نادر يعرف باسم فقدان السمع العكسي المنحدر. هالمرض بيخلي المريض غير قادر على سماع الترددات الصوتية المنخفضة مع بقاء الترددات العالية مسموعة بشكل طبيعي، والنتيجة أصبحت السيدة ما بتسمع أصوات الرجال نهائياً لأنه ترددها منخفض، بينما بتسمع أصوات النساء بوضوح تام. الأطباء أكدوا أنه المسألة طبية وفيزيائية تماماً وما لها أي علاقة بجنس المتحدث، وهي حالة نادرة جداً بتصيب شخص واحد من بين كل 13,000 مريض. بس يعني حكي بيناتنا وبعيداً عن الجانب الطبي، وتمنياتنا أكيد لها بالشفاء، بس بتوقع في بعض النساء ممكن يشوفوا هالمرض في بعض الميزات. يعني تخيلوا الهدوء وغياب النقاشات الطويلة يلي بتعتبرها بعض الزوجات نعمة مو مرض. هيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من أخبار لايت. لكم كل التحية من فريق عملنا لليوم، كنت معكم بالإعداد والتقديم آلاء مقصوصة، وبالإخراج نادية حمود. بكرة موعدنا بقصص جديدة، تبقوا بألف خير وإلى اللقاء.
1: وعز الشرق أوله دمشق.

مايكل فيليبس. ولد مايكل فيليبس في 30 من حزيران من عام 1985 في مدينة بالتيمور في الولايات المتحدة الأمريكية.

عاش مايكل فيليبس حياة مأساوية ربما أكثر من أي رياضي آخر، فقد كان يعاني أسوأ معاملة سواء من مدرسيه أو أصدقائه الطلاب، فقد كان الطلاب يسخرون منه لأنهم كانوا يرونه الشخص صاحب الملامح غريبة الأطوار. بالإضافة إلى ذلك كان فيليبس يكره المدرسة ليس لسبب الإهانة المستمرة، ولكن بسبب عدم قدرته على الحصول على علامات مرتفعة في مواده الدراسية.

بدأ فيليبس السباحة في سن 7، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير شقيقاته، وجزئيا إلى رغبته في تفريغ طاقته.

عندما كان فيليبس في الصف السادس شخص باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. في سن العاشرة كان يحمل رقما قياسيا وطنيا لفئته العمرية في سباق 100 متر فراشة.

بدأ مايكل فيليبس التدريب في نادي شمال بالتيمور للسباحة تحت إشراف المدرب بوب بومان. بعد أقل من عام من بدء ممارسته للسباحة أصبح مايكل يحمل 11 رقما قياسيا في فئاته العمرية، 8 منها في المسابح الطويلة و3 في المسابح القصيرة.

بدأ مايكل فيليبس مشاركاته في الدورات الأولمبية بنسخة عام 2000 في سيدني، وكان في 15 من عمره حينها ولم يحصد أي ميدالية قبل أن يبدأ حصاده الذهبي في أولمبياد أثينا عام 2004.

حصد فيليبس 6 ميداليات ذهبية وبرونزيتين، وكانت الميداليات الذهبية في سباقات 100 متر فراشة و200 متر فراشة و200 متر فردي متنوع و400 متر فردي متنوع و4 في 200 متر تتابع حر و4 في 100 متر فردي متنوع، بينما حصد البرونزيتين في سباقي 200 متر حرة و4 في 100 متر تتابع حر.

في أولمبياد بكين 2008 حصد فيليبس 8 ذهبيات، وكانت في سباقات 200 متر حرة و100 متر فراشة و200 متر فراشة و200 متر فردي متنوع و400 متر فردي متنوع و4 في 100 متر تتابع حر و4 في 200 متر تتابع حر و4 في 100 متر فردي متنوع.

في أولمبياد لندن 2012 حصد فيليبس 4 ذهبيات وفضيتين، وكانت الذهبيات في سباقات 100 متر فراشة و200 متر فردي متنوع و4 في 200 متر تتابع حر و4 في 100 متر فردي متنوع، بينما كانت الفضيتان في سباقي 200 متر فراشة و4 في 100 متر تتابع حر.

في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 حصد فيليبس 5 ذهبيات وفضية، وجاءت الذهبيات في سباقات 200 متر فراشة وأربعة في 100 متر تتابع حر و200 متر فردي متنوع وأربعة في 200 متر تتابع حر وأربعة في 100 متر تتابع متنوع، بينما جاءت الفضية في سباق 100 متر فراشة.

يعد فيليبس الرياضي الأعظم على مستوى دورات الألعاب الأولمبية بسبب الكم الهائل من الميداليات الذي توج بها، بداية من أولمبياد أثينا 2004 وحتى ريو دي جانيرو 2016. وحقق فيليبس 28 ميدالية أولمبية متنوعة على مدار مسيرته، منها 23 ذهبية وثلاث فضيات وبرونزيتان. وكانت دورة أولمبياد بكين 2008 هي أكثر النسخ التي شهدت ظهورا لافتا من السباح الأمريكي بحصد 8 ميداليات ذهبية دفعة واحدة.

مرت حياة مايكل فيليبس بالعديد من المحطات الصعبة، فقد عاش النجم الأمريكي صدمة نفسية بعد أولمبياد 2012 حيث أعلن اعتزاله رسميا، رغم أنه حقق 4 ذهبيات وفضيتين في تلك النسخة. وشعر فيليبس وقتها بأنه لم ينهي مسيرته بالشكل المطلوب، ودخل في نوبة اكتئاب قبل أن يقرر العودة من الاعتزال في 2014 ويشارك في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 ليجمع 5 ذهبيات وفضية واحدة.

بروفايل رياضي. قدمت لكم إذاعة دمشق بروفايل رياضي. الإعداد مصطفى شمشان، التقديم قصي حمود. الإخراج سليم محفوظ.

0: الثانية عشرة وربع ساعتنا في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرعي يؤكد أن سوريا الجديدة تتطلع إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر مع الولايات المتحدة بما يعزز الاستقرار والازدهار وأمن المنطقة والعالم. لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة في سوريا تدين الهجوم الإرهابي بدمشق وتؤكد أن الاعتداءات على المدنيين محظورة داعية إلى محاسبة الجنات.

0: وزير الداخلية السعودي يدين تفجير الإرهابية بدمشق ويؤكد دعم المملكة لأمن واستقرار سوريا. إطلاق عمل مكتب شركة كيمونكس في سوريا لدعم قطاعات التعليم والخدمات الأساسية. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يؤكد أن افتتاح المكتب الدائم لكيمونكس في دمشق يجسد انتقال الشراكات التي ولدت في زمن الاستجابة الإنسانية إلى شراكات تقود التعافي. وفي خبرنا الأخير، وزارة الطاقة تعلن تنفيذ خطة للتوزيع في المحافظات لإنهاء أزمة المحروقات، مبينة أن الازدحام سببه زيادة الطلب على المادة. نهاية الموجز، بأمان الله.
1: وعز الشرق أوله دمشق.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: عيادة على الهواء. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا بحلقة جديدة من برنامج عيادة على الهواء، البرنامج الطبي التوعوي يلي منحرص من خلاله على تبسيط المعلومات الطبية بلغة واضحة وقريبة من الجميع. نحن فريق أعمال البرنامج من إلكون يسعد أوقاتكم. رح كون معكم من وراء المايك علا أحمد، بالإخراج نادية حمود. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا على هواء إذاعة دمشق. الركبة من أكثر المفاصل يلي منعتمد عليها بحياتنا اليومية، سواء أثناء المشي أو صعود الدرج أو ممارسة الرياضة، ومع ازدياد الاهتمام بالرياضة صارت إصابات الركبة من أكثر الإصابات انتشاراً، ومو بس بين الرياضيين، لا حتى كمان بين الأشخاص العاديين نتيجة السقوط أو الحركات الخاطئة أو حتى التقدم بالعمر. اليوم رح نتعرف على أشهر إصابات الركبة وكيف منفرق بين الإصابة البسيطة والإصابة يلي بتحتاج لمراجعة الطبيب وأحدث طرق العلاج والجراحة والتأهيل. وطبعاً للحديث عن هذا الموضوع بيسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الدكتور أحمد مبروكة، اختصاصي فحص وعلاج وجراحة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري وجراحة الكسور وتركيب المفاصل والإصابات الرياضية. أهلا وسهلا فيك دكتور، نورت برنامج عيادة على الهواء.
1: الله يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا وسهلا
1: الله
0: فيك.
1: الله يبارك فيك.
0: الله يعطيك العافية حكيم، وشكرا لتواجدك معنا بالاستوديو اليوم.
1: الله يعطيكم العافية، احنا تشرفنا والله.
0: شكرا كثير لحضرتك. طبعا حنكون نحن وياك لنقدم معلومات للمتابعين والمستمعين، وطبعا كمان الدكتور حيكون متواجد ليجاوبكم على الأسئلة يلي طبعا فيكم تتواصلوا معنا على الأرقام 225-444-6 225-444-7 228-444-3، والرسائلكم على الواتساب 0987-810-950. طبعا دكتور بالبداية خلينا لكل حدا عم يسمعنا أنه نفهم لحتى نقدر نفهم الإصابات بشكل أفضل، خلينا باختصار نحكي عن تركيب مفصل الركبة وليش بيعتبر من أكثر المفاصل تعرضا للإصابات.
1: هلأ مفصل الركبة، نحن أول شيء إذا بدنا نحكي عن أي مفصل بالجسم الإنسان هو الفاصل بين عظمين متجاورين، فبشكل طريقة لوصل هذول العظمين بما يضمن مرونة وحركة بكافة الاتجاهات بالعطف وبالبسط وبالروح وبالفحش وإلى آخره. مفصل الركبة هو عبارة عن محفظة تربط بين عظم الفخذ وعظم الساق. داخل هاي المحفظة في عندي أنا أربطة، الرباط الصليبي الأمامي والخلفي اللي بيأمن عدم الانزلاق الأمامي والخلفي للساق على الفخذ، بالإضافة لرباط جانبي أنسي ووحشي كمان يمنع الفحج والروح عند المريض بشكل كتير كبير. داخل هذا المفصل في أنا عندي غضاريف هلالية تسمى الأنسية والوحشية، هي تشكل دعامة تفصل بين العظمين بما يشكل يعني استناد خفيف بحيث ما بصير احتكاك بالمستقبل أو بيمنع الدوران السيء جدا، فبيحمي الغضروف الزجاجي للفخذ والساق من الأذيات.
0: تمام.
1: هلأ هو ليش أكثر الإصابات؟

0: أول شيء مفصل الركبة يحمل نص وزن الجسم. مع ازدياد الرياضة للأسف آخر فترة معظم الرياضات عم بتكون شوي عنيفة، عم يكون في تشجيع زايد على الرياضة، عم يكون في حماس زائد للرياضة، فلذلك نحن عند الشباب معظم الإصابات عم بتكون بسبب الرياضة الخاطئة، الحماس الزايد، حركات خاطئة، وخصوصي عند الأشخاص غير المؤهلين. بالنسبة للكبار الأذيات الكبيرة عم تكون سواء كسور بسبب الهشاشة العظمية والحوادث أو السقوطات منخفض الطاقة، الأذيات التنكسية بتكون بسبب الوراثة، بسبب التعب المديد خلال 30-40 سنة سابقة، الإجهاد الزايد فعم يعمل الأذيات بالغضاريف، فعم ننتهي للأسف بتبديل مفاصل الركبة.
1: تمام. طبعا مثل ما ذكر الدكتور انه احنا في مراحل عمريه، فكل مرحله عم بيكون لها سبب معين فينا نقول بالاذيات لها، مثلا مثل ما قلنا مرحله الشباب عم تكون بسبب الرياضات الخاطئه. طبعا احنا حنحكي اكثر وبشكل مفصل اكثر عن انه كيف فينا احنا نقي الركبه من الاصابات او الاذيات، بس هلا نرجع احنا دكتور انه يعني اكثر شيء قلنا اكثر الاسباب الاصابتان. هلا طبعا بس مكفي محورنا دكتور، بس في معنا اتصال. الو
2: الو، الله يعطيكم العافيه.
1: الله يعافي قلبك.
2: في مجال حكي مع دكتور؟
1: عم بيسمعك، تفضل.
2: الله يعطيكم العافيه يا رب.
1: الله يعافي قلبك.
2: انا مركب مفصلين، مفصل صناعي قبل على الورك وغيرته وركبت مفصل ثاني وما تقبله الجسم. بعدين وقعت وانكسر الفخذ تحت المفصل.
1: سلامة قلبك.
0: احنا فينا بس نعرف العمر؟
2: العمر 51 سنة.
0: 51 سنة. عندنا أمراض مزمنة، ضغط، سكر؟
2: لا، سويت عملية شبكة.
0: أنت مدخن؟
2: من قلة الحركة يعني.
0: أنت مدخن؟
2: إيه.
0: طيب أنت انكسرت أول شيء ولا يعني سبب تغيير المفصل؟ سبب تغيير المفصل حادث سيارة.
2: حادث سيارة كان.
0: فركبت دغري مفصل؟
2: ركبت بعد سنة.
0: ليش بعد سنة؟ يعني أول سنة شو كان عندك؟
2: أول سنة ركبوا لي براغي على عنق الفخذ.
0: قام البراغي فيش له، قام ركبت مفصل.
2: إيه ما مشي حالهم.
0: تمام، ركبت
2: بعدين
0: مفصل.
2: بعدين ركبت بليبون شبابي.
0: تمام.
2: ضلت برجلي اشتغلت 12 سنة.
0: المفصل 12 سنة كان جسمك متقبل له، ما في أي مشكلة.
2: تمام كانت.
0: تمام.
2: بعدين على البرد وما برد كمان أثر علي وسويت عملية ثانية، مفصل قطعتين.
0: أنت أول شيء كنت مركب نص مفصل؟
2: لا، مفصل كامل.
0: بعدين شو عملت؟
2: هلا الشبابي قطعة واحدة.
0: لا، الشبابي بيجي قطعتين، الشباب ما بيجي قطعة واحدة.
2: ما بعرف، قطعة واحدة ركبت أنا بليبون عم يقولوا عنها ما بعرف شو. بعدين ركبت قطعتين.
0: قصدك بايبولر؟
2: إيه يمكن. إيه.
0: طيب.
2: إيه عاد هلا دكتور أنا في عندي كسر بالفخذ كمان تحت ال تحت المفصل.
0: طيب نحن أنا فهمت منك باختصار إنه نحن تعرضنا لكسر عنق فخذ، ركبنا براغي، فشلوا البراغي. أنا بعد سنة ركبت بايبولر. إذا اللي سمعته أنا صحيح، فبالأصل نحن تحت الستين سنة عادة ما منركب بايبولر، منركب مفصل كامل. توتال يعني قطعتين بالإضافة لقطعة بالنصف هي اسمها بوليإتيلين. هلأ نحن حاليا بالوضع الحالي أنت ركبت مفصل كامل بعدين صار كسر تحت منه. هلأ أسباب الكسر عديدة، قد تكون هشاشة عظمية. تمام. أو بتكون سقوط إلى آخره. إذا الكسر نحن في عنا معايير لهذه الأمور اسمها فانكوفر، فأنا إذا كان الكسر تحت المفصل بمسافة كتير كبيرة فأنا يعني بقتصر على إجراء معين قد يكون صفيح، أما إذا كان كسري قريب كتير على ذروة المفصل فأنا بدي أضطر شيل المفصل كله الستم التحتاني. انا بدي ركب، بدي شيل المفصل الستم التحتاني كله وركب ستم طويل جدا بالاضافه الى دعم بصفيحه. عمليه صراحه يعني شوي كبيره بس يعني ان شاء الله.
1: بس هي بدايتها غلط كانت يعني ما كان لازم.
0: لا انا احنا ما عطول صراحه بناخذ على على على يعني احيانا المريض ما بيكون عم يعرف يعبر عن الموضوع.
1: تمام.
0: يعني كثير مريض بيقول لك انه انا مثلا معمول لي عملية خطأ. أنت بتجي بتقول أمور كانت جيدة بس أحيانا مثلا بيكون السقوط عنيف، الرد عنيف.
1: تمام.
0: فمحنا ما فينا ناخد بهذا الرأي.
1: بس قصدي أنه أنت دائما من بالإجراءات حكيم أنه من تحت ال 51 سنة أنه لازم المفصل كله يتبدل.
0: نحن المعايير معايير الطبية أنه حتى آخر توصي أنه تحت 80 سنة عند مريض فعال يركب مفصل كامل.
1: كامل.
0: أي. لانه نحن وقت بنركب نص مفصل انا راس البايبولر عندي مني رح يحتك بالجوف الحقي فهذا رح يتخرب، فالمريض بنضطر نعيده بعد سنتين المفصل نركب مفصل كامل. فمريض غير نشيط يعني مثلا بس بالبيت بيتحرك هيك 4-5 متار على الحمام على الفرشه على التواليت على الغسيل ما عنده هالحركه الفعاله، فبنقتصر على مفصل

0: مفصل نصفي منه مشان نعرض ما نعرض المريض لعملية ضخمة، منه مشان يعني يكون الرد على المريض أخف تمام. وحتى التكلفة بتكون أخف.
1: تمام. هلا كتير مثل ما قلت حلوة هي المعلومة لكل حدا عم يتابعنا، أنه في كتير أحيانا مثل ما قلت إجراءات عم يضطروا أنه يكون في تبديل، بس يفهم المريض أنه أنت هذا الإجراء هو الأنسب لإلك ويتشاور مع الطبيب أنه أنا سمعت هيك.
0: تمام. يعني أحد المرات أنا راجعني مريض بالعيادة مركب نص مفصل، فكمان أنه ليش ملك مركب مفصل كامل، فبعد الحكي أنه طلع لا بالأصل طبيب وعارض عليه مفصل كامل لكن هو رفض مشان التكلفة.
1: تمام. كتير مهم.
0: فنحن بالنسبة لمريضنا حاليا هلا الحل النهائي هو تطويل الستيم إضافة لدعم بصفيحة، والله يشفي ويعافي.
1: آمين يا رب. في معنا كمان اتصال. ألو.
2: ألو.
1: أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بالله من أحكي مع الدكتور.
1: تفضل الدكتور عم يسمعك.
2: ألف شكر. دكتور أعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا.
2: أنا معي ألم بالمفاصل من شي 4 سنين.
0: مفاصل الورك ولا الركبة؟
2: لا المفاصل تحت الخصرة.
0: يعني المفاصل الوركية ولا المفاصل اللي بأسفل ظهرك؟
2: لا المفاصل بأسفل ظهري.
0: تمام.
2: فكمان عندي شغلة ثانية جري من تحت المشط بيوجعوني ويحرقوني نار.
0: هل أنت سكري؟ أنت سكري؟
2: لا ما عندي، لا الحمد لله.
0: ما عندك سكر؟
2: نعم.
0: قديش عمرنا؟
2: والله عمري 64. أسمعك من الراديو؟ نعم.
0: طيب خلص سؤالك؟
2: اي والله خلص.
0: طيب يلا الله يعطيك العافيه. هلا احنا نعم. اول شيء
1: حيسمعك دكتور من الراديو تفضل.
0: كمان كثير احيانا بصير خلط بين موضوع التهاب المفاصل العجوزيه الحرقوفيه، احنا بالعاميه بسمون زر المفصل او زر الظهر، هذا اللي بيجي باسفل الظهر على اليمين وعلى اليسار.
1: تمام.
0: فمعظم الأشخاص اللي عندهم وقوف لفترة طويلة، جلوس لفترة طويلة، وضعيات بطريقة خطأ، بعض الأشخاص اللي بيشتغلوا بمهن عنيفة، المقصود بعنيفة أنه أنا فيها وضعيات خطأ لفترة طويلة، مثل العامل الدهان، عامل الصحية، الفلاحين، فبيعانوا من التهاب بالمفاصل العجوزية الحرقوفية. لا مشان نحن ما كثير نضيع، يعني صراحة 80% من علاج الأمراض العظمية وخصوصي الديسك والمفاصل العجوزية الحرقوفية هي تعديل نمط حياة. قبل ما نفوت بموضوع أبار وموضوع مسكنات وموضوع مشدات وموضوع علاج فيزيائي وموضوع عمليات، إذا المريض ما قادر يغير نمط حياته ما حيستفاد
1: شيء.
0: يعني أنا إذا بروح بعمل عملية وباخذ إبرة بظهري وباخذ مسكنات وباخذ كل هالأمور كلها وبضل أنا عم مارس شغلي خطأ، ما
1: حطيت
0: بشبهها مثلا المريض أنا مدخم بشراهة واضطريت أعمل قلب مفتوح، فأنا عملت قلب مفتوح. طيب أنا إذا ضليت عم دخن بشراهة رح اضطر عيد القلب المفتوح. نفس الشيء مثلاً بيجيني مريض بيقول لي أنا أسفل ظهري عم يجاني، أعطيته ده بيقول لي والله ارتحت شهرين ثلاثة، رديت رجعت نكست. طب ليش؟ لأنك أنت ما غيرت نمط حياتك،
1: نمط الحياة،
0: عضلات ظهرك ضعيفة، مفاصل ظهرك ملتهبة. فنحن بالنسبة للحجة بالدرجة الرئيسية اللي عم يحكي معنا، الوقوف لفترات طويلة والجلوس لفترات طويلة ممنوع. أنا كل 10 دقائق بغير وضعيتي. لا بأس بممارسة الرياضة وخصوصي السباحة، أفضل رياضة لأسفل الظهر السباحة بشكل رائع جدا. هلا الدنيا صيف الواحد يستغل هاي الأمور
1: 100%.
0: بالنسبة لموضوع الحرقان برجليه من تحت، لا كتير له أسباب، قد تكون أسباب غدية، قد تكون أسباب وعائية، قد تكون أسباب عصبية.
1: تمام.
0: هذا صراحة على الفحص ببين أكتر، لكن حسب ما تخيلت الموضوع أنا الحجي باين تعيب كتير هالك حاله بشكل.
1: تمام.
0: فلحنا ببساطة غالبا أنا إذا بعمل رنين مغناطيسي بيطلع في عندي ضغط على أعصاب النخاع الشوكي بآخر 5 فقرات، هذول بيعملوا لي اعتلال عصبي. المريض بيقول لك انا رجلي مثلا مثل النار، انا بحط ايدي على رجله ما لا
1: هو احساس داخلي،
0: فهذا عباره عن كذب من العصب. العصب عم يعطي رساله خاطئه للنخاع الشوكي وللدماغ انه انا، او عفوا النخاع الشوكي عم يعطي رساله خاطئه انه انا تعبان.
1: تمام.
0: فالمريض هذا صراحه بنسكنه عن طريق مسكنات عصبيه او بالاضافه لتخفيف الضغط على العصب وادويه اخرى.
1: دائما احنا بننبه دكتور ببرامجنا الصحيه انه انت انتبه على الرسائل اللي عم يبعثها جسمك، يعني جسمك عم يبعث لك رساله معناها في نقطه خلل انت لازم تعدلها. ومثل ما قلت احنا دائما بنقول درهم وقايه خير من قنطار علاج، فلحنا اذا مثل ما عم تذكر دكتور انه بتعديل نمط الحياه عم نقدر ناخذ مثلا مثل ما قلت مفاصل سليمه، ممكن نحافظ على صحتنا اكثر، ممكن ندير بالنا على صحتنا من خلال امور بسيطه نحن نعملها بايدينا، ليش لا؟ فكتير مهم هذا الموضوع بدنا نركز عليه
0: صراحه. هو الدرجه الرئيسيه، يعني ما في اكثر شيء بشيء عند السيدات فوق ال60 سنه، هن اكثر رواد عيادات الجراحه العظميه والعصبيه، 80% منهم هن النساء فوق ال50 سنه.
1: السبب
0: الإجهاد الزائد، الإجهاد الزائد، العوامل الهرمونية اللي بتخف بعد الخمسين سنة.
1: فتدللوا يعني الصون من هالعملكم، تدللوا وخذوا راحتكم، ما ضروري نكتر بالعيادة.
0: والله
1: خلونا ندير بالنا على صحتنا
0: للأسف. يعني أنا اللي بيراجعوني بشكل مستمر

0: هن سيدات عندهم قدرة على العمل بشكل مرعب. يعني عندها 4 ديسكات بتعزل، بترفع السجاد، بتنزل السجاد، لأنه مو مطلوب منها.
1: تمام.
0: فنحن نقول للمريض أنه هذا الظهر وهذا الجسم ما له استخدام مرة واحدة.
1: أكيد.
0: هذا ما له جاكيت.
1: مدى الحياة هذا.
0: هذا مدى الحياة. فالله خلقنا ظهر ومفاصل تخدمنا 80 سنة. أنا إذا بدي أخرب 40 سنة رح ضل 40 سنة عبارة عن معاق أو عاجز. لا. بكل بساطة يعني.
1: تمام. يعني الله يبعد الأمراض عن الجميع. آمين. دكتور. هلأ في لحنا مثل ما ذكرت أنه فينا أكثر الأسباب للإصابات، مثل ما أنه بالفترة الأخيرة الشباب الرياضات كتير. طب في رياضات معينة بترفع احتمالية الإصابة
0: طبعًا.
1: حتى مثلا يتجنبوها أو يديروا بالهم؟
0: طبعا. إحنا إذا بدنا أول شيء بس نقسم الإصابات، إحنا في عنا إصابات منخفضة الطاقة وعالية الطاقة.
1: تمام.
0: هاي بنحكيها ككسور. المنخفضة الطاقة هو رد من مكان بسيط، مثلا مثل يعني كهل او مسن عمره 65 سنة او عم هيك يعني وقع من طرف الصوفاية فضغر انكسر.
1: تمام.
0: هذا منخفض الطاقة دليل على وجود هشاشة عظمية كثيرة جدا.
1: تمام.
0: لذلك ننصح جميع المرضى فوق 60 اي كسر على مستوى المعصم او الكتف او الورك فورا نعمل صورة كثافة عظمية، لانه اذا الاحصائيات تقول انه اذا انا انكسرت بالمعصم فانا معرض للاصابة بكسر اخر بالكتف او بالورك خلال سنة اكثر من 50%.
1: تمام.
0: فهذا دليل رسالة انه انا عندي هشاشة عظمية فروح عالجه. فنحن عطول بيجينا مثلا مريض مكسور ايده، بعد فترة بيقول لك انا والله انكسر وركي.
1: تمام.
0: كسر الايد نوعا ما بسيط، يعني باسوأ الاحوال عملية بسيطة ومعظمه بيمشي على الجبصين، بينما كسر الورك 99% يحتاج الى تبديل مفصل او الى سياخ عبر الـ عبر الـ عبر الـ
1: تمام.
0: المفصل.
1: تمام. طب دكتور هلا كثير مهم نحن انا قبل ما اوصل لهي الرساله اني يعني انا انكسر او يصير لي شيء لا سمح الله، لا اعرف اذا عندي هشاشه او باي عمر بتحب انه او بتفضل انه المريض يراجع يعمل الكثافه العظميه؟
0: السيدات عاده بعد سن الضهي ببلشوا يفقدوا الكثافه العظميه. لذلك انا وقت بحس بعد سن الضهي على 55 60 سنه، خصوصا اذا كان في عندنا قصص عائليه لكسور لهشاشه عظميه، انا بعمل صوره اسمها ديكس سكان.
1: تمام.
0: بتطمن على الصوره وبناخذ العلاج المناسب.
1: المناسب.
0: في بعض الاشخاص بيعانوا من الام، بيعانوا اوجاع، فاحنا كمان بنحسن نستدل على وجود هشاشه وبنبلش نعمل استقصاءات. في بعض الاشخاص يعني في قسم بسيط جدا جدا من السيدات بيجي بيقول لك انا بدي اطمن هيك بدون اي اعراض.
1: تمام.
0: والعلاج الجيد عم يعطي نتائج رائعه جدا يعني.
1: يعني عم يحافظوا على
0: في بعض المرضى بيقول لك مثلا هاي العلاج لمده سنه سواء كان اوبر او حب مثلا بيكلفني مثلا 5 مليون.
1: تمام.
0: غالي، بينما هو اذا انكسر رح يحط 8 أضعاف.
1: تمام.
0: واخر شيء رح يضل موجوع ومتالم.
1: تمام.
0: فنحن هي منخفض الطاقه. عالي الطاقه هو الحوادث الرياضيه العنيفه بالسيارات، حوادث السير. هلا يعني الوقايه منها كطبيب ما في نوقي منها، موضوع طبي.
1: تمام.
0: يعني اما كموضوع الاصابات الرياضيه نحن فينا نحكي منها اكثر رياضتين تعمل اصابات هي كره القدم والملاكمة.
1: هو حبينا انه هلا موسم كرة قدم، حبينا نحكي عن هذا الموضوع.
0: كرة القدم يعني نحن هون
1: طول كثير بنشوف اصابات.
0: يعني المحترفين العالميين على 40 سنة بيعتزلوا، نحن على 40 بنبلش لعب يعني. تمام. فيعني
1: يعني
0: تمام. على طول بيجيني مثلا مرضى عمره 40 سنة 42 سنة انقطاع رباط صليبي. طب شو عم تعمل؟ والله عم بلعب. طب ليش عم خفف وزن؟ القدم ما بتخفف وزن.
1: تمام.
0: الوزن ما بينزل الا عن طريق تعديل نمط حياة كثير كبير. انا والله بدي انزل وزني عن طريق الرياضه، فانا رح ارجع على البيت اركبي تعباني. كمان سيداتي بتجوني مثلا صبايا بعمر ال 40 سنه رايحه على الجيم وعم بلعب حبله وعم نطبط على الدرج. طب انت بالاصل ركبتك تعباني.
1: تمام.
0: فانت بهذا القفز عم تخربيها اكثر.
1: تمام.
0: في رياضات خاصه تمطيط وستريتشنج وتمرينات يعني احيانا احنا بنسميها مثلا على حافه السرير، الامور كلها.
1: تمام.
0: هي امنه مليون بالميه.
1: حنحكي عنهم هلا بالتفصيل، بس معنا اتصال. الو.
2: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل.
2: الله يزيد فضلك يا رب.
1: هلا
2: عندي حالي هلا هيك الى شيء 10 ايام.
1: تفضل.
2: ايه الله يزيد فضلك. عندي مفصل الكتف الايسر عند ما بيجي بدي نام بحس بالام شديده. وشو ما تقلبت على اي طرف او على اي جنب الالام عم تضل شيء 10 دقائق، واحيانا بقعد بكير يعني بقعد بالليل احيانا من الالام.
1: يعني عم بفيقك الالم.
2: ايه يعني زكاتكم وصفوا لي الحالي وشو العلاج. عند النوم عم تجيني يعني بالنهار ما في اوجاع.
0: طيب احنا في حال اثناء الشغل بالنهار يعني رفعنا ايدنا او اي غرض مثلا جبناه من فوق من الرفه من كذا او حملنا غرض ثقيل، هل هو يشير بيكون في عندي الم ولا لا؟
2: ما في الم نهائيا
0: ابدا.
2: هلا دكتور هلا ذكرتني بحالي، هلا عند ما بدي نام لازم اخذ ايدي وعلى استقامه لورا كتفي لحتى يروح الالم.
0: تمام.

0: هلا اسمه ألم الكتف هو له عدة أنواع، عدة أسباب. السبب الأول قد يكون من الكتف
1: تسمعكم
0: نفسه.
1: من الراديو دكتور؟
2: تفضل.
0: ألم الكتف هو من الكتف بحد ذاته كتير بشع بأعمار 50 سنة وطالع، شيء اسمه التهاب أوتار كتف نتيجة التعب القديم. حتى لو هلأ ما في تعب، أنا عندي هلأ خلال السنة الماضية بكون المريض متعب حاله سابقا أو آكل خلع كتف سابقا أو رد عنيف سابقا، فبهالفترة بصير عنده التهاب أوتار كتف. قد تتنشط على البرد، على حركة خطأ، أحيانا المريض وهو عم يرفع الحرامة وهو نايم كتير شيء
2: بيكون تمام بيكون.
0: هي أوتار الكتف صراحة إذا هي المقصودة، طبعا نحن ما فينا على طول نشخص عن طريق الهاتف إذا 100%. ما كان في فحص دقيق ما بيمشي،
2: بس احنا نقدر نوجهه شوي بشكل عام.
0: فإذا احنا أوتار الكتف هي الملتهبة، فصراحة بيكون بالدرجة الرئيسية علاج تثبيت الكتف لمدة 15 يوم بدون أي حركة عنيفة، عن طريق حامل ذراع تمام، ضافة إلى أدوية اسمها إنسيتس المريض بيأخذ إذا ما عنده يعني مشاكل قلبية أو كلوية أو بالمعدة، راحة، حمامات مي سخنة، قد نلجأ لعلاج فيزيائي.
2: طبعا نحن الدكتور عم بحكي، فنحن بس رجاء خاص، مو إنه أي حدا سمع الدكتور يروح ينفذ من عنده.
0: احنا عم نحكي بشكل عام يعني
2: تمام. لا لانه في احيانا في اشخاص للاسف لانه الحاله الماديه احيانا ما بتسمح، فبيقولوا انه انا بجرب هذا الموضوع. لا احنا عم بحكي الدكتور كيف ممكن يكون في اجراءات يعني
0: عشان ما نسميها الجاره بالحاره. اذا اخذت دواء فخلص كل الجيران بياخذوا نفس الدواء يعني.
2: هي النقطه كتير مهمه دكتور، انه نحن اي حدا بيقول لنا على شغله نحن بنروح بنعملها او بننفذها، لانه ممكن دواء استفادت عليه جارتي او
0: ما تستفيد على انت
2: تمام، او ممكن تضرنا، ممكن نحن نكون عندنا هذا يعملنا اثار جانبيه هذا الدواء ما نعمله للشخص اللي أخذه.
0: الحالة الثانية اللي ممكن تكون هي قد تكون ألم جذرية. أحيانا إذا كان أنا عندي ديسك رقبي بيعطي ألم على الكتف
2: تمام،
0: فالمريض بيقول لك كتفي عم يجاني صح، بس السبب هو الرقبة. حتى لو كان بالرقبة ما في ألم، الديسك بيعمل ألم كتف، فنحن حسب الفحص السريري بنقدر نميز بين ألم الكتف اللي هو من الكتف بحد ذاته أو الآلام الجذرية اللي جاية من الرقبة، وبيختلف العلاج بشكل جذري بين الحالتين
2: تمام يعني. بس أنت هلا كل حدا تواصل معنا يعني بتفضل أنه هو يروح ل
0: احنا إذا بدنا نحكي إذا بدنا نحكي احنا
2: بالأمور دكتور نحن مكملين احنا وياك، بس حنروح نحن وياك والمتابعين لأذان الظهر، سيرفع صوته مؤذنا الشيخ تمام. هلا قبل ما نروح للأذان دكتور، لسه ما صار الوقت فمخربطين بالتوقيت يمكن ما بعرف. فهلا احنا هون دكتور كتير نقطة مهمة، انه ندير بالنا ما نسمع الجيران شو عم بيحكوا او العالم شو عم تحكي، نروح لطبيب المختص ونعالج حالنا، كتير مهمة هي النقطة.
0: اكيد يعني احيانا
2: تمام
0: احيانا يعني انا الحاله اللي بتكون خاصه فيني ما بتكون خاصه بغيري، والدواء اللي بيفيدني مثلا نفس الحاله احيانا نفسها مثلا تنقص مفصل ركبه انا بالنسبه لي ادويتي 1 2 3 عند احد المرضى الاخرين، انا هي الادويه قد تعمل لي احتشاء
2: تمام،
0: قد تعمل لي نزيف بالمعده، قد تعمل لي قصور كليه
2: تمام،
0: قد ما تناسب حالي ابدا يعني. ما في مريض مثل الثاني ابدا.
2: مكفيين بهذا الموضوع دكتور، بس حنروح لاذان الظهر وسيرفع صوته مؤذنا الشيخ ابو العينين شعيشه.
3: الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: عيادة على الهواء. برجع برحب فيكم مستمعينا ومتابعينا على هواء إذاعة دمشق. نحن كنا معكم ببرنامج عيادة على الهواء، ضيفنا بالاستوديو الدكتور أحمد مبروكة، اختصاصي فحص وعلاج وجراحة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري وجراحة الكسور وتركيب المفاصل والإصابات الرياضية. من جديد برجع برحب فيك دكتور، أهلا وسهلا.
1: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافي قلبك. طبعا دكتور، نحن كنا عم نحكي عن كتير موضوع مهم، طبعا هو إنه أذيات الركبة، وذكرنا بالمراحل العمرية الشباب اللي هنا عم بيعملوا رياضات مجهدة فعم تسبب لهذا الموضوع. هلأ بدنا نخص بالذكر الكبار وإصابات الركبة وخشونة الركبة عند الكبار.
1: المرض الأشع بعد 50 سنة هو خشونة الركبة، يعني عالميا من
0: بيقولوا لها الصابونة خشنت خلاص.
1: هلأ مو الصابونة، المفصل،
0: المفصل الأسماء كلها. لا لا، هي الأسماء العامية. تمام.
1: الأسماء العامية هي خشونة بالركبة، زيت المفصل نشفان، مفصلك بده تزيت، اهتراء، تهشوش، هي كلها لحنا نسمعها بالعيادة. الاسم العلمي هو تنكس مفصل ركبة.
0: تمام.
1: أو التهاب المفصل التنكسي.
0: تمام.
1: هلأ كتعريف، لحنا الغضروف الهلالي الأنسي الموجود بين الفخذ والساق هو عبارة عن غضروف مؤلف من عدة يعني تركيبات، الكولاجين، الفبرين إلى آخره، فهو له سماكة محددة معينة قادر على امتصاص الصدمات، قادر على انه يخلي المفصل ياخذ حريته بالحركات المتعدده سواء الدورانيه او الانزلاقيه.
0: الغضروف.
1: تمام. الغضروف طبعا مع الغضروف انا في عندي سائل زلالي بقلب الركبه. الخشونه هو بدايه اهتراء، نحكي بشكل عامي.
0: تمام.
1: الغضروف هو بدايه اهتراء الخشونه، عفوا بدايه اهتراء بهذا الغضروف.
0: تمام.

0: كثير عوامل. العوامل الأساسية اللي أنا ما فيني أغيرها هي الجنس والعمر والعمر،
1: تمام
0: الجنس والعمر والوراثة.
1: تمام
0: يعني أنا بتحس أحيانا في قصة عائلية، هي العائلة كلها بتغير مفاصل ركبة.
1: تمام
0: فالمريض من شغلة
1: يعني
0: بسيطة

0: يعني
1: احنا
0: غلط.
1: الكلمه الدقيقه هي تاهب. يعني
0: تاهب.
1: انا مثلا ما انا جاي ولدان انا عندي خشونه بركبه، لانه انا لكن انا عندي كل العوامل اللي بتخلي الخشونه عندي تكون اكثر من غيري.
0: تمام.
1: فاي عدم
0: اكبر.
1: عدم عدم تنظيم يعني الحياه، عدم استخدام الركب بشكل صحيح، النمط السيء من الحياه دغري انا بيأذيني.
0: تمام.
1: الرقم اثنين العمر.
0: طبعا
1: الانسان كل ما تقدم بالعمر فبيتعب غضروفه، لذلك اكثر شيء بتلاقي احنا بعد الخمسين سنه بشيع، وعلى الستين سنه تكون الامور واضحه اكثر.
0: تمام.
1: رقم ثلاثه الجنس، على طول الاناث، يعني احنا من كل 10 مفاصل بنغيرهم 9 اناث وذكر واحد.
0: تمام.
1: على طول الهرمونات
0: وما تفرحوا انه احنا متقدمين عليكم.
1: فالهرمونات كمان يعني بتلعب دور بعد سنه للاسف كثير بتلعب دور كبير، مو نفس الشيء كمان الهشاشه العظميه والامور الثانيه. يعني
0: وكمان قلت يعني التعب اللي السيدة اللي جهدت حالها خلال هالفترة،
1: الإجهاد الزايد كمان يعني
0: كان السبب.
1: تمام.
0: يعني
1: العوامل اللي أنا فيني عدلها هي الوزن والرياضة ونمط الحياة السيء.
0: تمام.
1: يعني أنا بقول للمرضى على طول أنا مثلا عندي 100 كيلو، إذا أنا لحالي بنزل منه 30 فأنا قادر أنه ألغي من الألم 70% بدون أي دواء. وكثير مرضى بيكونوا بحاجة لتغيير مفصل ركبة بعد ما بيعمل أصمدة أو سليف أو رجيم قاسي إلى آخره، المهم بينزل وزنه، فبيستغني عن 90% من المسكنات بشكل تلقائي.
0: تمام.
1: حتى نجاح عملية مفصل الركبة بوزن منخفض أكثر بكثير من
0: تمام.
1: نجاح عملية مفصل الركبة بوزن عالي. هاي الوزن. موضوع نمط الحياة السيء حكينا عليه. أكثر ثلاث شغلات بتسيء للمريض هو القرفصة والدرج والحمام العربي. وضعية القرفصاء جدا سيئة، لذلك نحن على طول الوقت بيجينا مريض بنقول له أنا عندي خشونة ركبة، بقول له إذا ما رح إنه
0: تتغير هدول
1: العربي ما بدي حصرا ركب فرنجي، بدي حصرا عادتي وسهرتي وكل طعامي على كرسي وطاولة، وبدي إلغي الدرج. الدرج يعني أسوأ شغلة جدا، فأنا لا تطلب مني أتحسن، وخصوصا إذا أنا في عندي درجة متقدمة من الخشونة، لا تطلب مني أتحسن، أنا بقعد على الأرض وبطلع درجة كتير عالي، والعفو بستخدم حمام عربي. هدول يلغوا إجباري.
0: تمام. هدول لأنه بنقدر نغيرهم.
1: تمام. فأنا اللي حكينا عليه بالبداية اللي ما فيني أنا غيرهم ثلاث شغلات، هن العمر والوراثة والجنس.
0: تمام.
1: اللي فيني غيره هو وزني هو نمط حياتي السيء، وهو تقوية عضلات ركبتي. إذا أنا بقوي عضلات ركبتي فبصير العضلات بتحمل وزن كبير من الجهد، فأنا بصير الضغط على المفصل أخف بكتير.
0: أخف بكتير. طبعاً طبعاً هلأ المكافين دكتور، بس في معنا كمان اتصال. ألو.
2: ألو.
0: أهلا وسهلا، ونعتذر أخرناك ما توخذنا.
2: صباح.
0: أهلا وسهلا، والدكتور عم يسمعك، تفضل أخي الكريم.
2: فوزي جوني لاتقية مشقيطة.
0: أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أنا ما عندي سؤال، في عندي استفسار. يمكن نقدر نسميه استفسار.
0: تفضل.
2: أنا عمري 72 سنة.
0: العمر كله.
2: والحمد لله لحد الآن بقدر بكسر بقبضة اليد أو بالكوع بلوكي على 15.
0: ما شاء الله.
2: بقى هي إلا تفسير شيء يعني عادية طبيعية ولا كيف هي؟
0: لا ما شاء الله، لا تصيب حالك عين قدام. بالعكس لازم، ما كنت تحكي عشان ما حدا يصيبك بالعين. الله يديم عليك الصحة والعافية يا رب.
2: لابس خريزي زرقاء سبع حبات.
0: الله يديم عليك الصحة والعافية يا رب.
1: كتعليق بسيط، إذا الإنسان بالأصل البيئة اللي عايش فيها نظيفة خالية من الأوساخ، الهواء نظيف، الغذاء جيد غير مغشوش، طبيعي يكون بالأصل بده عروس. بالأصل احنا يعني الشيء الطبيعي هيك.
0: تمام.
1: الشيء الطبيعي انه الانسان يكون بعمر 70 سنة.
0: اطلعنا نحن كنا غلط الا انت يا عم، انت
1: 70 سنة يكون بكامل قواه، لكن للأسف يعني احنا نوعية غذائنا، الحياة السيئة، الستريس، التوتر اللي عايشين فيه، للأسف الغذاء اللي خلال 50 سنة بلش يعني
0: ما نصحي
1: كله مغشوش. الهواء النقي بتلعب دور كتير كبير.
0: تمام. حتى
1: الله يديم عليه الصحة والعافية.
0: آمين يا رب العالمين.
2: آراتي.
0: الله يسلمك. وممكن عمي يمكن الحياة الطرق اللي انه وقت كان يمشي او يلعب رياضة او اي شيء او بيتحرك يمكن بطريقة صحية او
1: طول الحياة الريفية بتعطي للمريض صلابة وقوة بالكبر أكثر من حياة المدينة.
0: تمام.
1: يعني الإنسان يسمى جبلي، يعني عنده قدرة هيك ما شاء الله، عظمه قوي وجسمه قوي.
0: الله يديم عليك الصحة والعافية يا عم. طبعا دكتور كثير مهم هي النقطة، مثل ما قلت انه بالعكس هي انه الكلمة كثير حلوة انه احنا الكل لازم يكون مثل العم، انه بعمر السبعين نكون امورنا تمام. احنا هلا بدنا نرجع لهذا الحديث، بس كثير مهم نحكي عن شغلة، انه احنا في ناس بتقول لك ايه اتأخر ما عاد فيني اقدم شيء لحالي، انه لا احنا لسه في قدامك وقت انه انت ممكن ترجع تقوي عضلات او الغضاريف او المفصل او الركب او اي تسمية فينا نسميها، تقوي جسمك بشكل عام. والأشخاص اللي بعمر صغير فيهم

0: نعطيهم نصائح كمان انه مشان يمشوا بطريقه سليمه ليكفوا لعمر العام ان شاء الله واكثر بصحه وعافيه.
1: اكيد
0: كنا عم نحكي دكتور على العوامل اللي بنقدر نغيرها والعوامل اللي ما بنقدر نغيرها. طبعا مثل ما قلت انا وقت بعطي توصيات انه انت لازم تبطل 1 2 3 لازم يسمع المراجع ما حيستفيد.
1: انا في مريضه بتقول لي انا مثلا اجتني مريضه من فتره وزنها حوالي 120 كيلو، قلت لي انا ما بحسن.
0: ما فيني
1: انا ما بحسن انا اذا ما
0: ترجع للجراحات. طب
1: انا ما بحسن انا بحب الاكل.
0: تمام.
1: قلت لها ما حطيبي خلاص انتهت القصه
0: يعني
1: حتى مثلا موضوع نلجا لحقن بالركبه، قلت لها هذا شيء مؤقت. نلجا لعلاج مفاصل، المفصل ما راح ينجح.
0: تمام.
1: خلاص انا بالاصل جسمي ما مخصص ليحمل هيك وزن. فشو ما عملت للجسم ما حيستجيب. لذلك بنقول راح يفشل العمل الجراحي، راح تفشل الابر، راح يفشل الحقن، راح تفشل المسكنات.
0: تمام.
1: مريض بهيك بدانه راح يطور سكر، راح يطور اذيه كلويه بسبب كثره المسكنات. فعطول يعني بنرد نرجع نحكي 90% من اي علاج لاي مرض عظمي ومفصلي وحتى العصبي تعديل نمط حياته الخاطئ.
0: تمام. هلا وكثير مهم هذا الموضوع، تعديل نمط الحياه، ولازم نلتزم فيه نحن وكل حد عم يتابعنا. معنا اتصال. الو.
2: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا، تفضل الدكتور عم يسمعك.
2: السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: هلا انا بشتغل ايش اسمه خياط، وعندي بركات طويله بماكينه الخياطه، 7-8 ساعات فرد بركه سبع. هيك
1: بيجاك اسفل ظهرك.
2: ايه مثلا ايش واحد النصيحه يساويها منشان يعني تعرف انت بقول البركات الطويله بتسبب جسمك الام رقبه؟
1: صحيح. هلا اول شغله بموضوع الرقبه، انا بامكاني يكون الكرسي تبعي منخفض والطاوله مرتفعه، كل انا مكان نظري على الافق موازي، فانا بتكون الاصابات، اما اذا انا بضل مطخي رح تكون اصاباتي سيئه. فانت بامكانك تنزل مستوى الكرسي او ترفع مستوى الماكينه اللي عم تشتغل عليها، ولا باس انك تحط رقبه كل فتره وفتره. حسيت حالك عندك اجهاد لفتره طويله، البس رقبه اسفنجيه، قبه اسفنجيه بتحميك. بالنسبه لاسفل الظهر، موضوع الجلوس الطويل بامكانك ببساطه، يعني رح اعطوه من خبر المرض، انك كل ربع ساعه بس قوم اعمل مطمطه لظهرك، حركات وارجع اقعد، ما رح ياخذ منك اكثر من دقيقه. عير انت منبه على الجوال كل ربع ساعه، قوم دقيقه اقعد ورد اقعد. والرياضه كثير منيحه، اذا بتنزل هلا الدنيا صيف مثلا، بتنزل بتعمل سباحه مره او مرتين او حتى 3 مرات اسبوعيا، انا بكفيني مره، يعني اضعف الايمان مره، يعني اقل شيء. الاشخاص اللي ما بيعرفوا يسبحوا ما بدي اياهم يسبحوا، بكفي انك انت تمشي بالمي.
2: ايوه
1: بس تمشي بالمي.
2: مثلا الوقت مثلا نحن بنوجه المروحه علينا، الدنيا شوب
1: هلا طبيعي، اذا كانت المروحه موجهه بشكل يعني عنيف والدنيا شوب، حيصير في عندك تشنج بظهرك.
2: فعطول
1: عطول يعني لذلك المراوح السقفيه بتكون اخف ضرر، وعطول لا توجهها بشكل مباشر يعني.
2: ايوه
1: هي افضل ما انك انت تعمل كل هالامور واخر شيء تروح تاخذ مسكنات وتاذي معدتك وكبدك من كثره المسكنات. يعني هو بالنهايه ما له حل يعني.
0: ومثل ما ذكر الدكتور، هي تعديل نمط الحياه او تغيير شويه امور نحن بنقدر نعملها بنتجنب كثير.
1: انا القاعده العريضه عندي بالمريض، شو علاج بتعديل نمط الحياه الخاطئ، ثم الراحه ثم الجراحه.
0: تمام.
1: بس هي خلاص.
0: تمام هي خلاص. طبعا ما علبك الا العافيه، وان شاء الله هيك بتلاقي نتيجه وقت بتعدل هدول او بتاخذ من الدكتور هدول الملاحظات اللي قال لك اياها هون. هلا نرجع لموضوعنا دكتور، كنا عم نحكي على الغضروف والسائل الزلالي. هلا احنا معناها وقت بيصير عندنا الخشونه معناها الغضروف اللي عم ببلش يتاكل السائل ماله.
1: لا هو السائل يعني حتى هي المغالطه انه السائل بيخف، السائل ما بيخف
0: او شيء. تمام.
1: السائل تغير مواصفاته.
0: تمام.
1: السائل ما بيروح من الركبه، احنا وقت بنغير مفصل ركبة لمريضة عمره 70 سنة، بنعمل شق جراحي بيطلع السائل كله بوشنا.
0: تمام.
1: فالسائل ما بيجف السائل. يعني بيختلف مواصفاته، بتختلف كميته بشكل بسيط، اما هو بالاصل تغيير مواصفات السائل.
0: تمام.
1: رقم 2 سماكة الغضروف واهتراءه هو اللي بتلعب دور.
0: تمام.
1: فنحن للخشونة في عنا 4 مراحل بالاضافة للمرحلة الطبيعية. المرحلة الطبيعية هي 0 خشونة. اكثر شيء مثلا بنلاحظها عند الصبايا والشباب الصغار بالعشرينات 25 سنة، غضروفهم ممتاز جدا، الصور ممتازة، رنين جيد. بالمراحل المتقدمة بصير الدرجة الأولى، في الثانية، في الثالثة، في الرابعة. أسوأ درجة هي المرحلة الرابعة. اللي غالبا المريض يعني الحل الجذري له تبديل المفصل. انا فيني بالدرجه الرابعه ضل عم باخذ مسكنات وعم باخذ كذا، لكن اذا المريض وصل على المرحله الرابعه وكان متالم جدا، فاذا بده يحل الموضوع من جذوره للاسف تركيب المفصل، طبعا ضمن شروط معينه صحيه، مو كل المرضى بيتركب المفصل.
0: تمام.
1: في بعض الاوزان ما بتتحمل، مريض عنده مشكله قلبيه ما بيتحمل، مريض سكر وغير مضبوط ما بيتحمل، مريض عنده مشاكل بالطرف مثلا مثل خثرات او جلطات أو

0: او مشاكل جلديه كمان نحن من بعد قدر الامكان يعني ففي لها مواصفات معينه.
1: فنحن ليش لا سمح الله انه ندخل لهدول او نوصل لهي المراحل وخاصه نكون عندنا اهبه لامراض اخرى وما بنقدر نعمل العمليه ونحن فينا نتجنب هذا الشيء؟
0: تمام. فنحن اللي حكيناه بالدرجه الرئيسيه هو العلاج بالمراحل الاولى والثانيه غير تغيير نمط الحياه. انا بلعب رياضه احيانا بلبس مشدات عند الاوجاع، باخذ مسكنات خفيفه بالنوبات الالتهابيه. يعني مثلا خشونه الركبه ما بتتعالج.
1: تمام.
0: يعني انا على طول بيقول لي انا هذا الدواء بيعالج، لا خشونه الركبه ما لها علاج.
1: تمام.
0: ابدا
1: ما في علاج.
0: خشونه الركبه هو مرض مثله مثل الديسك مثله مثل مرض الربو، هو موجود معك لاخر حياتك لكن هو نائم. كل فتره وفتره بيستيقظ بيطلع نوبات. فانا مثلا كثير في مرضى ركبه بتقول لك
1: بس بتحددوا
0: انا مثلا من 10 سنين عندي خشونه من...
1: تمام.
0: انا مثلا بينام المرض 4-5 شهور لكن حركه خطا، حركه دورانيه خطا، طلع الدراجه هيك عزيمه، شو بشغل شو بعمل.
1: تمام.
0: فالمرض بيفيق له شهر زمان، نحن بنرد نعطيه التوصيات الدواء اللازم حتى يرد يعني يكمن ينام.
1: هي بالمراحل البسيط يعني الاولى الثانيه،
0: حتى بالمراحل الاخيره احيانا المرض بيهجع وبيثور حتى اخر شيء بيوصل لمرحله خلص.
1: يعني
0: المريض، لذلك نحن مثلا المريض وقت بيجينا عندنا بالدرجه الرابعه بقول للمريض خذ دواء روح جرب علاج فيزيائي، جرب كذا جرب كذا، وقت بيقول لي انا خلص استيأست فقدت السيطره على كل شيء، ساعتها بنقول والله ما ضل غير تغيير المفصل.
1: انت مع انه انت من الاشخاص اللي انه ما بتحب دغري مثلا في ناس انه ببدل المفصل فورا او انا بدي ارتاح؟
0: منخبر شغله انه مجرد ما دخلت شفره الجراح على جسم البني ادم ما ضل بجسم بني ادم قد ما كان الجراح خارق.
1: طبعا.
0: هذا بالنهايه مفصل الله خلقه.
1: طبعا.
0: ورك الله خلقه.
1: الصناعي حيكون افضل من الطبيعي.
0: هلا حيكون افضل من الطبيعي الخربان اكيد، بس اكيد ما حيكون افضل من الطبيعي. لذلك نحن بنحاول ما كجراحين نتدخل الا وقت بنشوف انه النتيجه اللي رح نعطيها افضل من الموجوده. اجى مثلا من فتره مريض لعندي انه بده يغير مفصل ورك، في عنده الم لكن الالم بيروح كل شهرين بيجي 4 ايام بيروح.
1: تمام.
0: وقت انا خلص انت تيأس الظروف كلها بتسوء عند منك نحن نعطيك فرصة، أما إذا أنا لا أنا عم يجيني الوجع كل شهرين مرة واحدة فأنا حرام والله غير المفصل، نعطي فرصة لسه يعني. في عمليات عظمية تجرى بالمرحلة الثانية والثالثة، القصد منا إجراء خزوعات معينة بقصد أنه نخفف الضغط على المفصل إلى درجات من النجاح، إلى شروط معينة كمان نحن نجريها بمراحل كتير بسيطة صراحة وعند أشخاص محددين مو لكل المرضى. في الحقن اللي احنا بدنا نحكي عليها، حقن الزيت.
1: بدنا نحكي عن الترند هذا بس قبل ما نروح لإله دكتور، بس في معنا اتصال. ألو.
2: ألو.
1: ألو.
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافي قلبك. أهلا وسهلا. الحمد لله تمام.
2: طيبك يوميا ساعة إن شاء الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك يعافي قلبك.
2: في نحكي مع الدكتور.
1: تفضل عم يسمعك دكتور.
2: أهلا دكتور.
0: أهلا وسهلا.
2: أزيك. أنا دكتور بمشي كل يوم ساعة.
0: ما شاء الله.
2: من 30 سنة بس هلا بالمرحلة الأخيرة بعد 10 دقائق الثانية بسميه اختلال من أخمة القدم بيطلع بالحق على الحوض.
0: تمام.
2: اضطر اقعد دقيقتين بالرصيف في اي مكان قريب بيروح برجع تابع.
0: بكفي انك انت بس تطخي شوي صغيره او تنحني حتى يكمل، حتى تكمل طريقك صح؟
2: ايه
0: تمام. هذا احنا بنسميه عرج عصبي متقطع. طبعا يعني احنا الانسان اللي بيمشي لفتره طويله
1: تمام
0: او لفتره محدده بصير في عنده منه عرجه برجله او الم او خدران او شد برجله، فبيضطر يريح لفتره يرد بيمشي بيريح
1: تمام.
0: بيمشي، فنحن بنسميه عرج متقطع. الانسان بيمشي لفتره منيحه قام بيعرج لانه تعب
1: تمام.
0: برد بيريح دقيقه، في عرج وعائي وفي عرج عصبي هلا بنحكي عليه هون. فالعرج العصبي الانسان بس اذا حنى ظهره بخف الضغط على النخاع الشوكي المريض بيرتاح برد بكمل مشي.
1: هلا هي شو بيكون سببها؟
0: العرج اذا بهالطريقه فهو غالبا عصبي، هو له سببين عصبي ووعائي. الوعائي سببه لا سمح الله عباره عن انسداد باحد الشرايين وهذا مستبعد شوي حسب ما هيك اخذت القصه بس لازم فحص تماما اعمل لك مستبعد 90% انا موضوعي من ظهري بيكون في فتق نواه لبيه بسيط، تبارس قرصي بسيط ضاغط على النخاع الشوكي او على احد الجذور فعم يعمل لي هي المشكله برجلي. فاذا احنا بدنا نشخص الاصابه بدقه بدنا نطلب من الاخ يعمل صورة رنين مغناطيسي للعمود القطني بيبين معه انه في عنده ديسك بظهره وضاغط على عصب رجله، بيبين العلاج قد يكون أدوية قد يكون راحة معينة قد يكون علاج فيزيائي، لا سمح الله بمراحل أو مراحل متقدمة جدا وبحالات خاصة وبسيطة للأسف الجراحة بتكون هي الحل.
1: تمام. يعني تنصح العم يعمل صورة
0: إجباري يعني أول شيء نعرض على طبيب جراحة عصبية
1: تمام.
0: وهو بيقرر بعدها
2: شو مشكلة عصبية ومفصلية قالوا لي طالما ترتاح خمس دقائق
0: ورجع كمل. الكلام صح بالنهاية، أنت طالما ما في عند منك هبوط قدم برجلك فالحالة مو إسعافية، طالما ما في عند منك أعراض

0: عصبية خطيرة، فبدك تتأقلم مع الموضوع، شوية علاج فيزيائي، في أدوية
1: بس ممكن
0: معينة بتاخذها.
2: يتفاقم.
1: شو أدوية؟
0: هلا يعني نحن وقت يكون في انا عندي ضغط عصبي شديد على القناه الشوكيه، الادويه بتكون اسمها انسيتس. طبعا لازم نرد نحكي في لها شروط عند المرضى، في ادويه
2: مو كل
0: مسكنات،
2: المرضى
0: تمام،
2: بيقدر
0: في ادويه مسكنات ثقيله بتنعطى من مشتقات البريجابالين او الجابابنتين، طبعا
2: هذا
0: كمان
2: كلهم
0: هذول
2: بوصفات
0: طبيه وحصرا باشراف طبيب. واذا كان في عندي هجمه قويه احيانا بنعطي كورتيزون، الكورتيزون بهالمراحل علاج كثير رائع لفتره قصيره. طبعا
2: تمام، بس دكتور هلا مثل هي النقطه بس عم بيقولوا لك
0: يعني انت بالنهايه اذا بتعمل صوره رنين مغناطيسي
2: أفضل.
0: بتبين الامور كلها وساعتها نحن بنقرر العلاج تبعك. الله يعطيك العافيه
2: ان شاء الله، هيك مع قلبك للعافيه، لانه كثير مهم دكتور انه نحن احيانا بيقولوا لك انه امورك تمام، بس انا شيك على حالي لو انه اوكي مثلا خمس دقائق على الرياحه عم تفيدني، بس انا ليش لا تتفاقم اموري
0: صحيح.
2: لبعدين، فكتير هي النقطه
0: صحيح.
2: مهمه. بنرجع لنكفي حديثنا دكتور، كنا عم نحكي على الترند وكثير عالم بتقول لك بدي اخذ، روح اخذ ابره تسكين، بدي روح اخذ ابره، انه في بالعاميه بيقولوا لك انه بدنا ابره زيت او
0: ابره
2: زيت
0: تشحيم.
2: تمام او تشحيم او اي شيء، فهل فعلا في هيك شيء او هل هي فعلا صحيحه ولا شو موضوعها؟ خلينا نحكي ببساطه لك حدا
0: داخل الركبه بشكل كتير بسيط وسلس، هي عده انواع، منها البلازما، منها الابر الزيتيه، في ابر الكورتيزون، واخر فتره مصطلحات جديده اللي هي الجذعيه،
2: تمام،
0: في مصطلح جديد كمان يعني
2: اللي هنا مشان
0: تمام
2: في عندك مثل ما قلت تبع البلازما والزيتيه والخلايا الجذعيه، هدول اهم شيء الموجودين،
0: بس لسه في اسماء جديده نازله على السوق ما بنعرف.
2: هلا هدول احنا الموجودين عندنا.
0: تمام، اول شيء كقاعده عريضه، حقن الركبه ليست علاج ابدا مهما كان اسمها.
2: تمام،
0: شو ما كان اسمها، ما في ولا دليل علمي يثبت. كان في سابقا مراجع من حوالي 10 سنين تقول لك انه قد تفيد.
2: تمام،
0: كان احنا عم نحكي كعلاج مو كتسكين.
2: تمام،
0: ما في شيء بيعالج المفصل مهما كان اسم الابره،
2: لازم فينا نعتبرها تسكين، ممكن سكر،
0: هي عباره عن مزلقات ومسكنات.
2: تمام،
0: احنا لمين نلجا بهي الابر؟ اول شيء مريض عنده امراض مزمنه، ضغط سكر، ربو، قلب، كلية، لا يستطيع أخذ الأدوية بشكل جيد، مثلا أنا ما فيني أعطي ولا حبة إنسيتس ولا حبة بروفين وكتير موجوع، فبلجأ لهذه الأمور كحل بديل.
2: تمام،
0: في بعض الأشخاص بيأخذوا أدوية بشكل كتير كبير وما بيستفيدوا، فبنلجأ لهذا الحل حتى نشوف إذا في عندي أنا استفادة ولا لا. في أشخاص كمان بيلجأوا لك كنوع من الترفيه، إنه أنا مثلا ما بدي أضل طول عمري أخذ أبر أو كل يوم أخذ عفوا حبة أو حبتين، أعطيني كل 6 شهور إبرة وريحني.
2: تمام،
0: طيب أنا إذا بأخذ 1000 إبرة وبعمل رنين مغناطيسي قبل الإبرة وبعد الإبرة هل بستفيد؟ لا أبدا. وآخر الأبحاث العلمية إنه كانت سابقا تقول مثار جدل.
2: تمام،
0: إنه يعني إيه أو لا.
2: تمام،
0: هلا لا، معظم الأبحاث العلمية عم تروح باتجاه ضد إعطاء الإبر،
2: ضد إعطاء
0: الإبر. نحن بنعطي، وأنا شخصيا بعطي إبر بالركبة، لكن لازم نخبر مريضنا قبل الإعطاء إنه هي الإبر ليست علاج على الإطلاق، ما بترمي.
2: تمام، يعني أي حد عم ياخذ هي الإبر كعلاج هي ما علاج.
0: لا ما علاج،
2: مشان يكون صريحين وعلى بينة،
0: ولا في دليل علمي على مستوى العالم كله يدعم إنه هي الإبر كعلاج.
2: تمام،
0: وإذا في أبحاث فهي صراحة أبحاث بسيطة جدا وما لا يعني ما لا قوية.
2: تمام،
0: أما الشيء العالمي، المراجع العالمية الأصلية كلها تقول إنه لا، نحن منا مع إعطاء الإبر كعلاج، يعني في اسمه راجع إنه تترك للطبيب الراحة.
2: تمام،
0: بس كتسكين كعلاج ما بتعالج،
2: وهي ما أنا بديل الجراحة. في ناس تقول لك إنه تعو بعطيك إبر وما بقى
0: لا،
2: في داعي لتبدل مفصل ولا تعمل جراحة،
0: قد تأخر
2: أخير.
0: او مثلا مريض متقدم جدا بالعمر، مثلا عمره 80 سنه، بنقول له اخي مثلا خذ كل 4 شهور ابره ويمكن يرتاح يمكن ما يرتاح. فعلى طول احنا وقت نعطي المريض بنقول له انه ما اكيد النتيجه.
2: تمام،
0: النتيجه تجريبيه صراحه.
2: تمام،
0: نحن عم نشتغل مع الطب، الطب يقول لك مرحله اولى كثانيه كثالثه، فانا ما فيني اقول لك انه انا بضمن لك شفاء، لا شافي الله.
2: تمام،
0: ما في لا
2: 100%. معنا اتصال. الو
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
3: ممكن احكي مع الدكتور؟
2: تفضل، عم اسمعك.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
3: كيفك دكتور؟
0: يا هلا،
3: الله يخلينا ياك.
0: الله يسلمك،
3: عم غلبك معنا دكتور.
0: تكرم، تفضل
3: دكتور. الله يبارك فيك. انا كل فتره وفتره بيجيني حرقه برجلي من عند الركبه هيك ولتحت،
0: سكري
3: يعني، الحرقه دكتور بتروح بتغيب هيك مده بترد بترجع شوي بعده بالليل. بس
0: انت سكري؟
3: نعم
0: سكري. انت
2: مريض سكري؟
3: سكري دكتور، قسته من يومين 109.
0: انت مشخص بالسكر؟
3: ايه، يعني احيانا بيطلع
0: 130 135. تمام، نحن حتى نعرف قديش مدى ضبط السكر عنا.
3: نعم،
0: التحاليل العريق ما كتير دقيقه، لانه احيانا السكر بيكون عند

0: لك على الريق مضبوط، لكن بيكون بالنهار وبالليل غير مضبوط.
1: نعم.
0: ففي تحليل اسمه سكر تراكمي، تعرفه اكيد، او خضاب جلوكوزي او خضاب سكري.
1: نعم.
0: هذا بيعطيك المعدل الوسطي لسكاكر جسمك خلال اخر 3 6 شهور
1: تماما.
0: فالمفروض يكون تحت الستة عند الانسان الطبيعي، في بعض
1: نعم.
0: المخابر للستة ونص.
1: نعم.
0: فعطول المرضى السكر بعد مرور سنه او سنتين على وجود سكر بصير في عندهم مرض اسمه اعتلال اعصاب سكري.
1: نعم.
0: اعتلال الاعصاب السكري بيتوزع على على على تقريبا على مدى الجرابة والقفاز.
1: نعم.
0: فبتحس
1: نعم.
0: انت من اصبع رجلك لعند بطة الرجل على طول حرقانه حراره،
1: احيانا إيه اللي عند الركبه
0: تمام
2: مثل الوخز.
0: اذا تماما اذا بيجي حدا من اهلك اولادك بحط ايده على ركبتك او على رجلك بيقول لك رجلك ما لها سخنه، رجلك بارده، بس هذا
1: نعم.
0: الاحساس من عندك، لذلك هي بالعين يسموه حراره داخليه
1: تماما.
0: فهذا صراحه هو عباره عن خلل بالاعصاب بسبب السكر
2: سكري.
0: فعم تعطي
2: نعم.
0: اشارات كاذبه للدماغ انه انا رجلي سخنة بس تكون باردة. فصراحة العلاج الرئيسي ضبط السكر هذا رقم واحد.
2: تراجع أخصائيين.
0: تمام. في أدوية بتخفف اعتلال الأعصاب السكري. وعند اللزوم نأخذ كمان أدوية كتير مسكنة لالتهاب الأعصاب. طبعا هي كمان بدها وصفة نظامية.
2: تمام. كلهم بدهم وصفة. ودائما مثل ما أنا دكتور إنه أي شيء نحنا بنعطي هيك توجيهات أو نصائح، وهن مثل ما قلنا دائما الطبيب وقت بيشوف المريض وبيعاين وبيشوف الفحص السريري والصور كله 100%. دكتور نهاية هيك بنهاية الوقت، طبعا ما شاء الله الموضوع شاسع وعميق وفيه بياخد حلقات كتير، وإن شاء الله لنا لقاءات أكيد متجددة ومنحكي ومنكفي عن هذا الموضوع إذا الله راد. هيك بصح وخطأ وقت بنقول طقطقة الركبة يعني دائما وجود خشونة؟
0: لا لا، طقطقة الركبة هي مو خشونة أبدا، وإذا الطقطقة ما ترافقت مع ألم أو مع انعقال أو مع انصباب فهي سليمة وبتروح برياضة.
2: تمام. الوزن الزايد بيزيد الضغط على الركبة
0: بشكل أكيد 100%.
2: العلاج الفيزيائي جزء أساسي من العلاج
0: إذا تم بيد خبيرة.
2: تمام. إهمال إصابات الركبة ممكن يؤدي لخشونة مبكرة؟
0: أكيد
2: 100%. طبعا بختام الحلقة هيك بتشكرك كتير دكتور على المعلومات القيمة اللي قدمت لنا ياها. طبعا كنت ضيف عزيز على باستوديو إذاعة دمشق الدكتور أحمد مبروك، اختصاصي فحص وعلاج وجراحة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري وجراحة الكسور وتركيب المفاصل والإصابات الرياضية. أهلا وسهلا فيك دكتور، شكرا كتير.
0: الله يعطيكم العافية ومشكورة جهودكم،
2: وشكرا كتير على المعلومات اللي قدمت لنا ياها. الله يعافي قلبك.
0: السلام.
2: وشكر الأكبر موصول لكم مستمعينا ومتابعينا على حسن المتابعة. طبعا بنلتقي نحن وياكم بحلقة جديدة من عيادة على الهواء بموضوع طبي جديد. تكونوا دائما بصحة وعافية. نحن فريق العمل بنتمنى لكم تكونوا دائما بخير. كنت معكم من وراء الميكروفون علا أحمد، بالإخراج نادية حمود. طبعا بنلتقي فيكم بعيادة على الهواء كل أحد. كونوا بخير، مع السلامة.

0: الواحدة وربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: بكم. لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة في سوريا تدين الهجوم الإرهابي بدمشق وتؤكد أن الاعتداءات على المدنيين محظورة داعية إلى محاسبة الجناه. وزير الداخلية السعودي يدين التفجير الإرهابي بدمشق ويؤكد دعم المملكة لأمن واستقرار سوريا.

بعد توقف دام لأكثر من 10 أعوام، وصول أول طرد بريدي دولي إلى مطار دمشق الدولي قادماً من المملكة الأردنية الهاشمية. وفد سوري ممثلاً بموفدين من وزارات الخارجية والمغتربين والأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة وعدد من المحافظات يزور اليابان. مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة يؤكد أن الوزارة تتابع حركة توريد وتوزيع البنزين في مختلف المحافظات السورية لضمان استمرار الإمدادات. وفي خبرنا الأخير، وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يؤكد أن افتتاح المكتب الدائم لكيمونيكس في دمشق يجسد انتقال الشراكات التي ولدت في زمن الاستجابة الإنسانية إلى شراكات تقود التعافي. نهاية الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أيها المتعبون من ثقل ذنوبكم التي لا يحاسبكم عليها القانون، عودوا إلى ضمائركم قبل أن تقعوا في شباك الحساب والعذاب، فحساب الضمير وعذابه أقسى من حساب القانون وأحكامه.
2: نحن الضمير، روح الإنسانية، نعلن افتتاح جلسة اليوم.
1: التأليف إياد وديع اسمندر،

في أربقة محكمة الضمير نقدم لكم بعضا من ملفاتها علنا نستطيع تغيير واكتشاف بعض القيم والأخلاق ممن أضاعوا بوصلتهم. ملفنا اليوم هو بعنوان الأفعى.

0: مرحبا.
1: أهلين أمي.
2: طمنينا منى، زبطت الوظيفة؟
0: زبطت زبطت الحمد لله. قابلت المدير ورح استلم الشغل من بكرة.
1: ايوه، والراتب؟
0: الراتب منيح أمي، منيح، وفي مكافأة شهرية كمان.
1: والمدير كيف شفتي؟ آدمي، عينه زايغة، كبير ولا شاب؟
0: هلأ للأمانة يعني ما شفت منه شي مانو منيح يعني. سناء، الأستاذ فاروق متجوز وعنده بنتين.
3: إيه ما شاء الله عليكي ما شاء الله. إيه لسه ما اشتغلتي وجبتي الذاتية عنه؟
0: هلأ أنا ما سألت عنه، بس هي حكت لي بتعرفي إنه هي اللي دبرت لي الوظيفة، وأنا رح داوي مع واضة لأنه هي على وش ولادي، فعادي تقلي يعني.
3: الله يوفقها يا رب وتولد بالسلامة. صح إنه شغلك يعني بدالها مؤقت حتى تخلص أمومتها، بس يلا على هالغلا راتبك رح ينقذنا.
1: إيه والله، أنا راتبي كله راح فاتورة كهرباء وجبنا جرة غاز، وما بقي غير راتب التقاعد تبع أبي الله يرحمه.
0: الله يرحمه. يلا إن شاء الله اللي جاي خير. أمي حطي الغداء، ميت من الجوع أنا.
1: بس الجلي عليكي ها.
0: ماشي، الجلي علي، فايت أغير تيابي.
3: يلا مع السريع.

0: مرحبا استاذ فاروق.
1: اهلين مدام هبه، تفضلي عادي.
0: شكرا. خير استاذ؟
1: البنت يلي رشحتيها اللي تشتغل عنا شو كان اسمها؟ ايه منى.
0: ايه
1: انا وافقت عليها مو بس لانه مؤهلاتها والسي في تبعها ممتاز، لا لانه انتي اللي ضمنتيها، وانتي بتعرفي انه بدي مديرة مكتب امينة وذكية وشغلة.
0: صدقني البنت مثل ما بدك واكتر، والايام رح تثبت لك هالشي.
1: بتمنى هذا الكلام يتحقق. انا طلبت منها تبلش دوام من بكرة الصبح، ولهيك فيك تبلشي اجازتك من بعد ما تفهميها كل التفاصيل المتعلقة بالشغل.
0: شكرا كثير استاذ على ثقتك وتعاونك معي.
1: لا شكر على واجب، مكانك محفوظ، وبعد ما تخلصي اجازة الامومة بترجعي على مكتبك، ومونا رح خليها بالشركة، رح انقلها للفرع تبعنا بريف دمشق.
0: كتر خيرك استاذ، بتكسب ثواب فيها وبأهلها، لأنه بصراحة العيلة مستورة وعايشين كل يوم بيومه.
1: لا تتعبي حالك وتحكي كتير. ما تاكلي هم، هذا الموضوع عندي.
0: ألف شكر والله يعطيك العافية يا استاذ، والله يعطيك ليرضيك.
1: تسلمي. تشربي شي؟
0: شكرا كتير إلك، راح على مكتب استاذ.
1: يعطيك العافية.

0: بشو شاردي منى؟ من وقت ما خلصنا الغدا وانت بوادي لحالك وانا وامي بوادي لحالنا؟
1: وهذا شيء كنت عم احلم.
2: ايوه بشو عم تحلمي يا بعدي؟
1: يعني الله يبعث لي عريس مثل الاستاذ فاروق، غني، شخصيه.

0: لك أخ أخ نيالها مرتو نيالها شو محظوظة.
1: الدنيا ما خلصت عند فاروق تبعك، في اللي أغنى منه وأحلى منه، بس عم بيدور عليكي وإلا ما يلاقيكي.
2: إن شاء الله يا رب.
0: وليش بقى ستي ما يكون عم يدور عليكي أنت كمان ست سنة؟
1: بيتنا ما بيضيع. هو يجي بالأول وما منختلف حتى لو عجبته أمي.
3: وعي عليكي تحكي هالحكي؟ لا يا أمي ما بصير، شبكي ليش هيك عم تحكي؟ الله يرحمه لأبوكي.
0: أمي أمي لا تقلبي يا دراما، البنت عم تمزح ما بدها تعصيب.
3: لا بدها تعصيب، لأنه أنتوا بتعرفوا المرحوم أبوكم شو كان بالنسبة إلي. ولو عم فكر بهيك أمور كنت تزوجت من لما كنتوا صغار. أنا كنت أصغر بس ما رضيت واخترت أبقى معكم وربيكم.
1: يا أمي حفظناها لهالأسطوانة، كل مرة بتذكرينا فيها. خلاص آسفة بعتذر، I'm sorry. منيح
0: منيح. خلاص شبكن أنت وياها، قلبتوا القعدة فوقاني تحتاني. شبكن سناء قومي اعملي لك فنجان قهوة وخلينا نروق. قومي
1: حاضر
0: بصيله. أنا
3: خلاص بعدي عنك.

0: ندى يا ندى.
1: اهلين فاروق. اهلين حبيبي. هات هات عمك هات.
0: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب.
0: وين البنات؟ جبت لهم فواكه من اللي بيحبوها.
1: يا عمري هلأ اتحمموا وغديتهم وقاعدين بغرفتهم، والغدا تبعك جاهز.
0: ايه وانتي ما رح تتغدي؟
1: لا والله يا حبيبي تغديت مع البنات. انا فارطة من التعب، رح فوت نام شوي. بدك مني شي قبل ما فوت نام؟
0: لا لا لا ما بدي شي. الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك حبيبي.

0: إذا في شيء مالك فهمة أنتي قولي لي. ها
1: لا لا لا أبداً كله تمام.
0: يعني باخد إجازتي وأنا مطمنة؟
1: فيكي تاخديها من اليوم إذا بدك. هيبة عن جد شكراً.
0: شو هالحكي؟ نحن أخوات. وعلى فكرة قال لي الأستاذ فاروق إنه بعد ما أرجع من إجازتي احتمال كبير ها يوصفك بفرع الشركة الثاني يلي بالريف.
1: عن جد؟ يعني رح ضلني عنكم بالشغل؟
0: طبعاً بس بشرط تثبتي حالك بالشغل.
1: لا تاكلي هم وحياتك حتى بيض وشك قدامه.
0: لك متأكدة أنا من هالشي. بس لازم تعرفي شغلي ها مهمة إنه بعض الأحيان ممكن تطولي بعد الدوام، يعني شغلة ساعة أو ساعتين.
1: لك ما في مشكلة، بكل الأحوال بيتي قريب، ما في مشكلة.
0: طيب يلا معناتها خليني أجهز القهوة قبل ما يجي الأستاذ.
1: ليش ما في بوفيه بالشركة؟
0: لك بلا بس الأستاذ بيحب يشربها من إيدي.
1: أيوه
0: على قولته قال نفسي طيب بالقهوة.
1: معناتها جاية معك راقبة كيف بتعمليها وحتى بتعرفي شو؟ رح جيب قنينة عبي فيها شوي من نفسك مشان حطه فوق القهوة لما أنا أعمل له إياها.
0: يعني

0: ماما سناء، كأنه تأخرت أختك. اليوم أول يوم دوام وطبيعي تتأخر. طيب بقي لها على الموبايل، اسألي يا إيمتى جاي. بلكي كانت مع مديرة، ما بدي أحرجها. خلاص ما تقولي غير إجيت.
1: طيب لكان قومي حطي وجبة غسيل لبين ما حط الغداء.
0: حاضر، كل الشغل علي، كل الشغل علي. أوف.

0: لك صحيح ما قلت لي كيف هالموظفة الجديدة؟ إن شاء الله مرتاح معها.
1: شو اللي خطر ببالك سليم؟ ليش عم تسألني هالسؤال عنا؟
0: يعني لأنه لما جيت لعندك على المكتب حسيت بتغيير كبير، طبعاً للأفضل.
1: وشو هالتغيير اللي شفته بزيارتك القصيرة لعندي؟
0: الورد على المكتب

0: ريحة المكان المعطرة لك يا رجل، حتى القهوة طعمتها مختلفة.
1: ليش هبة ما كانت هيك؟
0: لا لا، هبة على سلامتها ما في منها، بس يعني بتحسها بلدية شوي. بس الجديدة شغل رتابة وتدقيق بالتفاصيل أكتر. لك شوف مكتبة كيف الزريعة والترتيب، وحتى مكان مكتبة الجديد مناسب أكتر. طلع
1: شبانة سليم، لا تكون تبسط ومالك دريان.
0: لا شو تبسط يا رجل، شو هالحكي؟ اوعك تحكي هيك مرة تانية، علي الحلال إذا بتسمعك مرتي أو بتشم خبر بتمنعني يجي لعندك أو حاكي.
1: هلا خلينا نحكي جد، إلا شهر عم تشتغل معي وللأمانة شغلة ممتاز، وما شفت منها إلا كل خير، وترتيبها للشغل والوراق سهل لي شغلي أكتر ووفر علي وقت.
0: قلت لي سهل عليك وقت. بس أنت شفت عيونها لما بتطلع فيه؟
1: شبهن عيونها؟
0: لك عم ياكلوك أكل
1: سليم. لو سمحت، أنت بتعرف أنه أنا ما بحب هيك حديث. البنت مرباية وآدمية وشغيلة، وما شفت منها أي شيء مريب.
0: لك شبك عصبت، عم أمزح معك، ماني قاصد سوء بالبنت لا سمح الله. بس حبيت استفزك لحتى تغلبني بطاولة الزهر.
1: ايوه، معناتها اطلب طاولة زهر وجدد من القهوة.
0: تكرم عيونك سيد فاروق. يا سعيد، جبلنا طاولة زهر وجدد القهوة. يلا
2: حاضر.

0: إذا راتبك بيضل هيك أمورنا مثل ليرة الذهب.
1: لا ولسه في مكافأة بعد يومين لأني كتير شاطرة بالشغل.
2: ألف حمد وشكر إلك يا رب.
1: بكرة رح أتأخر بالرجعة، في موعدين عند الأستاذ بعد الدوام. إيه؟
0: هلأ في غيركم بيبقوا بالشركة بعد الدوام؟
1: طبعا طمني، في أقسام المتابعة والعلاقات العامة والجودة والبوفيه، في
2: أهم شيء من هالحكي إنك ترجعي قبل ما يغيب الضوء.
1: شبكن يا جماعة عم تتعاملوا معي وكأني بنت صغيرة؟ ما في داعي تخافوا علي.
0: وشو بكي انتي؟ ليش تضايقتي كل هالقد؟
2: ما بعرف.
0: حقنا نخاف عليكي، نحنا ما قلنا إلا بعض.
1: بعرف بس يعني مو كأنه عم تزودوها. خلصنا بقى، شبكوا؟
2: خلص سناء اتركيها، يلا روحي جهزي الغدا لبين ما صلي.
0: حاضر أمي، حاضر.

0: رضا.
1: ايه حبيبي.
0: بكره رح اتاخر بالرجعه، عندي اجتماعين بعد الدوام.
1: الله يعطيك العافيه. معناها بس تخلص شغلك وترجع على البيت بتلاقي الاكل جاهز بس بده تسخين.
0: ايوه، وانت وين رح تكوني؟
1: رح روح لعند اختك هنا، الي زمان ما شفتها حبيبي، ولا تحمل هم رجعتنا، سهرك يوسف بيرجعنا على البيت.
0: ايه ما في مشكله، بس لو ما بكون تعبان كنت رحت وراكي لعندهم.
1: منعوض هالجمعة، بلكي منلتقي كلياتنا عند أهلك.
0: أي والله ليش لا، فكرة حلوة. اتفقي مع هناء وخليها تحكي مع أخي خالد ليجي يوم الجمعة.
1: ماشي حبيبي.
0: ايه وخبريهم أنه أنا رح أجيب الغدا معي.
1: تمام حبيبي، أنا رح فوت درس البنات
0: وأنا رح أتغدى وأتسطح شوي.
1: ماشي.

0: سناء يا سناء. خير امي خير؟ شو في؟
1: وين الطنجره الصغيره؟ ما لقيتها.
0: منى حطت فيها اليبره واخذتها على الدوام معها لانه رح تتاخر بالرجعه.
1: ايه ان شاء الله الف صحه. وهنا اخذت نص الطبخه لحالها.
0: دعي لي امي دعي لي، انا تاخرت على الشغل. باي باي باي.
1: الله يوفقك انت واختك ويحميكم ويستركم ويبعد عنكم اولاد الحرام.

0: ما عم ارسم على شيء.
1: بدك تكذبي على حالك؟
0: مانك مثل العنكبوتي عم تفرشي خيطانك على فاروق حتى توقعي فيكي. لا لا، معقول يوقع بنت فقيرة وينسى مرته ام بناته اللي اهلها من اغنياء البلد؟ بهي القصص المصاري معنا مهمة. انت لمعت الفكرة براسك من لما سمعتي عم يشكي لرفيقه عن اهمال مرته اله، ما هيك؟ بس انا ما قصدت تسمع عليهم. مظبوط، ما قصدتي، بس لما فوتي القهوة ولقطتي كلمتين من الحديث أكلك الفضول، أكلك أكل وضليتي عم تتسمعي عليه. طيب يعني شو لازم أعمل حتى أكسبه؟ بصراحة كل يوم عم حبه أكتر، وغيرتي بالزور عم أقدر أضبطها.
1: بالتصبر، القصة بدها صبر، وحتى تستمري وتكسبي أكتر لازم يشيل من باله أنه ينقلك لفرع الشركة لما ترجع هبة، ويخليكي أنتي جنبه.
0: طيب كيف بدي أعمل هالشي؟
1: لازم يدمن عليكي، يتعود على وجودك ويضوج لما تغيبي. عرفتي كيف؟
0: عرفت، بس يعني هذا الشيء ما نصعب؟
1: لا ما نصعب، ما نصعب. اسمعيني، رح أقول لك شو تعملي. إيه؟

0: ريحة هذا الطبخ من عندك؟
1: إيه من عندي. أنا آسفة أستاذ، آسفة كتير إذا يعني زعجتك بالريحة، بس بصراحة اليوم دوام طويل وقلت لحالي إنه بجيب معي أكل وحسبت حسابك كمان.
0: شكرا كتير. كده أنتي، أنا باكل لما أرجع على البيت.
1: آسفة أستاذ، يعني بس أكيد عائلتك ما رح تستناك لوقت متأخر حتى تاكلوا مع بعض، فمشان هيك الأحسن إنه ما تاكل لحالك وخلينا ناكل هون سوا، يعني خاصة إنه لسه في ساعة للموعد الثاني.
0: ما أنا كل يوم باكل لحالي.
1: عفوا أستاذ، قلت شي؟
0: قلت الريحة بتشهي وما بتتقاوم.
1: تفضل لك، يعني تفضل على مكتبك وأنا بس حط الأكل بنادي لك. ماشي؟
0: طيب شكرا لك.
1: ولو أستاذ، المكسب معي أنا، يعني بيصير قصدي بيناتنا خبز وملح.
0: طيب أنا رح أفوت أحكي تليفون.
1: ماشي،
0: يعطيك العافية.

0: سناء، بدي اسألك سؤال.
1: تفضلي أمي اسألي.
0: شو قصتها منى؟ ما بشوفها المسا غير رايحة لعند جارتنا ماجدة.
1: عم تستعار منا تياب.
0: تياب؟ ليش قلت تياب عندها؟
1: بالحقيقة تيابها وتيابي قديمين، أنا مو فارقة معي، بس بنتك منى مأنزعة وعالشغل ما بتحب تروح غير بأحلى هيئة.
0: اي بس يا أمي توب العيرة ما بيدفي.
1: لا أمي أنت غلطانة، في ناس كتير طلع معها بيدفي، وبكل الأحوال الدنيا شوب وما حدا حابب الدفا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك شو هالجيل هذا؟ شو هالجيل؟ والله على أيامنا كنا يعني ما
1: أمي كرمال الله بلاها هالأسطوانة. بتحبي سمع لك هالسيرة؟
0: إذا بقعد بمأوى عجزة أحسن ما أقعد مع أولادي وما يحترموني ويحترموا كلامي.
1: شبنا؟ شبنا ست الكل؟

0: قلتلك عم بمزح معك شبك.
1: خلاص خلاص.
0: شفت دمك هديان وما له حال يتحرك، فقلت لحالي بعصبك شوي بيتنشط الدم. وهي ما شاء الله النتائج.
1: الله لا يعطي شيطانك العافية، ضحكتيني غصب عني.
0: الله لا يحرمني.

0: شو يا؟ شايفك جاي بطاقمك تبع الشغل، مو بلباسك المريح مثل العادة.
1: ايه ما رحت على البيت، خلصت شغل متأخر واجيت فورا لهون.
0: طيب كنت روح على البيت اتغدى على الأقل، هون بالقهوة الساندويش مو طيب.
1: لا تاكل هم، أكلت بالشغل.
0: ايوه غريب والله، أنا بعرفك ما بتاكل من بوفيه الشغل.
1: ايه مزبوط، منى سكرتيرتي جايبة مع غدا وأصرت تطعميني.
0: أيوة أيوة أيوة أيوة، ها سمعنا الأخبار الحلوة وإن شاء الله عجبك طبخة، طمني.
1: إيه والله كتير طيب. بقول لك شغلة بلا هاي يعني تنقير الحكي تبعك. إيه
0: يكاد المرتاب أن يقول خذوني. وشك عم يحكي مو أنا.
1: ما شاء الله عليك، صاير شاطر بالفترة الأخيرة بقراية الوجوه والعيون.
0: لو عندي وقت كنت عملت موقع على الانترنت وربحت مصاري واشتريت شركتين مثل شركتك.
1: بلا حكي فاضي. خلاص سكر هالصفحة، اطلب لنا فنجانين قهوة، والله كنت رح انام بالاجتماع بعد الغداء.
0: اي حقك، منيح يلي قاومت وما خربطت مع الجماعة بالاجتماع.
1: لولا منى يمكن كنت خبصت خير الله، بس كانت عم تراقب كل كلمة مثل الصقر، وكل ما كانت تشوفني رح خبص كانت تتدخل بطريقة احترافية ومن دون ما تصغرني وتصلح القصة. فعلا توفقت بهالبنت لك سليم.
0: ايوه قلت لي توفقت، خير كله خير. يا سعيد يا سعيد، اثنين قهوة سادة على كيفك.
2: حاضر.

0: ماما منى، هالاجتماعات بعد الدوام كل امتى وامتى؟
1: يعني حسب وقت العملاء اللي بيجوا من المحافظات، في منهم بيجوا بقلب الدوام وفي منهم بيوصلوا بعد الدوام.
2: وليش ما بيناموا بشي اوتيل ويجوا لعندكم على الشركه تاني يوم وهن مرتاحين؟
1: في منهم بيناموا بالاوتيل وفي منهم بيحبوا يرجعوا بنفس اليوم، يعني ما فينا نجبرهم على شيء.
0: طيب بنتي مره تانيه، لما بيكون في عندك دوام اضافي خبرينا منزيد الطبخه زياده طالما عم تاخدي اكل معك على الدوام.
1: ماشي ماشي امي، بيكون احسن كمان. حاضر.

0: حبيبي أنا تعبانة كتير، بدك أعمل لك شيء قبل ما أروح نام؟
1: لا روحي نامي يسلم.
0: تصبح على خير حبيبي.
1: وأنت من أهله. شو لك فاروق؟ شو عم يصير معك؟ ما بعرف ما بعرف، حاسس حالي كتير مخرقط من جواتي. قصدك حاسس انك بتحب لمنى؟ انا ما بدي هاي الاحاسيس تتغلغل فيني، ما بدي. قولك يا حمار عيش حياتك، طول عمرك واقف حالك لأهلك ومرتك وبناتك ليكونوا مرتاحين، ما حدا فيهم راكد ورا سعادتك. انت بالنسبة إلهم الجاجة يلي بتبيض ذهب مو أكتر. ايه بس أنا مستحيل أعمل علاقة مو شرعية، وبنفس الوقت كبرت على هاي القصص. ومين قال لك علاقة غير شرعية؟ البنت فقيرة وبترضى بأي شيء لأنها بتحبك. اتزوج براني كتاب شيخ وعيش كم يوم حلو بحياتك. ما بعرف ما بعرف، متردد، رح فكر بالموضوع وبعدها لكل حادث حدا.

0: بدك شي قبل ما اروح على الشغل امي؟
1: ايه بدي اسالك سؤال. هلا مو بقي اسبوع وبترجع هبه من اجازتها؟
0: ايه صحيح. يا لطيف كيف هالايام عم تمرق بسرعه.
1: قلتك مديره لاختك بخليها لمنى عنده ولا بينقلها على فرعهم بالريف؟
0: اكيد رح ينقلها، هبه هي الاساس.
1: والله انا كنت مبسوطه لانه شغله قريب من البيت، وهي كمان اختك مبسوطه.
0: ايه معلش امي، بتروح لهنيك مثل غيرها وتحمد الله انه عندها شغل.
1: مزبوط مثل ما عم تحكي. يلا امي يلا روحي على شغلك احسن ما تتاخري.
0: حاضر امي، سلام.

0: يسلم.
1: أنسي منى؟
0: تفضل.
1: فيني أعرف شو بك اليوم؟
0: ليش شبني أستاذ؟ يعني مثل كل يوم.
1: لا أبدا مو صح كلامك، بالعادة فوت على المكتب الصبح صوت فيروز وريحة القهوة فايحة بالمكتب وكاسة مي وجنبها كاسة فيها وردة. اليوم ما في شي من كل هاد.
0: برافو، يعني ملاحظ هاي الشغلات.
1: شو قصتك؟ صاير معك شي؟ حكيلي.
0: بصراحة أستاذ يعني وأنا كمان تعودت على هي الطقوس اللي عم تحكي عنها وحازز بقلبي إنه رح أتركها كلياتها بعد أسبوع.
1: صح بتصدقي نسيت قصة رجعتها لهيبة.
0: يعني عرفت أستاذ شو صاير فيني خلال الفترة الماضية. أنا تعودت على كل هي التفاصيل اللي حكيت عليها وتعودت إني شوفك.
1: على كل حال لسه في أسبوع ومن هون ليخلص بحل الحلال، ومبدئيا أعملي لنا فنجانين قهوة قبل ما ننعجق بالشغل.
0: ماشي على عيني.

0: لا انت جنيت، اكيد جنيت. عم تفكر تتزوج منى؟ هذا اللي كنت خايف منه.
1: ما عم بقدر شيلها من راسي يا سليم، حاسسها محاصرتني بكل شيء. كيف ما قدرت وشي بلاقيها قدامي، بكلامها، بدلالة إلي، واهتمامها بأدق التفاصيل يلي بحبها. قمة سعادتها لما أكون راضيان معها، بحس إني بعالم تاني.
0: طيب وندى؟ ندى بشو قصرت ولا بشو أزتك؟
1: ندى اهتمامها رقم واحد بناتها، وبعد البنات بيجي كل العالم بما فيهم أنا. لك مشتهي نتغدى مع بعض، أو نطلع مشوار، أو حتى نسهر على فيلم سوا مثل أيام زمان. هملتني لك سليم، هملتني كتير. بالنهاية أنا بشر وحقي أعيش مبسوط مثل ما عم خلي كل اللي حواليي مبسوطين.
0: يعني طلع معك إنه ندى مبسوطة؟ خير إن شاء الله. بنتين صغار على روس بعضهم، مفكر القصة سهلة؟ دراسة ونظافة وأكل، هذا غير شغل البيت، وبس يجي المساء بتكون على آخر نفس. بقى من وين بدها تلاقي لك؟ وين بدها تدللك؟
1: يمكن يكون تفكيري أناني، بس أنا بحاجة لهذا الشيء يا سليم.
0: لا تغلط يا رفيقي، لا تغلط. منى بنت عزبة ووقتها كله ملكة، ومن حقها إذا تزوجتها حتى لو بالسر إنها تجيب أولاد. وهون رح يتكرر نفس السيناريو تبع ندى، وراح تدور على شي واحدة جديدة لحتى ترجع تدللك.
1: لك آخ آخ، أنا كنت محتار وكلامك حيرني أكثر.
0: أخي من الآخير، لا تظلم مرتك، من جواتها هي فائدة لكل شي. هي فائدة ويمكن أكثر منك كمان، بس بتغطي مشاعرها باهتمامها ببيتها وببناتها. ما حدا بيقدر ينكر إنك عم تشتغل وتتعب لحتى توفر حياة كريمة لعائلتك، بس مثل ما بتقول ستي، حط اصبعتك بعينك، مثل ما بتوجعك بتوجع غيرك.
1: خلصنا سليم، غير هالسيرة، حاسس راسي رح ينفجر.
0: طيب يا سيدي مثل ما بدك.

0: هالأغلب بحبني وواثقة إنه ما رح يتخلى عني. عيونه اليوم كتير حكت كتير. أكيد رح ينقل هيبة على فرع الريف حتى ضلني أنا جنبه. تعود على وجودي وحتى على رسائلي اللي على الواتس اللي بقله فيهم تصبح على خير كل يوم.
1: لك أنتي ما بتخجلي من حالك؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. مين أنت وكيف فتت على غرفتي؟
1: أنا الضمير، ضميرك يا منى. ليلي، هالاسم بيذكرك بشي؟
0: شو بدك مني؟
1: قلت لحالي إذا بقلك اسمي بيتحرك فيك شي يطفي نار الشيطان يلي شاعل جواتك وعم تاكلك شوي شوي.
0: ليش الطموح صار نار من الشيطان يعني؟
1: لما يكون طموحك مبني على خربان بيت وأسرة كاملة أكيد من نار الشيطان، وهذا غير نار جهنم.
0: لا لا،
1: أغواكي شيطانك واستسلمتي بسرعة، وعيونك ما عادوا شافوا الحق وما عم تشوفي إلا طريق الشر يلي مزروع بالنكران والخيانة.
0: بس أنا ما خنت حدا أصلاً. مرته لفاروق ما بعرفها، يعني ما بعرفها أنا لحتى خونه هو. إذا بدك هو بيخونه.
1: أنا ما ذكرت اسمه، أنت ذكرتي لحالك، وهذا دليل أنه أنت بتعرفي أنك عم تعملي غلط.
0: حتى لو غلط حقي عيش، حقي يتدلل، حقي يكون معي مصاري، حقي يلبس ثياب أنا مشتريتهم مو عيرة، حقي.
1: أنا معك بهذا الحكي، بس مو على حساب زوجة وبناتها. أنت لساتك صغيرة وممكن تتعرفي على حدا عنده مواصفات فاروق ويمكن يكون أحسن منه كمان.
0: لا، عصفور بالإيد ولا عشرة على الشجرة. وبعدين أنا ما عم أعمل شي بالحرام، أنا رح أتزوجه.
1: كتير منيح، كتير منيح أنك بتعرفي شو الحلال وشو الحرام. بس يلي لسه محيرني، كيف إلك قلب تضحي برفيقتك هبة يلي وظفتك مكانة لثقتها فيكي، وعم توحي لفاروق إنه ينقلها لمكان تاني؟
0: لأنه هبة بتكون الجسر بيني وبين فاروق بس. وإذا أنا زبطت قصتي معه أنا رح خليه يزيد راتبه ويعوضه.
1: فيكي الخير والله. تعرفي؟ يبدو أنه الحديث معك عقيم وما إله أي جدوى، بس بحب قلك أنه الدنيا ميزان وما في شي بتاخديه إلا ما تفقدي شي مقابله، ومو بالضرورة بنفس اللحظة، بس مع الأيام رح تتذكري كلامي كتير منيح. وهلأ سلام.
0: لا

0: ايه والله شرفتينا يا هبة، وحقك علينا، كان لازم نزورك ونبارك لك ببيتك.
1: لا يا خالتي، انا بقدر ظروفكم، بس عتباني على منى، ما زارتني ولا حتى حكت معي الا تليفون.

0: صحيح
1: حقك، وما رح ندافع عنها، هي بتدافع عن حالها.
2: بدي اسألك، انت وين بتحطي ابنك بس ترجعي على الشغل؟
0: عند حماتي، هي طالبة تحطه عندها.
1: بس حماتك كبيرة، معقولة لسه عندها خلق تعتني بطفل رضيع؟
0: بتزرعي منيح بتحصدي منيح. لما وقعت السنة الماضية ما تركتها بنوب، كنت روح فطرها قبل دوامي وبعد الدوام ارجع زبط لها البيت واطبخ لها وروح على بيتي.
1: ليش وين بناتها؟
0: سعاد بلبنان وسميرة بألمانيا، وحماتي ما نسيت هالموقف.
2: انتي طول عمرك مرضية والله لا يضيمك يا بنتي.
0: تسلمي يا خالتي.
1: قومي قومي معي نجهز الغدا بين ما رجعت منى.
0: والله ما بقدر، لازم انزل، زوجي على الاغلب بيكون ناطرني تحت هلا.
2: ايه بيطلع وبيتغدى معنا، ماله غريب.
0: تسلمي يا خالتي، بس حماتي ناطرتنا على الغدا غير مره ان شاء الله.
2: والله فضلك بشغل منى، ما بنسالك يا كل عمري.
0: الفضل لرب العالمين، انا عملت واجبي بس.
2: الله يوفقك ويحميكي ويعطيكي على قد نيتك.
0: امين يا رب.
2: يا عمري انا عم يبكي.

0: تفضل.
1: اسلم ايديك.
0: استاذ كأنه الشغل خفيف اليوم ما هيك؟
1: ايه صح صح. اذا بتحبي روحي على البيت، ما في داعي تبقي لاخر الدوام.
0: لا لا مو قصدي، معقول روح واتركك؟
1: لا لا انا كمان رح اروح على البيت مع انه ما في حدا.
0: عفوا يعني، بس وين المدام؟
1: نزلت على السوق حتى تشتري ثياب للبنات، ورح تغديهم بيتزا بناء على طلبهم.
0: معناتها خلينا نتغدى نحن سوا.
1: ما شفتك جايبه معك اكل.
0: قصدي يعني بناكل برا على حسابي، انا عازمتك. ولا خايف يعني حدا يشوفنا؟
1: لا شو خايف، بس يعني انا شو عم بعمل لحتى خاف؟
0: طيب معناها منروح على شي مطعم قريب من هون ويكون اكله طيب ومناكل فيه، او شو رايك بتروح معي على البيت وبنتغدى عند اهلي ومنه بعرفك عليهم؟
1: لا لا لا خلص منروح على المطعم بس على حسابي، وغير هيك ما منروح.
0: ماشي موافق.

0: غلط غلط غلط يا فاروق، ما لازم تروح على المطعم معه. لك يا أخي افترض حدا شافكن وخبرها لمرتها.
1: ايه وإذا خبرها وعرفت بالموضوع شو يعني؟ عادي.
0: لك يا أخي رغم أني ما بآمن بهي القصص وما بصدقها، بس كأنه هالبنت ساحرتك ومسيطرة عليك تماما.
1: لهالدرجة شايفني مسلوب الإرادة؟
0: فاروق ما عم بمزح معك، فكر بهدوء وبعدين اعمل اللي بدك يا، بس فكر بهدوء.
1: ماشي تكرم عينك رح أفكر، بس حاليا جاي على بالي اغلبك دق طاولة من كعب الدست.
0: هي بعيدة عنك كتير، لأنه أنا عم بستناها مشان فشخلقي فيك وأغلبك.
1: يلا منشوف. يا سعيد طعم شاي وطاولة زهر، يلا على السريع.
2: يلا جاي.

0: غريبة، بعثت له تصبح على خير بس ما رد. بعت رسالة.
1: بكرة تأخري ساعة عشرية على الدوام، تصبحي على خير.
0: أكيد مشان ما يحرجني قدام هبة لما يعطيه قرار نقلة لفرع الريف.

0: هبة أهلي.
1: شبكي كأنك شفتي غول قدامك بدل ما تقولي الحمد لله على السلامة.
0: الحمد لله على السلامة بس يعني

0: تفاجأت فيكي بصراحة، توقعت إنه بكرة لحتى تداومي.
1: هلا أنتي مخربطة، مبارح كان آخر يوم من إجازتي. تعي تعي تعي نشرب قهوة وبهدلك شوي على تقصيرك معي.
0: ليش الأستاذ فاروق مو موجود؟
1: لا، الأستاذ أخذ إجازة وسافر مع مرته أسبوع لتركيا. فيكي تقولي أسبوع عسل يعني.
0: إجازة؟ كيف يعني أسبوع عسل يعني؟ بناته مو معه؟
1: لا، تركهم عند أخته. وبالمناسبة اليوم قبل ما يروح ترك لي قرار نقلك لفرع الريف، ومدح فيكي كتير وبشغلك كمان، ووصى فيكي مع راتب زيادة بدل مواصلات. عيش بالنعم.
0: شو؟ نقل؟
1: والله فرحت لك من قلبي، اخيرا صار عندك شغل ثابت. وعلى فكره ها، حبيت ديكور المكتبي اللي عملتي، برافو عليك يا شطوره.
0: هبه اعطيني
1: شبكي،
0: اعطيني كاسه مي.
1: يلا يلا عادي عادي،
0: ما بعرف شو بدي.
1: عادي افتح.
0: هيك بتعمل؟ هيك قلت لي تاخري ساعه حتى ما تشوفني؟ ليه على غيبتك يا منى؟
2: ما في شي بتاخديه إلا ما تفقدي شي مقابيله.
1: شبي مي، وهي عطر كمان شمي، مو لهالدرجة فرحتك بالشغل، طولي بالك.
0: أخي هيبة لو تعرفي شو عملت فيني كمان.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: ساعتنا في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: أستاذة مع بداية فترتنا الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم، ونبدأها بالعناوين بعد الفاصل.
1: الرئيس أحمد الشرع يؤكد أن سوريا الجديدة تتطلع إلى بناء علاقات قائمة على التعاون المثمر مع الولايات المتحدة بما يعزز الاستقرار والازدهار وأمن المنطقة والعالم.
0: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي آخر التطورات الإقليمية والدولية.
1: مجلس الشعب الجديد يستعد لعقد أولى جلساته يوم غد الاثنين.
0: وزارة الطاقة تؤكد أن الازدحام في محطات الوقود ناتج عن ارتفاع الطلب على البنزين والوضع يتجه نحو الاستقرار الكامل. أيها السادة، معكم في هذه الفترة في التقديم إيمان شكري ووليد يونس، وفي الإخراج مروان خربطلي وحليمة إبراهيم.
1: أهلا بكم. هنأ الرئيس أحمد الشرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. وقال الرئيس الشرع في منشور

0: عبر منصة إكس إن سوريا الجديدة تتطلع إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر مع الولايات المتحدة بما يسهم في ترسيخ الاستقرار والازدهار ويخدم تطلعات الشعبين ويعزز أمن وسلام المنطقة والعالم. وفي السياق هنأت وزارة الخارجية والمغتربين الولايات المتحدة حكومة وشعبا بهذه المناسبة مؤكدة حرص سوريا على تعزيز الحوار وبناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي ويحقق تطلعات الشعبين نحو مستقبل يسوده التعاون والسلام.
1: بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفرنسي جان ويل بارو آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وفرنسا وتطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في خدمة مصالح الشعبين الصديقين.
0: في محطة مفصلية تؤرخ لانطلاق أول مجلس بعد إسقاط نظام الأسد البائد تستعد البلاد لاستكمال إعادة بناء سلطتها التشريعية مع انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب الجديد يوم غد عبر إجراءات قانونية وتنظيمية. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: ما بين عهد كان فيه المجلس أداة بيد السلطة وعهد يسعى فيه المجلس ليكون سلطة بيد الشعب، تتجه الأنظار نحو مجلس الشعب الجديد بين مترقب وناقد بانتظار انعقاد جلسته الأولى التي ستشكل نقطة الانطلاق القانونية لمسار تشريعي طال انتظاره. مع اكتمال نصاب المجلس بعد الإعلان عن الثلث المكمل، تدخل المؤسسة التشريعية مرحلة مباشرة أعمالها الدستورية لتشكل محطة جديدة في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية وصولاً إلى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة. واستناداً إلى الإجراءات القانونية والتنظيمية الواردة في الإعلان الدستوري 2025، تستعد البلاد لإعادة بناء سلطتها التشريعية عبر جلسة افتتاحية تمنح المجلس ممارسة دوره التشريعي والرقابي ضمن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، إلى حين إقرار دستور دائم يعيد رسم ملامحها القانونية. مهام مجلس الشعب ووفقاً للإعلان الدستوري تتضمن اقتراح القوانين وإقرارها إضافة إلى تعديل التشريعات النافذة أو إلغائها والمصادقة على المعاهدات الدولية، إضافة لإقرار الموازنة العامة وإصدار العفو العام، فضلاً عن عقد جلسات استماع للوزراء وممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري ونظامه الداخلي. المجلس وخلال المرحلة الانتقالية تضاف له صلاحيات واسعة تشمل مراجعة التشريعات القائمة وإقرار الأنظمة اللازمة، علاوة على تشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور جديد وتحديث المنظومة القانونية بما ينسجم مع متطلبات إعادة الإعمار والتنمية. تضحيات دفع السوريون ثمنها باهظاً ليولد مجلس يمثلهم حقاً ويعبر عن تطلعاتهم ويطالب بحقوقهم بعد سنوات طويلة من التهميش وتعطيل الحياة التشريعية في حقبة الاستبداد الأسدية. فبعد سنوات كان فيها المجلس السابق مجرد منصة لتبرير الجرائم وقوننة القمع ومسرحاً للتطبيل والتصفيق فقط لقرارات النظام الساقط دون مساءلة أو دور حقيقي، يأتي المجلس الجديد ليطوي صفحة الماضي ويؤسس لمرحلة مختلفة جذرياً تستمد شرعيتها من تضحيات الشعب وتبنى على مبادئ الحوكمة والرقابة والمساءلة في صنع القوانين لا تمريرها وتمثيل الإرادة الشعبية لا تزييفها. وما بين التصفيق الأعمى في الماضي والعمل التشريعي المسؤول اليوم تتجسد خطوة أولى نحو دولة يسود فيها القانون وتحترم فيها إرادة المواطنين واحتياجاتهم.
1: بحث وزير الداخلية أنس خطاب مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك وفق ما أعلنته وزارة الداخلية.

0: الداخلية السورية. وأعرب وزير الداخلية السعودي عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي شهدته مدينة دمشق مؤخرا، مؤكدا تضامن المملكة الكامل مع سوريا ودعمها لأمنها واستقرارها. من جانبه ثمن الوزير أنس خطاب موقف المملكة معربا عن تقديره لما أبدته من تضامن ودعم، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وأهمية مواصلة التعاون والتنسيق الأمني بما يعزز الأمن والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة.
1: عاد الهدوء إلى مدينة سلمية بريف حماة بعد تدخل قوى الأمن الداخلي لفض مشاجرة اندلعت بين عدد من الشبان داخل سوق المدينة، حيث أوقفت القوى الأمنية المتشاجرين وبدأت التحقيق في ملابسات الحادثة. وفي هذا السياق أوضح مدير منطقة سلمية عدنان كوجان أن دورية الأمن تعرضت لمقاومة واعتداء من بعض المتواجدين، ما استدعى طلبات التعزيزات الأمنية لتفريق الحشود وإلقاء القبض على الممانعين. وأضاف كوجان أن التحقيقات أسفرت عن إطلاق سراح عدد من الأشخاص بعد ثبوت عدم تورطهم، فيما لا يزال أطراف المشاجرة موقوفين رهن استكمال التحقيقات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشيرا إلى عقد اجتماع مع وجهاء وأهالي المدينة لشرح ملابسات الحادثة وتهدئة الأوضاع وإطلاق سراح من يثبت عدم تورطه. وشدد كوجان على أن مدينة سلمية تتميز بتماسكها الاجتماعي وعلاقتها الأخوية مع محيطها، مؤكدا أن محاولات إثارة الفتن عبر صفحات التواصل الاجتماعي لن تؤثر في روابط المحبة والتجانس بين أبناء المدينة وجيرانهم. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا على الهواء مباشرة زميلنا المراسل محمود العابد من حمام. أهلا ومرحبا بك محمود.
2: أهلا بك إيمان.
1: آخر المستجدات في مدينة سلمية بعد عودة الهدوء إليها محمود.
2: نعم إيمان، تشهد مدينة سلمية حاليا عودة للهدوء والحركة الطبيعية بعد التوتر الذي حصل يوم البارحة في شارع البريد وسط المدينة، والذي يعد أحد أهم الشوارع التجارية الرئيسية في المدينة، حيث شهد مشاجرة كما ذكرتم بين عدد من شباب المدينة السلمية مع شبان آخرين من قرى الريف المجاور لها، من الذين قاموا بتصوير فتيات من مدينة السلمية، وهذا بحسب بعض الأقاويل المحلية، وما تطور لاحقا وتحول لمشاجرة جماعية. وعلى الفور حضرت دوريات لفض النزاع إضافة لوحدات من قوى المهام الخاصة، وتم إلقاء القبض على عدد من المتورطين بهذه المشاجرة وإغلاق مؤقت لشارع البريد. ومن ثم تجمع بعض الأهالي أمام المجلس الإسماعيلي الأعلى للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين.
1: إذن هناك اجتماع أيضا مع وجهاء وأهالي المدينة لشرح ملابسات الحادثة وتهدئة الأوضاع. هنا يعني كيف تعاملت قوى الأمن الداخلي مع الحادثة، وأيضا حتى الآن الإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن ومنع تكرار أيضا مثل هذه الحوادث؟
2: كما ذكرت، تم من قبل الوحدات الخاصة وقوات الشرطة إغلاق شارع البريد الذي حدثت فيه هذه المشاجرة، والانتقال إلى الاجتماع الأهلي مع إدارة المنطقة، حيث صرح مدير منطقة السلمية الأستاذ عدنان كوجان أن الإشاعات المتداولة حول تصوير الفتيات أو أن المشاجرة ذات طابع طائفي ما هي إلا إشاعات عارية عن الصحة، وما هي إلا مشاجرة بين شبان وتم احتوائها، ودعا المواطنين لعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة. حاليا تجري ما زالت تجري المحادثات لحل هذه المشاجرة، لهذه القضية، إما عن طريق القانون أو عن طريق الصلح المحلي تحت إشراف الحكومة السورية. أيضا من جانب آخر ومن جانب مشابه لي أو من رأي مشابه لرأي الأستاذ عدنان كوجان، صرح مدير مديرية إعلام حماة الأستاذ باسل لمحمد أن هنالك الكثير من الصفحات المغرضة نشرت إشاعات وأخبار خاطئة بالتوجه، مغرضة بالتوجه، مغرضة بمحتوى هذه الأخبار عن طابع هذه المشاجرة. ودعا أيضا الأهالي سواء في محافظة حماة أو السلمية أو أي منطقة أخرى لعدم الانجرار وراء هذه الشائعات التي من الممكن أن تزعزع الاستقرار المحلي، تزعزع السلم الأهلي بين مكونات الشعب السوري. إلى الآن ما زالت الاجتماعات جارية، وننتظر توضيح أكثر من إدارة المنطقة.
1: نعم، شكرا لكل هذه التفاصيل مراسلنا من حماة زميل محمود العابد.
0: أكد مدير

0: إدارة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات أن وزارة الطاقة تتابع بتوجيهات مباشرة من وزير الطاقة محمد البشير حركة توزيع وتوريد البنزين في مختلف المحافظات السورية بالتنسيق المستمر مع الشركات والمؤسسات المعنية بقطاع المحروقات لضمان استمرار الإمدادات وتعزيز مخزونات محطات الوقود. وقال سلات إن حركة التوزيع اليوم ستشهد انطلاق 305 طلبات من البنزين تباعا من مركزي التوزيع في بنياس وحمص بحجم 64 ألف لتر للطلب الواحد وبإجمالي 7,320,000 لتر، وذلك ضمن خطة التوزيع اليومية لتغذية محطات الوقود في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أنه تم حتى ظهر اليوم تنفيذ 164 طلبا بإجمالي 3,936,000 لتر من البنزين، فيما تواصل الصهاريج انطلاقها تباعا لاستكمال تنفيذ بقية الطلبات وفق الخطة المعتمدة. وأوضح سلات أن الارتفاع الكبير والاستثنائي في الطلب خلال الأيام الماضية أدى إلى زيادة الضغط على بعض محطات الوقود، ما تسبب بانتهاء الكميات فيها مؤقتا أو شكل ازدحاما عليها إلى حين وصول الصهاريج الجديدة في وقت تستمر فيه عمليات التوريد والتوزيع بشكل طبيعي ودون انقطاع.
1: وفي خبرنا الأخير، أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني توقيع اتفاقية شراكة لتنفيذ مشروع ووتر إيس في العاصمة الطاجكستانية دوشنبة ليصبح أول مشروع وطني للجمهورية العربية السورية يحظى بتمويل من صندوق المناخ الأخضر يمتد تنفيذه على مدى 5 سنوات. وأوضح عنجراني أن المشروع يشكل محطة مهمة في تعزيز قدرة سوريا على مواجهة تحديات ندرة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، مؤكدا أن الاتفاقية تعكس نجاح الجهود الحكومية في بناء شراكات دولية فاعلة تترجم إلى مشاريع تنموية بأثر مباشر، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز إدارة الموارد المائية.
0: إلى هنا أيها السادة، نأتي إلى ختام هذه الفترة الإخبارية المفصلة، ولم يبقى إلا تذكير بأهم العناوين.
1: الرئيس أحمد الشرع يؤكد أن سوريا الجديدة تتطلع إلى بناء علاقات قائمة على التعاون المثمر مع الولايات المتحدة بما يعزز الاستقرار والازدهار وأمن المنطقة والعالم.
0: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي آخر التطورات الإقليمية والدولية.
1: مجلس الشعب الجديد يستعد لعقد أولى جلساته يوم غد الاثنين.
0: وكان في نشرتنا أيضا، وزارة الطاقة تؤكد أن الازدحام في محطات الوقود ناتج عن ارتفاع الطلب على البنزين والوضع يتجه نحو الاستقرار الكامل.
1: في الختام، هذه هي تحية لكم من الزملاء في منظومة الأخبار في إذاعة دمشق. كنا معكم في التقديم وليد يونس وإيمان شكري، وفي الإخراج مروان خربطلي وحليمة إبراهيم.
0: هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة دمشق تقدم.
2: وكل ضيعة بينها وبين الدنيا جسر القمر.
1: حلوة يا ضيعتنا.
3: عالضيعة يما عالضيعة.
1: صور من حياتنا الريفية.

0: الإعداد والتقديم عدنان بكرو. حلوة يا ضيعتنا من إخراج ديما بلطح. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامج حلوة يا ضيعتنا.
1: حسدتنا العالم، حسدتنا على ضيعتنا، وشو ضيعتنا؟ ورد وفي وخضرة ومي، ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: يسرنا اليوم أن نتعرف إلى قرية من قرى شرق إدلب، القرية تدعى جوباس. هذه القرية تقع وسط سهل فسيح خصيب متعدد الزراعات، وفيها العديد من الأماكن الأثرية، ولا سيما في محيطها كانت هناك تلال عديدة، وهذه التلال كانت فيها بعثات أثرية، وخاصة هي تقع في القرب من تل مرديخ إبلة، المدينة والمملكة الشهيرة التي كشفت عن تاريخ سوريا الشمالية. يسرنا أن نتعرف على قرية جوباس من خلال الزميل الإعلامي المذيع في إذاعة دمشق، الزميل عبد الله عرسان. أهلا وسهلا فيك زميل عبد الله، ومنرحب فيك بهذا البرنامج.
1: أهلا وسهلا.
0: عرفنا على هذه القرية، كيف يتم الوصول إليها من قبل الزائر إذا حب واحد يروح على جوباس، كيف الطريق؟
1: قرية جوباس موقعها هو قريب من نقطة الوصل بين أوتستراد حلب دمشق وأوتستراد حلب لاذقي.
0: نعم.
1: يعني هي موقعها بالضبط جنوب مدينة سراقب، تبعد عن سراقب شي 5 كيلو غربي الأوتستراد، بين مدينة سراقب وبين قرية تل مرديخ الأثري المشهورة بأثار مملكة إبلة.
0: نعم.
1: غرب الطريق بتبعد عنه بحدود 2 كيلومتر غرب طريق الام4 او طريق حلب دمشق الدولي.
0: نعم.
1: طبعا بتبعد عن مملكه إبلة الاثريه بحدود 3 كيلومتر.
0: نعم.
1: قريه جوباس يعني من القرى اللي فيها الحاضر المعاصر والماضي القديم يعني.
0: نعم.
1: الاثري.
0: نعم.
1: تشتهر قرية جوباس طبعا بالدرجة الأولى بالزراعة أكيد، متنوعة المحاصيل من البقوليات، من
0: الأشجار
1: المثمرة، أكثر شيء عنا الزيتون والتين وأيضا العنب، يعني بالإضافة لمثل ما يعني ذكرنا البقوليات اللي
0: والخضروات
1: فيها والخضروات بمواسم الصيف.
0: نعم.
1: أرض خصبة جدا للزراعة وأرض طيبة، يعني مثل ما بيقولوا الكبار أرض طيبة.
0: نعم.
1: تراب أحمر، المياه وفيرة فيها. بتوسط قرية جوباس تل أثري،
0: يوجد داخل البلدة. أيوة. تل أثري
1: منتصف القرية. طبعا يذكر أنه في نفق من تل جوباس بيتصل مع تل مرديخ، نفق تحت الأرض.
0: إذا كانت إحدى حواضر مملكة إبلة
1: بالتأكيد. يعني هذا النفق ما له تفسير غير أنه يعني كان نقطة وصل بين القريتين أو بين المملكتين خلينا نقول.
0: نعم.
1: هي عدد سكانها ما أنه كتير ضخم مقارنة يعني مثلا بمدينة سراقب اللي هي يعني.
0: نعم.
1: هي طبعا تتبع إداريا
0: لمدينة سراقب. نعم.
1: بالتأكيد يعني.
0: نعم.
1: قدر عدد سكانها قبل الثورة بحدود 3000 نسمة تقريبا.
0: تماما.
1: طبعا تشتهر جوباس بالثقافة والعلم. في أحد الأحصائيات ذكر. نعم. أنه على مستوى مثلا محافظة إدلب وريفها، مقارنة بعدد السكان كانت بلدة جوباس بالدرجة الأولى بعدد الدارسين الجامعيين.
0: جيد.
1: والمثقفين.
0: نعم.
1: يعني كان فيها بهديك الأثناء 220 مجاز جامعي، إضافة إلى عدد كبير من طلاب الجامعات والمعاهد. فيها شخصيات يعني قيادية. شعب قرية جوباس يعني طبعا معروف بين القرى المجاورة أنه شعب واعي ومثقف وأيضا كتير متآلف بين بعضه. يعني
0: في ود ومحبة.
1: أيوة. كتير كتير
0: ومساعدة بين العائلات.
1: في يعني كتير نوع من الاحترام اللي كتير يعني
0: هذا ينبع فيه من الوعي والثقافة.
1: طبعاً
0: له دور في بنية المجتمع.
1: بالتأكيد.
0: نحكي عن ميزات جوباس، في شيء مثلا تختلف عن غيرها من القرى؟
1: هلق مثل ما ذكرت لك يعني أحد الميزات المميزة جدا هي الألفة والمحبة وقلة المشاجرات والمشاحنات.
0: تماما.
1: هاي.
0: نعم.
1: جوباس كانت تحكي بالخير.
0: تمام.
1: هذه الأحاديث اللي يعني تتبادلها بالأوقات مثلا الفضاء، أوقات برا الموسم تكون في عندها شيء يشغلها

اللي هو الثقافي هو الدراسي هو الكذا، فما كان فيها أي مشاكل. هي كانت يعني هاي أحد المميزات إنه ما فيها مشاكل. معروفين بالضيعة المجاورة، إنه ضيعة مجاورة مثلا جنب جوباز في قرية داديخ، في من الجنوب في كفر بط،

0: هي على الحدود.
1: أيوة على
0: حدود سراقب.
1: أيوة شرق سراقب.
0: شرق سراقب مباشرة
1: بالتأكيد.
0: نعم.
1: فهاي كانت أحد المميزات في.
0: طب نحكي عن الأكلات الشعبية اللي بتشتهر فيها جوباس.
1: جوباس فيها هلا مثل ما بتعرف ششبرك أحد الأكلات المشهورة جدا.
0: مو الأكلات اللي أنت بتحبون.
1: لا الأكلات اللي
0: الشهيرة.
1: فيها الضيعة.
0: نعم.
1: عندك المحاشي أيضا هاي من الأكلات التراثية
0: محمرة ما بتساوي محمرة
1: طبعا خبز التنور نحن في جوباس ما بينقطع
0: هذا أنا بعرف
1: يعني أنا أذكر لحدود سنة 2019 لوقت اللي نزحنا فيه من القرية نسبة الغالبية العظمى من أهالي جوباس عندهم في البيت تنور أو تنورين صيفي وشكوي
0: حلو.
1: خبز الفرن كان عنا على الشهوي فقط
0: تمام
1: خبز التنور هو الأساس
0: هو الأساس
1: مع المحمرة مع توابعها مع الفطائر
0: المحمرة كيف بيسووا تعرف
1: المحمرة لها نكهتها الخاصة طبعا طبعا المحمرة
0: إلى جانب الفليفلة أيوة. الحمراء
1: تماما هي خلطة بين الفليفلة الحمراء المطحونة
0: نعم
1: بيخلطوها مع البصل ومع الزيت بيعملوا هاي العجينة يعني ما بيقولوا بيحطوها على العجين تبع الخبز تمام وبرقوها في التنور
0: تمام وما بيرشوا لها سمسم كمان
1: لك هاي بتجي بطريقه تانية طبعا
0: تمام
1: هلا بالمحمره بس لاذكر لك شغلي طيبه المحمره ايمت اكلها
0: ايه؟
1: حلاوتها على التنور
0: ايه تازة
1: التنور سخني
0: سخني تمام
1: بيكون حيطت كاس الشاي جاهزين اللي
0: نعم.
1: بتكون مركب حيطتها بالتنور بالاساس انت بعد ما خلصت بتحط بليق الشاي على الفحم
0: التنور
1: نفسه
0: نعم
1: زيت الزيتون اللي بيكون من زيت جوباس طبعا
0: تمام.
1: زيت جوباس مشهور على مستوى المنطقه
0: نعم.
1: كان يطلب للمحافظات
0: نعم إيه لأنه المنطقة طبيعة المنطقة لها دور كبير
1: لك بالتأكيد
0: بالزيتون نعم
1: نعم
0: ونوعية الزيت
1: إيه فكان يطلب مثل ما ذكرنا شفت شعب جوباس عنده معارف كتير بحكم دراسته وثقافته وعم أعماله هاي وتنوع يعني الأعمال في مختلف المحافظات فكان يطلب زيت الزيتون ومن للمحافظات يروح
0: طبعاً
1: كيف يطلب كيف يعرفوا مثلا أنه زيت جوباس طيب شعب جوباس شعب مضياف وكريم جدا يعني
0: شيء طبيعي تحكي عن ضيعتك هيك
1: لا لا لا أنا بحكيك كشخص حيادي هلق حاليا
0: نعم
1: فموسم الزيتون يجي أنا عندي أصدقاء مثلا في دمشق في اللاذقية في حلب في كذا فبدي أحسب حسابهم من موسم الزيتون
0: هو على فكرة يعني أنا معك بهي الفكرة
1: نعم.
0: لكن بتتميز كل ريف إدلب وقرى إدلب بهذه
1: طبعًا
0: الميزة
1: طبعًا.
0: بشعبها الطيب
1: نعم.
0: الودود بناسها اللي بالفطرة وبالبساطة
1: نعم.
0: بيتعاملوا مع الناس
1: بالتأكيد.
0: وبمصداقية هذا أكيد أكلات تانية
1: أكلات تانية
0: يعني بالعيد مثلا أكيد في عندكم شيء اسمه
1: عنا بالعيد
0: كعك العيد بتلاقي ريحة الضيعة كلها صارت ما هيك؟
1: أكيد الكعك العيد حصرا على الإيد ما في عندنا
0: شيء
1: إنه مثلا نجيبه جاهز لا كعك العيد المعمول التوابع هاي كلياتها المعجنات اللي بتكون موجودة بالعيد هاي كلها شغل آخر أسبوع قبل العيد هاي
0: الكبة النية موجودة
1: الكبة النية عندنا موجودة تقريبا بشكل يومي على سفرة رمضان أكثر
0: أبدا.
1: شيء مشهور
0: أحل.
1: بشكل يومي طبعا كان في يعني أنا أذكر كنت لسه طفل يعني فكل يوم بدي أروح على الأفطار في المسجد
0: نعم
1: فبدي أخذ معي صحن كبة ني وصحن تمر أخذه معي على المسجد
0: يا سلام حلو
1: فألاقي بالمسجد كل شخص جاي معه صحن شيء يعني
0: تمام.
1: سكبة معينة للأكل
0: تمام.
1: اللي موجودة عنده فالكبة الني كانت طاغية بشكل كبير عنا وكتير طيبة
0: إذا فتنا على جوباس وصلنا للتل الأسري
1: نعم
0: في معالم أسرية بالتل يعني آثار رومانية آثار بيزنطية في يوجد
1: نعم في بتل جوباس نفسه من على ظهر التل
0: نعم.
1: بتوسطه غرفة هيك معمرة حديثة كانت خزان مياه للقرية في بداخلها بتنزل تحت الأرض هيك في أنابيب كذا جنب الغرفة في مثل فتحة جب أو فتحة بئر بتفكرها بتنزل عليها هون بتتفرع مغارة
0: أثرية
1: أيوه
0: محفورة بالصخر
1: تماما. المغارة بيتفرع لك عدة أنفاق طويلة المدى. أحد الأنفاق اللي نحن بنعرفه طبعا ممكن على زمن أجدادنا يعرفوا هاي الأنفاق لوين بتودي، لكن اللي نحن بنعرفه اللي بنتذكره إنه هذا النفق بيطلع من تل مرديخ بنفس البئر.
0: عظيم.
1: في غرب التل مباشرة

0: جوباس القديمة اللي كلها مبنية من الطين والقباب وال يعني نحن نسميها الخرابات.
1: نعم.
0: منطقة الخرابات كلها يعني بناء قديم.
1: تمام.
0: وحتى الآن يعني شعب جوباس حافظ على هذا الأرث يعني الأثري في القرية. موجود بتلاقي يمكن إذا بحثت على الفيس عن جوباس بتلاقي مقاطع فيديو لشخص من عنا هو فنان ورسام وأستاذ يعني مدرس اسمه أسعد درويش.
1: نعم.
0: أسعد درويش كان شخص فنان فهوايته كان انه يوثق هيك شغلات القديمه الاثري ففي عنده فيديوهات لجوباس القديمه وقت اللي بتتفرج عليها على الفيسبوك او عن طريق مقطع الفيديو
1: تشعر
0: يعني هيك بطمأنينه بتشعر بالحضاره اللي كانت موجوده عندك سابقا
1: تماما.
0: بالارث هذا الجميل
1: التاريخي
0: العريق اللي كان موجود ايضا بتموثق صور لكل شيء أشخاص قديمين
1: يعني جميل.
0: أشخاص أنا بتذكرهم ممكن والده لجده وجده لجده في عنده
1: برافو.
0: صور فعامل برومو هيك فيديو معروضة فيه كل صور القديمين في وين في الضيعة القديمة
1: جميل.
0: في الجلسات البسيطة الطيبة اللي كانت فعلا فيها بركة
1: نوجه له تحية مع نهاية حلقتنا منشكر مستمعينا الكرام زميلنا عبد الله عرسان اللي أعطانا فكرة وافية عن قرية جوباس موقعها وأهميتها التاريخية وأشهر مزروعاتها وأكلاتها الشعبية. شكرا لك أخي عبد الله
0: وأهلا وسهلا فيك. شكرا لحضرتك وشرفتك في اللقاء.
1: يا مرحبا يا مرحبا. قدمت لكم إذاعة دمشق

الإعداد والتقديم عدنان بكره. حلوة يا ضيعتنا من إخراج

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثالثة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا تدين التفجير الإرهابي بمقهى في دمشق وتدعو لمحاسبة المسؤولين. بعد توقف دام لأكثر من 10 أعوام، وصل أول طرد بريدي دولي إلى مطار دمشق الدولي قادما من المملكة الأردنية الهاشمية. وزارة الطاقة تؤكد أن أكثر من 7 ملايين لتر بنزين ستصل اليوم إلى مختلف المحافظات. إطلاق عمل مكتب شركة كيمونيكس في سوريا لدعم جهود التعافي في البلاد. وفي خبرنا الأخير، وفد سوري يطلع على تجربة اليابان في إعادة الإعمار. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

إذاعة دمشق تقدم حوار مسؤول. الإشراف العام مصطفى المقصوص. الإعداد هيام طعمة. التقديم والحوار وليد يونس. الإخراج حليمة إبراهيم. أرحب بكم أيها السادة مع بداية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حوار مسؤول. أيها السادة، في حلقة هذا اليوم نفتح ملفا يمس تفاصيل حياتنا اليومية ويعكس الوجه الحضاري لمدينة دمشق، ونخصص حوارنا للحديث عن إدارة النفايات وترحيلها في العاصمة وأحيائها، حيث باتت مشاهد أكوام القمامة المنتشرة في بعض الأحياء الشعبية تشكل صدمة موجعة تنذر بتفاقم صحي ومظهر غير حضاري يضع المعنيين أمام مسؤوليات جسيمة للجم هذه التحديات.

0: في حلقة هذا اليوم نلقي الضوء على المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق مجمع الخدمات ومديرية النظافة في محافظة دمشق. هذه المديرية التي تدير شبكة ضخمة من الجنود المجهولين الذين يعملون ليل نهار لتستعيد دمشق ألقها الحضاري، وتبقى الجهود الكبيرة المبذولة من المحافظة أحادية الجانب في ظل غياب شبه تام للوعي الشعبي ومشاركة المواطنين. وسيبقى التحدي قائما، فكيف نتكاتف جميعا لإعادة الوجه الحضاري المشرق لعاصمتنا دمشق؟ ما هو واقع النظافة في دمشق؟ وكيف تواجه مديرية النظافة بالمحافظة النقص الحاد في الكوادر البشرية؟ وكيف يتم التعامل مع ظاهرة نبش القمامة؟ وماذا عن الحملات الميدانية؟ وما الهدف من تركيب الحاويات المخفية الصديقة للبيئة؟ كل هذه التساؤلات وغيرها نضعه على طاولة الحوار ضمن هذا البرنامج، ويسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف المهندس عبدو وليد علوش، مدير مديرية نظافة وإدارة النفايات الصلبة في محافظة دمشق. أستاذ وليد، يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك.
1: حياكم الله أستاذ وليد، يا حيا الله.
0: يا هلا، يعطيك العافية. إذن أستاذ عبدو، بداية لنتعرف على واقع النظافة في مدينة دمشق.
1: حياكم الله. يأتي لك أستاذ وليد للأستاذ المستمعين. بداية بالنسبة لواقع النظافة في مديرية في مدينة دمشق. لو لو لو نحكي بداية عن الإمكانيات اللي عنا في المديرية. لاحقا بنحكي عن واقع النظافة لحتى الناس تعرف شو اللي عنا وشو مطالبين نحن وشو عم نقدم على أرض الواقع. هلا للأمانة إحنا لما استلمنا مديرية النظافة، يعني استلمنا مديرية كانت منهكة بشكل كامل. كانت قائمة على ردات فعل، ما في خطط عمل ثابتة ومستمرة. ما في هيكلية واضحة، تداخل صلاحيات، ما في هيكلية لا لا لا لا لا لجهاز الإشراف، ما في جهاز رقابة ومتابعة. العمل هو عبارة كان عن ردات فعل. فللأمانة إحنا واجهنا كثير من الصعوبة بداية في ترتيب البيت الداخلي. فنحن بعد ما رتبنا البيت الداخلي، حطينا خطط عمل تشغيلية ثابتة ومستمرة، رتبنا جهاز الإشراف، رتبنا فريق الرقابة والمتابعة، رتبنا المراقبي المراكز، انطلقنا خارجيا لترتيب الأمور في مراكز النظافة ضمن مدينة دمشق. كل هذا الأمر نحن كان بالتوازي مع استمرار تقديم الخدمات، ولكن بصورة أو بكفاءة أعلى من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات اللي عنا. هلا نحكي شوي بس عن الإمكانيات مشان الأستاذ المستمعين يعرفوا شو عنا نحن أو شو متاح بين إيدينا وشو الاحتياج الفعلي حتى يكون تقديم.
0: طب شو رأيك قبل ما نحكي عن الإمكانيات نحكي عن المهام الملقاة على عاتق مجمع الخدمات ومديرية النظافة بمحافظة دمشق؟
1: هلا نحن في مديرية النظافة مسؤولين في المقام الأول عن نظافة كل الأحياء والشوارع والساحات والمناطق الحيوية والمناطق السياحية باستثناء الحدائق. الحدائق هي مديرية أو مسؤولية مديرية الحدائق، مشان لأنه الناس أحيانا بيصلنا نحن شكاوى عن طريق رقم الشكاوى الخاص في المديرية، أنه هون مثلا الحديقة الفلانية، يا أخي وين مديرية النظافة، وين عمال النظافة؟ بس لحتى يكون في دقة بهذا الأمر. طبعا مسؤولية تقع على عاتق مديرية الحدائق بهذا الأمر. هلا بالنسبة لواقع النظافة حاليا نحن في مدينة دمشق، طبعا مستوى النظافة بيختلف بين الأحياء وبين الأماكن تبعا لعدة أمور، منها أول الكثافة السكانية. هذا يعتبر عامل أساسي عندنا. فكمية كلما كان المكان فيه كثافة سكانية أكبر، هذا بيتولد عنه حجم نفايات أكبر. وهذا الأمر بيحتاج أنه نحن نخصص له عدد أكبر من الآليات يلي عنا، لنحن احتياجنا يوميا بالنسبة للآليات والضواغط. يعني نحن المتوفر بين ايدينا مثلا 50 ضابطه لحد 70 ضابطه، هذا المتوفر عنا. طبعا ولكن نحن
0: يعني للتوضيح، الضاغطه شو المقصود فيها؟
1: الضاغطه هي ضاغطه القمامه اللي بترحل الحاويات. الموجوده. فنحن الموجود عنا حاليا الجاهزيه بحدود المثلى ما بتتجاوز ال 75 ضاغطه، علما نحن يعني حسب قانون

0: إدارة الإدارة المحلية إذا اعتبرنا عدد سكان مدينة دمشق حاليا ما بين 3.5 مليون للأربعة مليون بترتب عليهم لازم بتوفر عنا 400 ضاغطة حسب القانون لكل 10,000 مواطن بده ضاغطة
1: يتوفر منهم 75
0: ضاغطة نحن اللي عم نشتغل فيهم عم نشتغل طوارئ للأمانة طبعا 75
1: يعني أقل من الربع بهيك حالي
0: تمام ال 75 ضاغطة كمان يعني هي متهالك هو عبارة عن اسطول متهالك فبيطلعوا 75 الصبح بيرجعوا وردية بعد الظهر بيدخلوا 15 20 وحدة على الإصلاح والصيانة بشكل مستمر
1: طيب
0: بالإضافة بالإضافة للموارد البشرية اللي عنا إياها يعني نحن كمان نحتاج أقلها ما بين 4500 إلى 5000 عامل نظافة نحن أستاذ وليد شو متوفر عنا حاليا توفر عنا 2100 عامل نظافة عملنا لهم تقييم طلع نسبة 70% معدل أعمارهم من 50 فما فوق يعني هدول كفاءتهم في العمل
1: صحيح
0: تحت النصف
1: صحيح
0: بالإضافة لكمان الأمر الرئيسي اللي عم نعاني منه وهذا يعتبر من التحديات محطة نقل وسيطة نحن بعد ما نقلنا مقلب الـ 11 خارج المدينة صار للأمانة لحد الآن نحن ما في عندنا محطة نقل وسيطة عم نستخدم حاليا محطة الكسوة اللي هي في الأصل تتبع لريف دمشق والمسافة من منتصف مدينة دمشق للكسوة 25 كيلومتر يعني لحتى نرحل مرة واحدة لحاويات بنحتاج ل 50 كيلو ذهاب وإياب وكثرة أعطال الضواغط وكثرة الأمور اللي عم تتكرر عنا والازدحامات المرورية يعني هذا كله عم يأثر على دور الترحيل الحاويات في مدينة دمشق بشكل كامل
1: يعني في كتير نقاط ممكن فعلا أنه يتم مناقشتها وخاصة بما يتعلق بنقص الموارد سواء كانت الموارد البشرية أو الآليات أو حتى ربما الإقبال على العمل كعمال نظافة. طب خلينا نحكي عن هاي النقطة الأخيرة. هل هناك يعني محاولات من قبل مديرية النظافة مجمع الخدمات ومديرية النظافة بمحافظة دمشق لي يعني إجراء مسابقة لتعيين عمال نظافة جدد بواقع عمري مناسب يعني يمكن أن يكون مردوده في هذه الحالة هو أهم وأكبر بطبيعة الحال هل أقمتم هذه المسابقة وماذا كانت النتائج بحال الإجابة بنعم
0: طبعا الأسبوع الماضي للأمانة كنا باجتماع مع السيد المحافظ وللأمانة أعطى توجيهات لمديرية التنمية الإدارية أنه يجهزوا لنا إعلان مشان استقطاب عمال نظافة برواتب مجزية ما هي رواتب موسمية طبعا الفترة الماضية كان الإقبال ضعيف بالنسبة لأنه كان قرارات التعيين هي موسمية ثلاث أشهر تجدد تلقائيا بس العامل الموسمي يعني ما له حقوق غير هذا الراتب ما له طبيعة عمل ما له طبابة ما له أي شيء آخر فكان الإقبال ضعيف بيجي بيشتغل يوم يومين ثلاثة بيكون ترك ومشي إيش لأنه ما في عنده غير هذا الراتب أما حاليا فوجه السيد المحافظ مشان استقطاب عمال نظافة الاحتمال خلال هدول اليومين بينزل الإعلان إن شاء الله بعقود راح تكون العقود سنوية رواتب مجزية إن شاء الله بالإضافة لطبيعة العمل
1: طبعا يعني هاي نقاط كتير مهمة موضوع التشجيع
0: نعم.
1: عمال النظافة للعمل في هذا النطاق وهو طبعا متعب جدا ونحن نعلم يعني المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق مديرية النظافة وأيضا العاملين بها وعمال النظافة بطبيعة الحال العمل تحت أشعة الشمس في فصل الصيف والحر الكبير وأيضا في فصل الشتاء تحت الأمطار وضمن يعني ظروف ليست بال يعني المناسبة بطبيعة الحال هلأ حكيت عن نقطة مهمة أستاذ عبدو بما يتعلق بموضوع انتشار القمامة بالأحياء تبعا لعدد السكان فعلا نحن يعني نلاحظ دائما للأسف يعني كيفما اتجهنا سواء في وسط البلد في الداون تاون أو في الأطراف في الأحياء بأطراف مدينة دمشق وأيضا المدن الأخرى نجد أن دائما هناك قمامة على الأرض يعني على الرغم من محاولات مديرية النظافة على الرغم من محاولات عمال النظافة ولكن نجد الكثير من القمامة تنتشر في الأحياء سواء حوالي يعني المكبات أو أماكن إلقاء القمامة أو حتى في الطرق على الأرصفة وتحت الأرصفة في وسط الطريق في أي مكان يعني هناك يعني قمامة دائما هي متواجدة وخاصة أيضا نجدها أمام الأبنية بطبيعة الحال في هذه الحالة يعني كيف يمكن أن يكون هناك آليات ربما تساعد

0: تساعد عمال النظافة للعمل لالتقاط هذه الأوساخ وهذه يعني القمامة المنتشرة دون أن يكون يعني شاهدنا ربما في السنوات الماضية آلات يحملها عامل النظافة على ظهره وهناك خرطوم للشفط من أجل مساعدته، ليس في يعني وضع القمامة على جانب الطريق، لا هي التقاط هذه الأوساخ وربما فيما بعد ترحيلها إلى أماكن أخرى. هل هناك خطة لدى مجمع الخدمات ومديرية النظافة بمحافظة دمشق أن يكون هناك آليات تساعد عمال النظافة على أداء عملهم؟
1: تماما. بس ننوه على أمر أنه إحنا أعمال الكنس وتسهيل النفايات هو يتم بشكل يومي وفق برنامج وجدول إحنا حاطينه ثابت ومستمر. لأن إحنا أعمالنا بتقوم على 3 ورديات رئيسية، الأعمال بتبلش من الساعة 7 الصبح تنتهي تاني يوم الساعة 7 الصبح. يعني عملنا متواصل على مدار 24 ساعة، تمام؟ إنه مشان السادة المستمعين يعرفوا نحن ما في عنا عطلة بمديرية النظافة، فعملنا بشكل متواصل. بالنسبة لللوجستيات هذا كله يندرج تحت بند اللوجستيات. حالياً نحن عم بيتأمن لنا الأمور الأساسية، خلينا نسميها الأولويات، طبعاً حسب الإمكانيات المتوفرة حالياً. يعني مثل المكانس، بالنسبة للستر، الأفرولات والكفوف وهي الشغلات. على موضوع تزويد عمال النظافة بهي التقنيات خلينا نسميها الحديثة نوعا ما، اللي هي قيد الدراسة للأمانة حاليا والمناقشة مع مكتب السيد المحافظ عشان تزويدهم بهيك أمور نوعية خلينا نسميها تعمل نقل نوعية. ولكن نحن إذا بدنا نحكي عن النقل النوعية، أول شيء لازم ننتهي من موضوع التراكمات، من موضوع ترحيل النفايات. لما بتصير أمورنا تمام نوصل لموارد بشرية مثالية، نوصل لآليات بحدود الدنيا أقل شيء، بتوفر عنا محطة نقل وسيطة. لما بتصير يعني خلينا نسميها ما في شكاوى على موضوع النظافة، بعدها ننطلق باتجاه عمل نقل نوعية وأثر بيكون واضح بالنسبة للإخوة المواطنين على أرض الواقع.
0: طيب بالنسبة لموضوع ترحيل النفايات، يعني معروف طبعا أن هناك استثمارات بموضوع النفايات وخاصة بما يتعلق بمحطات تحويل هذه النفايات أو تدوير هذه النفايات من أجل إنتاج منتجات جديدة قائمة، سواء على الورق المجمع من النفايات، على البلاستيك، على الزجاج، على الحديد، على أي مادة أخرى. ما يقوم الآن به نباشو حاويات القمامة في هذه الحالة، يعني هل هناك ربما خطة من أجل طرح مناقصات لاستثمار مكبات النفايات من أجل تدويرها ومن أجل بطبيعة الحال عدم حرقها وبالتالي حفاظا على البيئة، بمعنى إدارة النفايات، تدوير النفايات، هل هناك خطط مستقبلية بشأن هذه النقطة؟
1: تماما. هلأ بالنسبة لظاهرة النبش والنباشة للأمانة ترى تعتبر هي من التحديات الأساسية اللي عم نواجهها حاليا. عم يترتب على هذا انه عم يعثروا النفايات، عم يرموها جنب الحاويات، عم يفسدوا كل مجهود عمال النظافه.
0: صحيح.
1: عم يسببوا تشويه للمنظر العام، تلوث بصري، خلق بؤر لانتشار الامراض وما الى ذلك. نحن للامانه لنا تقريبا شهر عم نرتب مع الجهات المعنيه بعد اخذ موافقه من السيد المحافظ، عم نرتب مع دوائر الصدمات، مع قياده الامن الداخلي، مع شرطه المحافظه، مشان نعمل خطة أو جروب لمكافحة هي الظاهرة. حاليا يعني إحنا تقريبا يعني بس عنا شغلات بسيطة حتى ننطلق بشكل رسمي إن شاء الله. فهي إحنا حاطينها في الحسبان لأنه تعتبر رهي من المشاكل الرئيسية اللي عم تعاني فيها غالب أحياء دمشق. أضف إلى ذلك أنه مشاكلهم ما بس أنه فرضا بعثرة النفايات، حتى الغالب منهم عم بيكون مسلح، في منهم عم يتعاطوا حبوب وهيك شغلات. يعني هي نحن تعرضنا إلى خلال جولاتنا الليلية للأمانة، يعني هذا الأمر صار معنا أنا بشكل شخصي.
0: يعني في احتكاك بين عمال النظافة وهؤلاء النباشين؟
1: كثير أستاذ وليد، حتى عمال النظافة بيخافوا يتعالقوا معهم، كلهم مسلحين وكلهم أحيانا بيكونوا ما وعيهم، بيتعاطوا حبوب مخدرة وكثير شغلات. فهي ان شاء الله هي محطوطه بالحسبان، وكمان السيد المحافظ وجه على مكافحتها بشكل فوري.
0: هل هناك تعاون بينكم وبين وزاره الداخليه في

0: هذه الحالة؟
1: طبعا نحن الجروب او المجموعه العمل اللي راح ننظمها راح يكون فيها مندوب عن طريق وزاره الداخليه بين قوسين الشرطه المدنيه ان شاء الله بالاضافه لشرطه المحافظه والامن الداخلي والمديريات مديريات المجمع الخدمي طبعا ضمن مدينه دمشق ان شاء الله.
0: طب في هذه الحاله هل هناك عقوبات او غرامات صارمه؟
1: طبعا
0: بحق هؤلاء.
1: طبعا هذا الامر هو راح يترافق كمان ان شاء الله خلال نهايه هذا الاسبوع او بدايه الاسبوع القادم راح يكون في عندنا قانون غرامات بالنسبه لمخالفات النظافه، هو راح يكون موسع ان شاء الله وراح يتم نشره عن طريق معرفات محافظه دمشق. من ضمن راح يكون في عقوبه شديده راح تكون بالنسبه للنبيشه والمشغلين لهم، انه الغالب اللي موجودين في الشوارع هم قصر، ففي حدا عم يديره موجود في اماكن محدده. نحن عملنا احصائيه وجهزنا الخطط كلياتها حتى ننطلق فيها بشكل رسمي ان شاء الله.
0: طيب هل هناك حملات ميدانيه تنظمها المحافظه باستمرار من اجل الحفاظ يعني على نظافه المدينه، وهل هي خطط يعني خلينا نقول او حملات مستدامه ام تتم باوقات معينه؟
1: طبعا مثل ما نوهنا استاذ وليد، نحن اعمال الكنس والجمع والترحيل تتم بشكل روتيني يومي على مدار 3 أيام. هلا نحن في عنا برامج اطلقناها من بعد ما رتبنا البيت الداخلي، اطلقنا برنامج دمشق احلى. هذا البرنامج بيستهدف اسبوعيا مركزين للثلاث مراكز، هذا بضغط العمل اللي عنا طبعا، هذا بالتعاون والتنسيق مع المجتمع المحلي. والاسبوع القادم ان شاء الله نحن عنا خطه هي الشهر رح نطلق شيء اسمه انظف حي. هلا نحن عنا في دمشق حوالي 96 حي، تمام؟ فبالتنسيق مع مديريه التنميه المحليه ودائره لجان الاحياء رح يكون عنا انطلاق هذا المشروع ان شاء الله. طبعا هذا رح يكون كل اسبوع يستهدف حي من احياء دمشق، طبعا هو مشان يكون عنا نوع من المبادره المجتمعيه، نوع من الوعي البيئي، لانه للامانه احنا عم نعاني كثير من موضوع التوعيه البيئيه والوعي البيئي عند الناس. يعني مديريه النظافه مهما كان عندها امكانيات، نجاح عملها مرتبط بتعاون المجتمع المحلي. تعاون المجتمع المحلي كيف بده يكون؟ يكون التزام باوقات الرمي، التزام باماكن رمي القمامه، الحفاظ على المرافق العامه، الابلاغ على اي ممارسات تضر بالصحه العامه. فللامانه هذا كثير نحن عم نعاني منه، والمهندس النظافه كثير عم يعاني منه. يعني الناس يعني احيانا بيكون عم بينظف، بيجي لك واحد بيشلف كيس القمامه هون، طب تكون الحاويه جنبه او سله القمامه النموذجيه جنبه. فهذا الامر ان شاء الله راح يكون في خلال الفتره القادمه كثير راح نعطيه حيز من العمل الميداني.
0: كيف يتم الاعلان عن هذه الحملات استاذ عبدو؟
1: هلا نحن مثل ما خبرتك استاذ، نحن بننسق مع مديريه التنميه المحليه ودائره لجان الاحياء في المحافظه، انه هذا الاسبوع رح يكون عملنا في الحي الفلاني والحي الفلاني. نحن بنجهز فريق عمل بشكل كامل بالاضافه لصهاريج شطف، الكانيسات اذا بيحتاج، وقلابات وبكات مشان ترحيل الاماكن الرمي العشوائيه للقمامه.
0: طب بدي اسالك بالنسبه للحاويات او الصديق الحاويات الصديقه للبيئه، ولكن قبل ان اتحدث عنها، هناك حاويات يعني لطيفه شكلها حضاري تم توزيعها في اكثر من مكان ضمن العاصمه دمشق. هناك يعني من يعترض ربما على التوزيع، ان هناك ربما عدد كبير من هذه الحاويات موزع في بقعه صغيره، بالمقابل هناك تقصير بعدد هذه الحاويات في أماكن أخرى. شو رأيك بهي النقطة؟
1: هلا يعني بتحكي عن السلة القمامة النموذجية المعلقة اللي اشتغلنا عليها آخر.
0: صحيح.
1: هلا للأمانة إحنا حاليا تقريبا وصل العدد اللي تم تركيبه 3000 سلة قمامة نموذجية. العدد المستهدف وفق الخطة اللي واضعينها نحن هو 5000، وهذا العدد قابل للزيادة. فنحن في البداية كان المشروع بصراحة بيقتصر على الشوارع الرئيسية الحيوية في مدينة دمشق، ولكن لما شفنا أنه يعني تقبل الناس الفكرة وعمل نوع من الترند، فوجه السيد المحافظ أنه بدنا هي السلل تكفو كل أحياء وشوارع دمشق. فنحن للأمانة ما وقفنا، بالعكس نحن راح نستهدف كل الأحياء والشوارع بالنسبة لهي السلل، ولكن ضغط العمل اللي عنا عم بيصير تقصير بهذا الأمر.

طيب بالنسبة للحاويات المخفية والموجودة يعني ربما بالساحات، بساحة الأمويين، بساحة العباسيين، يمكن بأماكن يعني معينة، لنحكي عن هاي التجربة.

0: من أهم ظاهرة النبش والنباشة. الأمر الثاني معالجة الازدحامات المرورية، على اعتبار أن اتساع هي الحاويات أكبر مقارنة بالحاوية العادية، فهذا أنه ما بيحتاج توقف كبير بالنسبة للضغط المسؤول عن تفريغ الحاوية الذكية. بالإضافة معالجة التلوث البصري، انتشار القمامة اللي بيترتب أو ينتج عنه انتشار شو نسميها هي الحشرات، انتشار الروائح، انتشار الجرذان. يعني الهدف الرئيسي من الحاويات الذكية هو في مكان يكون
1: ليش سميناها ذكية؟
0: طبعا هي اسمها حاويات صديقة للبيئة، ذكية بتكون مخفية تحت الأرض، يعني ما بتشغل حيز من المكان. بالإضافة إلى أنه بيكون محافظة على المظهر الحضاري للشوارع أو الأرصفة اللي يتم تنفيذ فيها.
1: طب كيف بيتم إلقاء القمامة فيها؟
0: هلا هي إذا ما بعرف أنت إذا عندك فكرة عنها، هي كامل الجسم بيكون تحت الأرض. فقط يكون إلى فتحة من الأعلى على شكل نصف دائرة، تمام؟ مشان الإخوة المواطنين يرموها.
1: نصف دائرة قديش قطرة تقريبا؟ قديش قطرة؟
0: تقريبا حوالي نصف متر بنصف متر.
1: وفي إشارة إلا يعني ممكن أن يكون طفل ماشي؟
0: طبعا لا، هي ما هي على الأرض، مرتفعة تقريبا حوالي 75 سنتي على الأرض.
1: طب كيف بتم ترحيل القمامية اللي فيها؟
0: هلا ترحيلها بيتم عن طريق ضواغط معدلة إلى تقريبا ما يشبه الرافعة، تحرك أوتوماتيكيا إلى مكان مثل الجنجل، بيتعلق تنسحب وبتتفرغ ضمن الضاغطة. طريقة الإعادة نفس الترتيب.
1: بالعكس نفس الترتيب. طيب خليني أحكي عن موضوع مواعيد الترحيل. يعني كثير من الأحيان منشوف الضواغط أو الضاغطات سيارات الترحيل بمنتصف النهار وفي ذروة يعني عجقة السير، نجد أنها تكون أو تقوم بعملها، بتسد السير، بتوقف الشوارع، سواء كان شارع رئيسي أو شارع فرعي أو حتى بالحارات أو حتى يعني الشوارع الفرعية، فبتلاقي أنه هي بتعمل إعاقة للسير، وهو أساسا السير في إعاقة بسبب الازدحام. فليش ما بيكون الترحيل ليلا بالوقت اللي بتكون في الشوارع بأقل وقت الازدحام بهي الشوارع؟
0: لهذا الأمر إن شاء الله نحن عم نعمل له دراسة، رح نحاول قدر الإمكان أنه نعالج شغله. الترحيل الليلي موجود أستاذ وليد، نحن العمل مثل ما نوهنا ثلاث ورديات عمل عندنا إياها، صبح وبعض الظهر وفي الليل. ولكن عم نعاني صباحا أنه من مشكلة المبيت، غالب موظفي مديرية النظافة هني من خارج دمشق، يعني من الأرياف، وهدول ملتزمين بالنسبة للمجيء والذهاب بالمبيت، هذا عم يصير فيه شوية تأخير عنا. بالإضافة لنحن ضمن المرآب ما في عنا غير كازية واحدة، هي الكازية مسؤولة أو بتعبي لكل آليات محافظة دمشق، فعب يصير عنا تأخير بداية من المبيت، تأخير داخل المرآب سبب الضغط اللي عم يصير، هذا عم ينعكس على تأخير الترحيل في الميدان. طبعا ما هو كل الأحياء السيارات بتطلع بكير فيتم ترحيل حاوياتها بكير، ولكن كمان موضوع جاهزية الآليات كمان يعتبر عنصر أساسي اللي عم يأثر على على على على على دور الترحيل، أو الترحيل بيكون بشكل مبكر.
1: طب ما في خطة مستقبلية؟
0: هلا حكيت لك إنه نحن إن شاء الله عم نرتب هذا الأمر. أول شيء ترتيب موضوع المبيت، وحاليا عم يتم تجهيز لتركيب كازية تاني مشان تخفيف الضغط داخليا ضمن المرآب العام. بالإضافة لرفع الجاهزية، كل هاي إن شاء الله راح تطب في مصلحة أنه يكون الترحيل بالنسبة للوردية الصباحية أبكر قدر المستطاع إن شاء الله.
1: طب مواعيد رمي القمامة، خلينا نذكر المستمعين بمواعيد رمي القمامة، وفيما إذا كان هناك غرامات يمكن أن تكون على من لا يتقيد بهذه المواعيد.
0: بالنسبة للمواعيد صباحا في من الساعة 7 صباحا للساعة 9، والمسويات فيه الأمر متاح تقريبا من الساعة 8 المساء للساعة 10، فبعدها نحن بيتم إرسال الضواغط وترحيل القمامة.
1: يعني تفضل.

0: الأصل أنه التقيد بهاي المواعيد يعني التقيد أيضا بترحيل القمامة، بمعنى طبعاً أن تكون طبعاً الحاوية مو فارغة في هذه. نعم تفضل.
1: تماما، هذا بترتب عليه نحن نرتب حركة الضواغط بعد مواعيد رمي القمامة. هلا بالنسبة للمخالفات مثل ما حكينا نحن ممكن في بحر الأسبوع هذا أو بداية الأسبوع القادم إن شاء الله بيكون قانون المخالفات جاهز، ولكن للأمانة نحن إذا بدنا نخالف الناس بداية لازم نحن نكون عم نقدم الخدمة المثالية حسب الإمكانيات اللي عندنا حاليا عم بحكي أنا. نحن عم نشتغل بأقصى طاقة بأدنى إمكانيات متاحة. فبالنسبة للأخوة المواطنون يعني بدك تغرمه، بدك تكون مقدم له الخدمة المثالية. فإن شاء الله نحن متى ما صارت الأمور ممتازة واللوجستيات متوفرة والإمكانيات جيدة أكيد رح يكون في تجديد صارم عن موضوع المخالفات.
0: أكيد هي المخالفة ما لها حل، الوعي هو الأهم.
1: طبعا هو هي الفكرة الرئيسية اللي كنت يحكي عنها، موضوع الوعي البيئي عند الناس. يعني دائما نظرة المجتمع لعامل النظافة أنه بنظرا هو عبارة عن زبال، لا هو ما هو زبال، هو مهندس نظافة. زبال هو الشخص اللي بيرمي الزبالة في الشوارع، بيرميها بالحدائق، بيرميها من على البلكون، هذا الزبال. بينما مهندس النظافة هو يعتبر دوره أساسي بالحفاظ على البيئة العامة، على الصحة، منع انتشار الأوبئة. فمشكلتنا بالوعي البيئي جدا كبيرة بالعالم اللي نحن في الميدان.
0: طالما نحن عم نحكي عن موضوع الوعي البيئي وعم نحكي عن النظافة وعم نحكي عن خاصة بأوقات الصيف هناك يعني الأوبئة يمكن أن تكون أسرع بالانتشار، هناك حشرات، عدد كبير من الحشرات، وخاصة عند المكبات أو يعني مو ليس المكبات حتى الحاويات. ما نلاحظ أن هذه الحاويات هي دائما متسخة. فكرة غسيل الحاويات بعد إفراغها هل هي ضمن الخطة القادمة لمجمع النظافة؟
1: الأستاذ وليد نحن مثل ما حكينا نحن يعني الإمكانيات اللي عندنا حاليا يعني متوفر بين ايدينا عم نشتغل فيه. نحن في عندنا برنامج،
0: لا عم نحكي عن الخطه المستقبليه نحن.
1: تمام بس لنوه على الشيء اللي عم نشتغل عليه حاليا. نحن في عندنا غسيل حاويات حاليا بس بامور بدائيه عباره عن صهريج وبربيج مي وضاقه براس الصهريج، يعني اشياء بدائيه نحن مضبطينها هون ضمن المديريه ضمن الامكانيات اللي عندنا. هلا مستقبلا اكيد نحن ان شاء الله راح يتم توريد لنا آليات نموذجية لغسيل وتعقيم الحاويات. بتشيل الحاوية بتدخل لجوه بتتغسل وتتعقم بترجعها بترجع وكأنها جديدة. بالإضافة لاستبدال الحاويات نحن اعتبارا من الأسبوع القادم إن شاء الله رح يتم تزويد المراكز النظافة طبعا حسب خطة وإحصائية عملناها مسبقا ب 450 حاوية قمامة جديدة إن شاء الله، ورح يتم سحب الحاويات المهترئة وإحضارها على المرآة العام مشان ترميمها وبغطها وإعادة ترتيب أمورها إن شاء الله.
0: طيب بدي أحكي بموضوع نقل مكتب النفايات من باب شرقي للكسوة، هل أثر ذلك على واقع النظافة بشكل عام وهل خفف ذلك بعمليات ترحيل الحاويات؟
1: طبعا أستاذ وليد هو خلينا نحكي الصراحة شوي. عيوب الآليات اللي كانت عنا كانت مخفية على اعتبار أنه مقلب الـ11 أو باب شرقي كان قريب، يعني أبعد نقطة ممكن ما بتتجاوز الـ5 كيلو خلينا نحكي. فالعيوب كانت مخفية بس بعد ما نقلنا وصار المشوار 25 كيلو ذهاب 25 كيلو إياب فظهرت أعطال الآليات. طول آليات عنا أستاذ وليد طول متهالك جدا، يعني بتعمل لها صيانة للضاقة من هون تطلع على العمل ممكن تخرب معك على الطريق، ممكن تخرب وهي عبي رحل الحاويات، ممكن تخرب وهي بتجه باتجاه محطة النقل. والله وكيلك كل يوم عنا 3-4 آليات بنشحطهم من على الشوارع. فالأمانة أثر كتير على عدد مرات الترحيل. لسابقا كان الترحيل لما كان المقلب هون سابقا كان ترحل الحاويات من 4-5 مرات، حاليا يا دوب نلحق مرة للمرة ونص حسب جاهزية الآليات. فهذا كلياته كان له تأثير مباشر على على على على التراكمات اللي عم بتصير.
0: طب بدي روح لنقطة مهمة هي نظافة الطرق والشوارع، يعني هناك دائما نرى أن بعض الآليات كالآليات التي لديها فرشاة فولاذية أو من البولات تقوم بـ

0: العمل بالحركة بالشوارع دون وجود ماء، فهي بطبيعة الحال تقوم بنشر الغبار والأوساخ في المكان دون أن تقوم بعمل لتنظيف هذه الشوارع بسبب عدم التكامل بعمل هذه الآليات. بالمقابل يعني ببعض الأحيان نجد أن هناك سيارات صهاريج أيضا تجوب الشوارع، وعامل نظافي يقوم بالإمساك بأحد الخراطيم الخاصة بضخ المياه بقوة كبيرة من أجل غسيل الشوارع. لنحكي عن موضوع نظافة الشوارع، وهل هي أيضا يعني ربما أيضا تعاني ببعض النقص بالآليات والكوادر أيضا. نحكي كمان مستقبليا عن هذه النقطة، نظافة الشوارع وغسل الشوارع لو سمحت.
1: بالنسبة لنظافة الشوارع الرئيسية والحيوية والساحات العامة والأسواق كلياتها إلى برنامج كمان. لهي اللي حكيت عنها الكانسات.
0: الكانسات.
1: كانسة إلى خزان داخلي. تمام؟ ممكن الناس ما بتشوفه. فهي المي جوا إذا بلاحظ إلى فرشاي داخلي، ما بنحكي عن السيارة اللي فرشايتها على الجوانب. في فرشاي داخلية هي بتكب المي عليها مشان ما تسيب الغبار. هلا السيارة الثانية هي احيانا تكون عندنا في اعطال بالنسبة لخزان المي. تمام، على اعتبار احنا الاليات كلياتها، نرجع ناكد على الاليات كلياتها بدها صيانة وكلها متهالكة وكلياتها عمرها الافتراضي عمليا انتهى. فهذا بترتب عليه ممكن بعض الملاحظات اللي حضرتك نوهت عليها. بالنسبة لصهاريج الشطف أو كنا نسميه برنامج تنظيف الشوارع الرئيسية والحيوية، هلا يوميا في نحن عنا كذا شارع بيتم تنظيفه، بعد ما بيتنظف بيتم غسله بالصهاريج بالطريقة اللي شفتها طبعا حسب الإمكانيات اللي عنا نحن عم نشتغل حاليا. بالإضافة للجسور، بالإضافة لممرات المشاة والأنفاق، هي كلياتها نحن قلنا إلى برنامج تنظيف بشكل دوري، سواء كان بالكانسات كنس أو بالصهاريج شطف. بالإضافة للكوادر اللي عنا، يعني هو في الأصل نحن في عنا نقص في الكوادر مثل ما نوهنا، يعني الكوادر اللي عنا يعني بدها كلياتها إعادة ترميم وتعزيز. فهذا كلياته عم بيأثر على جودة العمل في الميدان.
0: حكينا عن الوعي المجتمعي بموضوع النظافة والبيئة، وأن يكون هناك تعاون بين المواطن ومديرية النظافة وإدارة النفايات الصلبة وأيضا المحافظة بشكل عام. بدي أحكي برأيك كيف يمكن للمجتمع الأهلي أن يتعاون معكم، ليس فقط بالوعي ولكن أيضا بالإجراءات التي يمكن أن يقوم بها الناس من أجل التخفيف من انتشار القمامة، وأن تكون هي ضمن الحاوية، بمعنى أن لا تكون منتشرة في أكثر من مكان، يعني تكون ضمن الحاوية وتقوم الضاغطة بترحيل القمامة، وهذا يخفف العبء سواء على عمال النظافة أو حتى على الآليات وترحيل القمامة إلى مكب النهايات بشكل وسيط كما أشرت. إذن أهمية تعاون المجتمع الأهلي برأيك بظل قلة عمال النظافة كما ذكرنا الذين يعملون بأقصى طاقتهم يعني أن تكون البلد نظيفة ضمن الإمكانيات المتاحة؟
1: لا، مثل ما حكينا أستاذ مصنع، مهما كانت إمكانيات المديرية عنا إياها، إذا ما كان في تعاون المجتمع المحلي فهذا ما رح يكون في إلنا تقديم الخدمة بالشكل المثالي والأفضل. ألا ممكن يكون تعاون المجتمعات المحلية من خلال المبادرات، من خلال المبادرات المجتمعية. كل إنسان ببلش من بيته، كيف عم يحافظ على نظافة بيته، يباشر من أمام بيته، أمام محله، أمام المكان عمله. بالإضافة لتوعية بالنسبة للناس، بالنسبة للفئات العمرية خاصة فئة الأطفال، فئة الشباب، لموضوع أنه لازم يكون المساهمة من الجميع بالنسبة للنظافة، لأن في النهاية النظافة مسؤولية الجميع، وهي تعتبر مدينة دمشق هي بيتنا جميعا، مو محصورة بفئة محددة أو محصورة في عمال نظافة أو مديرية النظافة. فهذا الأمر بيترتب عليه أولا بس يلتزم الناس بأوقات رمي القمامة، تلتزم بأماكن رمي القمامة، بالإضافة تحافظ على على على على لوجستيات أو ممتلكات مديرية النظافة أو المرافق العامة، إبلاغ عن بعض الظواهر اللي عم تنعكس سلبيا على البيئة والصحة العامة.

0: هذا كلياته في النهاية راح يترتب عليه نظافي أكثر.
1: طيب أستاذ عبدو، أنا بس ما بقي يعني كثير معنا وقت، نقطة مهمة بدي ركز عليها، نفايات الطبية، نفايات المشافي، كيف يتم التخلص منها، بالإضافة إلى نفايات محلات القصابة، محلات اللحامين، سواء لحم الفروج أو لحم الغنم أو الأبقار أو العجول إلى آخره، كيف يتم التعامل مع هذه النفايات؟ وهي طبعا ربما هناك تعامل نوعي مع هذه النفايات.
0: طبعا بالنسبة للنفايات الطبية اللي تنتج عن المشافي العامة الحكومية المستوصفات وبشكل عام، نحن إلى آليات خاصة ومواعيد ترحيل خاصة وإلى آلية تعامل خاصة أيضا، فهي ترحل بشكل مباشر بالآليات المخصصة إلى المطمر العام في دير الحجر. يعني هي ما بتروح على محطات نقل وسيطة، إنما بتروح مباشر للمعالجة فورا في المطمر العام أو المطمر الصحي خلينا نسميه. هي بالنسبة للنفايات الطبية. أما بالنسبة لنفايات المسالخ والعظام وهي الأمور، نحن هي تم تجميعها ضمن حاويات خاصة نحن حاطينها في المسالخ. كمان بتجي ضاغطة مخصصة أيضا بتشيل هاي النفايات، كذلك الأمر بتوجه مباشر إلى منطقة دير الحجر أو المطمر العام حتى يتم معالجتها أصولا.
1: طبعا بدي أشكرك جزيل الشكر الأستاذ المهندس عبد الوليد علوش، مدير مديرية النظافة وإدارة النفايات الصلبة في محافظة دمشق. طبعا نتمنى لكم التوفيق في هذا العمل وهذا الجهد الكبير والعمل الجبار طبعا بموضوع المحافظة على نظافة المدينة، مدينة دمشق، وهي طبعا يعني للأسف موضوع النفايات هو موضوع هام وشائك كما ذكرنا وتحدثنا في هذه الحلقة. نتمنى أن يكون هناك لقاء آخر معك أستاذ عبدالولي للوقوف على التطور بعمل مديرية النظافة وإدارة النفايات الصلبة ومجمع الخدمات بمحافظة دمشق. شكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله أستاذ وليد، أعطيكم العافية وجزاكم الخير ومشكورين على هاي
1: شكرا لك. وطبعا الشكر موصول لكم أعزائي المستمعين، ولكم تحيات الزميل مصطفى المقصوص بالإشراف العام، الزميلة هيام طعمة في الإعداد، وكنت معكم في التقديم والحوار وليد يونس، وتحية الإخراج من الزميلة حليمة إبراهيم. تحية وإلى اللقاء.

0: من دمشق انطلق الصوت ليتردد الصدى عبر الأثير. تطور الزمن، لكن إذاعة دمشق حافظت على مكانتها في الريادة. لم يختف الصوت، لكن انعكاسه هو أنتم من الأثير إلى الفضاء بصوت وصورة. نرافقكم بانطلاقة جديدة ومحتوى هادف وجذاب، أقرب إليكم، نتفاعل معكم عبر برامج مميزة. تابعونا على النايل سات على التردد 11938 وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. تابعونا على النايل سات على التردد 11938 وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. نقترب منكم ونتفاعل معكم في برامج مميزة تعكس صدى أصواتكم وأبعاد صورتكم بلا قيود.
1: هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله، هذا موجز الأخبار. زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. تأجيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب المقررة يوم غد إلى موعد يحدد لاحقا. وفد من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يلتقي ذوي ضحايا مجزرة الحولة بهدف كشف الحقيقة وتوثيق الانتهاكات. هيئة الطاقة الذرية تتابع تنفيذ المشاريع المشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تستقبل وفدا من منظمة الطيران المدني الدولي لتطوير قطاع الطيران المدني في سوريا. وفي الخبر الأخير، وزارة النقل تستقبل وفدا من رجال الأعمال والشركات الألمانية لبحث فرص التعاون والاستثمار. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب.

0: فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: عيش المونديال على هواء إذاعة دمشق. أهلا بكم إلى هذا الموعد اليومي الذي نخصصه للحديث عن نهائيات كأس العالم 2026. أجمل تحيات فريق العمل في الإعداد مصطفى شمشان وفاروق حسون. معكم بكل الحب من داخل الاستوديو في التقديم والحوار مهران خربطلي. عيش المونديال وأجمل تحية الإخراج من حليم إبراهيم. وكما عودناكم فقرات عديدة ومتنوعة في برنامج عيش المونديال، نبدأها بالفقرة التحليلية للمباريات التي قيمت أمس والتي ستقام اليوم، أيضا الفقرة الثانية وهي أسئلة الجمهور، والفقرة التفاعلية ترند المونديال ودائما أخبار جديدة عن المونديال، وفي الفقرة الأخيرة أيضا كما عودناكم رصد آراء الجماهير من التجمعات التي تتابع المونديال في دمشق. أرحب أجمل ترحيب بضيفنا الإعلامي الذي عاد إلى أرض الوطن بعد يعني بعد عام من العمل والإنجاز. يعني أول شيء أستاذ محمود قرقورة، أهلا وسهلا فيك، رئيس القسم الرياضي في صحيفة الوطن السورية وعضو الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء وخبرتنا الرياضية الإعلامية الكبيرة، أهلا وسهلا بك والحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك مهران، تحياتي لك، تحياتي لكل المستمعين الكرام، تحياتي لفريق العمل على هذا البرنامج الرائع الجميل طبيعة الحال.
0: اشتقنا لك نحن.
1: الله يخلي لي اياك، طبعا انا بالاكثر دون ادنى شك،
0: يعني كلنا احنا كنا مستفيدين من يعني تواصلنا معك خلال عبر الهاتف، لكن اليوم انت موجود معنا في استوديو اذاعه دمشق.
1: صحيح انا غبت صحيح سنة، لكن اثناء بطوله كاس العرب كنت حاضر ما يخص مباريات المنتخب، موجود في زيارات الانديه اللي بتذكر فريق الكرامه اللي كان عم يلعب في قطر بطوله اسيا، ايضا كنت موجود معكم

0: وفي المونديال ايضا في اكثر من حلقه يعني انا ما فيني بعد عن
1: زعيم. اهلا وسهلا فيك استاذ محمود. هلا الحديث اللي باللايف بالاستوديو غير الحديث على التليفون، فهيك ناخذ نظره عامه عن ما تابعناه من مباريات حتى الان منذ انطلاق كاس العالم بهذا الشكل الجديد، تنظيم ثلاث دول، 48 منتخب، رقم كبير
0: طبعا كبير.
1: ويمكن احنا حكينا فيه مرات صحيح. كتير بانه يعني رقم فضفاض
0: بمصر بيقولوا بوظ الماتش، بوظ كأس العالم
1: حرفيا
0: بوظوه صراحة، لانه كأس العالم مهران انا بوجهة نظري الشخصية بشوف اليوم انه 24 منتخب ماكسيمو،
1: 24
0: بطولة عالمي، يعني ما بدي اقول 16 عندما كانت في البطولات الاولى هي حد بطولة خلينا نقول 78 16 منتخبا، لا خلينا نقول 82 86 90 و 94 24 كافي. 32 منتخب كنا نظنها كبيره، بدليل ان كنا نقول في احاديثنا الجانبيه كاس العالم يبدا من المباراه 49
1: صحيح دور الدور 16
0: تماما،
1: فما بالك هلا كاس العالم
0: دور 32، علما انه هناك في منافسه، لكن هذا لم يمنع نتائج كبيره تشعر يعني نتائج كبيره فوارق كبيره يعني،
1: لكن للامانه دور المجموعات لم يكن ممتعا كما السنوات كما النسخ الماضيه،
0: لا وبعدين نظام التاهل المطاط المرن خلينا نقول
1: فضفاض
0: جعل امكانيه التاهل يعني انت لاخر يوم منتخب عنده ثلاث نقاط عنده قابليه يتاهل تمام، فهو منتخب وحيد
1: جزر
0: الراس الاغلق، كان في اكثر من منتخب، كوريا الجنوبيه كانت حتى اليوم الاخير بدور المجموعات صحيح. عندها الامل للبقاء صحيح. يعني لو خسرت الجزائر لتاهلت
1: صحيح،
0: ولو فازت الجزائر اعتقد ايضا لتاهلت يعني على حساب النمسا.
1: اول سؤال، من المنتخب الان حتى الان بعد كل هذه المباريات، شاهدنا كل المنتخبات في دور المجموعات ثلاث مباريات لكل منتخب، شاهدنا المباريات في دور ال 32، شاهدنا 16 مباراه بدور ال 32، واليوم دخلنا بدور ال 16 يوم الامس، هل تشعر بان هناك منتخب يعني اظهر شخصيه البطل بانه هذا المنتخب هو بدأ مرشحا وحافظ على نسقه كبطل مرشح، أم هناك منتخب ولد من رحم البطولة ويمكن أن نعتبره حصان أسود مثلا وسيمضي قدما نحو التتويج باللقب؟
0: لا شوف مرة، إذا بترجع تاريخيا في كل بطولة هناك منتخبات مرشحة ودائما هناك فريق يقال له الحصان الأسود بالفعل، لكن طبعا. هذا الحصان الأسود عادة يمضي إلى دور متقدم لكنه لا يتوج. ترجع احنا بطولة 2018 كرواتيا مارست هذا الدور
1: صحيح.
0: هي لم تكن مرشحة قبل البطولة
1: لكنها وصلت
0: إلى المباراة النهائية لكن بالنهاية خسرت. ترجع مثلا لل 98 كرواتيا ذاتها وصلت إلى
1: نصف
0: النهائي لكن بالنهاية خسرت
1: صحيح.
0: بلجيكا في مونديال 2018 وصلت إلى نصف النهائي، تعود إلى بلجيكا أيضا في مونديال 86 عندما وصلت إلى نصف النهائي وخسرت أمام الأرجنتين، لكن تاريخيا بتشوف أن هناك منتخب يقدم نفسه منذ المباراة الأولى. إحنا لو عدنا اليوم منتخب إنجلترا من المنتخبات المرشحة في كأس العالم هذه لكن إذا عدت إلى المباريات الأربع هو قدم نفسه كفريق بطل أو مرشح للبطولة كمستوى يرشح للبطولة في المباراة الأولى أمام كرواتيا فقط، في المباريات الأخرى لم نظهر بأن هذا المنتخب الإنجليزي أتى ليفوز بكأس العالم
1: خاصة في المباراة الأخيرة
0: تمام. المنتخب الألماني على سبيل المثال قدم حصة تدريبية أمام كوراساو، كوراساو كنا نقول أن هذه ليست مقياسا للحكم على قوة المنتخب الألماني، شاهد المنتخب الألماني تراجع. اليوم نحن نشوف منتخب البرتغال عنده
1: ونتائجه أثبتت أنه فعلا غير مرشح أو كان مرشحا على الورق لكن الواقع أثبت بأنه غير قادر على المضي في البطولة وخروجه أمام الباراغواي
0: صحيح. اليوم أنت تشوف منتخب البرتغال، منتخب البرتغال يضم أفضل اللاعبين في مركزين في العالم قاطبة بين كل المنتخبات،
1: إذا كل لاعب تأخذه بالنادي تبعه هو نجم
0: أو بمركزه الأساسي
1: ايه؟
0: لكن احنا اليوم نشوف مستوى البرتغال حتى الآن لم يقنع
1: صحيح.
0: أمام كولومبيا هو الحكم تقنية الفار أنقذته من الخسارة والمنتخب الكولومبي كان في الشوط الثاني منتخبا مخيفا حتى على مدار المباراة كلها. أمام كرواتيا في الشوط الثاني شاهدنا أفضل شوط لمنتخب كرواتيا في كأس العالم هذه وكان يستحق الخروج فائزا بالنهاية فاز. منتخب الأرجنتين يعني إلى الآن هو منتخب ليونيل ميسي، هذه مشكلة
1: فقط
0: يعني
1: اللاعب الوحيد الذي
0: أنت لا تصدق كمتابع نحن كمتابعين لا نصدق بأن اليوم ليونيل ميسي يلعب بهذا المستوى في هذا العمر في ربعه الأربعين وما زال هو محور العمليات. هو لا يريد، هو يلعب بالمجموعة وليس أنانيا، يلعب
1: بالمجموعة مش شكله.
0: لكن حتى

0: لحظة هو الذي ينقذ الأرجنتين، يعني سواء بتمريرة حاسمة أو بتسجيل هدف افتتاح التسجيل. لاحظ أنت في كل المباريات التي يلعب بها ليونيل ميسي هو الذي يفتتح التسجيل مرة، يعني يسهل عليك الأمر. لكن منتخب الأرجنتين هل هو دائما يسجل الهدف الأول في المباراة؟ تصور أنا عملت إحصائية مهران من عام 78 إلى الآن في بطولات كأس عالم كثيرة، تتحدث أنت عن 12 بطولة. الأرجنتين في كل المباريات التي سجلت فيها يعني تفوز فيها تكون قد سجلت أولا، لم تقلب النتيجة في كل هذه المونديالات إلا أمام نيجيريا في مونديال 94. يعني هذا يعني أنك إذا سجلت الهدف الأول بمرمى الأرجنتين تسبب له المشاكل. وإذا عدنا من عام 78 إلى اليوم، إيطاليا سجلت عليها الهدف السابق، فازت إيطاليا. تلاحظ في مونديال 82 بلجيكا، إيطاليا، البرازيل كلها فازت. في مونديال 86 لم يسجل أي منتخب هدف سابق بمرمى الأرجنتين، فاز. 90 كاميرون بافتتاح ألمانيا نهائي، ما عدا ذلك الأرجنتين مضت، يعني حصلت على التعادل أمام إيطاليا بعدما تأخرت في مباراة نصف النهائي لكنها لم تفز، فازت بركلات ترجيح. بمونديال 98 هولندا تقدمت عليها فازت، طبعا إنجلترا تقدمت 2-1 لكن الأرجنتين سجلت فاول بالنهائي فازت بركلات ترجيح. 2002 طبعا خسرت أمام إنجلترا، تعادلت مع السويد وخرجت عندما تتلقى الهدف الأبكر. 2006 لم تتلقى الهدف، أعتقد أنه مع المكسيك واستطاعت عودة، لم تخلني الذاكرة، ممكن تكون هي مباراة أخرى في البال. 2010 4-0 مع ألمانيا. يعني بدك تتحدث 2014 المباراة النهائية كانت أمام المنتخب الألماني، المرة الوحيدة التي تأخرت فيها في تلك النتيجة في ذاك المونديال
1: ولم تعود
0: أبدا. 2018 أمام كرواتيا تأخرت وخسرت، في المباراة الدور الثاني أمام فرنسا تأخرت بهذا فازت 2-1 ثم تأخرت وخسرت. في المونديال الفائت يعني الأرجنتين تأخرت أمام السعودية لم تعد أنها سجلت هدف مبكر. إذن هذه مشكلة وتحدث عنها العديد من المعلقين بأن منتخب الأرجنتين تزداد ثقته بنفسه عندما يسجل هدف الأول، والأرجنتين مرشحة، لكن هل قدمت نفسها على أنها منتخب مرشح للفوز باللقب فعلا؟ المستوى لا. البرازيل دائما عندما تدخل اي بطوله اي 11 لاعب بتجيبه من اي حاره من البرازيل، كنا نقول ذلك، من اي شارع من اي حي بالبرازيل، هؤلاء يمتلكون اسم البرازيل، يرتدي قميص البرازيل، يجب ان ينافس على كاس العالم. منتخب البرازيل هذه المره نشاهده منتخبا غير مقنع، لكنه منتخب يكبر مباراه بعد اخرى. ومن شاهد الشوط الثاني امام اليابان، اليابان اوتشي فريق كبير ليس فريقا عاديا، لكن نشاهد الشوط الثاني منتخب اليابان اختفى تماما. هذا يعني يعطيك انطباع بان المدرب كارلو انشيلوتي يعرف كيف يسير اي مباراه في كره القدم. شئنا ما بين هذا
1: وتتدرج البرازيل
0: تتدرج يعني. وايضا امام اليابان يعني شاهدنا الشوط الثاني هذه البرازيل، كلنا قلنا انه هذه هي البرازيل في الشوط الثاني. اليوم انت بتتحدث المنتخبات المستضيفه، كندا لعبت مباراه بدايه تخسر بقسوه امام المغرب، المنتخب المكسيكي، المنتخب الامريكي يقدمان حتى الان مستويات قويه ومتميزه، لكن ماذا هم فاعلون في هذا الدور
1: يعني امام المكسيك. الفرق الاكبر.
0: نعم. طيب اليوم عندك
1: والقرعه رحمت الفرق اصحاب الضيافه
0: صحيح، لكن بالنهايه هذه المنتخبات مضت خلينا نقول نحو الامام. لكن
1: فرنسا
0: هي الفريق بصراحة الأكثر ثباتا، لكن هل كان أداء المنتخب الفرنسي في مباراته أمام البرغواي كما كان في المباريات الأربعة التي سبقتها؟
1: هذا اللي راح نحكي عنه، راح نبدأ الحديث عن طبعا فرنسا التي فازت على السويد في الدور الثاني والثلاثين بثلاث أهداف دون مقابل أداء ونتيجة، وقدمت أعلى مستوى وحتى في المباريات في دور المجموعات. يوم الأمس عانت كثيرا حتى تغلبت على البراغواي بهدف دون مقابل
0: ومن
1: ركلة الجزاء، وكيليان مبابي سجل هدف أنقذ به الفرنسيين. لكن منتخب براغواي يعني بعد فوزه على ألمانيا في الدور 32
0: آمن بحظوظه،
1: زاد ثقة لكن كان أكثر خشونة.
0: طبيعة الحال أستاذ مهران، كل منتخبات أمريكا اللاتينية هذه طبيعة لعبة كلها كانت في السابق حتى لو
1: مو مشكلة بالخشونة يا أستاذ محمود، كان في استفزاز متعمد
0: طبيعي، لأنه أنت عندما تواجه منتخبا أفضل منك عليك، هناك هناك مدربون يقولون مهران يعني كرة القدم أو مباراة كرة القدم هي حرب عالمية بكرة القدم، حتى أجواء ما قبل المباراة ما بعد المباراة تستطيع أن تمارس كل هذه الأدوار حتى تصل إلى مبتغاك.
1: يعني كل شيء مباح،
0: يعني أنت اليوم فريق مستضيف، بإمكانك أن أثناء توثيقي للكرة القطرية مر معي أحداث بصراحة سألت عنها ورواليها الأستاذ أيمن جادة بذات التفاصيل تفاصيل غريبة. فلافت النظر لو سردتها خلال دقيقة أستاذ مهران، أنه عم تلعب قطر مع إيران بتصفيات كأس عالم 98، وصل المنتخب القطري إلى مطار إيران ليس أحد في استقباله، الاتحاد الإيراني. ثم ذهب في

0: الحافلة تفوح منها رائحة الوقود لتسبيب الإزعاج. لم يؤمنوا فندقا قريبا من المدينة وإنما فندقا متطرفا، قبل الذهاب إلى الفندق المتطرف أخذت الحافلة تدور في شوارع المدينة المزدحمة طهران حتى تصل إلى ذاك المكان. الفندق يعني لا يتوفر فيه أبسط مقومات الإقامة، لا يوجد ملعب، عليه أن يعود إلى ملعب التمرين في المدينة أيضا تعود الحافلة. وقتها المدرب بونفرير أصر على التدريب بحديقة الفندق. تصور أتوا إلى زجاجات المياه، المدة منتهية، الطعام ليس على ما يرام، في هناك حالات صحية أمعاء اللاعبين يعني أصابها شيء من نوع الطعام. فهذه التفاصيل كلها عندما يعني المدرب بونفرير مدرب قطر قالها ذاك الوقت، هذه الأمور تحدث في كرة القدم. كرة القدم هي حرب، أي مباراة هي حرب عالمية في كرة القدم.
1: يعني محمود كل شيء عندما يعني نذكر الحادث الشهير عندما الجماهير ظلت تحتفل تحت الفندق لمنع
0: لإزعاج ومنعهم من النوم.
1: تمام،
0: في كأس العالم يحدث. لذلك هل هناك ضابط الجمهور البرازيلي أمام الإنجليز بمواجهة الإنجليز بمونديال 70 حصل ذلك؟ طيب ماذا تفعل أمام الجماهير؟ لا تستطيع. إذا كل شيء مباح لكي تصل إلى المبتغى
1: حتى تشوش على الفريق أبدأ. الخصم في نعم. أرض الملعب وخارج أرض الملعب.
0: صحيح.
1: حاولت الباراغواي يوم الأمس أن تمنع فرنسا بالكثير من المضايقات. صحيح. لكن يعني
0: لكن إلى حد هي فرنسا بقيت صلبة.
1: إيه بس لكن إلى حد ما نجحت هذه.
0: طبعاً.
1: لأنه أثرت على المستوى الفني للمنتخب الفرنسي.
0: هي المستوى الأقل جودة لمنتخب فرنسا في 5 مباريات.
1: تمام.
0: هذه المباراة.
1: طيب.
0: يعني شاهدنا المنتخب الفرنسي منذ المباراة الأولى أمام السنغال قدم نفسه في الشوط الثاني على أنه منتخب مرشح أن يستطيع أن يصل بيسر وسهولة إلى مرمى المنافس.
1: نعم.
0: أمام المنتخب العراقي أدى حصة تدريبية، يعني المباراة تأخرت والرجوع إلى الملعب تأخر، ومع ذلك المنتخب الفرنسي بقي خلينا نقول ريلاكس، ما عنده مشكلة
1: ولا على بال
0: ولا هي. مباراة مع النرويج يعني ما في يعني أدنى اهتمام بها المباراة، أنه مباراة منتهية لا محالة يعني بسهولة. حتى في مباراة أول أدوار الإقصاء الأمور المنتخب الفرنسي يسير كما يعني خلينا نقول بسلاسة نحو اللقب. لكن تقول هنا يعني ما هي قوة المدرب الذي يستطيع أن يقرأ الخصوم ويضع وصفة لكل منتخب؟ هذا المدرب ديشان. هنا نقول الاستقرار التدريبي فوائده مهران. هذا المدرب من عام 2014 هو موجود على رأس عملي، لكن الواحد في 4 مونديالات هو واحد من مدربين قلائل اشرفوا على المنتخب نفسه في 4 مونديالات. في عندنا الانجليزي وينتر بوتوم من 50 ل 62، طبعا في عندنا مدرب مجري لكن بشكل متقطع، في المدرب الالماني سيب هيربيرجر والالماني الاخر هيلموت شون. هذا المدرب طبعا اليوم عم تشوفه في كل مره وصل الى نهائي ربع نهائي 14 نهائي 18 نهائي 22 وهو مرشح طبعا للمضي بعيدا في هذه البطوله. لذلك انه في مدرب يعرف كيف يوظف اللاعبين، هذه واحده، يعرف كيف يستخرج افضل ما عند اللاعبين، يعرف كيف يدخر جهود اللاعبين،
1: يعرف كيف يستبدل اللاعبين أثناء المباريات، يعني كيف يغير في التشكيلة، يتعالى حتى على الإصابات. يوم الأمس كان هناك تشاوميني مصاب،
0: عنده خيارات
1: وعنده خيارات
0: وعنده الحلول التكتيكية،
1: عنده فريق
0: مرن فريق مرن،
1: عنده منتخب.
0: يعني أستاذ مهران المثل العام يقول الخير بيخير ولا بتحير.
1: يعني الموجودين حاليا منتخبين جاهزين بفرنسا وعنده منتخب ثالث لم يتم استدعائه.
0: طيب هذا ما تقوله المنتخب الإنجليزي، ألم يستبعد المدرب توخيل منتخبا بأكمله؟
1: صح.
0: تحصل ذلك
1: يعني. من يتحمل؟
0: يعني بالنهاية المدرب. هو مسؤول عن خياراته.
1: لأنه إنجلترا عادت يعني من بعيد
0: جدا
1: يعني بفضل هاري كين.
0: هاري كين طبعا.
1: يعني تخيل لو إنجلترا ودعت أمام الكونغو الديمقراطي.
0: هذا طبعا هذا شيء ليس ببعيد. المنتخب الإنجليزي في يورو.
1: مو غريب على المنتخب الإنجليزي.
0: المنتخب الإنجليزي في يورو 16.
1: نعم.
0: من أبعده من البطولة؟ منتخب أيسلندا.
1: أيسلندا صحيح.
0: هذا يعني طيب. ليس هناك منتخب بمأمن.
1: رح نتحدث عن المنتخب الإنجليزي، لكن الأفراح العربية كانت عارمة يوم الأمس بتأهل المنتخب المغربي الذي يتابع نتائجه الإيجابية منذ مونديال 22.
0: هو منتخب لا يتراجع إلى الخلف ودائما منتخب متقدم. اليوم أنت بتشوف منتخب المغرب بعيدا عن مباراتي نصف نهائي ومباراة ترتيبية 2022، 5 مباريات أولى في مونديال 2022، 5 مباريات أولى في مونديال 2026، ذات النتائج مهران. فوزان في دور المجموعات مع تعادل، مباراة بركلات الترجيح في دور 16 في المونديال الفائت على إسبانيا، هذه المرة على هولندا في دور 32، قوة مشابهة. تفوز في ربع النهائي، فازت على البرتغال، هنا تفوز على كندا المستضيفة. صحيح البرتغال أقوى لكن أنت تواجه منتخبا مستضيفا، هذا ليس سهلا.
1: لكن
0: يعني المنتخبات العربية عادة عندما تواجه المنتخبات المستضيفة

0: وظيفة تعاني في كأس العالم.
1: الأبعد المنتخب الهولندي.
0: تمام.
1: المنتخب الهولندي دائما.
0: أنا قارنته بمنتخب إسبانيا في المونديال الفائت، يعني هذا إنه بركلات الترجيح ذات السيناريو.
1: المنتخب الهولندي كل نسخة يكون هو مرشح.
0: طبعا مرشح.
1: وربما يعني في دور المجموعات المنتخب الهولندي قال الجميع بأنه يمكن أن.
0: لكن
1: يعني
0: أنا قلت لك إنه على الهوى إنه دائما المجموعة السادسة مجموعة النحس في كأس العالم.
1: طيب.
0: لم يتمرش أي منتخب.
1: المغرب تفوز على كندا بثلاثة أهداف دون مقابل.

0: حكيمي هو الذي صنع الهدف الأول للمنتخب المغربي الذي سجله عز الدين أوناحي، والذي أضاف الهدف الثاني من صناعة إبراهيم دياز الذي عاد وصنع هدفا ثالثا لسفيان رحيمي. هذه هي الأهداف الثلاثة التي سجلت يوم أمس صناعة وتسجيلا في مباراة أوفت بعهودها للمنتخب المغربي الذي امتص المنتخب الكندي في الشوط الأول،
1: وقدم ما عنده المنتخب الكندي في الشوط الأول. لكن المنتخب المغربي عرف كيف يسير المباراة أستاذ محمد، يعني تشعر بأن المنتخب المغربي منتخب ثقيل
0: أستاذ محمد، منتخب ثقيل. يعني أنا لفت نظري الإحصائيات، مجموعة التسديدات لكندا 11 بينما 5 تسديدات للمنتخب المغربي.
1: لكن كم تسديدة قريبة؟
0: 3
1: قريبة.
0: طيب. بين الخشبات الثلاث سددت كندا 3 مرات لم تحقق أي هدف. في المقابل المغرب سددت 4 كرات، 3 أهداف وكرة في العارضة.
1: أنت اليوم لا تسألني عن المنتخب المغربي مهران بأنه وصل لهذا الدور. كم هدف في المونديال الفائت شهد المنتخب يمضي؟ سجل هدفين على بلجيكا ما خلتني الذاكرة، وسجل هدفين على كندا، احتاج إلى هدف على منتخب البرتغال.
0: إيه بس لكن
1: بالنهاية اليوم أنت عم تشوف
0: هي نجاعة هجومية.
1: انت عم تسجل على هايتي 4 أهداف، عم تسجل على البرازيل، عم تسجل على اسكتلندا، عم تسجل على كندا، عم تسجل على هولندا. إذا عم تسجل بالمباريات الخمس
0: هي نجاعة تهديفية. يعني أنت تسدد 4 كرات، 3 أهداف وواحدة في العارضة الرأسية شفتها بالشوط الثاني، مقابل منتخب تركيا الذي سدد أكثر من 60 كرة في منتخب تركيا الذي سدد أكثر من 60 كرة في 3 مباريات.
1: صحيح.
0: وودع رابعة.
1: هو هذا نعم صحيح.
0: لم يسجل.
1: نعم.
0: يعني كانت سجل في المباراة الأخيرة طبعا، لكن كان
1: بعد
0: خلص
1: بعد
0: يعني
1: بعد أن طارت الطيور بأرزاقها
0: وحقق
1: فوز. هو كأن المنتخب وكأن المنتخب التركي متخصص في الفوز على صاحب الأرض.
0: إيه لكن في النهاية كل هذه التسديدات لم تشفع له لأنه خرج من المونديال. في المقابل المنتخب المغربي طيب نحن ليس من الظلم أنه مع كل الاحترام نشبه المنتخب المغربي دائما نقول
1: بغيره من المنتخبات العربية.
0: تماما.
1: حقك. حقك
0: يعني طبعاً. كل مرة بنقول المنتخب عربي، كل مرة بنقول المنتخب أفريقي.
1: نعم.
0: كل مرة.
1: نعم.
0: لكن المرة الماضية هو كان بنصف النهائي، واليوم هو ماضي إلى ربع النهائي وسيواجه فرنسا.
1: يعني أعتقد اليوم
0: نجوم عالمي
1: المنتخب المغربي، اليوم الضغوط على منتخب فرنسا ليس على منتخب المغرب هذه المرة كما كل مرة. يعني عندما
0: ليس مثل النسخة الماضية.
1: لا هو في كأس العالم الفائت عندما وصل نصف النهائي المنتخب المغربي كانت المشكلة بمواجهة فرنسا أن تلقى هدفا مبكرا.
0: نعم.
1: هذا ما أعتقد أن المدرب سيعمل عليه، عدم تلقي هدف مبكر.
0: طيب.
1: دائما الهدف المبكر يقصم الظهر، خاصة عندما يكون منتخب كبيرا يسجل مرة منتخب أقل منه.

0: فرنسا المغرب في التاسع من هذا الشهر عند 11 ليلا.
1: تاسع تسعة أعتقد هذا التاريخ لا يطيقه الفرنسيون أعتقد. ما فيك تأكد أن نهائي كأس العالم 2006 خسرت فرنسا أمام إيطاليا نهائي 2006.

0: ستتجه اليوم إلى لقاء البرازيل والنرويج إلى مواجهة خاصة.
1: خاصة لماذا؟ لأن منتخب البرازيل عنده عقدة بمواجهة النرويج، هذا أمر واحد.
0: لا بس عندنا كمان مواجهة بين فينيسيوس
1: صح
0: وإيرلينغ هالاند
1: صحيح،
0: ريال مدريد والسيتي
1: نعم صحيح. لكن اليوم إحنا بترجع مباراة تختلف 180 درجة عما كان عليه الحال في مونديال 98. في مونديال 98 البرازيل كانت قد ضمنت التأهل وتلعب على المرتاح.
0: لا هذيك قصدك قصة،
1: منتخب النرويج كان يريد المباراة بأي وسيلة. ركلة جزاء متأخرة قلبت المعايير وخرج المنتخب المغربي. الجمهور العربي ذاك الوقت يعني لم يشجع البرازيل في المباراة التالية. اليوم الوضع مختلف، يعني كانت تلك المباراة الرسمية الوحيدة بين المنتخبين. هذه المرة البرازيل أعتقد أن كل المقومات عندها للرد على منتخب النرويج. منتخب النرويج في هذا المونديال حقق نتائج جيدة، لكن عندما واجه منتخب كمان كبيرا وهو المنتخب الفرنسي خسر. يعني هو استطاع لا شك أنه يفوز على العراق، طبعا عادي شيء متوقع خلينا نقول، لكن المنتخب الفرنسي طبعا المنتخب البرازيلي عفوا ليس كغيره، يعني من أي المنتخبات يبقى في كأس العالم مهران اسم البرازيل، اسم اليوم حتى البرازيل اللي هي ليست في قوة البرازيل في نسخ كثيرة.
0: ألم يحرج المنتخب النرويجي أمام الكوت ديفوار بدور 32؟
1: طبعا طبعا، لأنه بالنهاية
0: يعني بالنهاية بداية 86 هالاند سجل هدف الفوز صحيح. وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف كل منتخب.
1: صراحة الفوارق خفيفة يعني أو قليلة متشابهة خلينا نقول بين النرويج وساحل عاج، يعني في مستويات متقاربة، لكن أنت كاسم، لكن كاسم البرازيل أين اسم البرازيل من اسم النرويج؟ اليوم البرازيل قدمت نفسها في الشوط الثاني، وهناك ثقة في الشارع الرياضي البرازيلي اليوم بأن الثقة تزداد مباراة بعد أخرى، ثقة اللاعبين بأنفسهم تزداد مباراة بعد أخرى. المنتخب البرازيلي بأسوأ حالاته خلينا نقول في دور المجموعات تأهل متصدرا، لا يتأهل إلا متصدرا. يعني أنت اليوم من مونديال 82 وحتى اليوم البرازيل دائما في دور المجموعات تتأهل متصدرا، هذا لا يفعله أي منتخب بشكل عام على الدوام، لكن في شخصية البرازيل
0: رغم أنه كان في تشكيك في المباراة الأولى عندما واجهت المغرب
1: أنه لم يكن بمستوى البرازيل الحقيقي بأن البرازيل هي التي خرجت قانعة بالنقطة أكثر من منتخب المغرب. هذا شعور عام، شعور كمشاهد أنت تشعر بذلك، يعني مشجعو البرازيل كانوا حزينين على الأداء البرازيلي في الشوط الثاني، أنه أراد أن تنتهي المباراة بالتعادل أو يسير المباراة إلى التعادل أو يريد أن تنتهي المباراة بأسرع ما يمكن. أوكي هذا الكلام صحيح 100%، لكن البرازيل لاحقا يعني حققت المطلوب في المباراة الثانية
0: صحيح.
1: هايتي مضت، اسكتلندا كانت تريد نقطة لم تستطع الحصول عليها رغم أن البرازيل متأهلة. البرازيل أمام اليابان أحرجت وتلقت هدفا، لكن في الشوط الثاني اختفى المنتخب الياباني تماما. المنتخب حارس اليابان سوزوكي أعتقد تصدى أكثر من هدف محقق
0: صحيح،
1: والحظ وقف إلى جانب الياباني
0: والقضائي.
1: نعم حتى كان الهدف أعتقد هدف العدل ولو جاء، يعني الجميع ظن أن المباراة سائرة إلى التمديد
0: صحيح،
1: لكن البرازيل حسمت المباراة في الوقت الأصلي، وهذا كان العدل والمنطق لكي ليست مضطرة لخوض وقتين إضافيين.
0: منطقيا البرازيل أفضل
1: طبيعي.
0: طيب المباراة الثانية هي مباراة المكسيك وإنجلترا.
1: هذه مباراة صعبة، مباراة صعبة. شوف
0: المنتخب المكسيكي يعني ماشي أموره مثل ما بده،
1: ويعني هجوم قوي ودفاع متين،
0: يعني ماشي وميسر أموره من دور المجموعات ووصولا إلى الدور الـ 32. المنتخب المكسيكي فاز على الإكوادور 2-0.
1: أنت ملاحظ الأستاذ مهران لم يتلقى أي هدف، تعود إلى دور المجموعات يفوز على جنوب أفريقيا، يفوز على كوريا الجنوبية، يفوز على تشيكيا، يفوز على الإكوادور، إذن هزم منتخبات من أكثر من قارة. شوف أنت جنوب أفريقيا منتخب أفريقي تمام، تشيكيا منتخب أوروبي كوريا الجنوبية منتخب آسيوي، الإكوادور
0: أمريكي جنوبي
1: منتخب لا أمريكي جنوبي، إذن ما عنده مشكل، يتختلف المدارس ويبقى المكسيك على حاله، هذا شيء مهم. لكن إحنا لو عدنا تاريخيا المكسيك كلما استضافت البطولة تصل إلى ربع النهائي، لا تتجاوز ربع النهائي، هون الامتحان المهم. عام 70 وصلت إلى ربع النهائي، حققت المطلوب وقتها، تعادلت مع السوفييت، فازت على بلجيكا، فازت على السلفادور، خسرت أمام إيطاليا 4-1 في ربع النهائي. في مونديال 86 بدأت بالفوز على بلجيكا، تعادلت مع باراغواي، فازت على العراق، في الدور 16 هزمت بلغاريا، أتت إلى ربع النهائي وقدمت مباراة كبيرة أمام ألمانيا ذاك الوقت. لكن المباراة ذهبت لركلات الترجيح وفازت المنتخب، فازت ألمانيا. اليوم عندك أنت ربع النهائي، المنتخب الإنجليزي منتخب مرشح، لكن لو سألتني مهران ما هي حظوظ المنتخب الإنجليزي بمواجهة المنتخبات المستضيفة؟

0: هل هو يعني منتخب متين بمواجهة، هو منتخب قليلة هي المباريات التي لعبتها إنجلترا بمواجهة المنتخبات المستضيفة، هي لم تلعب 2022 بمواجهة قطر، ولا 18 بمواجهة روسيا، ولا 14 بمواجهة البرازيل، ولا 10 بمواجهة جنوب أفريقيا، ولا 6 بمواجهة ألمانيا، ولا 2 بمواجهة كوريا واليابان، ولا 98 بمواجهة فرنسا، 94 كانت غايبة، 90 أمام إيطاليا خسرت المباراة الترتيبية بهدف الاثنين، 86 لم تواجه المكسيك، 82 مع إسبانيا 0-0 كانت بحاجة إلى الفوز في تلك المباراة للتأهل إلى نصف النهائي. كان دور مجموعات تاني مهران، تنافس بين ألمانيا وإنجلترا بعد ما ودعت إسبانيا، إسبانيا كانت تلعب مباراة هامشية، إنجلترا بحاجة إلى الفوز. كيفين كيغان الذي لم يكن لعب أي دقيقة في ذاك المونديال دخل في آخر 27 دقيقة، لم يحقق الإنجليز المطلوب. 78-74 لم يكن في كأس العالم، 70 لم يواجه المكسيك، 66 هم المستضيفون، 62 لم يواجه تشيلي، 58 لم يواجه السويد، 54 فازوا على سويسرا. هذا يعني أن إنجلترا بمواجهة صاحب الأرض فوز تعادل خسارة. لكن باتجاه آخر مهران بتشوف متى تقابلت إنجلترا والمكسيك في كأس العالم؟ مرة واحدة. متى؟ عندما فازت إنجلترا باللقب عام 66 تقابلها في دور المجموعات وفازت إنجلترا 2-0 ومضى الإنجليز وقتها نحو الدور الثاني وفازوا باللقب لاحقا. إذن هذه من المواجهات النادرة ما تحصل بين المنتخبين. أنت بتتحدث عن منتخبين يعني شبه حضور دائم في كأس العالم من فترة لم يتقابلا.
1: المكسيك على اعتبار أنها بأمريكا الشمالية يعني دائما تبقى حظوظها في المشاركة في المونديال هي وأمريكا أفضل. صحيح. من بقية المنتخبات.
0: هون الرهان إنه المكسيك يعني قدمت كل شيء حتى الآن. الإنجليز لم تقدم ما هو مقنع في كل المباريات.
1: نعم. وخاصة في المباراة الأخيرة.
0: في قناعة مكسيكية حتى أمام المنتخب الغاني، يعني المنتخب الغاني كان ند الند في تلك المباراة.
1: صحيح.
0: وأنت تقول المنتخب الإنجليزي مع بنما ليست معيار، هو قدم مباراة كبيرة أمام كرواتيا. كرواتيا. ومع ذلك تلقى هدفين.
1: المباراة يعني الأفضل كان في الشوط الثاني المنتخب الإنجليزي.
0: تمام. لذلك اليوم أنت بتشوف مباراة المكسيك أعتقد أن الاختبار الأهم. الإنجليز إذا مضوا من هذه المباراة يقدمون نفسهم على أنهم أبطال. شخصية بطل تظهر. طيب. في هذه المباراة.
1: المباريات البرازيل مع النرويج اليوم عند 11 ليلا، المكسيك في مواجهة إنجلترا عند 3:00 فجرا، هذا هو موعد.
0: لكن لاحظ مهران ترجع بتقولي الفائز من برازيل والنرويج مع فائز من مكسيك إنجلترا، ماذا تعني هذه المواجهة؟ لاحظ قال كلما تقابلت البرازيل مع إنجلترا فازت البرازيل بكأس العالم.
1: هذا فعل حلو.
0: تقابلا عام 58 أول 0-0 في كأس العالم، يعني صور كأس العالم 30-34-38-50-54 ما في 0-0، أول 0-0 ب 58 لكن برازيل ربحت كأس عالم. 62 في ربع النهائي 3-1 برازيل بطل. 70 في دور المجموعات 1-0 برازيل بطل.
1: 94
0: لا لم يتقابل 94.
1: طيب 2002
0: 2002 2-1 برازيل بالنهاية هي بطل.
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: هذه المرات التي تقابل فيها المنتخبات. نعم. يعني لم يتقابلا على سبيل المثال يعني 84-78 إنجلترا موجودة، 82 لم يتقابلا. طيب. ولا 86.
1: أعطينا سؤال نطرحه على المستمعين اللي راح يتواصلوا معنا، وبدنا سؤال للي عم تواصلوا معنا كمان على الواتساب كمان، شكرا كثير لكم. أعطينا سؤال صعب، شباب حاطين سؤال كثير سهل يعني.
0: طيب. هو سؤال
1: انه كم مرة تأهلت المغرب للدور ربع النهائي؟
0: طيب
1: بدنا سؤال ما حدا يجاوب عليه، يعني حتى الشات جي بي تي ولا جوجل ولا حدا يجاوب.
0: كم
1: عليه
0: كم لاعبا خاض المباراة الدولية المية في كأس العالم؟ طب انا لا اجاوب انا ما حدا يعرف. طيب. هو 41، لكن كم لاعبا خاض المباراة الدولية 200 بكأس العالم؟ أوه. هاي سؤال سهل
1: سهل
0: وبالمونديال ابدا سهل.
1: طيب خلاص.
0: كم لاعبا
1: خاض
0: المباراة الدولية 200 في كأس العالم؟
1: في كأس
0: العالم. المباراة الدولية 200 كانت اثناء كأس العالم.
1: نعم لإله شخصيا يعني
0: شخصية.
1: مع منتخب بلاده
0: سؤال سهل.
1: مباراته رقم 200
0: في كأس العالم
1: لإله شخصيا مع منتخب بلاده صادفت في كأس العالم. هذا هو السؤال اللي بدنا نجاوبه عليه بعد ما نروح لفاصل صغير راح ينضم لنا.
0: بس هو السؤال لاعبين وليس لاعبه.
1: ايه لاعبه ماشي كمان يلا سهل اعطينا اول حرفين من اسمه كمان. طيب فاصل صغير وراح نرجع لنتابع معكم عيش المونديال ودائما على هواء اذاعه دمشق.

0: ونجدد التحية لكم دائما ومن هواء إذاعة دمشق، أهلا بكم إلى عيش المونديال. بدي أسلم على اللي عم يتواصلوا معنا، ما بعرف إذا وصلتنا من الإجابات، لكن هاي من الرسائل اللي على الواتس أب. كمان فيكم تتواصلوا معنا بالاتصال على 2-254-447-446. مساء الخير أستاذ مهران، تحياتي لأستاذ محمود وألف الحمد لله على سلامتك يا أستاذ محمود، وألف مبروك للمنتخب المغربي، معكم عبد الكريم ريف حما. شكرا يا عبد الكريم.
1: شكرا
0: كمان عم بيقول السلام عليكم، يسعد مساءك أستاذ محمود، هل هذا فريق فرنسي أم إفريقي؟ فرنسا لم تفز بكأس العالم إلا لما اعتمدت على تجنيس اللاعبين.
1: هذا في المونديال الماضي صحيح 100%، لكن في المونديال الذي سبقه 98 نوعا ما أزالك.
0: هذا المونديال يعني في لاعب واحد أصله فرنسي
1: حتى في المونديال 18، لكن بالنهاية التجنيس بات يعني
0: خلاص
1: أمرا عاديا في عالم كرة قدم اليوم. شوف المنتخب القطري، في لم يكن هناك أي لاعب في منتخب قطر أساسه قطري في كأس العالم.
0: نعم.
1: لذلك وحتى استفاد من هؤلاء واستسيد آسيا مرتين متتاليتين. التجنيس أمر قائم، يعني احنا حتى بتذكر في بالسلة اعتمدنا مرة.
0: نعم.
1: في كرة السلة مرة واحدة.
0: على كل المنتخبات عم تعتمد بالسلة.
1: صحيح.
0: من اسطنبول المهندس محمد نور أبو العيون، الفوز للبرازيل إن شاء الله.
1: توقعنا طيب.
0: ما دخلنا، هو اللي عم
1: بقول. توقعنا يعني.
0: ايه توقع.
2: كلكم برازيلية.
0: إن شاء الله. محمد أهلا وسهلا فيك يا محمد، شو محضر لنا اليوم بترند المونديال؟ محمد كل يوم بيجيب لنا هيك قصص
1: سمعته كذا مرة حلوة
0: غريبة عجيبة
1: حلوة.
2: يسعد مساك مهران، يسعد مساك أستاذ محمود، نورت سوريا.
1: خليلي
2: الله يبارك فيك.
1: نورت بأهلا يا حبيبي.
0: أهلا وسهلا يا محمد.
2: يلا بنبلش مع بعض ترندات عيش المونديال.

0: رح نبلش بمباراة فرنسا والبرغواي اللي غزت السوشيال ميديا. ناس انتقدت وناس عصبت وناس سخرت كالعادة. نحن هون لحتى نحكي على الجانب الساخن لأنه بفقرتنا هي شغلتنا يعني. فيديو لفريقين لابسين ملابس الملاكمة حاطين هي اللي بتحمي الراس وقفازات الملاكمة وعم يلعبوا كرة قدم. بيشوط الطابة وبيعطي للي قباله بوكس. بيركضوا ورا الطابة وهنن عم يضربوا بعض بوكس. آخر شيء الطابة بتروح ولساتهم عم يتضاربوا بالبوكسات. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو شبهوه بمباراة فرنسا والبرغواي اللي كان فيها نسبة عنف كبيرة واحتكاكات خطيرة. حتى إبراهيموفيتش علق على المباراة قال لو أنا فيها كنت أخذت 4 بطاقات حمراء. ومبابي علق على المباراة تعليق كتير شافوه قاسي. إذا بدهم يلعبوا بقذارة نحن كمان بنعرف نلعب بقذارة. مدرب البرغواي غوستافو حافظ الجملتين عم يقولوا وين ما راح. هن بيلعبوا بالأكاديميات ونحن بنروح بنلعب بالتراب. على ما يبدو واضح كلامه ما بده أثبت. يعني حتى بلعب الشوارع ما فيها العنف يا مهران. سبق وأنت كنت عنيف في أحد المباريات.
1: أبداً. مع أنه كنت لاعب خارق بس ما كنت عنيف. هلا أبو أحمد كان لاعب ويمكن حكينا قبل شوي أستاذ محمود كان في عنف زائد.
0: صحيح.
1: يعني وتجي تدافع عنه وتقول هن جايين الأكاديميات ونحن جايين.
0: المدرب الأوزبكي. أستاذ محمود. المدرب الأوزبكي. كان ضعيف في هذه المباراة ما قدر يعطي انذارات اكثر.
1: الحكم
0: معه
2: الحكم وجهت له انتقادات تمام.
0: الحكم
2: اليوم عندما تتكلم عن التحكيم في أوزبكستان تتذكر دائما
0: أرماتو.
1: يعني هو التحكيم هذا الحكم كان جيد يعني قاد مباريات خلال هذا المونديال وكان جيد. لكن لو قدر يضع حد للاعبين من من من من الاول المباراة يعني بطاقتين هيك صفر على الماشي كان يعني هزبهم شوي. لكن هو ترك لهم
2: هو كمان الحبل على الغارب. مهران دائما تقنية

0: الفيديو خففت كثير لعب على حكم المباراه.
1: بس هيك شغلات انه انا للاسف الفيديو ما عم يتدخل. ما
0: لا لا لا يتدخل في الانذار. لا يتدخل,
2: لا يتدخل في
1: ما بيتدخل,
0: لذلك لا يتدخل في الانذار. انت عندما يتدخل في حاله الانذار تشاهد بطاقات حمراء اكثر بكثير.
2: من روعه ريننا الثاني. محمد صلاح على ما يبدو متابع كل تريندات المصريين أكثر منا يمكن. سألوا أحد الصحفيين أول مرة بنشوف المنتخب بالتركيز داوي الإنجازات اللي متغير في المعسكر المرة دي مع الكابتن حسام حسن. قام قال لهم بيضربنا بين الشوطين زي ما يقولوا. بالفعل انتشر تريند انه حسام حسن بيضرب اللاعبين بين الشوطين حتى يتحسن ادائهم, يعني لو بالكوميديا. طبعا هو رد وقال كمان هو ما بيتابع كتير ولا بيلتفت بالسوشيال ميديا, هو كبر عن صلاح عم بتكلم انه هو كبر وهالشغلات يعني بناته صاروا على وش جواز, يعني ليش لا يتابع؟ احنا بس يصيروا بناتنا على وش جواز ونبطل نعمل تريندات يعني. طبعا انا حاولت موضوع تاني ما احكي على محمد هاني, مسكت حالي كتير, قلت اكتب ولا ما اكتب, بس ما بيمشي الحال يعني. قال الخطة الجديدة يا أستاذ محمود للمنتخب المصري كالآتي: واحد يروح بيمسك ميسي والتاني يروح يمسك محمد هاني. الشيء اللي بيضحك أكتر إنه محمد هاني ما جاب جول على منتخبه بس مع أستراليا, زي ما بده يطلع هداف, بس بالعكس جاب كمان جول على بلجيكا والمباراتين انتهوا.
0: بالمناسبة هو أول لاعب في التاريخ بيسجل جولين على حاله بكأس عالم
2: ولسه ما خلص
0: المنتخب. لا لا
1: ابدا, ولساته المنتخب المصري ماشي
0: كاس العالم. اتحدث في كاس العالم اول لاعب بسجل جولين على حاله.
1: انا عندي اقتراح كان استاذ محمود عن جد, ما عم بمزح, بقى اللي سجل الهدف الثاني انه اخي هذا اللاعب لا بقى يوقف مع المدافعين او مع الحيط يا اخي, بعد عن الكرات الثابته او المرفوعه يا اخي.
0: هذا يعني في انه مدافع جيد,
2: مدافع ممتاز,
1: لكن مشكله انه هو يقدم مباريات ممتازه صحيح. لكن على الاقل بس الكرات الثابته اخي, بعد امسك لاعب برا منطقه الجزاء, اعمل اي حاجه. شفت اليوم محمد وعم يحكي مصري
2: النهارده. توماس توخيل بيعطي نصيحه للاباء والامهات بخصوص كاس العالم بعد ما سالوا الصحفيين انه المباريات عم تكون بوقت متاخر والطلاب عندهم مدرسه بس بدهم يتابعوا منتخب بلادهم, شو بتنصح الاهالي؟ قال لهم كل يوم في مدرسه بس كاس العالم كل 4 سنين, خليهم يشوفوا المباريات ويغيبوا عن المدرسه كم يوم ما مشكله. نصيحه بجمل يعني, بس هيك نوع من النصايح بيحبوه الطلاب وبيكرهوه الاهل.
0: لا بيحبوا الطلاب الكاس العالم اكيد.
2: ايوه استاذ محمود مرقت عليك هيك حالات انه ما كنت تتابع, ما كانوا اهلك يخلوك تتابع؟
0: لا انا اذكر حالي خاصه, كنت صف سادس
2: ايه
0: بمدرسه ابتدائيه وكانت مباريات كاس امم اسيا عام 84 تنقل تقام ظهرا الساعه 2:00.
2: نعم
0: 2:00 و3:00 بهذاك الوقت, واحيانا يعني 4:00, وانا بالمدرسه في دوام بعد الظهر.
2: صحيح.
0: اذكر بانه كان استاذ الله يرحمه توفى اسمه عبد الله جميله, كانت في مباراه السعوديه والكويت باخر مباراه بدور المجموعات, كنت كثير متابع البطوله كلها يعني.
2: نعم.
0: قلت له استاذ بدي اروح احضر المباراه بدي اذن, فبتذكر انه ما اعطاني وتبكيت بالصف.
2: أيوة.
0: عم ببكي يعني بتذكر اني, وبعدين قال لي روح, ما رضيت روح خلاص دليت.
1: انا عندي حالتين, غبت مرة عن المدرسة بالثانوي, كان في مباراة لمنتخب سوريا للشباب بكأس آسيا بال95
0: في 95 كان
1: 95 غبت ما رحت على المدرسة, واللي بده يصير يصير. ومرة تانية كنت بالجامعة بال2002 كانت مباريات مبكرة, كان في مباراة للبرازيل, يعني جاوبت نص الأسئلة, كان عندنا مادة كتبت نص المادة, طلعت هيك بالساعة قلت والله هلا المادة بنقدمها الفصل الجاي شو, بس والله مباراة البرازيل
2: هلا بس الربع نهائي كل الأوقات مقبولة نوعا ما, ربع ونص نهائي أتوقع.
1: يلا صحيح رح تمرق مباراة واحدة يمكن بس الساعة 4 الصبح
2: ممكن. فيديو لشخص أمريكي عم يسأل 2 نرويجيين أسئلة عميقة كتير بتبين قديش الشعب الأمريكي شعب عميق, أسئلته وجودية كتير. واحد يوتيوبر مدري تيك توكر سأل هدول النرويجين إذا هنن بيعيشوا بالقوارب وإذا عندهم ببيوتهم كهرباء ولا لا. الاثنين هذين انصدموا يعني سألوا أنت عم تحكي عنا بالنرويج ولا شو؟ قالوا لك إيه عم بحكي عنكم. الفيديو جاب تفاعل والناس يعني كرهت الساعة اللي صار فيها المونديال بأمريكا, وتفاعلوا ناس من عند الجنسيات. واحد من إسبانيا كتب وقال أنا عشت بأمريكا سنة واحدة, كانوا ناس بيسألوني إذا بنركب بإسبانيا حصن مشان ننتقل من مكان للتاني أو إذا عنا تلفزيون ببيوتنا. واحد قال مثل لما بيسألونا إذا نحن بأفريقيا بنربي الأسود كحيوانات أليفة ولا لا. واحدة كتبت دائما بيسألوني إن نحن البرازيليين بنعيش بالأدغال ولا كيف. طبعا نحن العرب شربنا من الكاس هالمرة لما بيسألونا إنه بنركب الجمال ولا لساتنا بنعيش بالخيمة
1: يعني.
2: مواقف موجودة في على السوشيال ميديا. يلا بترندنا الأخير بعد

0: مباراة الأرجنتين مع الرأس الأخضر اجوا لاعبين الرأس الأخضر بدون يتصوروا مع ميسي، حرفيا المكان عجوز دحم وهن عم ياخذوا صور وتوقع. سألوا الصحفي لميسي: هدول اللي تعبوك وارهقوك بالملعب هن عم يستنوك ليتصوروا معك؟ قال لهم: بيضربوني بالملعب بلا رحمة وهلا عم يطلبوا قميصي. لا عم بمزح انا معكم، ما حدا ضربني، عم يعني عم يحكي مع الصحفي. طبعا ميسي لازم يصير محلل بعد ما يعتزل كرة القدم. قالوا لي ليش؟ لأنه الصحفيين سألوه كيف كانت المباراة، فبلش بالسرد المسافات والفراغات والزوايا وما بعرف شو، ضغطوا علينا، بلش يحلل المباراة. بالعادة اللاعبين بيقولوا مباراة صعبة قدرنا نفوز وخلاص، لا ميسي حلل كل شيء، ترك المحللين بالاستوديو بدون شغلة ولا عمل، يعني طلع حتى محلل. ميسي أستاذ محمود، بنشوفه مدرب ولا محلل ولا بطل مونديال 2030؟
1: والله كل شيء وارد، يعني حاليا هو يركز على البطولة الحالية، لكن مثل ميسي أنا أعتقد جازما يجب أن ينحو نحو بيليه. بيليه لم يدرب أحد،
2: صحيح
1: التزم بيته،
2: وأنا أعتقد أنه ميسي لن يدرب،
1: وصل ذكي، ذكاء ميسي الخارق اللي عم نشوفه إحنا كلاعب،
0: نعم.
1: أعتقد أنه يلتزم بيته بعد،
2: لأنه ميسي أنا أعتقد أنه يعني ما رح يقدر يوصل أفكاره للاعبين، يعني إذا بده إياهم يعملوا مثل ما هو كان يعمل
1: صعب. بيليه أستاذ
0: صعب. حلو
1: بيليه لم يمارس أي دور
2: ولا اشتغل الرياضة أبدا،
0: على عكس مارادونا.
1: لكن تقول لي مثلا أنه يكون وزير الرياضة ببلده وارد،
0: نعم
1: وزير الرياضة في بلده وارد، هذا شيء حد أدنى، يعني بيليه
2: أن ينقل أفكاره وزير. كمدرب صعب.
1: تقول لي مثلا أنه لاحقا يصير رئيس أرجنتين وارد،
2: هاي سهلة هاي.
1: بس تقول لي يصير مدرب، شو اسمه يفكر فيها.

0: شكرا محمد. طبعا هاي ترنداتنا لليوم كتير حلوين ومميزين, وشكرا للي عم يتواصلوا معنا كمان. عم يقول بالنسبة للسؤال كريستيانو رونالدو ميسي, لا طول
1: بالك, يعني وين قريب 250 مباراة حيصير,
0: صار من 250 الزلمة طول بالك.
1: بس ميسي جاوبه صح, ميسي لعب مباراة دولية 200
0: بس مو بهذا,
1: لا بهذا الكأس,
0: بهذا الكأس لعب مباراة الدولية 200
1: أمام الجزائر.
0: آه صحيح ميسي, لسه في واحد تاني بس ما رح نقول من هو. ما بصير تقول يا أستاذ محمد,
1: ما هو عم يقول اسم السؤال, تقول له صح تقول له غلط, تعطيه جواب تعطيه حق,
0: لا نعطيه جواب آخر الحلقة. عيش المونديال مهران مصطفى فاروق حاليا
1: يعني بوسط السؤال
0: طبعا.
1: طيب أعطونا الثاني, اللاعب الثاني, اللاعب الثاني بدنا
0: يا. أسعد الله مساءكم, بداية نبارك لمنتخب المغرب الشقيق الأداء والفوز المبهر وانتقاله للدور الثمانية, ونشد على أيدي منتخب مصر ونشجع المنتخبين بكل ما أوتينا. من جهة أخرى تأهلت المغرب للمرة الثانية على التوالي, مع خالص تحياتي لكم من عبد الناصر الحسن صوران حمام مقيم في هولندا. تحياتنا لإلك ولكل السوريين بهولندا وبكل دول العالم. لكن مو هذا السؤال, غيرنا, هذا سؤال كتير سهل. مين اللاعب اللي لعب المباراة رقم 200 إله مع المنتخب, مع منتخب بلده, وصادفت هاي المباراة 200 في كأس العالم؟ نص الجواب كان ليونيل ميسي, عم استنى النص الثاني اللي ما راح نقول عنه إلا بعد ما تخلص قبل, لا بعد, لا قبل ما تخلص الحلقة, بعد ما نستفيد شيء. وبدنا نروح للأفراح والليالي الملاح. امبارح كان الجمهور السوري والعربي على موعد مع فرحة عارمة بعد تأهل المنتخب المغربي. عمر الحموي, وموعدنا اليوم معك يا عمر. مساء الخير عمر, يا عمر هل تسمعني؟

0: كل الحديث هو مع عمر عن الأفراح الجماهير السورية. بصراحة حتى القنوات العربية، عدة قنوات عربية نقلت احتفالات الجماهير السورية بعد بداية المونديال، لكن بعد مباراة مصر خاصة بركلات الترجيح.
1: منتخبنا دائما بشجع غيره
0: طبعا، احنا احسن جمهور بشجع كل منتخبات العالم، لانه ما عندنا منتخب كاس العالم نشجع.
1: لا تتاهل لكاس العالم، هذه
0: هي كتبتها استاذ محمود.
1: نعم
0: انت صح.
1: نعم منتخبنا يعني دائما نشجع
0: نشجع، وبتلاقي الاعلام ترفرف
1: والاقتال والمشاكل بالمقاهي
0: يعني. لا واحسن شيء انه بيتخانوا يعني. هو بتمنى الواحد انه اذا تاهل منتخبنا مثلا، اذا تاهل شيء مره مثلا، انه يتحد الجمهور السوري ما يتخانوا.

0: مثلا. لكن هلا على اعتبار ما عندنا منتخب فكل واحد بيتبنى له شيء منتخب ليشجعه خلال المونديال. هي قصه قديمه شوي يعني من بس من عام 1930 يعني ما بلش كاس العالم. اي مع انه نحن ثاني منتخب عربي ياخذ التصفيه
1: طبعا. لا ثالث مصر وفلسطين 34
0: هن سبقونا
1: لا مع بعض لعبوا لانه مصر وفلسطين
0: تمام. انا كل بالي بس فلسطين.
1: لا مصر وفلسطين 34 شاركت مصر بكاس العالم بس صحيح. كانت تصفيات فلسطين
0: صحيح بس نقرب شوي. كانت مصر فلسطين شاركت بالتصفيات
1: ومصر مع مصر وجها لوجه تقابلها وتأهلت يعني مصر
0: ايه. ومع ذلك تأهلت كل المنتخبات العربية لا نص المنتخبات العربية ونحن لساعتنا عم ندور على تواجد في النهائيات العالمية مو مشان شيء مشان نشجع بس مشان هيك.
2: بما أنه نحن صرنا كتير لأنه لهلأ ما عم نشارك في المونديال من أول أهونا إذا بدنا نشارك يا من شارك مثل هالتجربة هاي من وصل للربع والنص يا لا تشاركوا بعد ما عم نشوف المنتخبات العربية يعني يوصلوا كالمغرب ومصر ما عاد بدنا. أنا أقول لك أنا كجمهور ما بدي
0: لا هيك منيحة إذا مثل
1: أستاذ مصر يعني بالمحاولة الرابعة لحتى ظهر بشكل لائق في المونديال يعني
0: والمغرب يعني كمان
1: المغرب فريق لا لا لا الأمانة المغرب عام 86 قدمت بطولة كبيرة
0: صحيح.
1: وصلت إلى دور 16 وصلت أمام ألمانيا بهدف متأخر
0: حتى الجزائر بأول ظهورها إلى
1: ما زالت الجزائر حتى اللحظة المنتخب الوحيد في تاريخ كأس العالم الذي حقق فوزين في دور المجموعات ولم يتأهل
2: صحيح.
1: تفوز على ألمانيا تفوز على تشيلي ما تأهل مؤامرة
0: صحيح.
1: الفوز المنتخب الوحيد مهران.
0: هل صار معنا عمر؟
2: كان نظام النقطتين صح أستاذ مهران؟
1: نعم
0: كان
1: نقطتان تساوت المنتخبات الثلاثة بأربع نقاط.
0: طيب 2-254-447 للتواصل معنا وعلى الواتس أب 09-87-188-1-0950 فيكم تتواصلوا معنا. وطبعا شكرا للي عم تواصلوا معنا رح ناخد المشاركات. لوكا مودريتش بتوقع عم بيقول عبد الكريم يعني لوكا من طيب عمر صار جاهز معنا
1: مس شيء مهران واليقين شيء
0: واليقين. عمر مساء الخير يا عمر
2: على فكرة عمر كان مسافر على حلب وعملنا تغطية كتير حلوة ومميزة وسمعت أنا إنه إجا من السفر مباشر راح للعمار ما حرام عليكم راح دغري للرسول
0: لا الفرح. لا مو حرام علينا احنا بدنا اياه يشتغل بالعكس هو شاب مجتهد وعمر عم تسمعني
3: الو مساء الخير
0: اهلين مساء النور يا عمر
3: مساء الخير لك زميلي مهران ومساء الخير على زميلنا محمد خميس ومساء الخير على كل المستمعين ومتابعين اذاعه دمشق
0: والاستاذ محمود
3: الأستاذ محمود
1: برازيلي.
3: كل الحب والاحترام
0: له
3: أستاذ محمود
0: لا.
3: تحياتنا
0: له
1: شكرا
0: لك شكرا لا زال يا عمر محمد معقول يجي من حلب كان عم يغطي النهائي شو اسمه الدوري وروح يحضر المونديال قلت له معلش بيستاهل لأنه هو بيحب الرياضة
2: لأنه هو فرنساوي وأنتو برازيليا أنا فهمت عليك
0: معلش أيا يكن بكل الأحوال عمر كانت الأجواء يعني بصراحة يعني مباراة المغرب يعني ما كان فينا يعني لا مباراة لا تفوت صراحة وأنت عم تحكي عن أول مباراة في الدور ربع النهائي أو يعني ومواجهة كندا يعني الجمهور السوري أكيد كان عم يتفاعل بشكل كتير كبير.
3: نعم والله بالحقيقة زميلي مهران أنا بالأمس كنت موجود بأرض المعارض القديمة بدمشق بمهرجان كأس العالم تحديدا بمباراة المغرب أمام نظيره كندا. بالأمانة الأجواء الحشود الجماهيرية اللي كانت موجودة بأرض المعارض القديمة لأول مرة بيكون متواجد هذا العدد الكبير من الجماهير الموجودين بأرض المعارض. بالحقيقة الأجواء تحديدا بمباراة المغرب كانت استثنائية حرفيا حتى لدرجة أنه بالشوط الأول تفاعل الجمهور والترقب اللي كان بالشوط الأول بسبب كان يعني خلينا نحكي نوعا ما المنتخب الكندي تقدم لمرمى منتخب المغرب بأكثر من فرصة
0: صحيح.
3: وكان الجمهور يعني على أعصابه تماما لحين ما أجا الهدف الأول والفرحة الكبيرة اللي هزت أرض المعارض القديمة ما بقدر أوصف لك إياها من خلال الكلام بس يعني اللي كان متواجد بأرض المعارض القديمة بيعرف تماما كيف كان الحماس الكبير والتشجيع وكأنه منتخب سوريا يلي متواجد وعم يلعب بمواجهات كأس العالم بالأدوار الإقصائية تحديدا يعني للأمانة فرحة كتير كبيرة ورصدنا مبارح أبرز ردود الأفعال اللي كانت موجودة سجلتها ورح نعرضها اليوم لكل

0: مستمعين ومتابعين إذاعة دمشق حتى يدخلوا معنا بأجواء المونديال. حرفيا أنا عم عيش المونديال لحظة بلحظة. مثل ما ذكر زميلنا الأستاذ محمد خميس، أنا كنت متواجد بحلب وجاي من السفر من تغطية مباراة أهلي حلب والجيش في ختام الدوري السوري الممتاز. ما قدرت ما أكون متواجد. أنا يعني نحن مرينا، كنت صراحة بدي أعتذر إنه أكون موجود بسبب إرهاق تعب السفر، ويعني تعرف الواحد بيكون تعبان.
1: صحيح.
0: ولكن اللي شدني للموضوع هو
1: حضور الجماهير.
0: حضور الجماهير اللي كان متواجد لفتني، وقلت لهم شباب أنا ما رح روح علي هاي الأجواء، ولازم أكون موجود وننقل ونعيش المونديال، ننقله ببرنامج عيش المونديال كل هاي الأجواء المميزة اللي عم تعيشها العاصمة دمشق. خلينا نسمع زميلي مهران، نحن وأنتو كيف كانت الهتافات لمنتخب المغرب؟ بتأكد على الوحدة العربية وقديش فعلا الرياضة هي بتوحد الشعوب. كانت فرحة سورية عابرة للحدود. خلينا نسمعها سوا.
2: بلاياتنا مع موروكو، موروكو بالقلب.
3: كندا راح فرنسا جايب جول.
4: المغرب سوريا واحد. المغرب سوريا واحد.
3: والله كل المغرب أهل المنتخب المغربي، يعني وين أسعدوا قلوبنا، وإن شاء الله تعالى أدى بالربع النهائي وننتصر النهائي إن شاء الله. مغربية مغربية
4: يا مغرب.
3: نحن قلبا وقالبا نحن مع شعبنا اهل المغرب، قلبا وقالبا نحن مع اهل المغرب.
5: ديما مغرب، فرحتنا لا توصف والله.
6: المغرب اليوم قدم اداء جبار كل معنى كلمه، يعني انا اتوقع كاس العالم،
7: يعني بكلهم كل المحبه للشعب المغربي. سوريا والمغرب واحد مثل ما بيقولوا الشباب، الشعب السوري المغربي واحد.
8: المغرب بلد عظيم، المغرب قدم شيء يعني هذا نحن بنفتخر فيه كعرب. تحيا المغرب وتحيا مصر كمان. لعيونكم اثنين من سوريا.
9: بزاف عجبني اليوم والمشجعين بزاف زوين اليوم، السوريين كنبغيكم بزاف و سربحوا كاس العالم وتطور الكرة العربية.
10: والله كثير حلوة. أنا كنت بالمغرب على أساس أني قدي الصيفية كلها بالمغرب، بس رفقاتي أول ما صوروني هيك أجواء جيت فورا، والله العظيم ما صار لي يومين بالشام.
11: يا سلام، يا أهلا وسهلا. فرحة سورية عابرة للحدود.
10: أي والله أي والله، ما صح أن نروح على أمريكا بس إجينا على سوريا نفس بعض.
1: حلو.
0: يعني أجواء والله زميلي مهران، الأجواء كانت مميزة، يعني حتى كان في جمهور مغربي موجود، يعني سمعت عم يحكوا باللهجة المغربية موجودين.
1: حلو.
0: عم يتابعوا منتخب بلدهم بوسط العاصمة دمشق ويشجعوا ويأزروا مع الجماهير السورية، وكأنه يعني حتى ما بدي لك بأمريكا، كأنه عم يشجعوا بالمغرب بأحدى التجمعات المونديالية بالمغرب. ما بتفرق تماما عن أي تجمع مونديالي سواء بالمغرب أو الجمهور اللي موجود بأمريكا. مبالغة.
1: كل الحب والتوفيق إن شاء الله للمنتخبين العربيين المغرب ومصر على ما يقدماه في هذا في هذه النهايات، والشكر موصول لك عمر. طبعا يتجدد معك الموعد يوميا لمتابعة الأجواء الاحتفالية والأجواء المباريات، ودائما في عيش المونديال على هواء إذاعة دمشق. شكرا يا عمر.
0: شكرا لك زميلي مهران، وشكرا لكل المستمعين والمتابعين وضيوفك الكرام.
1: شكرا.
0: يا هذا.
1: طيب نحن تقريبا وصلنا للحظات الأخيرة من عيش المونديال لحلقة اليوم. طبعا مبروك المنتخب المغربي كما ذكرنا وصوله إلى الربع النهائي لمواجهة المنتخب الفرنسي الذي تخطى منتخب باراغواي يوم الأمس. اليوم نحن على موعد مع لقائي البرازيل مع النرويج عند 11 مساء، وفجرا ستكون إنجلترا في مواجهة المكسيك. توقعاتك أستاذ محمود؟
12: برازيل إنجلترا.
1: محمد؟
13: برازيل 3-1، تعادل ركلات ترجيح إنجلترا.
1: برازيل 3-1
13: في حالة لإنجلترا بالملعب نفسه ب86 ربع نهائي، صح أستاذ محمود ولا لا؟
12: ملعب
13: أستيكا.
12: أستيك طبعا
13: راح يكون.
12: لا، ملعب أستيك الإنجليز لعبوا عليه مبارتين بكأس العالم.
13: لعبوا في
12: بدك جمال الشريف
13: مارادونا الشهير.
12: نعم، وقبله مباراة إنجلترا باراغواي كان الحكم جمال الشريف،
13: يعني ذكرى سيئة للإنجليز.
12: جمال الشريف كان الحكم بملعب
1: هذا. كنا يمكن حكينا عليه أنه هو الملعب الأكثر
12: أكثر ملعب
1: استضافة،
12: هو الشيء الوحيد اللي استضاف 3 مباريات افتتاحية، وهو أحد ملعبين استضاف مباراتين نهائيتين مع ملعب المركانة. لكن بتعرف أنه أكثر ملعب استضاف مباريات بكأس العالم.
1: تماما.
13: أقصد أستاذ محمود أنه فقل سيء على الإنجليز
12: وارد، لكن الإنجليز يعني في ليفل عالي
13: نعم
12: من حيث نوعية اللاعبين، والمنتخب المكسيكي لا يستهان به،
13: لا يستهان.

0: الجمهور. طبعا اذا تقول لي فازت المكسيك ما بتفاجأ عادي يعني منتخب مكسيك منتخب قوي منتخب محترم، لكن منتخب المكسيك عادة لا يتجاوز ربع النهائي.
1: انت هذا اللي بدك اياه يعني.
2: بس فريقك البرازيل ما بتشك بالموضوع.
0: انا مالي فريق مو فريق البرازيل، فريق انجلترا.
2: انجلترا هي هي.
1: اوعك اوعك.
2: بس في شغله
1: بدي اقولها، ليفربول انجلترا.
2: في شغله بدي اقولها، انا لما بحضر الحلقات برتعب لما الاستاذ محمود بيقول اعتقد، بيقول اعتقد ان بدي افتح الجوجل لاتاكد.
0: صحيح تاكدت ان المباراه 9 يوليو كانت النهائي.
1: بس خلينا نذكر بس بالنتيجه السؤال اللي سالناه وانت ما جاوبت عليه. لا قصدي جاوبت على نص السؤال.
0: طبعا
1: شو الجواب؟
0: طبعا ليونيل ميسي امام الجزائر ومودريتش امام بنما.
1: ليونيل ميسي امام الجزائر
0: 3-0 ثلاثة هاتريك.
1: ومودريتش
0: امام بنما.
1: امام بنما
0: صور لاعب يحتفل بمباراة الدولية المية، لكن ميسي قبل كأس العالم كان عنده 198 لعب، كان هناك مباراتان وديتان لعب واحدة فقط. لم يلعب الثانية، اتى ليلعب يكون اول مباراه في كاس العالم مباراه دوريه 200. طيب. ولاعب ذكي يعرف كيف يصطاد الارقام.
1: على كل غريب صالح من اسطنبول كمان عم يقول يسعد اوقاتكم كباتن، بتفق معكم انه نهائي فرنسا بتتفقوا معي انه نهائي فرنسا والبرازيل ممكن.
2: برازيل ارجنتين فرنسا.
1: ارجنتين فرنسا. طيب ماشي. شكرا لزميلنا الإعلامي الأستاذ محمود قرقورة رئيس القسم الرياضي في صحيفة الوطن، شكرا كتير لإلك، نورتنا والحمد لله على السلامة. شكرا. وسنتابع معك المونديال إن شاء الله من استوديوهات إذاعة دمشق. محمد خميس كمان شكرا كتير لإلك، وناطرينك يوميا بترندات المونديال. شكر موصول لكم مستمعينا على هواء إذاعة دمشق، لكم أجمل تحية فريق العمل مصطفى شمشان وفاروق حسون في الإعداد، مني أنا في التقديم والحوار مهران خربطلي، وهذه أجمل تحية الإخراج من حليم إبراهيم. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: قصة شعار. الألعاب الأولمبية ليست مجرد سباقات لإحراز الميداليات، بل هي موعد تلتقي فيه شعوب الأرض، حيث تذوب الفوارق وتتلاشى الحدود، لقاء يتجدد كل 4 سنوات ليجسد أسمى قيم السلام والتآخي. وضمن هذا السياق برزت الحاجة إلى صياغة هوية بصرية تختزل فلسفة وغاية الألعاب الأولمبية، فكان شعار الحلقات المتداخلة الأداة الذكية التي صممت كرسالة لشعوب الأرض أن الرياضة لا تسير بقوانين السياسة. فنجح الشعار في تأسيس رمزية بصرية ثابتة تعبر عن مفهوم النظام الدولي القائم على المنافسة الشريفة عبر بوابة الرياضة. يعود الفضل إلى البارون الفرنسي بيير دي كوبرتان في ابتكار وتصميم شعار الألعاب الأولمبية عام 1913، وأتى ذلك في ظل أجواء عالمية مشحونة بالتوترات السياسية التي سبقت الحرب العالمية الأولى. استلهم كوبرتان فكرة الحلقات المتداخلة ليعبر عن رؤيته في بناء منظمة رياضية تربط شعوب الأرض، فقام بتصميم الشعار ورسم الحلقات الخمس بيده، وعرضه لأول مرة في المؤتمر الأولمبي الذي عقد في باريس عام 1914 احتفالاً بالذكرى 20 لتأسيس اللجنة الأولمبية الدولية. رغم الموافقة عليه، إلا أن اندلاع الحرب العالمية الأولى أدى إلى إلغاء الألعاب الأولمبية التي كانت مقررة في برلين عام 1916، فبقي الشعار حبيس الأدراج ولم يرى النور إلا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بمدينة أنتوير ببلجيكا عام 1920. ومنذ تلك اللحظة أصبح الشعار جزءاً لا يتجزأ من الهوية البصرية والمراسم البروتوكولية الثابتة لكل دورة أولمبية. رغم بساطة الشعار في مظهره، لكنه يحمل رسائل فلسفية وقيمية عميقة أراد كوبرتان أن يوصلها إلى العالم. فالحلقات تمثل قارات العالم الخمس المأهولة بالسكان: أفريقيا، آسيا، أمريكا، أوقيانوسيا وأوروبا. وجاء تشابك الحلقات ليحمل دلالة واضحة عن وحدة الحركة الأولمبية والتقاء الرياضيين من جميع أنحاء العالم، متجاوزين الخلافات السياسية والحدود الجغرافية. لونت الحلقات الخمس بألوان مرتبة من اليسار إلى اليمين: الأزرق، الأصفر، الأسود، الأخضر والأحمر. وجاءت خلفية الشعار بلون أبيض نقي، وهناك فكرة مغلوطة تربط كل لون بقارة محددة، مثل الأسود بإفريقيا والأصفر بقارة آسيا. لكن الحقيقة بحسب كوبرتان أن الألوان الستة بما في ذلك الخلفية البيضاء تم اختيارها لأنها تضم ألواناً من أعلام جميع دول العالم دون استثناء في عام 2013، فلا توجد دولة في العالم إلا ويحتوي عالمها على لون واحد على الأقل من هذه الألوان، ما يمنح الشعار طابع العالمية المطلقة من الناحية البصرية. أجرت اللجنة الأولمبية الدولية تعديلاً على الشعار عام 1986 بإضافة خطوط بيضاء رفيعة جداً عند نقاط تشابك الحلقات لمنع تدخل الألوان عند طباعة الشعار بمساحات صغيرة في الصحف والمستندات. ومع ظهور الشاشات الرقمية عالية الدقة انتفت الحاجة للفواصل، فتم إزالة الخطوط البيضاء من بين الحلقات في

في عام 2010، وعاد الشعار إلى تصميمه الأصلي الذي وضعه كوبرتان. لكن في عام 2022 أطلقت اللجنة الأولمبية نظاماً بصرياً موسعاً لم يغير هندسة الحلقات، بل اعتمد نسخاً رسمية أحادية اللون لتناسب التصاميم الرقمية، مع فرض قواعد صارمة تضمن ظهور الحلقات الأصلية بأبعادها الثابتة دون أي مساس بها في شعارات المدن المستضيفة. واليوم بعد قرن ونيف على ابتكار شعار الحلقات الخمس، ما زال يحتفظ بفاعليته وقوته التعبيرية كرمز دولي عابر للحدود، وليبقى تذكيراً بأن الرياضة لها لغتها الدبلوماسية الخاصة القائمة على التسامح والاحترام والروح الرياضية. قصة شعار. الإعداد وسام سليمان. التقديم مرح الطه. قصة شعار. الإخراج نورة سكريدي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: يلا ابني انت ابدا.
2: دائرة التمثيليات تقدم.
1: تقدم زهايمر. برافو.
3: سعاد يلا
4: يلا التأليف سامر عادلي.
5: ايوه حلو.
6: ليش فرحانه كل هالقد؟ بركي ما رح يكون من نصيبه.
4: لا اختي قولي ان شاء الله يا رب يكون من نصيبي.
6: التأليف تقل حلو كتير.
3: محدك بالرجلك يا حماسي. يلا حبيبة قلبي.
1: يلا يلا الإخراج.
7: إيه.
1: الإخراج.
7: إيه.
1: الإخراج.
8: إيه.
9: العصب
8: المخيف.
1: العصب. لك إيه بعرف. شو مفكريني خرفة؟ سعاد يا بنت.
4: إيه أمي لازمك شي؟
1: اندهيلي لأبو رياض الحمصاني.
4: مين أبو رياض أمي؟ لتكوني ما أخدتي الحبوب اليوم.
1: لك أبو رياض اللي بآخر الحارة اللي محله جنب أبو ماهر بياع الأيمة.
4: أمي بحارتنا لا في أبو رياض ولا في بياع أيمة.
1: إلعي من خلقتي واندهيلي نهاد، هي بتفهم أكتر منك.
4: تعي يا نهاد. نهاد تعي يا فهيمة تفهمي مع أمك. تعي.
6: شو القصة أمي؟ ليش معصبة؟
1: بنتي روح اندهي لي أبو رياض الحمصاني، محله عالسوكة بآخر الحارة.
6: يو أمي أبو رياض. أبو رياض طيب ماشي نسأل عنه، بس ليش بدك إياه؟
1: في بيني وبينه حسبة.
4: يو شو هالحسبة؟ الله يوفقك أمي. لا تطلعينا مديونين لحدا. ها
1: انتي خرسي شو بفهمه؟ هاد بزمانه أبوكي رهن عنده إسوارة وهلأ اتذكرته. أنا بدي إسوارتي.
6: أبي رهن إسوارة عنده؟
4: ومن أين تهالحكي أمي؟
1: من زمان، بس لازم نصفي الحسابات، الدنيا فيها موت وحياة. يلا بنتي روحي اندهيله.

0: يا أمي، أبو رياض توفى من 20 سنة وولاده باعوا المحل وكل واحد صار بديرة.
1: معناتها ما منقدر نرجع الإسوارة؟
2: يا أمي، أنت عم تحكي عن حادثة من 20 سنة. أي من وقتك كان لازم تطالبي بالإسوارة؟ من زمان كتير يعني، مو هلا؟
1: إيه، الحق بيبقى حق ولو مضي عليه 100 سنة.

0: بعرف لك عبدو، احيانا بحسها ما انا خرفانه.
1: لكن سالي موضوع الخرف، لانه حبوب الدواء عم تاخذ مفعوله. بتحب جيب لك شي علبه منه؟
0: تضرب شو دمك ثقيل.

0: أمي جيب لك العشاء لهون ولا تقومي تتعشي معنا؟
1: لا ما رح أقدر أتعشى معكم، جيبي لي العشاء لهون.
0: أمي لك ليش هيك متغطاية؟ والله الجو دافي. أمي اللي حرام تقبريني. يي أمي أنت شو لابسة؟ بدلت رقص؟ وليه لقامتي؟
1: هلأ بيجي أبوكي لازم أرقص له شوي، الرجال بيحبوا هالشغلات.
0: أبي طيب أمي طيب حبيبتي أنت اليوم أخذتي الدواء تقفشيني؟
1: بنتي مو أنت من الصبح عطيتيني الحبوب بإيدك؟
0: أنا والله ما بعرف. هلأ أمي أنت أكيد متأكدة إنه أنا عطيتك الحبوب؟
1: شبك بنتي إذا عم تنسي خدي من الحبوب تبعي بيفيدوكي.
0: اي والله لازم يمكن اخده، معك حق امي. صاير شي لمخي انا كمان.

0: بدي افهم وين كانت مخبايه بدله الرقص. انا كل يوم بنظف الغرفه، كيف ما شفتها؟
1: لك امي كانت احيانا تربطها على راسها، كنت فكرها قمطه.
0: الله يعلم شو مدكنه كمان.
1: سعاد، نحن لازم نشوف الدكتور، الظاهر امك رجعت تنسى والزهايمر عم يزداد عندها.
0: بكره نهاد، بكره ان شاء الله بناخذها الصبح. اتصل عبدو، اتصل بالدكتور، خدلنا موعد.
2: لك شو دكتور ما دكتور، انتو هلا كل ما قالت هالختيارة كلمة لازم نعطيها 100 معنى ومعنى ونراجع الدكتور وندفع مصاري.
3: والله انا من رأيك.
2: ها
3: شوف، النسوان كانوا يطلعوا مع جهازهم بدلات رقص، وتذكرت بدلة رقصة وطلعتها. طيب وين المشكلة؟ شو القصة؟
1: المشكلة انه مفكرة انه ابوك لساته عايش ومنتظرته وبدها ترقص له.
3: والله أنا ما بتخيله ميت، كأنه عايش وواقف قدامي. الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: حدو، أنت لازمك استشارة عند نفس الدكتور. اسمع مني بترتاح كتير.
2: باخدك أخي.

0: سعاد لك ليش لهلا ما حضرتي العشاء لامي؟ لازم نعطيها الدواء.
1: وشو الفايده من هالدواء؟ رجعت حالتها مثل اول.
0: اختي بكره باخذها انا وياكي على الدكتور، اذا بدنا نستنى اخواتك بتموت ولا بيهتموا فيها.
1: معك حق نهاد، معك مصاري؟
0: معي. قديش لازمه؟
1: انا مو لازمني شيء، بس مشان امك.
0: وامي شو بدها بالمصاري؟ شو لازمها؟
1: اختي فهمي، مشان ندفع للدكتور كشفيه. نهاد انت كمان لازمك استشاره من كل ولا بد.
0: شو؟
1: ايه ايه يا لطيف، شو صاير مخك سميك؟

0: أمي ليش ما لبست ثيابك؟ ما قلت لك بدنا نروح نراجع الدكتور؟
1: أنا مو تعبانة يا بنتي، بعدين اليوم أنا مو فاضية، عندي مشوار.
0: لوين هالمشوار؟ ليش ما خبرتيني مبارح؟
1: اليوم الصبح اتصلت فيي خالتك أمينة وبعدت لك عريس إليك وعريس لأختك.
0: عن جد؟
1: بدي روح على الكراج جيبهم من شان يتعرفوا عليكم.
0: عن جد أمي؟ عن جد؟ أمي بعد ما حكيتي مع خالتي أنت خليكي مرتاحة، أنا بروح على الكراج. يعني عطتك شي رقم موبايل حتى أتواصل معهم؟
1: إيه ليكو، كتبت لك إياه على شقفة ورقة.
0: نامي أمي نامي وارتاحي، أنت ما بدك دكتور، لك وضعك ممتاز.

0: دقيقة بس لألبس ثيابي ونطلع. لبستي أمك؟
1: نهاد أنا رأيي نأجل موضوع الدكتور شوي، حاسست اليوم صارت منيحة.
0: هلأ نحن مو اتفقنا مبارح، شبنا شو عدا ما بدا حتى غيرتي رأيك أختي؟
1: بصراحة الماما ما فيها شي، وذاكرتها كويسة كتير كتير وفكرة كتير صافي. أنتي ليش عم بتكبري الموضوع ما بعرف.
0: يا ويلي سعاد، أمك وحدة عمرها 75 سنة، كانت لابسة بدلة رقص بدها ترقص لأبوكي الميت من 15 سنة الله يرحمه. فيكي تفهميني كيف فكرة صافي؟ يا أنا مجنونة يا أنتو كلكم بهالبيت خرفانين.
1: أختي أجلي النقاش بهذا الموضوع، أنا عندي مشوار صغير خاطري.
0: تعي لهون، وين رايحة؟ فهميني شو اللي بدل رأيك من مبارح لليوم؟
1: أختي تركيني بدي أمشي، هلأ بيوصلوا وما بيلاقوا حدا منتظرون.
0: لك استني شوي، مين هذا اللي بدهم يوصلوا ليه؟
1: العرسان. إيه العرسان، في شابين جايين يشوفونا، بعدتهم خالتك من حمص، بيكونوا على وصول.
0: شو هالحكي؟ طيب وليه؟ وليش ما حكيتي من الصبح هذا الشيء؟
1: أمك هلأ خبرتني.
0: لا مشان تروحي وتنقي على كيفك، أنا بعرفك أنك أنت وحدة أنانية. استني وليه أنا بدي روح معك، استنيني للبس ثيابي.
1: أختي ما بلحق، هلأ بيوصل الباص، خاطرك خاطرك.
0: لك استني شوي وليه سعاد.

0: شو حبيبة قلبي؟ راجع لحالي؟ وين العرسان يا عروس؟ هذا كله لأنك رحتي لحالك وما أخذتيني معك.
1: صار لي ساعة بتفتل بالكراج ما حدا إجا.
0: اتصلي بالرقم اللي عطتك يا أمك، سألين وين صاروا؟
1: اتصلت، طلع لي واحد عم يعمل أصوات مثل الأهبل، لا فهمت عليه ولا فهم علي.
0: لك هذا هو يا هبلة، اسمه غسان.
1: وانت شو عرفيه؟
0: لك حكيت مع خالتك من شوي، قالت لي الشاب حباب وآدمي بس أخرس.
1: أخرس؟ عم بقول لحالي ليش ما فهمت عليه ولا كلمة؟ بدك الصراحة أختي، أنا ما بحب كتر الحكي، بحب الرجال الراكز.
0: ايه اختي، والتاني اسمه ابو الصيف، عمره 75 سنة.
1: لا هذا كبير كتير، خدي انتي اختي.
0: لا اختي، هذا ما وصل على الشام، من الحمص للنبك كان عاطيكي عمره.
1: يلا بعودك الله يا اختي، شو بدك تساوي؟ اختي وينه غسان هلا؟ مو حلوة يبقى بالشارع، لازم نعزمه على الغدا.
0: اختي رجع مع المرحوم، معقول يترك جنازة اخوه ويجي مشان يخطب؟
1: قولي على حظي، قولي شو مش نحن وقدمنا سعد عليهم، قولي.

0: تفضل حب القهوة.
1: ما بدي اشرب قهوة، يعني ما صار إلا عملته اللي براسكون وأخدتوه على الدكتور.
0: معلش يا حدو، بدنا نطمن. بعدين هالمرة الدكتور مختص وشخص حالتها منيح.
1: بس يعني والله يا أختي ما فهمت شو يعني هذا خرف كازي.
0: بعد ما توفى أبي، أمي اعتزلت عن الناس وعاشت بالبيت لحالها، لا طلعة ولا فوتة، قام صار معها اكتئاب وهذا شي طبيعي.
1: وين المشكلة يعني؟ وين الخرف الكاذب يلي قال عنه الدكتور؟
0: الاكتئاب هو أحد أسبابه، هيك فهمنا.
1: ايوه، ايه وشو الحل يعني؟ ما كتب له دواء؟
0: طبعا كتب له دواء للاكتئاب، وقال لازم تغير جو دائما، تطلع وتفوت وتشوف ناس وتروح سيارين وحفلات.
1: اختي خلينا على الخرف الحقيقي، رجعي لعند الدكتور الأولاني أحسن. الخرف الكاذب بيكلف أكتر، نمدن لحالة طلعات وفوتات وسيارين. اتصلي بعبدو خليه يجي ولاقينا حل.
2: لا يا أختي لا، أنا برأيي أنه عجد الدكتور يلي رحتوا لعنده مو شاطر، مو شاطر ابنه. ليك هاي مرتي قاعدة بالبيت لا فوتة ولا طلعة، معناتها كمان مع مرض خرف كازي. شو هالحكي هادي ها؟
1: ومرتي نفس الشي.
3: أخي مرتك ومرته ما معهم خرف كازي، معهم خرف حقيقي بيجيبوا اكتئاب للبلد بحالة.
1: حكيتي يعني؟
0: أخي مو كل الناس المصابة بالاكتئاب بيصير معها خرف كاذب، بس الكبار بالعمر مؤهلين أكثر من غيرهم، هيك قال الدكتور.
2: هلأ والله بصراحة نحن يعني أنا وأخي حدوها ما لنا خرج نصرف ونتكلف.
1: كل واحد

0: هيد عنده همومه.
1: اي والله.
2: ومين طلب منك تصرف وتتكلف يا خرفان؟ انا ما بدي من حدا شي.
1: لك يا امي يا امي، يعني انا ما بقصد شي، بس انت بتعرفي يعني ظروفي المالية مو منيحة بنوب.
0: والله يا مو مو باين عليك المرض. ليك هيك الحمد لله ذاكرتك منيحة وبتعرفينا وعم تخدمي حالك.
2: ذاكرتي ضاعت لما طلعتوا من البيت، وبعد ما طلعتوا تغيرت وما بقى عرفتكم. إذا بدكم ذاكرتي ترجع، ارجعوا على البيت، هاد بيت العيلة، بيتكم.
0: يا أمي نسواننا بيحبوا يسكنوا لحالهم.
1: وبتعرفي يعني ما في مرة بتحب تسكن مع حماتها،
2: وما في أم بتحب ولادها يبعدوا عنا. الأم اللي بيطلع ولادها عنا ما بقى في شي بالدنيا بيسعدها.
1: يطول عمرك يا أمو، طول عمرك.
3: خلينا ياكي يا أمي، صبريني يا أمي.
2: خلي لي ياكم.
4: كنتم مع الحلقة الأخيرة من زهايمر. التأليف سامر عادل.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السادسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى الفترة الإخبارية المحلية، ونبدأ بأبرز العناوين.
1: مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية تعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا.
0: اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تفيد بتأجيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب إلى موعد يحدد لاحقا.
1: بعد أكثر من 10 سنوات، وصول أول طرد بريدي دولي إلى مطار دمشق قادما من الأردن.
0: في هذه النشرة أيضا، وزارة الطاقة تؤكد وصول أكثر من 7 ملايين لتر بنزين اليوم إلى مختلف المحافظات السورية. متابعينا الأكارم، معكم في تقديم هذه النشرة محمد درباس ولينا هندي، وفي الإخراج مروان خربطلي وحليمة إبراهيم. لحظات ونبدأ معكم التفاصيل.
1: أهلا بكم من جديد. أفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحا أنه سيرافق الرئيس الفرنسي وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في مؤشر إلى التوجه إلى الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية. وبيّن المصدر أن الرئيسين أحمد الشرع والفرنسي إيمانويل ماكرون سيجريان جلسة حوار مستديرة مع الوفدين، مضيفا إلى أن المباحثات ستتناول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، في إطار الحرص المشترك على مواصلة الحوار السياسي وتعزيز العلاقات بين البلدين. وتندرج الزيارة المرتقبة في إطار مسار متواصل من الاتصالات والمشاورات السياسية بين دمشق وباريس، بما يعكس توجها مشتركا نحو تطوير العلاقات السورية الفرنسية وتعزيز التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك وتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
0: أصدر رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد أصدر قرارا بتأجيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب إلى موعد يحدد لاحقا. هذا وكان من المقرر انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب الجديد يوم غد الاثنين عبر إجراءات قانونية وتنظيمية.
1: بعد توقف دام أكثر من 10 أعوام، وصل أول طرد بريدي دولي إلى

0: مطار دمشق الدولي قادما من المملكة الأردنية الهاشمية إذانا باستئناف استقبال البريد الخارجي عبر المطار. وبيّن المدير العام للمؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد أن استئناف استقبال الطرود البريدية الواردة من مختلف دول العالم يشكل محطة مهمة في استعادة ارتباط سوريا بالشبكة البريدية العالمية، كما أن هذه الخطوة تمهد لتوسيع خدمات البريد ودعم التجارة الإلكترونية عبر الحدود من خلال شراكات يجري العمل عليها مع منصات التجارة الإلكترونية العالمية، بما يسهم من خلال شراكات بما يسهم عمليات الشراء والدفع بالعملة المحلية. وكانت المؤسسة السورية للبريد أعلنت إعادة تفعيل خدمة واستقبال الطرود البريدية الدولية بدءا من الأول من الشهر الحالي عبر مكتب المبادلة البريدية في مطار دمشق الدولي.
1: في إطار تعزيز التعاون المشترك وتطوير قطاع الطيران المدني في سوريا، بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري مع وفد من منظمة الطيران المدني الدولي ICAO، بحث سبل تعزيز التعاون مع المنظمة ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية المتعلقة بسلامة الطيران وأمنه وإدارة الحركة الجوية وتطوير القدرات المؤسسية بما ينسجم مع معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي. كما بحث عدد من مديري الهيئة أو عقدوا اجتماعات فنية متخصصة مع وفد المنظمة وبحثوا عددا من الملفات الفنية المرتبطة بتطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية.
0: شهدت دمشق إطلاق عمل مكتب شركة كيمونيكس في سوريا، والتي ستعمل بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات والمجتمعات المحلية لدعم قطاعات التعليم والخدمات الأساسية والاستجابة للطوارئ وبناء القدرات المؤسسية ودعم عملية التعافي في البلاد. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة جيمس بوتشر أن افتتاح المكتب يجسد التزام الشركة بمواصلة دعم جهود التعافي التي يقودها السوريون من خلال شراكات طويلة الأمد. بدوره وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أكد أن افتتاح المكتب يجسد انتقال الشركات التي ولدت في زمن الاستجابة الإنسانية إلى شراكات تقود إلى التعافي وإعادة الإعمار وبناء المستقبل.
1: أعلنت وزارة الطاقة انطلاق طلبات توزيع البنزين من مركزي التوزيع في بانياس وحمص إلى مختلف المحافظات السورية، وذلك لتعزيز مخزون محطات الوقود وتلبية الطلب على المادة في المحافظات ضمن خطة التوزيع اليومية المستمرة للمشتقات النفطية. وأشارت الوزارة إلى أن الشركات والمؤسسات المعنية بقطاع المحروقات تواصل تنفيذ عمليات التوريد والتوزيع وفق الخطة المعتمدة، فيما تتابع وزارة الطاقة حركة توزيع الكميات بما يضمن سرعة وصولها إلى محطات الوقود. مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات أكد أن حركة التوزيع شهدت انطلاق 305 طلبات من البنزين تباعا من مركزي التوزيع في بانياس وحمص، وذلك ضمن خطة التوزيع اليومية لتغذية محطات الوقود في مختلف المحافظات. تفاصيل أوفى في هذا التقرير نتابع.
2: تداعيات موجة الطلب على الوقود وما نتج عنها من ضغط كبير على المحطات ترافقت مع تطمينات بالتزامن مع تنفيذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار التزويد وتعزيز كفاءة إدارة المخزون في مختلف المحافظات، حيث أكدت وزارة الطاقة للمرة الثانية على التوالي أن الازدحام جاء نتيجة الارتفاع الكبير في الطلب على مادة البنزين بالتزامن مع تأخر استجرار المخصصات من قبل بعض محطات الوقود خلال الفترة الماضية وضغط كبير على طلبات التزويد، مؤكدة أن الإمدادات مستمرة بالوتيرة الاعتيادية وأن الكميات والمخزون متوافرة وأنها تتابع بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات المعنية بقطاع المحروقات تنفيذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الحالة. الوزارة أضافت أن الشركات والمؤسسات المعنية تواصل تنفيذ خطة توزيع مستمرة لتعزيز تزويد المحافظات، وقد جرى شحن أكثر من 1,570,000 لتر من البنزين

0: محافظتي دمشق وحمص تحديداً لتسريع تزويد محطات الوقود وتخفيف الازدحام، لافتة إلى أن إنهاء الازدحام وعودة جميع محطات الوقود إلى عملها الطبيعي يمثل أولوية لديها، وأن تطوير منظومة توزيع المشتقات النفطية وأتمتة إدارة المخزون في المحطات يأتي ضمن خطة الإصلاح الشامل لقطاع الطاقة، داعية المواطنين لاستقاء المعلومات من المصادر الرسمية. مدير سلاسل الإمداد والتوريد في شركة المشتقات النفطية التابعة للشركة السورية للبترول بدوره أكد أن المخزون الاستراتيجي للمحروقات آمن والتوريدات مستمرة إلى المحافظات كافة، موضحاً أسباب الازدحام في محطات الوقود.
1: إشاعات اللي صارت قبل السوشيال ميديا على موضوع تغيير أسعار المشتقات النفطية، فأدى ذلك إلى عزوف بعض المحطات لعدم سحب كميات وتفريغ المخزون عنده.
2: المادة متوفرة بشكل كبير ولا داعي يعني للعزوف والانتظار بطوابير.
0: التفاعل السريع وغير المنضبط مع شائعات السوق وما أحدثه من سلوكيات شكل ضغطاً كبيراً على منظومة التوزيع، الأمر الذي قابلته الجهات المختصة بحرص على معالجة أسباب الازدحام من جذوره وضمان عدم تكراره، بما يعزز ثقة المستهلكين ويضمن استمرار تلبية احتياجاتهم دون انقطاع.
3: التقى وفد من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية برئاسة رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيف ذوي ضحايا مجزرة الحولة في ريف حمص، إذانا ببدء أعمال فريق كشف الحقيقة للتحقيق في المجزرة والاستماع إلى شهادات الضحايا والناجين وذويهم. ويأتي اللقاء في إطار جهود الهيئة لكشف الحقيقة وتوثيق الانتهاكات بما يدعم مسار العدالة الانتقالية ويضمن حق الضحايا في معرفة الحقيقة وصولا إلى المساءلة والإنصاف وعدم تكرار الانتهاكات.
4: في الخبر الأخير، استقبلت وزارة النقل وفدا من رجال الأعمال وممثلي الشركات الألمانية المهتمة بقطاع النقل في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية واستكشاف فرص الاستثمار في هذا القطاع، وبما يسهم في توسيع الشراكات الاقتصادية وتبادل الخبرات. هذا وتعكس الزيارة توجه الوزارة لتعزيز التعاون مع الجانب الألماني في مجالات النقل الذكي والمستدام وتطوير البنى التحتية.
3: متابعينا الكرام، وقبل ختام فترتنا المحلية، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية تعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا. اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تفيد بتأجيل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس إلى موعد لاحق يحدد لاحقا. بعد أكثر من 10 سنوات، وصول أول طرد بريدي دولي إلى مطار دمشق قادما من الأردن. وكان في نشرتنا أيضا، وزارة الطاقة تؤكد وصول أكثر من 7 ملايين لتر من البنزين اليوم إلى مختلف المحافظات السورية.
4: بهذا نصل معكم متابعينا الأكارم إلى ختام هذه الفترة الإخبارية. تقبلوا تحيات الزملاء في منظومة أخبار إذاعة دمشق. في التقديم كنا معكم محمد درباس ولينا هندي، وفي الإخراج مروان خربطلي وحليمة إبراهيم. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
5: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا النادمة.

نغني لكم غنية من تراث لبنان.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: السابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

0: السلام عليكم ورحمة الله، هذا موجز الأخبار. زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وزير العدل مظهر لويس يبحث مع مفوضات لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بسوريا السيدة فيونوالا نيل لولاين، يبحث آليات التعاون المشترك وسبل دعم جهود العدالة والمساءلة في سوريا. وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو يؤكد أن توجه الوزارة لتعيين الأوائل من خريجي الجامعات دون مسابقة يأتي في إطار التكامل بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لإعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها لخدمة قطاع التعليم. وزير الزراعة يطلع على تجربة مصنع كلايبك للقاحات البيطرية في الدمام للاطلاع على خطوط الإنتاج والتقنيات الحديثة المستخدمة وعلى دور المصنع في دعم الأمن الحيوي وتعزيز قطاع الصحة الحيوانية. محافظ اللاذقية أحمد مصطفى يبحث مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي آلية سير العمل الجديدة التي تعتمدها الهيئة والخطط الرامية إلى الارتقاء بعملها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية. وفي الخبر الأخير، وزارة الصحة تشارك في دورة تخصصية في لاهاي بمملكة هولندا لتعزيز الجاهزية والاستجابة للتهديدات الكيميائية. الموجز انتهى، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: تكنولوجيا.
0: الإعداد والتقديم
1: علاء فوزي
0: وساندي ميهوب.
1: الإخراج
0: مروان خربطلي،
1: حليم إبراهيم.
0: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من تكنولوجيا، البرنامج الأسبوعي اللي بياخدكم برحلة تقنية داخل عالم ما عم يتغير بسرعة أكبر من قدرتنا على مواكبته. برنامجنا مساحة أسبوعية منفتح فيها نافذة صغيرة على كل شيء عم بيصير حوالينا من تطورات تكنولوجية، منحاول نفهمها بطريقة مبسطة وسهلة ومن دون تعقيد.
1: وكالعادة رحلتنا بتبدأ من الأخبار، أخبار محلية عربية وعالمية، من الابتكار للذكاء الاصطناعي للتقنيات الطبية وحتى أغرب الاختراعات يلي عم تظهر حول العالم. بس بعد الأخبار رح نكمل بموضوعنا لحلقتنا الأسبوع الماضي، التحقق رقمي من الأخبار والشائعات في سوريا.
0: تماماً ساندي، موضوعنا اليوم موضوع التحقق الرقمي ما بينتهي بحلقة واحدة بصراحة. الشائعة عم تتغير وأدوات التزييف عم تتطور، وأكيد الصورة الكاملة بتحتاج أكثر من زاوية لحتى نفهمها.
1: تماماً علاء، رح نكمل بمحاورنا لليوم: صناعة الشائعة، كشف التزييف، التحقق من الصور والفيديو، وكيف ممكن المواطن يتعامل مع كل هاد بوعي وبنصائح بسيطة.
0: وكل هاي التفاصيل رح نفهمها مع ضيفنا الأستاذ عبيدة أبو قويدر، المختص بأمن المعلومات ومدرب الذكاء الاصطناعي.
1: بس قبل ما ندخل بكل هاي المحاور، خلونا نبدأ جولتنا المعتادة على أبرز الأخبار التكنولوجية لهذا الأسبوع محلياً عربياً وعالمياً.

0: وبنبدأ بالأخبار المحلية. مجموعة زين مشغل خليوي جديد يغير خريطة الاتصالات بسوريا. أبرز خبر تكنولوجي محلي لهذا الأسبوع هو دخول مجموعة زين رسمياً كمشغل خليوي جديد بسوريا بدل شركة MTN بصفقة كبيرة كانت قيمتها 747 مليون دولار.
1: زين أعلنت عن استثمارات إضافية تتجاوز 800 مليون دولار لتحديث الشبكة وتوسيع التغطية والتحضير لإطلاق خدمات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي.
0: وزارة الاتصالات أكدت أن المرحلة الانتقالية رح تكون لمدة 6 أشهر بدون أي تغيير على أرقام المشتركين ولا انقطاع بالخدمة، والإطلاق التجاري الكامل متوقع ببداية 2027.
1: وبنفس الوقت السورية للاتصالات أعلنت عن استقرار نسبي بخدمة الإنترنت عبر كابل أوغاريت والمسار التركي، مع تجهيز مسار رديف عبر الأردن وخليج العقبة لحماية الشبكة من أي مفاجآت.
0: يبدو أنه دخول مجموعة زين رح يغير شكل سوق الاتصالات بسوريا ورح يفتح باب جديد لتطوير الشبكة والخدمات.
1: وبخبرنا المحلي الثاني بيقول الاستثمارات الرقمية والاقتصاد المعرفي. على خط الاستثمار الرقمي، هيئة الاستثمار السورية عقدت اجتماع مع وفد من البنك الدولي وممثلي منصة توتيرز لبحث فرص الاستثمار البنية التحتية الرقمية واللوجستيات وتطوير بيئة الأعمال التقنية.
0: وكمان منظمة التعاون الرقمي ناقشت دعم الطموحات الرقمية بسوريا وجذب شراكات وخبرات دولية طويلة الأمد بهدف رفع جاهزية القطاع الرقمي وتحسين بيئة الابتكار.
1: يعني مو بس اتصالات، في حركة واضحة عم تتوجه نحو الاستثمار الرقمي وتطوير البنية التقنية بالبلد.

0: أما عربياً، حاسوب كمي عربي يدخل الخدمة الصناعية لأول مرة. أول خبر عربي قوي لهذا الأسبوع، أرامكو السعودية أعلنت بالتعاون مع الشركة الفرنسية باسكال عن تشغيل أول حاسوب كمي مخصص للتطبيقات الصناعية بالمنطقة.
1: الجهاز مو بس للتجربة، صار فعلياً ضمن خطوط العمل ومصمم ليسرع اكتشاف مواد كيميائية جديدة ويتنبأ بالأعطال بشبكات الطاقة قبل ما تصير بدقة عالية جداً. هالنوع من الحواسيب عادةً منشوفها بالمختبرات العالمية، بس اليوم عم يدخل للميدان الصناعي العربي لأول مرة.
0: يعني خطوة كبيرة أكيد، وبتفتح باب جديد للتقنيات المتقدمة عندنا بالمنطقة.
1: إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي العربي فالكون بنسخة مطورة. معهد الابتكار التكنولوجي بأبو ظبي أطلق تحديث جديد من سلسلة نماذج فالكون، واللي صار واحد من أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة للغة العربية.
0: النموذج الجديد قادر يفهم اللهجات المحلية والسياقات الثقافية العربية بشكل أدق من النماذج الغربية، وعم يقدم مستوى فهم لغوي عالي جداً من الكتابة للابتكار للمعالجة النصية.
1: يعني الذكاء الاصطناعي العربي عم ياخد خطوة لقدام، بس مو بالترجمة فقط، بل فهم كامل للغة ولهجاتها.
0: ومنروح للأخبار العالمية. خبرنا الأول مع هاتف ثوري من سبيس إكس، ذكاء اصطناعي بدل التطبيقات. أول خبر عالمي معنا من شركة سبيس إكس، كشفت للمستثمرين عن نموذج أولي لهاتف ذكي جديد كلياً مبني بالكامل على الذكاء الاصطناعي.
1: الفكرة أنه الهاتف ما عاد بيعتمد على التطبيقات التقليدية، بل على وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين بينفذوا مهام المستخدم لحالهم، من تنظيم يومه للرد على الرسائل وحتى تشغيل الخدمات بدون ما يفتح أي تطبيق. يعني الجهاز مصمم ليغير طريقة تعامله مع الهواتف بشكل كامل.
0: خطوة جريئة أكيد من سبيس إكس، وبتفتح باب جديد لعالم الأجهزة الذكية.
1: لوحة مفاتيح ذكية تشغل البرامج بلمسة واحدة. شركة سنغافورية أطلقت لوحة مفاتيح جديدة مدمجة بوكلاء ذكاء اصطناعي توليدي. بمجرد ما تكتب عليها، الوكيل بيفهم شو بدك وبيشغل البرنامج أو التطبيق مباشرة من اللوحة بدون ما تفتح قائمة ولا تبحث ولا تعمل أي خطوة إضافية. يعني لوحة المفاتيح صارت واجهة تشغيل كاملة لحالها.
0: ابتكار بسيط بالشكل، بس كبير بطريقة الاستخدام. إطلاق تطبيق بوكيت من ميتا لصناعة الألعاب عبر الذكاء الاصطناعي. شركة ميتا أعلنت عن تطبيق جديد اسمه بوكيت، بيدخل عالم صناعة الألعاب بطريقة مختلفة تماماً.
1: التطبيق بيسمح لأي شخص حتى لو ما بيعرف برمجة نهائياً يصنع لعبة مصغرة خاصة فيه، بس عن طريق كتابة أوامر نصية للذكاء الاصطناعي، وهو بيتكفل بالباقي: تصميم، حركة، أصوات وكل التفاصيل.
0: يعني صناعة الألعاب عم تتحول من مهارة تقنية لفكرة بتكتبها وبتصير بتتحول للعبة.
1: متابعينا، هي كانت جولتنا لأهم الأخبار المحلية والعربية والعالمية لهذا الأسبوع.

0: وبهيك منكون خلصنا جولتنا أكيد مع آخر الأخبار التقنية لهذا الأسبوع. أخبارنا مثل العادة كانت واضحة وموثوقة ساندي، بس يعني إذا الأخبار الرسمية اليوم واضحة فالعالم الرقمي مو دائما يعني يكون بالضرورة هو هيك.
1: صحيح، هلا في محتوى عم يمر بين الناس بسرعه وفي شائعات عم تتغير بشكل يومي، وهون ببلش التحدي الحقيقي. على
0: تماما ساندي، وخصوصي كمان انه حلقتنا اليوم هي استكمال لمحاورنا يلي طرحناها بالحلقه الماضيه حول التحقق الرقمي من الاخبار والشائعات بسوريا تحديدا.
1: تماما، الموضوع ما بيخلص بحلقه واحده، كل يوم عم يظهر اسلوب جديد لنشر الشائعه وكل يوم عم تتطور

0: أدوات التزييف من الصور القديمة للفيديوهات المولدة بالذكاء الاصطناعي.
1: حلو كتير، نحن لهيك قررنا أنه نكمل بنفس الموضوع ونرجع نفتح محاور جديدة ونحكي عن طرق التزييف اللي عم تدخل حياتنا بدون ما ننتبه، ونشوف كيف ممكن يعني نحمي حالنا رقميا بخطوات بسيطة بس فعالة بنفس الوقت. ولحتى نعرف كل هاي التفاصيل أكيد بيسعدنا نرحب بضيف حلقتنا الأستاذ عبيدة أبو قويدر، خبير أمن المعلومات، بعد الفاصل.

0: ومجددا بسعد نرحب بضيف حلقتنا الاستاذ عبيده ابو قويدر خبير امن المعلومات. اهلا وسهلا فيك، نورت تكنولوجيا استاذ. استاذ عبيده
1: اهلا وسهلا.
2: مساء الخير استاذ عبيده، كيف الحال؟
1: مساء الورد،
2: تحياتي. يعطيك العافيه يا رب.
1: وعافيك.
2: الاتصال نوعا ما غير واضح على ما يبدو، نحن رح نجرب نعمل اعاده اتصال مره ثانيه معك استاذ عبيده على أمل الصوت شوي يتحسن.

0: ونرجع مع الأستاذ عبيدة أبو قويدر، صار معنا على الخط على أمل يكون الاتصال صار أوضح. ألو.
1: نعم، ألو، أهلا وسهلا.
0: الله يسعد أوقاتك، معذرة أستاذ عبيدة، صار الخط أوضح معنا هلا.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ.
0: يعطيك العافية أستاذ عبيدة. استكمالا للمحور يلي طرحناه بحلقتنا الماضية عن موضوع الشائعات وكيفية التحقق رقميا من موضوع الشائعة، اليوم نوعية الشائعة وسرعة انتشارها هي أمور مرتبطة عادة بالبيئة والثقافة والتقنية اللي ممكن تحد إما تحد من انتشارها أو العكس بنفس الوقت. فإذا اليوم عم نحكي عن الشائعة بسوريا تحديدا بخلاف باقي الدول، شو يلي ممكن يساعد الشائعة على الانتشار عندنا بالبلد؟
1: مرة ثانية مساء الخير لكم.
0: مساء الورد.
2: هلا.
1: بالنسبة لسوريا احنا لازم نراعي كثير ظروف. اولا والشيء الاهم بالحالة السورية هي انه الوضع اللي احنا طلعنا منه، احنا خرجنا من ثورة، خرجنا من يعني حالة كانت صعبة جدا لمدة 15 سنة انتشر فيها، و 14 سنة انتشر فيها كل يعني انواع الاخبار. اليوم احنا بمرحلة اعادة بناء، فاكيد مع كل هاي الاشياء دائما راح يكون في عنا احداث جديدة. الناس يمكن شايف الموضوع شوي غريب، لكن هو شبه طبيعي. هلا اللي مو طبيعي هو كثر الاخبار اللي عم تنتشر المغلوطة، شاعت نتيجتها حكينا هاي سنين ببعض الأحيان كان ضعف بالإعلام اللي مسؤول عن نفي هاي الأخبار وإظهار الأخبار الحقيقية. كان في قلة كمان، مو كل المجتمع السوري كان مهتم بالسوشيال ميديا بهذا الشكل. بصنا نشوف في دخول لكثير من الناس، حتى الناس اللي كانت برا سوريا أكيد عندها سوشيال ميديا، لكن خلينا نحكي ما عم تحكي كثير عن الشأن السوري بحكم أنه خلاص التهوا بحياتهم بعد التحرير. اللي صار أنه رجعت الأعين بشكل كبير على سوريا. كثير من السوريين أكيد صاروا يطمحون هم دم يرجعوا ويشوفوا إذا شو عم بيصير بالبلد. فهذا ساعد، يعني هذا كل هاي العوامل ساعدت بانتشار هاي الشائعة. ومعلومة شوي هي يمكن تكون مو كثير ناس تحب تسمعها، بس هذا واقع.

0: بالفترة من اللي يعني خلينا نحكي الماضية كان في كمان انقطاع شبه انقطاع عن العالم الخارجي بحكم ضعف الانترنت وكثر المواقع المحجوبة. الانفتاح الكبير اليوم اللي صار في تقنيات جديدة، في أساليب جديدة، في أمور جديدة دخلت على المجتمع السوري ما كانت موجودة خلال هالسنين أو مش منتشرة بشكل كبير خلال هالسنين. في ثقافات جديدة عم تنبنى اليوم كلها عم بتساهم بيعني هذا الكم من الشائعات والأخبار.
1: نعم. إذن نحن عم نحكي عن مجموعة عوامل إذن ساعدت بنشر الشائعة مثل ما تفضلت حضرتك، من بينها عوامل اجتماعية اقتصادية نفسية أو حتى تقنية العلاقة بحجب المواقع وضعف الإنترنت، صحيح؟
2: طيب أستاذ عبيدة، بحكم أن الشائعات هيك متزايدة بآخر فترة، هل في جهات بتستغل ضعف التحقق الرقمي لتمرير شائعات معينة؟
0: نعم أكيد، للأسف أنه هاي الجهات دائما هي سابقة المجتمع بخطوات، سابقة المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة اللي بتعنى بالشأن الإعلامي بخطوات، عم بيرصدوا يتابعوا شو في شيء عم بيصير، بيرصدوا بيتابعوا أيضا الأحداث السياسية. والشيء اللي بتميز عند هاي الجهات سواء كانت داخلية أو خارجية حقيقة إنها دارسة المجتمع السوري، قادرة إنها تأثر على مزاج المجتمع السوري، فعم توصل لهي القوة وأحيانا بعض الأحيان فين نسميها الحرفية بنشر الأخبار الكاذبة وبتلقفها من قبل يعني أفراد المجتمع وإعادة نشرها بهذا الشكل الواسع.
2: تمام. إذا فعلا في جهات عم تستغل ضعف التحقق لتمرير شائعات، يعني هون بيجي دور الإعلام السوري اللي المفروض يكون خط الدفاع الأول. أستاذ عبيدة، الإعلام هو يلي بيصحح وهو يلي بيوقف الشائعة قبل ما تكبر بشكل عام. من وجهة نظرك كخبير تقنيا يعني عم نسأل، شو بيلزم الإعلام السوري تقنيا ليقدر يواجه الشائعات الرقمية بشكل فعال؟
0: تمام، خلينا بس شوي نفصل بشو هو الإعلام السوري. هل احنا نتحدث عن الإعلام المحلي، الإعلام بشكل عام السوشيال ميديا، أو الإعلام الرسمي أو إعلام المؤسسات الخاصة؟ حقيقة بحرب الشائعات كل شيء ذكرته هو مسؤول بمواجهة هاي الشائعات. قد تأخذ الدولة الطابع الرسمي لهذا الأمر، المؤسسات الخاصة خلينا نحكي الإعلامية أو المؤسسات الشبه حكومية اللي عليها هون طابع شوي أكثر بيكون قريب للمواطن، لكن بنفس الوقت بياخذ الطابع المهني. بنيجي للمستوى اللي هو صفحات السوشيال ميديا والأشخاص المؤثرين، هون بيكون الحديث على مستوى فهم الناس معنى يعني هالكلمة العامة، يعني بدون ابتعاد عن هيك اللهجة أو اللغة العربية الفصحى المنظومة يعني بكل تشكيل. وبيجي آخر شيء دور الفرد، أما بإيقاف وقطع هاي الشائعة أو بإعادة نشرها. هلا المشكلة إحنا عنا إنه لليوم ما عم نشوف إنه في تكاتف مجتمعي أمام هذا، عم بتصير أحداث مثلا قرارات أمور معينة على مستوى الدولة، قد يكون فيها بعض الأماكن الحكومية فيها بعض الأماكن فيها نقص بالتوضيح. بتقوم الناس بتصير تحلل على كيفها، أو الجهات بتحلل على كيفها، ويختزل ويقطع أجزاء أحيانا إما من خبر أو من تقرير أو من حديث، والمشكلة إنه ما حدا بيروح بيدقق وراء هذا الهيفاء، خلاص يأخذ هذا الجزء وجهات جاهزة إنها يعني ترجع تنشر، ناس بقصد أو بغير قصد بيقوموا بنشر. يعني أنا بدي أجيب مثال هلأ سريع، هذا بيفتح فتح باب للأسف، يعني انه احنا اليوم في عنا ازمه على الكازيات عم نشوفها.
2: تمام.
0: كثير اسئله بتبحث الان على كل على الفيسبوك مثلا، راح تلاقي انه في ناس عم بتحط اما مقاطع فيديو او عم بتحط خبر، بس لليوم احنا ما سمعنا اي شيء بخصوص هذا الامر، ففتح الباب. انا اليوم عم بتفاجئ والله، عم بدور هيك بالفيسبوك على بعض الامور، شفت انه في ناس وبشكل قوي كاتبه عوده البطاقه الذكيه، عوده منشورات ومتابع لهذا المنشور، يعني الاف اللايكات وما صار له المنشور نازل 4-5 ساعات. هذا الباب لأنه ما تسكر من قبل أي جهة رسمية أو شبه رسمية، فترك الأمر مفتوح لجهات ثانية تتداوله وتأخذه وتحوله لشائعة موجودة. فما صفت اليوم المشكلة أنا أنه في أزمة أو ما في أزمة، هذا الشيء بينزل المواطن على الشارع بيشوفه وانتهى الأمر، لكن التبعات اللي عم بتصير على السوشيال ميديا كيف عم بيتم محاربتها. فهي هي الخطوات نعم اللي احنا محتاجين التكاتف من كل المجتمع.
1: تمام. حقيقة يعني نحن ما فينا نحمل الكامل المسؤولية لجهة أو طرف، يعني اليوم المواطن له دور كتير كبير بهذا الموضوع. خاصة أنه يعني هي شائعة، ما في عنا قانون محدد يقدر يحاسب الشائعة باستثناء إذا كانت موجهة وواضحة وبتستهدف مسألة بحد

ذات العلاقة بالدولة أو بالأمن أو إلى آخره. أما الشائعة العادية ما في قانون لها حاليا. فمهما كانت الأدوات قوية والإعلام حاضر أكيد القرار مثل ما تفضلت يعني والمساهمة الأخيرة بتضل عند الشخص اللي عم يشوف الخبر ويتداوله، واللي بيوقف الشائعة أو بيكبرها هو اللي بيقرر إذا المعلومة رح تنتشر أو لا. أستاذ عبيدة، نحن رح ننتقل إلى الأذان ونعود إليك بإذن الله. متابعينا، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لدمشق وريفها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: دي إلى تكنولوجيا، ومعنا عبر الهاتف الأستاذ عبيدة أبو قويدر المتخصص بأمن المعلومات ومدرب الذكاء الاصطناعي. يعطيك العافية وشكرا لبقائك معنا أستاذ عبيدة.
1: نعم، الله يعافيك. أهلا.
0: الله يعافيك يا رب. بالانتقال

0: انتشار تنتشر أكثر، شو المفروض المواطن يتصرف اليوم؟ خلينا هيك نجرب نعطي شوية توعية وتوجيهات بهالخصوص.
1: تمام. هلا أول شيء لازم يعرف أي شخص بيشارك أي منشور إنه هو ما رح يربح شيء. يعني ما في أي فائدة رح يربحها، ما في أي شيء رح يجني، ما في أي مكسب مادي رح يحققه. يعني حتى لو كان هو أول واحد بينشر، فما يعني ما في بطولة أسرع واحد بينشر بوست. يعني هاي لازم يعرفها أي شخص بينشر على وسائل التواصل الاجتماعي. الأمر الثاني لازم يسأل حاله إنه هذا الخبر من وين؟ ليش أنا إذا بدي أنشره شو الفائدة منه؟ طيب تحققت أنا من مصدره، دورت شوي في أي جهة رسمية ناشرت؟ يعني هل يعقل مثلا شيء له علاقة بقرار حكومي، هل يعقل أنه مواطن عادي يكون ناشره قبل ما تنشره المنصات الرسمية؟
0: فعلا
1: يعني ما بيزبط هذا اللي
2: تماما.
1: لكن احنا عنا بتمشي أحيانا، يعني بتقطع يعني الناس بتاخذ بالموضوع وبتنشره. العامل الثاني الأخطر هن الناس اللي بيروحوا شافوا منشور بيرجعوا بيعلقوا عنده سواء سلب أو إيجاب، وبرجعوا في منهم لا متأكدين معه لايك وبيشاركوا المنشور. هاي الفئة كمان خطيرة تعتبر، لأنه عم بيعززوا انتشار هذا البوست يعني أو المنشور. هاي من الأشياء المهمة. الشغلات الثانية اللي ممكن احنا نشتغل عليها يكون أيضا في دوائر، حتى لو أنها يعني من المواطنين لكن للعمل تكون. يعني كلنا اليوم موجودين احنا بجروبات واتساب وتليجرام، وهي صار ظاهرة موجودة بصراحة. ايه يعني حتى لو ترى مش بس العائلة وكذا، لا ناشطين إعلاميين، يعني كثير في العالم عندها جروبات الشغل إلى آخره. فأحيانا احنا بنشوف انه في ناس بتشارك على نفس الجروبات هاي منشورات
2: تماما.
1: ايه بياخذوه بروحه بنتكو فورن. طيب اخي تناقشوا فيه انت والشباب الموجودين،
0: خذوا عطي.
1: ايوه بالضبط.
2: طيب استاذ عبيدة تفضل. تمام. استاذ عبيدة، في كتير اخبار يعني بتعمل ضجه بسوريا اليوم، مو لانها جديده بل مثل ما ذكرت عم يتم نشرها بسياق جديد. فجاه بنشوف صوره 2017 مثلا عم تنتشر على انها صارت اليوم وبتصير حديث الشارع خلال ساعات. قديش برايك خطير انه المواطن يتعامل مع صوره قديمه على انها حديث جديد؟
1: للاسف انها هي من اخطر الاشياء. ليش؟ لانه اولا الصوره حقيقيه، يعني غالبا صوره حقيقيه
2: تمام
1: بتكون، والصوره هاي محققه انتشار. الشيء اللي اصلا منشور من قبل ومحقق انتشار، فهو بطبيعه الحال عم بيتعرض هذا المنشور لنفس البشر او نفس تفكير البشر، ما انعرض على مخلوقات ثانيه يعني. فالشيء طبيعي انها راح تحقق نتائج. فهي خطيره، النكش والنبش بالماضي خلينا نحكي، وارجاع نشره على اساس انه هذا حاضر، امر خطير. لانه مع قله التاكد اللي عندنا موجوده، وبنفس الوقت انه احنا شيء حقيقي شايفه انا قدامي، هذا فيديو، هاي صوره، هاي كتابه، لا انا فورا برجع باخذها وبين انه حدث حقيقي
2: باكمله عم يرجع ينتشر.
1: السيناريو كامل الملعوب فيه هو التاريخ بس هون. فسهل جدا إعادة نشره. هو هي تكتيك خطير وموجود ويتبع يعني صراحة. نعم.
0: طيب استاذ عبيدة عفوا، يعني باختصار هيك خلينا نقول كيف ممكن اتحقق انا من هيك محتوى؟ مثلا شو في عندي تقنيات، شو في عندي خيارات، خدمات ممكن تساعدني، ادوات ممكن تساعدني لحتى اتحقق ولو بنسبه الى حد ما يعني؟
1: تمام. هلا احنا في عنا شغله كانت من زمان او يعني منتشره لليوم، هي موضوع الهاشتاجات. هلا الهاشتاج شوي هذا ما عاد نشغل فيه، لكن الفيسبوك صار يقرأ المنشور كله ككلمات مفتاحية. دائما بأي منشور في عنا كلمات مفتاحية، مثلا ولنفرض عم نحكي عن أزمة كذا، عم نحكي مثلا عن الخبز، عن في كلمات أساسية يتمحور حولها المنشور. بكل بساطة إذا احنا موجودين على فيسبوك ما بدنا نتعب حنا نطلع على جوجل ونبحث، بنفس الفيسبوك نحط كم كلمة مفتاحية من الكلمات الموجودة. من خلالها احنا بنشوف البوستات المنشورة. يعني هي اول شغله ممكن نشوف ناس عم تنفي، ناس عم تاكد، بنشوف مثلا هل في مصادر رسميه، لا ما في مصادر رسميه. فهيك احنا بنكون دخلنا بعمليه تحقق شخصيه، ما بدها حرفيه، ما بدها اي كذا، وتاكدنا.
0: خطوه ثانيه
1: ممكن اذا بدنا نطور حالنا شوي نروح على جوجل نبحث هناك حول هاي القصه كلها، هل يوجد ازمه كذا مثلا. عادي نسال اليوم جوجل. اليوم جوجل باجاباته الاولى ما عاد حط مراجع، اجابته الاولى تبع جوجل هي عباره عن اجابه جيميناي اللي هو
0: جوجل اي اي.
1: جوجل اي اي تمام. مباشره عم بيعطيك وعم بيبحث لك وعم يجيب لك المصادر. شوي بس تعب منا بتمشي الحال.
0: كثير
1: حكينا عنها، في عنا جوجل لينس بحث عكسي من

0: نحط بالبحث، بدل ما نحط بحث عادي بحث الصور، نبحث على الصورة ونحطها. الصورة ممكن تكون مستخدمة بأماكن دول ثانية تماما يعني، أو إذا كانت AI رح كنا هاي AI هاي يعني بشكل سريع ممكن هيك نتأكد من هذا البوست منشور بمكان ثاني أو لا، أو حقيقة أو لا، أو أكيد من راجع المصادر الحكومية في حال عم بتحدث عن شيء بخص دولة معينة شو ما كانت الدولة.
1: طيب اليوم من جهة تانية ما عاد الموضوع يعني صورة قديمة أو أي منشور قديم، صار في صورة جديدة بالكامل يعني معمولة بالذكاء الاصطناعي، وجه شخص معروف، صوت مشهور، أو حتى قرار رسمي بشكل كامل، كله ممكن يطلع مفبرك بدقة عالية بالتركيز على خطورة التزييف العميق. قديش برأيك صار المواطن معرض لمحتوى مزيف؟ كيف ممكن يميز بين الحقيقي والمولد بالذكاء الاصطناعي؟
0: تماما. هلأ التزييف العميق لحد الآن احنا واجهناه من التحرير اليوم مرة واحدة، كانت اعتقد من 4 أيام 5 أيام كنا عم نبحث لقينا فيديو لسيد الرئيس احمد الشرع عم يحكي كلام هو ما حكى. يعني الفيديو بتحسه حقيقي، ما في اي مشكله، نفس الاكسنت تبعه، نفس اللهجه تبعه، نفس نبره صوته، لكن كلام هو ما حكى. الحمد لله انه هذا الفيديو ما حقق انتشار كبير، ضاع بالفيديوهات الموجوده على السريع، تم نفيه من كثير من الناشطين.
2: تمام.
0: وهون قصه مهمه جدا. اذا احنا شفنا فيديو أو خبر لمين ما كان مو حقيقي وما انتشر بشكل كبير، لا نطلع ننفي، خلاص نتركه يروح، لأنه أحياناً النفي بيخلي ناس تبحث عن المصدر، إنه هذا عم ينفي إنه مثلاً ما في كذا بهذا البلد موجود. طب شو الخبر الأساسي اللي عم ينفي؟ بروح أبحث عنه، إذا لقيته وشفت إنه منتشر ممكن ما أقتنع من هذا الشخص أو أنا ما بحب هذا الشخص، أروح أأيد الإشاعة نفسها وأصير أبحث عنها. فحتى الناس المسؤولة عن يعني قطع الإشاعة ممكن انها ما تذكر اي شيء، مجرد انها ما تنشر شيء هذا يكفي يعني. هلا بنيجي على الصور الذكاء الاصطناعي المولده لاشخاص،
1: تمام،
0: شوي يسهل اكتشافها شوي. من الدقه الزايده هي بتكشف. هلا الخطر هو عم تتجلد البيانات الحكوميه الرسميه، في قدره فظيعه على يعني تقليد حتى نوع الخط، الطريقه اللي بيكتبوا فيها، التشكيل، النبره الموجوده. مجرد ما احنا يعني بنحاول احنا ما بنكون عم نعلم من خلال هذه، بس انه ادوات الذكاء الاصطناعي قادره بطريقه معينه بتعليمات معينه انها تطلع خطاب مشابه للاسلوب نفسه اللي عم بيتم الحكي فيه وانشاؤه. هون هاي مرحله شوي خطره، لانه انا عم بتفرج بشوف منشور على ترويسه الدوله المعينه، على ختم الدوله، على احيانا حتى كتابه مثلا لو كان لوزير او كذا، نفس توقيعه نفس كل شيء. هاي المرحله بتحتاج لوعي اكثر من المواطنين، انه نرجع نراجع الصفحات الرسميه اللي قليل جدا ناس بيعملوها، انه مثلا هي وزاره كذا، هي وزاره كذا، سواء تويتر اي اكس او فيسبوك، ونراجعها او مواقع رسميه. مهمه هاي العمليه جدا. اخر شيء خطير بالتزييف العميق، هو مسؤول عن تزييف شغلتين. الفيديو بيخلي شخص يحكي شيء ما حكاه، والصوت قادر على تسجيل اما مقاطع صوتيه او فيديوهات كامله مفبركه بتموه الصوت. والخطير هو تزييف الصوت لمقطوعه المصدر.
2: طيب خلينا بما انك تفضلت بمحور الصوت استاذ عبيده، معلش انا بالدقائق الاخيره المتبقيه حابين كثير نعرف شيء عن هذا الموضوع ونطمئن بصراحه. موضوع الصوت كثير حساس يعني، وخاصه بالنسبه لنا وبالنسبه للكل اكيد. الى اي مدى ممكن يوصل هذا النوع من التزييف يعني الصوتي؟
0: تمام. من على نوعين احنا من التزييف بهي المرحله. يا اما شخصيات معروفه بتنشر اصلا لها فيديوهات وحديث على وسائل التواصل الاجتماعي، او خلق شخصيات مجهوله مش معروفه مين هي. هلا الاولى للاسف انها سهله كثير، انا اليوم بحتاج لمقطع من 3 لـ5 دقائق لاستطيع اني اعمل يعني مقالات باصوات شخص يطلع يقرا لي روايه كامله، صوت والله فلان بدي. انا بدرب اي اداه من ادوات الذكاء الاصطناعي المتخصصه ب الفويس كلونينج او هو نسخ الصوت
1: بولده بشكل كامل
0: خلال 3 دقائق. انا بحتاج لمقطع صوت من مثلا اليوم بدك تعطيني انت، تبعث لي على الواتساب، انا باخذه وبستطيع اني استنسخ
2: 5 دقائق
0: بزياده حتى
2: كافيه لتولد صوت مقنع، يكون مقنع مثل الحقيقي،
0: تقنعك انت
2: ابدا
0: صوت نفسك. نعم. وبيحكي انت بتصير في ادوات شوي، يمكن هاي الحمد لله انها مدفوعه يعني مش فاهم الكل يستطيع يوصلها، بتقلد حتى اللهجه. يعني اليوم انا بدي احكي شامي، بدي احكي كذا، هيك يعني تماما. نعم.
1: معقول نوصل لمرحله يصير فيها الصوت يعني المولد بالذكاء الاصطناعي اكثر اقناعا من الصوت الحقيقي؟
0: وصلنا لها، احنا فينا نحكي وصلنا لها. ليش؟ لانه انا اليوم بدي اولده عم يحكي شيء خصوصي، الشيء المقلق. انا لما تبعثي لي او تنتشر مقطع مثلا لك عم تحكي فيه

0: تحكي عن خبر معين أوكي، بس لما يكون في نوع من الهلع والتحذير وعاجل وإلى آخره، لا أنا راح أقتنع بهذا وراح أشارك هذا أكيد، يا جماعة شوفوا شو صاير إلى آخره. فنعم الطريقة الثانية واللي هي خلق شخصية كاملة، احنا عم نحكي مثلا عن أي محافظة من محافظات سوريا بنفس لهجتها، شخص ماسك تليفونه وبيسجل مو معروف يعني، أو يخلق الإشاعات يعني بكل بساطة، وفيني أي شخص أنا والله أشوفه مسجل فيديو مو معروف أخذ الفيديو أدرب أداة من الذكاء الاصطناعي على صوته وأبلش أنشر مقاطع تزيد صوتية تنتشر على الواتساب أو على تليجرام وتعبي البلد. هذا نعم شيء موجود وسهل للأسف.
1: يعني والله ما بعرف شو بدي لك، بس هلا كما يقال بهيك مناسبة بيقولوا صباح الخير يعني بصراحة صدقا. طيب في معنى بعد حوالي دقيقتين أستاذ عبيدة.
2: بالختام يعني اليوم المواطن مو بس متلقي، هو ناقل، منشور واحد منه ممكن يوصل لعشرات الأشخاص خلال دقيقة واحدة. أستاذ عبيدة، كيف ممكن نغير ثقافة المشاركة العشوائية؟ كيف نزرع فكرة أنه التحقق أهم من السرعة؟
0: طيب أول شيء أنا يعني أنا أتمنى إنشاء منصة تحقق وطنية وتكون أهم شيء مهنية وسريعة، تجمع بين شيء حكومي وشيء شبه حكومي وشيء يعني مواطنين. هاي مهمتها دائما المراقبة، وكل ما كنا إحنا سريعين بقطع الإشاعة من ناحية عدم مشاركتها وإثبات الحقيقة نحصل على نتائج أسرع. محتاجين لوحدات رصد للشائعات بشكل يومي تكون هاي منتشرة بكل المحافظات، إذا عم نحكي عن سوريا بكل محافظات سورية، لتعرف كل خبر عم بيصير وتكون تلقفت الخبر قبل ما الناس تبلش تشاركوا على وسائل التواصل الاجتماعي. بحاجة إحنا لتدريب على المستوى المهني الصحفي كاحترافيين، وأيضا بعدها يصير في نشرات توعية سواء مكتوبة مسموعة فيديوهات دائمة لحد يتلقفها يعني المواطنين. أنا يمكن في عندي شوية طموحات زايدة، بس أتمنى أنه نسمعها، حتى إدخال هاي الثقافة على مدارسنا وعلى جامعاتنا. شو المشكلة يكون في عنا فقرة بأي مادة أو مواد نشاطات معينة تبين هذا الأمر للمجتمع؟ اليوم السوشيال ميديا خطيرة، ما هي بس يعني متخصصة بالأمور السياسية، مشكلتنا الضرر الاجتماعي اللي عم بيصير. فحلو نوعي أطفالنا تجاه هذا الأمر، كمان شبابنا اللي عم بتعلموا مو لازم يكون تخصصه لحتى يكون واعي تقنيا وواعي إعلاميا، احنا محتاجين وعي وليس تخصص. نلتزم بالمؤسسات، نتابع الأشياء الرسمية، نتأكد أنها verified أو هاي العلامة الزرقاء، يعني هذول أغلب النقاط اللي بشكل سريع أنا ممكن أحكيهم، وأتمنى أنه نشوف في نتائج سريعة بالأيام القريبة.
1: والله يعني للأمانة طرح ومقترح مجزي وهادف ومهم جدا، يعني خاصة مسألة المنصات اللي منصات التحقق الرقمي خلينا نسميها، إذا فعلا تفعلت راح تسهل، تكون خطوة كتير مهمة وتسهل على المواطن وحتى على الدولة كتير يعني معوقات فيما يتعلق بمسألة الشائعة. وبالنسبة للأخ العزيز المواطن، يعني أكيد ثقافة الشير والسبسكرايب هاي لازم تنتهي في أسرع وقت، يعني لأنه المواطن لازم يعرف أنه كل مشاركة إلى أثر، والشائعة أكيد بتكبر بسبب الناس مو بسبب يعني اللي صنع الشائعة. أخيرا ساندي،
2: يمكن أهم خطوة لليوم لحماية حالنا رقميا مو بس أنه نوقف الشائعة، بل نعطي حالنا فرصة نقرأ بهدوء، نفكر قبل ما ننشر نشارك، ونسأل حالنا هل فعلا يستحق النشر. أحيانا مجرد لحظة تفكير صغيرة بتوفر على المجتمع ساعات طويلة من الفوضى. أستاذ عبيدة أبو قويدر خبير أمن المعلومات، بدنا نتشكرك على كل المعلومات يلي قدمت لنا إياها، معلومات واضحة وعميقة من عالم الشائعات الرقمية. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك.
1: أكيد بدنا نتشكر للأستاذ عبيدة، أهلا وسهلا فيه دائما ببرنامج تكنولوجيا. ما بعرف يمكن بنهاية الخط بعده معنا أو قطع أوكي، لا بأس ما في مشكلة. الشكر واصل وواجب أكيد، يعطي ألف عافية.
2: متابعينا، التحقق الرقمي هو جزء من حياتنا اليومية، كل خبر بيمرق علينا، كل صورة منشوفها وكل صوت بيوصلنا بيستحق لحظة تفكير قبل المشاركة.
1: حلقتنا لليوم معكم خلصت من تكنولوجيا، ونلتقي معكم الأسبوع الجاي إن شاء الله بنفس الموعد مع موضوع جديد من عالم التكنولوجيا.
2: كنا معكم بالأعداد والتقديم
1: ساندي مي.

0: وعلاء فوسي،
1: وبالإخراج
0: مروان خربطلي
1: وحليم إبراهيم.
0: من ساندي وعلاء، دمتم بخير وهناء،
1: تحية محبة وإلى اللقاء.
2: وعز الشرق أوله دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مستمعين الكرام، أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرع يصدر المرسوم رقم 146 لعام 2026 القاضي بأحداث هيئة عامة علمية ذات طابع إداري متخصصة في العلوم الأمنية بمسمى الجامعة السورية للعلوم الأمنية ومقرها مدينة دمشق. وزير العدل مظهر لويس يبحث مع مفوضة لجنة التحقيق الدولية للمستقلة التابعة للأمم المتحدة بسوريا السيدة فيونو ألاني أولاين آليات التعاون المشترك وسبل دعم جهود العدالة والمساءلة في سوريا. وزير الصحة مصعب

0: عبد العلي يبحث مع القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان لدى دمشق خالد محمد علي آفاق التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الصحية بين البلدين. وزارة الصحة تشارك في دورة تخصصية في لاهاي بمملكة هولندا لتعزيز الجاهزية والاستجابة للتهديدات الكيميائية. وزير الزراعة يطلع على تجربة مصنع كلايبيك للقاحات البيطرية في الدمام للاطلاع على خطوط الإنتاج والتقنيات الحديثة المستخدمة ودور المصنع في دعم الأمن الحيوي وتعزيز قطاع الصحة الحيوانية. أخيرا، محافظ اللاذقية أحمد مصطفى يبحث مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي آلية سير العمل الجديدة التي تعتمدها الهيئة والخطط الرامية إلى الارتقاء بعملها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضى.

0: وعز الشرق أوله دمشق. بانوراما الصحف،
1: نافذة نطل بها على العالم لنقرأ ما بين السطور ونكتشف أبعاد الكلمات
2: ونتعرف على رؤى الكتاب والصحفيين وتحليلاتهم حول القضايا المحلية والعربية والدولية،
1: ونكشف ما تخفيه المقالات من تحليلات للأحداث السياسية والوقائع الهامة،
2: حيث نجد في كل سطر قصة
1: وفي كل مقال فكرة
2: ومن خلال كل خبر رسالة.
3: بانوراما الصحف، الإشراف العام مصطفى المقصوص. الإعداد دعاء قنطار. التقديم دعاء قنطار وكوثر صالح. الإخراج حكمة الشيخ.

0: الشيخ بكري. من لبنان نستهل رحلتنا في عالم الكتاب، حيث تتصدر واجهات الصحف زيارة وزير الخارجية السورية بوصفها محطة مفصلية في مسار العلاقات بين بيروت ودمشق، وما بينهما تكتب خطوط العلاقة مع العراق تحت عنوان واضح: فتح صفحة جديدة من التعاون والتكامل في ظل رهانات على إعادة ترتيب المصالح المشتركة.
1: إلى الصحافة الفرنسية هناك تتصدر إسرائيل المشهد، لكن هذه المرة من زاوية مختلفة. تقارير تتحدث عن سباق نحو الهوية وأزمات داخلية وخارجية تتراكم، فيما تتسع دائرة الأسئلة حول مستقبل الحكومة الإسرائيلية وقدرتها على احتواء تداعيات الحرب والانقسام.
0: أما في روسيا، تروي رسائل الجنود إلى عائلاتهم حقيقة المشهد المخفي، وتكشف تفاصيل الحياة على الجبهات وما يختبئ خلف الروايات الرسمية من معاناة واستنزاف يومي.
1: ونختم جولتنا مع ملف جديد يتصدره فلاديمير بوتين في وقت تتصاعد فيه المؤشرات إلى مرحلة أكثر توتراً مع حلف الناتو، وسط رسائل متبادلة واستعدادات عسكرية ومخاوف من تصعيد قد يعيد رسم معادلات الأمن الأوروبي.
0: نبدأ من صحيفة الوطن السورية التي كشفت عن أصداء زيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني إلى لبنان كما تناولتها وسائل الإعلام اللبنانية. فهذه الزيارة لم تكن حدثاً دبلوماسياً عادياً في نظرها، إذ احتلت صدارة الصحف ونشرات الأخبار والمواقع الإخبارية، وتقاطعت معظم التغطيات على اعتبار الزيارة محطة مفصلية في مسار العلاقات السورية اللبنانية.
1: صحيح، صحيفة النهار اعتبرت أن اللقاءات التي أجراها وزير الخارجية السوري رسخت مساراً جديداً يقوم على الاحترام المتبادل للسيادة والحدود وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ورأت أن الزيارة نجحت في نقل صورة مختلفة عن طبيعة العلاقة التي تسعى دمشق إلى بنائها مع بيروت، كما أبرزت الاستقبال الشعبي الذي حظي به الشيباني في طرابلس واعتبرته مشهداً لافتاً في ختام الزيارة.
0: وإلى صحيفة الديار التي وصفت الزيارة بأنها انفتاح سوري شامل على لبنان، ورأت أن أهميتها لا تقتصر على اللقاءات مع الرؤساء الثلاثة، بل تمتد إلى الرسائل السياسية التي حملتها، ولسيما الانفتاح على مختلف المكونات اللبنانية، معتبرة أن دمشق تسعى إلى بناء علاقات مع الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها وقواها السياسية.
1: ولم يقتصر الاهتمام على الإعلام العربي الناطق بالعربية، بل امتد إلى الصحافة اللبنانية الناطقة باللغات الأجنبية. وفي المجمل، أظهرت هذه التغطيات أن الزيارة تحولت إلى حدث سياسي حظي باهتمام استثنائي، مع إجماع شبه كامل على أنها تمثل بداية مرحلة جديدة في علاقات البلدين، وإن اختلفت وسائل الإعلام في تفسير دوافعها وأبعادها السياسية.
0: تتسارع وتيرة التعاون بين سوريا والعراق لتؤكد أن ما يجمع البلدين أكبر بكثير مما فرقهما خلال الحقبة الماضية، وأن الجغرافيا والمصالح والأمن المشترك قادرة على فتح صفحة جديدة تتجاوز إرث الخلافات السياسية التي رافقت ارتباط النظام المخلوع بسياسات المحاور والمشاريع الأيديولوجية، وما أنتجته من صراعات وحروب وتوترات لا تزال تداعياتها تضغط على علاقات دول المنطقة.
1: في هذا الامتداد الزمني لجهود البلدين نحو تعاون أوسع، جاءت زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى دمشق في أول زيارة لوزير خارجية عراقي منذ التحرير وسقوط النظام البائد، لتعكس تحولاً استراتيجياً في العلاقات بين الجارتين. فالزيارة لا تندرج في الإطار البروتوكولي فقط، بل تأتي في ضوء تطورات إقليمية متسارعة

0: جعلت التقارب السوري العراقي ضرورة سياسية واقتصادية وأمنية أكثر من كونه حاجة عابرة أو مصلحة ظرفية.
1: صحيح، وقد أفضت المباحثات التي أجراها الوزير العراقي مع السيد الرئيس أحمد الشرع ووزيري الخارجية والطاقة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك، بما يعكس إرادة حقيقية لدى دمشق وبغداد لإعادة رسم خارطة العلاقات السياسية والاقتصادية وفتح مرحلة جديدة من التنسيق والتعاون والتكامل الإقليمي، بما يساعد على طي صفحة الماضي وتفكيك إرث النظام المخلوع وتداعياته. وتطرقت الصحيفة في ختام مقالها لذكر التقارب في عدة ملفات بين الجانبين، لتتحول العلاقات السورية العراقية من ذاكرة مثقلة بالخلافات إلى مسار مصالح متشابكة عنوانه الطاقة والمياه والزراعة والنقل والأمن.
0: ننتقل إلى صحيفة لاكروال الفرنسية ومقال يتناول عرضاً لكتاب إسرائيل سباق نحو الهوية للمؤرخ الإسرائيلي عمر بارتوف، الذي يحاول تفسير التحولات التي قادت إسرائيل إلى أزمتها الحالية خاصة في ظل الحرب على غزة. ويرى الكاتب أن بلاده انزلقت تدريجيا نحو سياسات تقوم على الخوف والعنف، وأن ما يحدث في غزة يمثل نتيجة لمسار طويل من نزع الإنسانية عن الفلسطينيين، كما ينتقد استغلال ذكرى الهولوكوست لتبرير السياسات الإسرائيلية، مؤكدا أن مأساة الماضي لا يمكن أن تبرر معاناة شعب آخر.
1: صحيح، كما يطرح الكتاب تساؤلات أخلاقية حول كيفية قبول جزء كبير من المجتمع الإسرائيلي لمقتل آلاف المدنيين، رغم أن كثيرا من الإسرائيليين ينحدرون من ناجين من المحرقة، كما يرفض الخلط بين انتقاد سياسات إسرائيل ومعاداة السامية، ويحمل الدول الغربية مسؤولية سياسية وأخلاقية بسبب استمرار دعمها لإسرائيل وعدم اتخاذ موقف أكثر حزماً.

0: نبقى مع أقلام الكتاب في الصحف الفرنسية، ومقال نشرته صحيفة لوموند يكشف مضمون آلاف الرسائل التي تبادلها جنود روس مع عائلاتهم أثناء الحرب في أوكرانيا، بعد أن تمكنت وسيلة إعلام روسية معارضة من الوصول إليها إثر ثغرة أمنية في منصة أنشأها الكرملين لتلقي شكاوى العسكريين وأسرهم.
1: وتظهر هذه الرسائل صورة مختلفة عن الرواية الرسمية، إذ تتحدث عن ظروف قاسية على الجبهة ونقص في المعدات والإمدادات وسوء تنظيم العمليات العسكرية إلى جانب تزايد الخسائر البشرية، بل حتى أن بعض الرسائل تكشف اتهامات بالفساد وسوء المعاملة، وتكشف أيضا أن بعض القادة كانوا يطلبون من الجنود تسليم بطاقاتهم المصرفية قبل التوجه إلى القتال.
0: ومن الجنود الروس وما يعانونه إلى تصعيد خطير مرتقب مع حلف الناتو بحسب ما نشرت صحيفة تيليغراف البريطانية تحليلا أكدت فيه أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العالق في مأزق مع أوكرانيا قد يجد نفسه مضطرا للنظر في خيار التصعيد الخطير مع حلف الناتو بغرض تقويض التحالف الغربي. واعتبرت الصحيفة أن حرب أوكرانيا إلى مرحلة استنزاف متبادل، حيث تحقق روسيا مكاسب ميدانية محدودة مقابل خسائر بشرية كبيرة، وسط تقديرات يومية لعدد القتلى والجرحى تصل إلى نحو 1000 شخص في وقت لا يغطي فيه تدفق المجندين الجدد هذه الخسائر.
1: بكل تأكيد، وأمام هذا الوضع قد يواجه الرئيس الروسي ضغطا متزايدا يدفعه إلى التفكير فيما يعرف بالتصعيد الأفقي، أي توسيع نطاق الصراع ليشمل دولا أخرى في حلف شمال الأطلسي مثل بولندا في محاولة

0: لكسر حالة الجمود العسكري التي تعاني منها روسيا. وخلص المقال إلى أن بوتين رغم هذه الضغوط لا يزال حتى الآن متمسكاً بخيار محاولة تحقيق نصر داخل أوكرانيا نفسها.
1: إلى هنا وتنتهي جولتنا على أبرز المقالات التي سلطت الصحف الضوء عليها.
0: نلقاكم غدا في نفس الموعد، دمتم بحفظ الله ورعايته.
1: بانوراما الصحف.
0: الإشراف العام
1: مصطفى المقصوص.
0: الإعداد
1: دعاء قنطار.
0: التقديم
1: دعاء قنطار
0: وكوثر صالح.
1: الإخراج
0: حكمة الشيخ بكري.

0: عاصمة الياسمين والذكريات. بانوراما الصحف.
1: نافذة نطل بها على العالم لنقرأ ما بين السطور ونكتشف أبعاد الكلمات
2: ونتعرف على رؤى الكتاب والصحفيين وتحليلاتهم حول القضايا المحلية والعربية والدولية
1: ونكشف ما تخفيه المقالات من تحليلات للأحداث السياسية والوقائع الهامة
2: حيث نجد في كل سطر قصة
1: وفي كل مقال فكرة
2: ومن خلال كل خبر رسالة.
3: بانوراما الصحف. الإشراف العام مصطفى المقصوص. الإعداد دعاء قنطار. التقديم دعاء قنطار وكوثر صالح. الإخراج حكمة الشيخ بكري. من لبنان نستهل رحلتنا في عالم الكتاب حيث تتصدر واجهات الصحف زيارة وزير الخارجية السورية بوصفها محطة مفصلية في مسار العلاقات بين بيروت ودمشق وما بينهما تكتب خطوط العلاقة مع العراق تحت عنوان واضح.

0: فتح صفحة جديدة من التعاون والتكامل في ظل رهانات على إعادة ترتيب المصالح المشتركة.
1: إلى الصحافة الفرنسية، هناك تتصدر إسرائيل المشهد، لكن هذه المرة من زاوية مختلفة. تقارير تتحدث عن سباق نحو الهوية وأزمات داخلية وخارجية تتراكم، فيما تتسع دائرة الأسئلة حول مستقبل الحكومة الإسرائيلية وقدرتها على احتواء تداعيات الحرب والانقسام.
0: أما في روسيا، تروي رسائل الجنود إلى عائلاتهم حقيقة المشهد المخفي، وتكشف تفاصيل الحياة على الجبهات وما يختبئ خلف الروايات الرسمية من معاناة واستنزاف يومي.
1: ونختم جولة
2: من أين بدأت الحكاية؟ وكيف وصلت لنا؟ سنروي بدايتها ونسرد تفاصيلها، مسافرين إلى زمن أصلها. فوراء كل قصة أصل، ووراء الأصل حكاية. حكاية في أصل الحكاية، سنتعرف على الحكاية وكيف بدأت.

أصل الحكاية معي أنا هبة طراف في الإعداد والتقديم وحمدي شويكي في الإخراج.

الطائرة حلم إنساني قديم، فكثيراً ما نظر الإنسان إلى السماء وتمنى لو يملك أجنحة مثل الطيور ليحلق بها عالياً. لذلك اشتغل العديد من المخترعين لتحقيق هذا الحلم وتحويله إلى واقع، وبذلك لم تكن الطائرة مجرد آلة صنعت من حديد، بل كانت قصة شغف وتحد طويلة استمرت لألف عام. في حلقة اليوم سنتعرف على المراحل التي شكلت أصل حكاية الطائرة.

تبدأ حكاية الطيران منذ عام 860 للميلاد، حيث صعد عباس بن فرناس إلى قمة جبل، وكان قد غطى جسده بالريش وصنع لنفسه جناحين، ثم قفز قفزة هائلة إلى المجهول، ولكنه ارتطم بالأرض بسرعة كبيرة وكسر ظهره. ونتيجة لذلك فإنه لم يعد للطيران، لكنه خلف شغفا للأجيال من بعده. ويعتقد أن الصينيين هم أول من صنع نموذجا أوليا للطائرة الورقية، وكان مكونا من الخيزران والحرير. وقد شكلت الطائرة الورقية أول تحد لتحليق الأشياء والتغلب على الجاذبية.

كانت الطائرات الورقية بداية جيدة، ولكنها ما زالت مربوطة بالحبال. لقد كان مطلوباً من الإنسان أن يسيطر على تلك القوى الغامضة في الهواء بحيث تطير طائراته بالقوة الذاتية. وقد تصدى لهذه الدراسة في بدايات القرن 16 الفنان الشهير ليوناردو دافنشي، الذي أدرك أن تركيب جناح

حين على الأذرع لا يجدي، لأن عضلات الإنسان ليس لها القدرة على إحداث القوة اللازمة للطيران، فضلاً عن البقاء في الأجواء. وهنا توصل إلى فكرة جريئة، وهي تركيب جناحين على آلة منفصلة، وبدورها ترفرف بهذه الأجنحة كما تفعل الطيور. وقد صمم بالفعل 10 نماذج، ولكنه عجز رغم ذكائه وتجاربه عن الوصول إلى سر طيران الطيور.

لكن الإنجليزي جورج كيلي توصل إلى أن الخفقان وحده ليس بالضرورة أن يكون المسؤول عن الطيران والتحليق، وأثبت من خلال التجربة أن الأجنحة تميل بزاوية ضئيلة حوالي 6 درجات، ولكن هذه الزاوية هي التي تحدث الفرق وتخلق قوة رفع للطائر. واستمرت تجارب كيلي أكثر من 50 عاماً، وقام بعدها وتحديداً في عام 1894 للميلاد بصناعة أول طائرة شراعية. وبعدها صمم الفرنسي ألفونس بينو طائرة مروحية مصغرة يشغلها شريط مطاطي ملتف حول محور وحلقت مسافة 60 متراً، ثم صمم طائرة بالحجم الطبيعي وركب لها مروحتين وطياراً آلياً.

في عام 1899 للميلاد أثمرت جهود الأخوين رايت في حل مشكلات التوجيه والارتفاع، وأمكن لهما تصميم نموذج ذاتي التحكم كلياً، وكان ذلك بتغيير زاوية انحناء الجناحين للدوران في الجو وتوجيه صفيحة الذيل للاتجاه يميناً ويساراً، وقد وضع صفيحة في مقدمة الطائرة من أجل الارتفاع والانخفاض. قام الأخوان رايت بتجربة طائرتهما في عام 1902 للميلاد، وكان نجاحهما باهراً، وبلغت بهما الشجاعة أن يكونا هما طياري التجارب. وبعد ذلك قررا تصميم محرك خفيف الوزن وإضافته للطائرة لتشهد كيتي هاوك أول رحلة ناجحة لطائرة بمحرك في 17 من كانون الأول عام 1903 للميلاد. استمرت الرحلة الأولى التاريخية 12 ثانية فقط، وقطعت مسافة 37 متراً.

بعد هذا التقدم الهائل في مجال الطيران، جاء العام 1929 ليبدأ عصر الطيران التجاري، حيث أعلنت إحدى الشركات عن رحلة من نيويورك إلى لوس أنجلوس خلال 48 ساعة فقط، وكانت كلفتها 5000 دولار للاتجاه الواحد، مكونة من مراحل متعددة مع هبوط متكرر للتزود بالوقود. كانت تلك الرحلات على ارتفاع 5000 قدم فقط، مع ما يرافق ذلك من تقلبات في الطقس وأحوال جوية غير مستقرة. وفي أيلول من ذلك العام تحطمت إحدى هذه الطائرات على جبل تيلار، وقتل جميع من كان على متنها، لتكون بذلك أول كارثة جوية تجارية. وهنا ازدادت الحاجة إلى اختراع يجعل الطيران أكثر أماناً وسرعة.

بعد عدة تجارب أنتج فرانك ويتل أول محرك نفاث عامل، وانطلقت أول رحلة نفاثة في 15 من أيار عام 1941 للميلاد، وأصبح الناس يتمتعون برحلة سريعة وآمنة مقابل سعر معقول بفضل اختراع ويتل. وانتشرت المحركات النفاثة في العالم بشكل هائل، ليس لسرعتها وطاقتها العالية فحسب، ولكن لخفة وزنها مقارنة بما تنتجه من طاقة. اليوم وبعد هذا التقدم الهائل في مجال الطيران، يعكف العلماء على دراسة هياكل جديدة للطائرات، بينما تقدم بعض الشركات حلولاً لطائرات صغيرة تقوم مقام سيارات الأجرة، وتدرس شركات أخرى إمكانية تغيير وقود الطائرات لتحل البطاريات الكهربائية مكان الوقود العادي، وهناك شركة بريطانية تقوم بتطوير الطائرة الصاروخ التي تتحول إلى نظام صاروخي عندما تخترق الغلاف الجوي.

وبتصنيع نماذج صغيرة من المحرك النفاث يمكن تركيبها على الذراعين، أصبح بإمكان الشخص العادي أن يطير في الهواء. وبهذا تحققت رغبة عباس بن فرناس في الطيران بعد مرور أكثر من 1000 عام على محاولته الرائعة. ويبقى العالم اليوم مديناً لهؤلاء العمالقة الذين ضحوا بأنفسهم من أمثال عباس ودافنشي وكيلي والأخوين رايت وويتل في سبيل ما نحن عليه اليوم من الراحة والأمان. حكايتنا رويناها، إلى أصلها رددناها. كل المتعة والفائدة نتمنى أن نكون قد قدمناها. ومن فريق عملها تقبلوا تحايانا بعد أن قدمنا لكم الحكاية ورويناها. هبة طراف في الإعداد والتقديم، وحمد شويكي في الإخراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسومين تشريعين يقضيان بإحداث جامعتين للعلوم الأمنية والدفاعية ومقرهما العاصمة دمشق. وزير العدل مظهر الويس يبحث مع مفوضية لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بسوريا السيدة فينولاني أولاين آليات التعاون المشترك وسبل دعم جهود العدالة والمساءلة في سوريا. وزير الصحة مصعب العلي يبحث مع القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان لدى دمشق خالد محمد علي آفاق التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الصحية بين البلدين. وزارة الصحة تشارك في دورة تخصصية في لاهاي بمملكة هولندا لتعزيز الجاهزية والاستجابة للتهديدات الكيميائية. وزير الزراعة يطلع على تجربة مصنع كلابيك للقاحات البيطرية في الدمام للاطلاع على خطوط الإنتاج والتقنيات الحديثة المستخدمة ودور المصنع في دعم الأمن الحيوي وتعزيز قطاع الصحة الحيوانية.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا. إلى كل العالم، هنا دمشق نرسم مستقبلا جديدا للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

داخل الاستوديو رنا عبد الكريم علي. مراقبة الشاشة فراس شنار.

يسعد مساكم مستمعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. نحن وياكم على هواء إذاعة دمشق صوتا وصورة على الترددات الراديوية وأكيد على التليجرام وعلى مواقعنا الإلكترونية، أكيد عم تشوفونا على النايل سات بالصورة.

نحن وياكم راح نكون على مدار الوقت المخصص لحدود الساعة 10:15 تقريبا على أرقامنا الأرضية 225-4446 225-4447، وأكيد ما تنسوا رسائلكم على رقم الجوال 0987 810 950.

قبل ما نبدأ بالحلقة، كل التعازي للفنانة نورة رحال بخسارة نجلة أليكس. الفقد صعب جداً، كلنا عنا حدا فقدناه. فباسمي واسم كادر العمل في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون نقدم واجب العزاء، ولو يعني بهذه الدقيقة وبهذه يعني مع مرور هذه الأغنية. أكيد نحن منسينا كل الجمال اللي بتطرحه بصوتها نورة رحال، وإن شاء الله يا رب نتمنى لك الله يصبر قلبك.

كرجل لما بيتزوج أو لما بده يرتبط ببنت الناس فبينقل هذا الدلال وهذا العبء إلى هذه الزوجة. هاي الزوجة أيضا مدللة ببيت أهلها، لكن دلال البنت ببيت أهلها غير دلال الرجل. راح نركز على مفردة الرجل ببيت أهله. بتصير المرأة ببيت أهلها رغم كل الأنوثة اللي بتتمتع فيها، رغم كل الدلال اللي بتحصل عليه مهما اختلفت درجاته من أسرة إلى أخرى، من بيئة إلى أخرى، لكن تبقى معززة مكرمة في بيت أهلها. أخواتها صاينينة، أبوها شايلة على الرأس، أمها عم بتحاول أن تعطيها كل مخزون الفكري لهذه البنت، لأنه بدها تنقل هذا الفكر إلى أسرة أخرى، إلى جيل آخر. وبتتعود مثل كل البنات على شغل البيت. بيجي سي السيد عم تضحك يا مازن. بيجي سي السيد بيلاقي لها البنت شخصيتها متزينة، شخصيتها مكتملة، ربما موظفة أو ربما عاملة ذات راتب دخل شهري. فبيقول خلص هي هي، يعني حلوة وقوية وعندها راتب، رح نخلي هاي الجملة الأخيرة بحساباتنا. فشو بيصير؟ حتى لو هو عامل، لما بيتزوجوا وبيصيروا بهذا البيت، البيت المشترك اللي جمعون، قالوا يا مازن جرة الغاز خلصت، بدها تبديل، يلا تتعلمي تبدليها. فنحن منفرح، منحس حالنا عملنا إنجاز لما لأول مرة منبدل جرة غاز بالبيت. الرجل شو بصير بهاي الحالة؟ بيتعود انك تعلمتي تغيري جرة الغاز. ألو يا فلان، الكهرباء بالبراد خربانة، طيب احكي مع الشاب تبع الصيانة وخليه يجي، بركي بده تبديل غاز. فبتفتح له الباب وبتستقبله لعامل الصيانة وبيبدل الغاز والأمور طبيعية. على مدار الزمن تتعود هذه الشريكة أن تقوم بكل العمل وحدها. برأيكم الشخص الصح هو اللي بيخليها تحمل كل هذا العبء، ولا الشخص الصح هو اللي بيعرف إن فين تشيل هذا العبء لكن ما بيخليها تحمل هذا العبء لحالها؟ هذا سؤالنا لليوم. يا ترى أنت صديقي اللي عم تسمعني من أي نوع من هذول الأشخاص؟ وأنت يا صبية اللي تعودتي تشتغلي كل شيء لحالك، ضليتي ببيت زوجك عم تشتغلي كل شيء لحالك؟ سؤال من عنا، الجواب من عندكم.

0: معنا اتصال. ألو مساء الخير.
1: ألو يسعد مساءكم بالخير.
0: هلا ومرحبا.
1: ومساء الخير لكل الأخوة المستمعين.
0: الله يسعد مساك. هلا ومرحبا. مين معنا؟
1: موضوعك رائع، موضوعك رائع رائع رائع جدا، وخاصة إحنا بهذه الأيام الغالية. أنا معك أبو حلم السلبي.
0: هلا ومرحبا أخي. هلا
1: ومين مرحبا فيك أختي الغالي. التعاون ما في أجمل منه، خاصة بين الزوج بين الزوجي اللي هن شريكين في الحياة. شريكين في الحياة.
0: تمام.
1: هذه الشراكة بارك الله فيها.
0: حلو.
1: ما في أجمل من أنه يكون في تبادل الاحترام والتقدير، ورجل

0: ما يظهر إلا تكون رجولته مع زوجته مع أسرته مع عائلته.
1: نعم.
0: أخي الرجل كن مع زوجتك ولا تكون عليها.
1: حلو.
0: كن مع زوجتك ولا تكون عليها. الاحترام والتقدير والمساعدة فبالعكس بتجعل قوة شخصية عند المرأة. وهذه القوة الشخصية يجب أن الرجل أن يفتخر ويعتز أن زوجته شخصيته قوية. طبعا منين بتكون قوة يعني بيمنحها الشخصية القوية لكي تتحمل مشقات الحياة وتساندوا ويساندوا بعض في هذه الحياة، لأنه الحياة ما سهلة، ما في أجمل من الإيدين وقت اللي بيتعاونوا مع بعضهم على بركة الله. بيتعاونوا مع بعضهم وبنفس الوقت اختي الغالي اخترنا المحترمة الأبناء وقت اللي بيشوفوا الأبوين ما يتعاونوا مع بعضهم باحترام وبتقدير فهنن أيضا بتتكون شخصيتهم عن محبة وبتتكون شخصيتهم عن مساعدة في البيت، وبالتالي بتعيش الإسراء بوئام وبمحبة وبسعادة.
1: صحيح. إن شاء الله يا رب اللي بيكونوا عم يسمعونا يكونوا بوجهة النظر إن كانت مقاربة إن كانت مشابهة إن كانت مساوية لهي الوجهة، لأنه بالنتيجة هذا البيت هو اللبنة الأساسية لكل المجتمعات.
0: نعم. أختلالي والأب والأم هنن سند للأبناء وسند لبعضهم أيضا وقت الشدائد. ما في أجمل من أنه الرجل يساند زوجته وقت متاعبها بتربية الأولاد، حتى معنى الشيء تربية الأولاد هي تكون مشتركة بين الأبوين حتى هالإسرة تكون متماسكة وتكون قوية.
1: صحيح.
0: وبنفس الوقت أكيد رح يكون النتائج إيجابية كان بمدارسهم وكان بحياتهم كلياتها بكونه شخصي وأسرة متماسكة متحابة.
1: الله يسعد مساك يا رب.
0: يسعد مساك.
1: هلا ومرحب.
0: بارك بالخير.
1: هلا ومرحب.
0: الله معك.

0: معنا اتصال. ألو ألو
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور،
1: كيفك يا عمري؟
0: هلا ومرحبا.
1: والله تمام
0: تمام الحمد لله. كيفكم انتو؟
1: نسألك والله كثير.
0: الله يسلمك يا رب.
1: كنا بقلسو أي ساعة، ذكرنا بالموعد. ها
0: الله يسعد مساءك يا سليمة. سليمة، أنت مع هاي الفكرة أنه المرأة صارت عم تتحمل عبء زيادة وحدها حتى بوجود الزوج؟ يعني من التفاصيل الصغيرة، يمكن اللي حكيت شوي منها، جرد غاز ولا عامل مهنة دخل على البيت، هاي الأمور يفترض يكون الرجل، ما بعرف، هي مجرد دراسات ونظريات تقول أنه الرجل له مسؤوليات، وحتى لو المرأة قادرة على هذه المسؤوليات.
1: بدي خبرك ثاني، انه مثل ما ضاف هو المتصل السابق، انه بتصل شغله ثانيه، انه انا جوزي الله يرحمه بس انه ركب دراج، ما عاد يشتغل ولا يشتغل طول النهار. اللي عاد تحكي معي ها ركب دراج، يعني انا فكر دراج شغله كبيره، يعني انه والله بعد ما صرت ركبها صرت اضحك على حالي، ضيعت عمري انا بفكر انه دراج شغله كبيره، كانه بدي احرر شيء وطن يعني. فانه بدي خبرك شيء، بيقولوا الله يرحم البكون ولا يرحم اللي ضحكونا،
0: صحيح
1: ضحكونا خسرونا، فتعب هالإيد مريضة بياكل تعب هالإيد. أنا إذا بدي أشتغل

0: وبيعطينا كل شيء.
1: صحيح.
0: براسك وإذا اتكلتي عليه يعني بتحس وبتضلي الموعود منه محروم، بس إذا كنتي موعودي ومحرومة هون المأساة الكبرى، إنه بتحسي عبء كبير عليك إنك وعدتي إنه هو حيساعدك في الموضوع وما ساعدك بيصير عبء عليك أكثر.
1: صحيح.
0: فإنه الواحد خلص يا أختي بده الواحد يغض نظر على كل شيء، بدك تكوني أنت الرجل والمرأة.
1: طيب ليش؟ ليش بدي يكون؟
0: لأنه هيك اسمه أنا بحس إنه
1: هلا المثل الشعبي، انا اسفه يعني بس هو مثل شعبي بيقول ابنك على ما ربيتي وزوجك على ما عودتيه. يعني انا اذا بدي عوده لزوجي انا اشتغل كل شيء، رغم انه اولا هي مسؤولياته هو، ثانيا هي يعني يفترض انه هو ما يخليني اساوي شيء. يعني بعد تجربه بالحياه اكتشفت انه يعني حلوه القعده بالبيت، بس الفكره انه انا هاي الامور فوق طاقتي. لما بتتحمل المرأة مسؤوليات فوق طاقتها بتنهار.
0: اي والله يا عمي بتنهار. بس ليك بدي خبرك شغلة، في سر إلهي بدك تتعودي عليه.
1: إنه
0: تطلبي من الله كل يا ربي ساعدني على ما بليتني، بس تطلبي منه وبعدي ملائكتك طيبين طاهرين يساعدوني تدقيني بتنسي كل هالقضايا. أنا كنت فكري ما فيني اطلع على الصح شمسة
1: وحزار
0: ليسل يا رسافر هو ما بك حدا بالحارة، فتدخل يا ربي طلبت من الله والله العظيم عمل لي اياها خفيفه يا رنا صدقي.
1: اكيد اكيد اكيد من اتكل على الله ما ضاع اتكاله.
0: لا تستعيني على العبد ولا تفكري بالعبد، العبد ولا شيء ولا
1: شيء. ما لنا مختلفين، بس قصدي هي الحياه هي السفينه هي انا وانت.
0: الله وكيلك وهم وهم سعادي وحنان الله
1: سعادي
0: وهم.
1: لا طب ما انك سعيده وانت عم تحكي معنا؟ طيب
0: اكيد
1: معناتها ما انا وهم،
0: بس انا سعادتي مختلفه عن سعاده الاخرين. في ناس سعادتهم بالمال، سعادتهم في ناس سعادتهم بالاجرام، انا سعادتي بالبساطه. بحب البساطه كثير. وصدقيني صدقي الله صلي على سيدنا محمد انه لا تتكلي على حدا، اذا اتكلتي بدك تتعبي.
1: صحيح.
0: وبتقول لك المرأة، أنا بحس المرأة زي من المرارة ما بعرف، بحسها مرة كثير حياتها كثير. أنا بلاقي اسمها فيها يعني اسمها مرأة زي من المرارة، بتوافقوني الرأي ما بتوافقوني بس أنا هيك بحس. فصرت حلي طعم المر، صرت طعم المر أنا أعمل له حلاوة وحلي منه فيه أعطيه حلاوة لحتى فيني استمر بهالحياة.
1: ممكن
0: فإنه بدك ترخي وتسترخي وتتكلي ربنا رب العالمين.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا سليمة،
0: إن شاء الله
1: مساكم سعيد. إن شاء الله. الله يسعد مساكي. هلا هلا ومرحبا. هلا يا حبيبة. هلا هلا. معنا اتصال تاني. ألو ألو
2: ألو.
1: مساء النور.
2: الخير ستنا.
1: هلا ومرحبا.
2: كيف الصحة؟
1: تمام الحمد لله.
2: أنا مروان.
1: هلا ومرحبا أخي مروان.
2: يا مرحبا.
1: أنت بتلاقيها حالة صحية إنه المرأة تبقى قوية حتى لو هذه الأمور ما أنا مطلوبة منها؟
2: والله أنا ما عندي خبرة بالحياة الزوجية بشكل كامل. يعني
1: بغض النظر ممكن تكون أختك، ممكن تكون زوجتك، ممكن عفوا أمك.
2: أنا لي وجهة نظر أن الرجل خارج البيت لازم يعمل كل ما بيوسعه حتى يخلي البيت سعيد. يعني يقدم واجباته كاملة كمري بكل شيء.
1: تمام.
2: أي والمرأة كمان داخل البيت عندها مسؤولياتها هي، من ترتيب البيت والأولاد والأطفال، يعني كل مين باختصاصه. هذا حلو. وجهة نظري
1: هو هاي الحالة الطبيعية اللي يفترض كل الناس إنه يعني تمشي على مبدأه.
2: بالضبط، لأنه بيقولوا في مثل هيك بسمع فيه، بيقولوا الرجل جنة والمرأة بنة.
1: تمام.
2: يعني الرجل يقدم كل شيء لبيته حتى يضل سعيد ويضل يعني متماسك، والمرأة تعمل واجباتها داخل البيت، وبعتقد هيك بتمشي الحياة بالشكل المطلوب يعني
1: الطبيعي.
2: هي وجهة نظر يعني
1: الطبيعي. تمام. الله يسعد مساك يا رب.
2: تحياتي.
1: الله يسعدك.
2: يا مرحبا.
1: هلا ومرحب. هلا ومرحب. معنا اتصال كمان. ألو
3: ألو.
1: هلا.
3: الله يسعد مساك. كيفك؟
1: مساء النور. هلا ومرحبا.
3: هلا فيك حياتي.
1: أنت مع هاي الفكرة؟ هلأ شوفي في رسالة بتقول نقلا عن حديث شريف عن النبي عليه الصلاة والسلام، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أنه الرجل اللي بيخلي المرأة تتحمل كل شيء فهو مفهوم الحديث آثم. تبع تحملي كل شيء روحي يعني. فإذا كانت ما أنا موظفة يعني بيكون الحمل صعب، لما بتكون موظفة بيصير الحمل أصعبين.
3: طبعا
1: أنت المطلوب منك كل شيء.

0: بدك لحظة، هلا أنا عشت الشعورين تمام الحالتين
1: الاثنين، موظفة وغير موظفة؟
0: تماما عشت من الغير وقت اللي كنت، كان ولاد صغار كتير وهيك، فكان كل المسؤوليات علي، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء.
1: كان الزوج حامل؟
0: ايه تمام. هو كان حرام انه ما يجي للمس وهيك، فانت مضطرة تشيلي هالمسؤولية عنه. ما فيكي انه انت كمان تخليه يترك شغله كرمال انه مثلا ابنك مريض او خلصت مثلا جولة الغاز.
1: لا، في امور فينك تمشيها مرة او مرتين
0: دائما.
1: بدك تصيري دائما؟
0: خلص انه خلص الحمل بظل دائما المرأة بتتحمل اكثر من الرجل. قد ما اشتغل الرجل بتضل المرأة فيها بتحمل، يعني عندها قدرة تحمل مثلا كذا شغلة أكثر منه، فيها بتمشي كذا أمر أكثر منه. هو خلص شغله بيعرفه بس أكثر من شغله، ما في بيشتغل بالبيت، ما في مع الأولاد، ما في أمور الأولاد مثلا مع الدكتور، مع ما في هذول، أكيد شغل الأم بالنهاية. يعني شغل المرأة إجباري هي، يعني قولا بتا ما في. تحسي خلص إنه الرجل مفهوم إنه عقله خلص تجيه
1: مبرمج، مبرمج إنه أنا بس أطلع أجيب مصاري وأرجع.
0: تماما، هو الشغلة واحدة بس، أنا بجيب لكم وأنتوا الباقي أنتوا بتساووا اللي بدكم إياه. مثلا حدا مريض إنه بدك تروحي عادي على السوق، بدك أي شيء تواجب أي شيء، هذا المفروض عليك.
1: طب لقديش فيها تضل البنت بميت راجل؟ قديه فيها تضل محافظة على هي الطاقة وتكون بألف زلمة؟
0: طول ما الصحة موجودة والقوة موجودة، وإنه بدي خليك الصبر والإيمان إنه أنت تآمني إنه خلص إنه هي أنت هيك هالظرف حطيتي فيه، وأنت مجبورة تكملي فيه، أنت مجبورة تقومي بواجبك. طيب. كزوج او كمرأة اجباري
1: هلأ بس لحظة فيه. شوي انه هذا الظرف انحطيتي فيه، طب هذا الزواج مو قرار انت شخصيتك انت قررتي؟
0: تمام قرار، بس طبعا
1: طيب ما بيكون في نقاش قبل الزواج بهي الامور ولو على صغرة وتفاصيلها؟
0: حبيبتي هذا كله حضر على ورقة بتبين معها.
1: ايوه انا هي الجملة اللي عم لف ودور لاسمها. سمعت يا مازن، كله حبر على ورق.
0: بيعودوكي بالعسل المصفى، بس بالنهاية انت لا، انت شطارتك بهالحياة اكيد اكيد. بس رح قلك انه هاي المرأة هاي بتكون كتير مبسوطة وقت بتكون عم تعمل هالشغلات، بس اخر شي بتستنى كلمة شكر فما بتسمع لكي بتنزعج.
1: والله
2: ليك يا عمي، عليته لقلبي خلاص، ليكني شوية معك.
1: شفتي لي يا لمازن؟
0: نعم.
1: شفتي لي يا لمازن انه علينا له قلبه. ليك مازن حبيبي، بس لقلك شغلة، هلا بيولوجيا المرأة بتصرخ، الهرمونات بتحتج، الطبيعة بتضحك على محاولاتنا. إذا بدك
0: الصرخي بتطلع هالغضب، بتطلع هالفورة شوي
1: لا، والآخر بيطلعوا فيكي ولادك بيقولوا لك على شو عيطتي، كلها جرة غاز ركبتي.
0: تماما تماما. هلا اليوم عم قل اليوم صار الموقف، فأنا كنت برا البيت ليش 3 أيام 4 أيام، وابني شاب ما شاء الله، قلت له ماما ليش هيك عاملة للدنيا؟ قال لي والله هي شوية جلي. قلت له طيب ماني مختلفة معك أنا عن جلي يا أخي، لا تجلي. طيب الخزاني ليش ناكشة تخت ليش عامل؟
1: خلي ما بدك ترتب لا تخرب.
0: أخبرني شو كلمته. قال لي أنت ما قال لك تروحي لعند أهلك تتسلي وتتركيني؟
1: شفتي حتى نشوفه بكرة ببيت أهله إن شاء الله يا رب بتفرحي منه وفيه.
0: لا أحضري شو قلت. قلت له بدي شوفك يا ماما بكرة عند عروستك، بس بدك تكون يا حبيبي أنت.
1: ان شاء الله يا رب بتفرحي منه ومنهم.
0: الله يا رب حبيبي،
1: الله يسعد لي مساك،
0: يسعد مساك ومسا معدن والجميع يا رب.
1: هلا ومرحبا. كمان معنا اتصال. الو،
3: السلام عليكم ورحمه الله والبركات، تحياتي لرنا عبد الكريم علي.
1: هلا ومرحبا اخي يحيى،
3: الله يخليكم يا انسه.
1: يحيى،
3: تحياتي للاستاذ مازن انسه اول شغله.
1: الله يسعدك ومازن بسلم عليك.
3: هلا
1: القوام اللي اعطاها الاسلام للرجل يعني متعرف عليه أنه هي ما تشريف، هي تكليف، يعني يكون مسؤول عن الأسرة ماديا ومعنويا. لكن وصلنا لمرحلة عم نشوف كتير أسر المرأة عم تشتغل كل شيء جوا وبرا، والرجل ما في غير بإلا أنا تعبان من السير وتعبان من الشغل، ربما يكونوا موظفين بنفس الوظيفة، هي ما بتتعب. فكيف نحن ممكن نوصل لصيغة تفاهم أنه هاي القوة اللي عند المرأة أنها تفرغها بطريقة صح ببيتها؟
3: أيوة أحكي أنسة؟
1: تفضل. أكيد.
3: الله يحميكم يا رب. أنسة، أول شغلة المرأة أساس بالبيت. نعم، والرجل شغله برات البيت.
1: تمام
3: تمام. أنا هلأ أنسجت من شغلي، طلبات البيت ننفذها. نعم،
1: يعني أنه خلينا ناخد نرجع للمثل اللي قالوه المتصلين، أنه الرجال جنة والمرأة بنة.
3: نعم.
1: طيب كمان وجهة نظر تحترم. الله يسعد لي مساك يا يحيى،
3: وتحياتي لكم يا أسا، كل شيء بالاستديو
1: وصل يا يحيى.

0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام، هلا ومرحبا. كمان معنا اتصال. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: لك يسعدني مساكم بنور النبي.
1: هلا
2: انت والسيد ماجد أم موفق من الشاورة.
1: هلا ومرحبا عمي أبو موفق.
2: أم الألف.

0: ما مطلوب شيء من الرجل داخل هذا المنزل؟
1: المرأة سيدنا النبي اللهم صل وسلم أرصد النساء أرصد النساء. المرأة لازم تقعد والله العظيم ندلل أي والله نص المجتمع لك كفاية عم يجيب لك أولاد وعم تربي لك ياهم وعرفت إيش تقول وأكثر النصوان بهالوقت والله العظيم أكثر من 90% عم يعملوا بالشيء وكمان بدك تحمل بريد على بنته مثلا أنا هلا عندي بنت صبية بريد على بنتي مثلا جوزها اللي روحي عبي بنت الغاز وركبيها شو بدي يريد على بنت الناس اللي عندي ما بيريد الواحد
0: حلو
1: لا لا والله العظيم لازم هيك يعني يعطي شو مدللة المرأة حط عرات الدنيا إن والله قايمة بشغلات كتير بالبيت كفاية ترباية الأولاد والله بتكفي وتوفي لو ما عملت ترباية الأولاد بتكفي وتوفي يعطي شو الزلمة بيقعد أيام خمس دقايق أو يوم الجمعة بتكون معطل ربع ساعة عشر دقايق مع أولاده يعطي شو بدوش بيهرب عم يحمل حاله ويهرب شو المرة اللي عم تدله فلان ويدرسه وفي نسوان عاملة مثل حكايتك لك انت عم تروحي ولا بالليل وين الله يعطيك العافية
0: الله يحفظك
1: لا وينك سيدنا النبي وصل النساء خير
0: عليه الصلاة والسلام
1: تحية السيد مازن الغالي اللي سمعت صوته الحلو وان شاء الله يكون نسمع صوته على طول بخير
0: ان شاء الله وعليكم السلام هلا ومرحبا عمي ابو موفق هلا كمان معنا اتصال الو هلا
2: مساء مساكي استاذة رنا
0: مساء النور الو الو راقية
2: بس كأنه في صوت تاني ما بعرف شو
0: هذا صوت هيك الشوق لإلك إلنا زمان ما سمعنا صوتك
2: ايه الله يخليكي والله كنت مريضة وعندي دراسة الحمد لله لسمع صوتك بخير
0: حبيبي الله يسعدك
2: وشكرا للمخرج المهذب
0: الله يسعدك والأستاذ مازن بيسلم عليكي
2: أستاذ أنا في عندي حالة شلون بدي أقول لك بلز إجارتي والله العظيم يعني عكس ما عم تقولي المرأة اللي يعني ما بتشتغل وما ما بتعرف إني أحيانا يعني مو كل الحمل إنه الرجل مو مقصر في عندي يعني هالإجارة عني ساكنة تصوري هو بينشر غسيل هو بقيمه هو بيفصص البزالي هو بيحمل جرة الغاز ومريض والله امبارح قلت لك حرام الساقي عليك عم ينادينا ينادينا ولا كأنه جوزه ولا كأنه بتعرفه ولا شيء وما ردت علي نادينا أم الجيران وقت من إيده أن أنت غاز ولا نزلت ولا شيء في إنه هيك وفي إنه
0: هيك طبعا في هيك وفي هيك
2: يمكن تسمعني ما شفت مثله
0: ولو أنا أول مرة لا هو لا شفنا مثله يعني بس إنه هالقد يعني
2: وحياة النعمة يا أستاذة رنا
0: طب بتلاقيها صح يعني ممكن هو يكون عم بيدللها زيادة مثلا ممكن يكون هو عم بيدللها زيادة بس بتلاقي لها هذا الدلال صح
2: أنا موظفة ولا شيء ولا بتشتغل شيء. إيه بس هلا يعني بشكل عام هلا بالأزمة المرأة هي كل شيء عم تساوي حرام وبرا وجوا ويعني الحمد كتير تقيل عنا في بالأزمة في ناس فقدوا رجالهم في مكان وجود الرجل أو إنه مو موجود.
0: صحيح.
2: وفي رجال سافروا ونسوان ساعتهم هون يعني هلا المرأة هي كل شيء عم تساوي.
0: الله يعطيهم العافية ويعطيهم الصبر والقوة اللي عندهم الظروف الخاصة خلينا نسميها
2: أنا يعني إنه شلون هيك قلت له متحمل قال لي أولاد منا وشي يعني مو معقولة هالمخلوقة مو معقولة هلا شلون تكون عم تسمعني
0: تعرفي تكوني قدامي
2: يعني امبارح نادى للأولاد لك دقيت عليها لك حارق جوزك تحت لك عم ينادي نادي ولا كأنه جوزها ولا كأنه لك وما لها شغلة المشكلة مو إنه موظفة وتعبانة أو شي
0: تعبانة نفسيتها من الدلال في
2: يعني
0: ناس تتعب نفسيتها من الدلال
2: يعني مظلومة في نسوان مظلومة
0: أكيد الله يسعد مساك يا راقية
2: الحياة مشتركة هو ما أنه ساحة حرب لازم اثنين يتعاونوا والله ما هو والله أنه مو نحن بساحة حرب الزواج
0: أكيد
2: يعني لازم الحلوة والمرة
0: أكيد
2: لازم يساعدوا
0: أكيد
2: يعني موعد إذا ركبت غاز وهو موعد إذا حمل غاز يعني مرة هو مرة هي يعني لا يمشي المركب
0: أكيد الله يسعد مساكي يا راقية
2: يعني هذا زواج يعني شو هو أنت عادة ساعة حرب من أصغر
0: صحيح
2: وما في هذا
0: صحيح إن شاء الله نفرح منك ومعك يا راقية ونحن كمان بسطنا سمعنا صوتك
2: للمخرج المهذب وسلمين على أستاذ السلافة كتير اشتقتلنا
0: بيوصل يا حبيبة بيوصل هلا ومرحب معنا كمان اتصال ألو
3: ما يسلي مساكي مدام رنا
0: هلا ومرحبا
3: كيفك طمنينا عنك
0: تمام الحمد لله كيفك أنت
3: نشكر الله دائما نحمد على السراء وعبد الراء الحمد لله
0: الحمد لله مين معنا؟
3: عدي معك
0: هلا ومرحبا يا عدي
3: أنا شوفي في مثل في يصير جمال بتعلي باب داره
0: يا أنا بيعجبني الاتصال

0: اللي بيحط ايده على الوجع مباشره. تمام
1: زي كده. لا شغله اللي بدي ياخذ بنت.
0: الو الو، احنا اسفين لكن في جوده الاتصال رجع. طيب معنا اتصال ثاني. الو
2: الو، مساء الخير.
0: مساء النور.
2: كيفك يا استاذه رنا؟ ان شاء الله انك بخير.
0: اهلا ومرحبا،
2: يعطيك العافيه جميعا يعني بالاستوديو بالمخرج كلكم، يعطيكم العافيه وشكرا لكم.
0: الله يعافيك.
2: الله يسلمك. هلا بالنسبه للما عم تقلي، انا هلا سمعت عن الموضوع اللي عم تحكوا فيه بالنسبه انه المراه كل شيء على كاهله. انه لما تكون هلا نحن بنرجع هلا وبكم يعني بقولوا انه ما بعرف مثلا انه مثل ما عودتي يعني زوجك او هيك يعني. أنا ماني بس أنا من خلال ما بشوف من حدي الأقرباء وهيك إنه في أحيانا في حق على المرأة شوي مو شوي.
0: كيف يعني؟
2: لما أنا بتهون بداية الأمر أنا ببعود على هذا الشيء. أنا يعني ممكن ما يكون يعني بصير بتعود الرجل أو الزوج إنه هي بتقوم بكل شيء خلص فبيرخي هو. لما أنا في أنا في إلي حقوق، شو هي حقوقي؟ إن أنا كمان إن حق أنا أرتاح يعني كل شيء أنا في مثل ما هو الحق، وإلا نفس الشيء رب العالمين ما أعطى بس هذا الحق اللي هو قوامته قوام التكليف وليس التشريف.
0: صحيح صحيح.
2: فأنا بالتالي ممكن أنا بهذا الشيء أنا شوي شوي أني أنا ب في أساس أحط عليها أنا هيك وإنت هيك. أما أنا أخي كل شيء وتعود هو بعدين هاي وهي استمر بهذا الشيء انه مشان ما بدي انا بدي انا يعني ما بدي له ما بدي. عرفت كيف؟ فممكن بهذا الشيء شوي يعني انا بحط في قسم لانه هلا رجل مين بيربي الرجل؟ ما هو ما هو امراه.
0: تربيه رجل وامراه
2: طبعا. فنحن في قسم يعني انا بحط شوي على المراه كمان بهذا الشيء، وبالمقابل بيكون في يعني تفاهم ووعي بهذا الموضوع يعني
0: طبعا.
2: ما يتخذ بشكل نهائي
0: طبعا. انه النفقه ما انا كل شيء بالمنزل، الابوه ما انا بس اكل وشرب
2: ابدا، وليس حق هو انت حق الانفاق خلص، بس انه ما هو حق يعطي انه كمان بكل شيء يكون هو
0: لازم يكون موجود بكلمه حانيه بحضن للاولاد وقت يسمعون فيه
2: بهالشيء هذا.
0: صحيح صحيح. الله يسعد لي مساك يا رب. هلا ومرحبا. هلا يا حبيبه.
3: حمرا ما تعجبك على شو شايف حالك يا جودي؟ ها لبستي ذهب ولا معيشتي بقصر؟
4: عم تردي بوشي ولادي باع؟ عم تردي بوشي؟
3: اي بدي ردي وشك، واذا هسه بتحكي كلمه بدي احرق لحيد اللي خلفك.

0: معنا آخر اتصال لليوم. ألو.
1: الله يسلم مساك يا مدام رنا.
0: هلا ومرحبا.
1: رجعنا والعود أحمد.
0: هلا هلا هلا ومرحبا يا عودي. نحن آسفين بس أنا ما يبدو في يعني جودة الاتصالات ما أنا تمام.
1: ما هي ولا يهمك، أنت أخت عزيزة والله ومتابعينك نحن
0: كلها. الله يسعدك. هلا يا عودي.
1: نحن ما ضد إنه الإنسان الرجل والأنثى يكملوا بعضا، نحن ما ضد. إذا نحكي كثير مختصر الكلام.

0: ان اليوم انا اذا اخي ما في انسان بهالدنيا الا ما بيجرب حظه بيجرب هالدنيا. بس انا وقعت بمشكله، اختي تجوزت واخذت شاب، يعني انه اجى نصيب انه انا مو منيح.
1: يا دي الاتصال. إذا عودي عم تسمعنا نحاول نجرب يعني نختم بحديثك باتصالك. هلا أكيد في ناس عم تراسلنا على رقم الجوال 0987910950، فنحن أسفين ما رح نقدر يعني ما قدرنا تلقينا رسائلكم على هذا الرقم. في ناس بعثت لنا على الرقم البديل اللي هو 0932211338. صباح الخير. مساء الخير من صديقتنا رندا. بتعرفي رنا من أول الحلقة عم ببعث رسائل، بعدين اكتشفت أنه معطل. أنا مع أنه الرجل يشتغل برا البيت لأنه هذا واجبه، وأنا ضد المرأة تشتغل برا البيت لأنه مو مطلوب ولا مفروض لا دين ولا شرع. هي مجرد كذبة كذبوا علينا الرجال مشان تكون شخصيتنا قوية. أنا شخصيتي قوية من تربيتي مو من شغلي. شو هالرندا؟ شو هالرندا؟ حتى مازن تفاجأ بالموضوع. يسعد مساك يا رندا، وعن جد عن جد بعد تجربة بالحياة حلوة القعدة بالبيت.

عبير عساف، مساء الخير، عم بسمعكم من مصياف. والله يا رنا، البيت ليس مسؤولية المرأة وحدها، مانا مسؤوليتها تضل تربي الولاد لحالها، ولما يرسبوا أو يفشلوا أو يصير في حالة سلبية بالبيت ينقال هدول ولادك، ولما ينجحوا ينقال هدول ولادك. هدول ولادنا نحن الاثنين. أنت بأنانيتك بتخلي الزوجة تتحول من زوجة إلى براد وغسالة وغس... ممكن ممكن، بس تعرفي شو عبير؟ يعني أنا رح أتوقف عند اتصال قال إنه الحق علينا، لأنه نحن بطبعنا معطائين، يعني بطبعنا كبشر مو طبعنا كنساء، بطبعنا كبشر نحن معطائين. لكن بيقول المثل إنه الشخص الغلط بيعلمك تشتغلي كل شيء لوحدك وبيقعد بيتفرج، لكن الشخص الصح هو اللي بيعرف إنك فيكي تشتغلي كل شيء لوحدك، بس ما بيخليكي تتحملي هذا العبء لحالك. أنا مع فكرة إنه نحن اللي عودنا الطرف الآخر، مين ما كان، إن كان أخ إن كان زوج إن كان أي رجل بحياتنا، نحن اللي عودنا إنه نحن فيني أنا ماني مضطرة إلى وجودك بحياتي. أنا شو بدي أتزوج؟ على مبدأ الرجل، ليش بدي أتزوج؟ مشان الغسالة، هاي غسالة، مشان تنظيف البيت في حدا بيجي بينظف لي البيت. المرأة، في نساء وصلوا لهي المرحلة من كتر قساوة الحياة اللي مروا فيها، من الظروف اللي مرقت عليهم قبل ما تمرق معهم، فبيوصلوا لمرحلة انه انا بدي الرجل ونسب البيت، بدي اياه يصير بس مشان يكون عندي طفل شرعي بهي الحياة، بس مشان يكون مثلا يساعدني بمصروف البيت او يشيل عني مصروف بيت انا كنت متحملته بفترة من الفترات. إذا بدنا نختم الموضوع، نختم الفكرة اللي نحن عم نشوفها هلأ بحياتنا بمجتمعنا بشارعنا، عزيزتي وعزيزي، خلقتما لتمشيا معا، خلق الله المرأة من ضلع الرجل من جانبه، ما خلقها من رأسه لتعلوه، وما خلقها من قدميه ليدوسها، خلقتما لتمشيا معا معا بالقوامة شرع، لكن بالمعروف. أنت مطلوب منك وأنت مطلوب منك، إيدك بإيده والبيت بيصير أحلى، وولادكن بيرفعوا رأسهم فيكن.

آخر رسالة قبل ما نختم كونه وصلت ونحن عم نختم البرنامج نهاية الرقم 065. أنا أرى على الرجل تحمل المسؤولية، وكما ورد بالأحاديث ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. صديقنا مضر من حلب، الله يسعد مساك. نرجع نلتقي معكم الأحد المقبل بتمام الساعة 9:30 من داخل الأستوديو. كنت معكم رنا عبد الكريم علي بمراقبة الشاشة، فراس شنار، وفي الإخراج لكلام الليل كلام الأثير مازن يوسف. إلى اللقاء.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: الحصاد الإخباري.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق تبرز كحدث استراتيجي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية وبحث الملفات المشتركة، وذلك وفقا لما أعلنته مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية. هذه الزيارة تكتسب دلالات اقتصادية وسياسية هامة نظرا لمرافقة وفد رفيع المستوى يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، وتسجل كأول زيارة لرئيس فرنسي منذ عام 2009 وأول زيارة لزعيم أوروبي للعاصمة السورية منذ سقوط النظام البائد أواخر عام 2024. هذا التحرك يعد استكمالا لمسار دبلوماسي بدأ في أيار 2025 حين استقبل ماكرون الرئيس أحمد الشرع في باريس كأول زيارة خارجية له لدولة غربية، ما يجعل من هذه الزيارة محطة محورية في المشهد السوري الجديد وسط التحديات الاقتصادية والأمنية المستمرة. وتعكس هذه التحركات رغبة فرنسية واضحة في تفعيل دور باريس وتعزيز نفوذها الاقتصادي من خلال استغلال سلسلة تحركات

0: التحركات الدبلوماسية الأقليمية والدولية التي شهدتها سوريا مؤخرا، لتضع بذلك حجر أساس جديدة تهدف إلى تجاوز سنوات القطيعة والتوتر الطويل نحو مرحلة توازن مختلفة في طبيعة العلاقة بين دمشق وباريس. أهلا بكم متابعينا الكرام في حصادنا الإخباري لهذا اليوم. سأكون معكم أنا مؤيد زريق في التقديم، وفي الإشراف العام محمد صطيف. فاصل قصير ونبدأ. إذن أعلنت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا. وأوضحت مديرية الإعلام أن الرئيس الفرنسي يرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في مؤشر إلى توجه الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية. وللحديث أكثر حول هذه الزيارة ينضم إلينا من باريس الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أيمن حداد. مساء الخير أستاذ أيمن.
1: مساء النور أستاذ مؤيد، لك ولكل الكادر الموجود في إذاعة دمشق ولكل مستمعي الكرام.
0: حياك الله. والخبير الاقتصادي وعضو الهيئة التدريسية في جامعة حلب الدكتور عبد الحميد صباغ. مساء الخير أستاذ عبد الحميد.
2: مساء الخير أستاذ مؤيد، مساء الخير إذاعة دمشق والأخوة المستمعين جميعا.
0: حياكم الله. أبدأ معك أستاذ أيمن، ما هي الانعكاسات الاستراتيجية المترتبة على زيارة رئيس فرنسي لدمشق كخطوة أولى من نوعها منذ عام 2009، وكيف يمكن لهذه الزيارة أن تؤثر في تعزيز مكانة سوريا الدبلوماسية طبعا أقليميا ودوليا؟
1: طبعا يعني بداية ما بدي أرجع عيد اللي حكيته، لكن بالفعل يعني فينا نلقبها بالزيارة التاريخية، لأنه هي بالفعل أول زيارة بعد عام 2009 منذ زيارة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وهي يعني دعنا نقول أول بوابة غربية كانت لسوريا باريس، وأول بوابة غربية في دمشق أيضا يعني كانت أيضا من نصيب باريس. استراتيجيا تمثل الزيارة عودة فرنسية واعية لساحات المشرق العربي، مستفيدة من الفراغ النسبي يلي خلفه تراجع بعض القوى الإقليمية والدولية السابقة بالملف السوري. فرنسا تمتلك إرث تاريخي بالمنطقة منذ حقبة انتداب الفرنسي، حاليا تسعى إلى إعادة تموضعها كلاعب رئيسي بمرحلة ما بعد النزاع. هذه الخطوة ممكن تعكس رؤية ماكرون للاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية. من الناحية السورية فينا نقول أنه هي الزيارة تعزز الشرعية الدولية للمرحلة الحالية بقيادة الرئيس أحمد الشرعي، فهي إشارة قوية إلى أن سوريا خرجت من العزلة الدبلوماسية بشكل كامل التي استمرت أكثر من عقد ونصف. وستفتح الزيارة الباب أمام جذب استثمارات ومساعدات إعادة الإعمار، تعزيز موقف سوريا في المحافل الدولية. إقليميا يعني الزيارة راح تعطي دمشق ثقلا إضافيا بعلاقتها مع دول الجوار مثل لبنان الأردن العراق وتركيا، وتساعد في تهدئة المخاوف من الفراغ الأمني في المنطقة الجغرافية تحديدا، يعني دعنا نقول المربع بين لبنان والأردن والعراق وتركيا. أما دوليا فهي تسرع من اندماج سوريا في النظام الدولي وتقلل أكيد من تأثير العقوبات تدريجيا.
0: نعم. طيب دكتور عبد الحميد، أنتقل إليك، ما هي الدلالات الاستراتيجية لدخول الشركات الفرنسية الكبرى طبعا للسوق السورية في هذا التوقيت بالتحديد، وكيف يمكن لهذا الحضور أن يغير من قواعد اللعبة في قطاع الاستثمار والخدمات؟
2: مساء الخير أستاذ مؤيد. طبعا أكيد كما ذكرتم في التقرير وكما ذكر الضيف الكريم، الزيارة هي تاريخية، زيارة يعني أساسية بعد انقطاع أكثر من 15 عاما، بالإضافة إلى أنها أول زيارة لرئيس غربي في سوريا بعد سقوط النظام الزائد، وبالتالي لها دلالات سياسية في الدرجة الأولى، تحول سياسي تبعه تحول اقتصادي من خلال الوفد الرفيع المستوى من المستثمرين الذين يرافقون الرئيس ماكرون. طبعا دلالات هذه الزيارة، فرنسا تريد أن تكون لاعبا أساسيا في الشرق الأوسط، تريد أن تعيد تمركزها في الشرق الأوسط من خلال الاقتصاد، وسوريا بحكم موقعها الجغرافي هي نقطة ارتكاز محورية بين أوروبا وبين الخليج العربي، بين تركيا والأردن عبر الأردن إلى الخليج ومن الخليج إلى أوروبا. وبالتالي هذه أول ناحية، ناحية على المدى الطويل طبعا، نقطة عبور أكيد. الناحية الثانية، سوريا خارجة من حرب.

0: 13 عاما 14 عاما تحتاج إلى إعادة إعمار، بنية تحتية مترهلة مدمرة، وبالتالي هناك يعني مناخ استثماري أو مجال استثماري هائل للشركات الفرنسية.
1: نعم.
0: وبالتالي وجود دخول المستثمرين الفرنسيين بداية إلى السوق السورية حتى لا تسوق محطرة. في البدايات هناك شركات أمريكية دخلت، وبالتالي هنا هذه الخطوة الثانية من الدول الأوروبية، وفرنسا ليست في، لا نتكلم عن دولة أوروبية عادية، وإنما من الدول الكبرى، من الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، من الدول الاقتصادية لها ترتيب اقتصادي على المستوى العالمي، بالإضافة إلى طبيعة الشركات الأوروبية. يعني عندما نقول مثلا تسال إنرجي وقعت منذ فترة تفاهم اقتصادي، وبالتالي يمكن أن يتحول التفاهم إلى اتفاقية، وتسال إنرجي هي تصنف من خمس يعني الشركات يعني الكبرى عالميا في مجال الطاقة.
1: يعني دكتور عبد الحميد، هذه الزيارة ستعزز من دخول الشركات الفرنسية بقوة إلى الداخل السوري،
0: تعزز من دخول الشركات الأجنبية، وتكون عامل جذب لشركات أخرى غير فرنسية، يعني
1: نعم.
0: فرنسية بالدرجة الأولى، وعامل جذب لشركات أخرى، بالتالي تساعد في تحقيق التعافي الاقتصادي المبكر للحالة السورية. وهذا يعني له انعكاسات اقتصادية في المدى المتوسط والمدى الطويل على الواقع الاقتصادي في سوريا، من حيث إعادة تأهيل بنية، من حيث إعادة الأعمار، من حيث قطاعات اقتصادية لها يعني فرنسا من الدول الرائدة فيها، خاصة قطاع الطاقة المتجددة.
1: نعم. طيب أستاذ أيمن، هذه الزيارة كيف تعزز من فاعلية التوجهات السياسية طبعا التي تبلورت في المشهد السوري منذ أواخر عام 2024، وما هو الدور المتوقع طبعا لباريس في توظيف هذه الزيارة لترسيخ دورها كلاعب أساسي يدعم مسارات الاستقرار السياسي طبعا ضمن البيئة الإقليمية المحيطة بسوريا؟
2: إذا بتسمح لي، بس قبل ما أجيبك على السؤال بدي أضيف لكلام الدكتور الكريم.
1: تفضل.
2: مشكور على الشرح. يعني اليوم الإعلام، وسائل الإعلام الفرنسية كانت تضج بخبر الزيارة للأمانة، يعني كانت هناك تفصيلات يعني يجب على الشارع السوري أن يعلمها. ماكرون يصطحب مع وفد وزاري كبير وممثلين عن شركات فرنسية كبرى من CAC 40 أو CAC 40، اللي هي المؤشر الرئيسي لبورصة باريس. طبعاً هذا المؤشر بضم أكثر من 40 شركة فرنسية من حيث القيمة السوقية والسيولة، يعني هذا ويعد مؤشرا مرجعيا للاقتصاد الفرنسي، مشابها تماما لمؤشر داون جونز الأمريكي. يعني لك أن لنا أن نعلم أن شركة إنجي لمحطات الكهرباء ستكون موجودة، توتال إنرجي لاستكشاف النفط والغاز، أما بالنسبة للنقل والبنية التحتية رح يكون عندنا فينشي، شركة موانئ، CMA، CGM، أرمستوم لسكاك الحديد، إيرباص المعروفة دوليا بصناعة الطائرات.
1: صحيح.
2: في مجال الدفاع والتكنولوجيا، تالي، دياسولت، أفييشن، سافرام. أفييشن طبعا من أهم شركات الأنظمة الأمنية في العالم. البنوك، يعني البنوك الدولية، سوسيتي جنرال، بي ام بي، كريديت أغريكول، لتمويل المشاريع المتوقعة بين الدولة السورية والدولة الفرنسية. أيضا في موضوع المواد والبناء، يعني عندنا سان جوبان، شندر إلكتريك أيضا موجودة. هذا الموضوع يعني يهدف مباشرة لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي وإعادة الأعمار والمناقشات حول الاستقرار الإقليمي، لبنان، إسرائيل، الأمن الحدودي. طبعا هذا كله يأتي بعد زيارة الرئيس الشرعي إلى باريس في مايو الماضي. أما عودة على سؤالك أستاذ مؤياد،
1: تفضل.
2: يعني من أواخر عام 2024 تبلورت توجهات سورية جديدة تركز على بناء مؤسسات الدولة، الشمولية السياسية، مكافحة الإرهاب، دمج الفصائل مثل اتفاق يناير 2026 مع تنظيم قسد، والانفتاح الاقتصادي مع الحفاظ على السيادة. الزيارة تعزز هذه التوجهات من خلال تقديم دعم دولي ملموس اليوم. باريس التي كانت أول دولة غربية تستقبل الرئيس الشرع بمايو 2025 تستخدم الزيارة لترسيخ دورها كشريك استراتيجي وليس مجرد مراقب. من المتوقع أن تدفع فرنسا باتجاه دعم الشمولية السياسية وحماية جميع المكونات في سوريا، تعزيز الاستقرار في لبنان وهو ملف أساسي لفرنسا تاريخيا، التنسيق في مكافحة الإرهاب، داعش وغيره. يعني أنا أتذكر تماما في المؤتمر الصحفي الذي جرى في الإليزيه بعام 2025 كنت حاضر، يعني أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال حرفيا أمن سوريا هو من أمن فرنسا وأمن أوروبا، وضرب مثالا على أن ممكن للإرهابي

0: أن يخرج من الرقة آنذاك، يعني كانت منطقة الجزيرة لا تزال تحت سيطرة تنظيم قسد، أشار إلى أنه يمكن للإرهاب أن يخرج من الرقة سيرا على الأرض ليصل إلى باريس.
1: ما مصلحة ماكرون من هذا التصريح أستاذ أيمن؟
0: يعني هو كان يدعم بشكل كامل موضوع الحل السياسي والدبلوماسي مع تنظيم قسد، وكان داعم جدا لوحدة الأراضي السورية، وتمثل أيضا في حديثه عندما تم توجيه سؤال للسيد الرئيس أحمد الشرع عن خلفية الجهادية. يعني كان ماكرون أجاب بطريقة انفعالية جدا، أنني أستقبل اليوم بطلا حرر بلاده من نظام ديكتاتوري قتل ملايين السوريين. نعم. لذلك يعني المصلحة لباريس في الزيارة إلى سوريا اليوم هو ترسيخ الأمن، ترسيخ الاستقرار، السلام، الاقتصاد الاستراتيجي، دعم جهود إعادة الإعمار. بهذا تتحول فرنسا من داعم للمعارضة سابقا إلى شريك حقيقي في بناء الدولة الجديدة. هذا يعزز مصداقيتها كلاعب أوروبي مستقل نسبيا عن السياسة الأمريكية أحيانا، لأننا نرى اليوم بعد أحداث التي جرت أو الحرب التي دارت بين إيران وأمريكا من طرف، وإيران وأمريكا وإسرائيل من طرف آخر، أن الدور الأوروبي كان منعزل نوعا ما عن الدور الأمريكي في الشرق الأوسط.
1: نعم، بالعودة إليك دكتور عبد الحميد، ما هي الفرص الاستثمارية الحقيقية التي تتيحها هذه الزيارة للشركات الفرنسية المتخصصة في قطاع الطاقة، خاصة في مجالات استكشاف الموارد، تطوير الشبكات، تحديث البنية التحتية الكهربائية المتهالكة وغيرها من المشاريع الأخرى؟
2: بالتأكيد أستاذ مؤيد، يعني الشركات الفرنسية هي شركات رائدة في مجال الطاقة، في مجال البنية التحتية، في مجال الإسكان، وبالتالي هناك فرصة كبيرة إذا تم الاتفاق والتفاهم بين الجانبين السوري والفرنسي على آلية العمل، سواء البنية التشريعية أو آلية التمويل، سوف ينعكس ذلك على مستقبل الاقتصاد السوري. لماذا؟ لأن الشركات الفرنسية هي من الشركات الرائدة، يعني نتحدث كما ذكر الأخ الكريم، شركات رائدة في مجال الطاقة، في مجال النقل، في مجال التكنولوجيا، في مجال الطاقة المتجددة، خاصة شركة إنجي تسعى إلى الطاقة النظيفة، الطاقة المتجددة، وهذه من الشركات التي سوف تأتي مع السيد ماكرون، وبالتالي هناك فرصة حقيقية لإعادة رسم الاقتصاد السوري باتجاه إعادة الأعمار من جديد، بدخول شركات أجنبية رائدة في هذا المجال، ليس فقط في مجال الطاقة، وإنما في مجال البنية التحتية ومجال التكنولوجيا، وبالتالي نقل الخبرات إلى الداخل السوري. نحن لا نتحدث فقط على بناء وتسليم بنية تحتية، لا، نتحدث عن نقل تكنولوجيا، نقل خبرات للعمالة السورية، وبالتالي هذا له تأثير على المدى الطويل. بالإضافة أن الشركات هذه هي شركات هي رائدة في مجال الاستكشاف، وبالتالي نحن هناك الكثير من التقارير التي تقول أن هناك يعني حقول من النفط أو الغاز لم تستكشف، وبالتالي هناك فرصة جديدة لإعادة استثمارها من جديد، أو لاستثمارها، البحث عنها، التنقيب عن هذه الحقول، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي، خلق قيمة مضافة على المدى الطويل للاقتصاد السوري. نعم. طبعا هذا من جانب، بالإضافة إلى خلق فرص عمل كثيرة في الاقتصاد السوري، والمساعدة في طبعا الجانب الأساسي الآخر هو التمويل. عندما تحدث عن الجانب الفرنسي يعرف بأن سوريا تفتقر للتمويل، وبالتالي هذا التمويل هو عنصر أساسي في الاستثمار في سوريا، بالتالي سوف يكون الحديث عن التمويل حديث مطول. أكيد دخول التمويل الفرنسي إلى الاقتصاد السوري سوف يساعد على التعافي الاقتصادي المبكر وعلى سرعة دوران عجلة الاقتصاد. عندما نتحدث عن قطاع الطاقة، قطاع الكهرباء، سوف تعيد الحياة إلى جميع المناحي الاقتصاد، قطاعات الاقتصاد السوري بشكل عام، وبالتالي سوف تساعد على زيادة عجلة الاقتصاد. دخول شركات كبرى سوف تخلق شركات صغيرة، في وهذا يتطلب جهود من الحكومة السورية على خلق بيئة لوجود هذه الشركات الصغيرة، نتحدث عن شركات متناهية الصغر، من أجل زيادة الدخل، زيادة فرص العمل في الاقتصاد السوري، وبالتالي هناك فرصة جيدة لانطلاق الاقتصاد السوري من جديد وتحقيق التعافي الاقتصادي المبكر.
1: نعم أستاذ أيمن، بأي شكل تعزز هذه الزيارة طبعا من ثقل سوريا في مواجهة التحديات الإقليمية، خاصة في ظل الزخم الدبلوماسي المكثف

0: الذي تشهده العاصمة مؤخرا من قبل القادة الدوليين والإقليميين برأيك؟
1: يعني تشهد دمشق زخما دبلوماسيا غير مسبوق، زيارة قادة إقليميين ودوليين، زيارة ماكرون كأول رئيس غربي تضيف بعدا نوعيا لهذا الزخم. يعني تفصيلا خلينا نقول تعطي سوريا أدوات دبلوماسية أقوى في مواجهة التحديات الحالية مثل التوترات الحدودية، ملف اللاجئين أو حتى التدخلات الخارجية. أيضا تظهر أن سوريا لم تعد ملفا أمنيا فقط كما كان ينظر لها، بل شريكا سياسيا واقتصاديا هاما في الشرق الأوسط. تساعد أيضا في موازنة التأثيرات الإقليمية. تركيا، إيران سابقا بعد كسر مشروعها بشكل كامل في سوريا.
0: صحيح.
1: دول الخليج التي تسعى اليوم إلى إيجاد بدائل عن أزمة، عن مضيق هرمز بعد الأزمة الخانقة التي كانت موجودة من خلال مد خطوط الطاقة عبر الأراضي السورية. يعني هذا الثقل يساعد دمشق اليوم في التفاوض من موقع أقوى بشأن قضايا مثل الجنوب السوري والعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، استقرار لبنان والعديد من الملفات الداخلية. يعني اليوم فينا نقول أنه دمشق بالزيارة الفرنسية اليوم ستمتلك أوراق تفاوضية تقوي من موقفها في التفاوض تحديدا مع في على طاولة مفاوضات الاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم. طيب دكتور عبد الحميد، بالعودة إليك، كيف سيساهم الوفد الاقتصادي رفيع المستوى في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي عبر نقل التكنولوجيا والخبرات الفرنسية إلى القطاعات السورية الحيوية طبعا التي تحتاج إلى إعادة تأهيل؟
2: بالتأكيد، يعني عندما نتحدث عن شركات كبرى واقتصاد سوري مترهل، بنية تحتية مترهلة مدمرة، فهذا سوف يسرع إعادة تأهيل البنية التحتية في الدرجة الأولى، وبالتالي سوف يساعد في إقلاع عجلة الاقتصاد السوري من جديد. تمام. بالإضافة إلى وجود مثل هذه الشركات لها ارتباطات عالمية. فقط أريد العودة قليلا، يعني عندما نتحدث عن زخم من مستثمرين فرنسيين قادمين مع الرئيس ماكرون، والرئيس ماكرون أول رئيس غربي يدخل إلى سوريا طبعا بعد سقوط النظام البائد، هذا مؤشر طبعا تزامنت الأحداث مع يعني مؤشرات على الاستقرار السياسي في المنطقة، سوريا لبنان إلى آخره في هذه المنطقة، استقرار سياسي، وبالتالي نحن نقرأ أن هناك رؤية خارجية على تحقيق استقرار سياسي، هذا الاستقرار السياسي سوف يلحقه استقرار اقتصادي، فالتحركات هذه الاقتصادية المستثمرين باتجاه سوريا يبشر بأن هناك استقرار في المنطقة وبدء دخول الشركات الأجنبية وبداية في الشركات الفرنسية، وبالتالي هذا سوف يساعد على طبعا إعادة تأهيل البنية التحتية يعني بدون خوف من قبل الشركات الأجنبية، سوف تسارع لدخول السوق السورية. نحن خلال سنة ونصف بعد التحرير كان هناك بطء في دخول الشركات، معظمها كانت عبارة عن تفاهمات، وبالتالي هذا الحراك السريع في الشهر الأخير، شركات أمريكية بعدها شركات فرنسية، معناها هناك استقرار، قراءة الاستقرار السياسي في المنطقة سوف يتبعه استقرار اقتصادي، وسوف يكون هناك المزيد من دخول شركات اقتصادية. نحن نقول أن الشركات الأجنبية لابد، أو الشركات رؤوس الأموال الخارجية لابد لها في المرحلة الأولى من دخول الأراضي السورية، لأننا نفتقر إلى التمويل والخبرة والتكنولوجيا. نعم. وبالتالي دخول هذه الشركات سوف يساعد في تسريع عملية الانتقال الاقتصادي، في تسريع عملية دوران عجلة الاقتصاد، وبالتالي سوريا لديها مناخ اقتصادي جاذب لمستثمرين ورؤوس أموال محلية وطنية، وبالتالي سوف يكون هناك يعني شرارة لانطلاق الاقتصاد السوري من خلال دخول الشركات الأجنبية. هذه إشارة على أن هناك استقرار سياسي في سوريا ودعم للإدارة السورية في إدارة سوريا الجديدة.
0: نعم. طيب أستاذ أحمد، أستاذ أيمن، كيف تساهم هذه الزيارة في تأسيس نمط جديد من التنسيق الاستراتيجي المباشر بين سوريا وفرنسا، وما هي الآليات التي ستعتمد لتشكيل ملامح التعاون السياسي المستقبلي بين البلدين؟
1: يعني هي الزيارة ستؤسس لتنسيق استراتيجي مباشر من خلال لقاءات قمة منتظمة. يعني أعتقد أننا سنشهد لقاءات أخرى مشابهة إن كان في باريس وإن كان في دمشق بين الرئيسين الشرع وماكرون. أيضا جلسات طاولة مستديرة اقتصادية مع وفد رجال الأعمال الفرنسيين.

0: من سي اس اي كاونت القادمين مع الرئيس الفرنسي. سنشهد انشاء لجان مشتركه في مجالات السياسه، الامن، الاقتصاد، اعاده الاعمار، ولا ننسى يعني ايضا لدينا مجلس الاعمال السوري الفرنسي يلي تم تاسيسه بشكل رسمي بقرار من وزير الاقتصاد والصناعه بنوفمبر العام الماضي 2025، يلي كان هدفه يعني يعمل كجسر لتعزيز الشراكه الشراكات الاقتصاديه والاستثمارات بين سوريا وفرنسا ودعم اعاده الاعمار والتعاون الثنائي. طبعا هو جزء ايضا من المجلس السوري لتنسيق المجالس والاعمال المشتركه يلي يشرف على عشرات المجالس الثنائيه في دول مختلفه بما فيها فرنسا. اما عن الاليات المتوقعه، يعني ممكن يكون في اتفاقيات اطاريه للتعاون، تبادل زيارات وزاريه، زخم زيارات وزاريه شديد سنشهده في المرحله المقبله، تنسيق في المحافل الدوليه ان كان في الامم المتحده او في الاتحاد الاوروبي. ايضا سنشهد ان شاء الله مشاريع مشتركه في الطاقه، البنيه التحتيه، الصحه. هذا ينتقل بالعلاقة من تفاعل دبلوماسي إلى شراكة مؤسسية مستدامة مع الجمهورية الفرنسية.
1: نعم. طيب أستاذ أو دكتور عبد الحميد، إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه الزيارة خارطة طريق لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة من خلال الاتفاقيات المرتقبة التي تستهدف مشاريع البنية التحتية والإنتاج المباشر؟
2: هلا يعني هذا سوف يعتمد على آليات الاتفاقيات الثنائية التي سوف تتم خلال الفترة القادمة. لن نقول بأن الاتفاقية سوف تكون خلال أيام، ولكن هي خلال أشهر أكيد. دراسة لتبر للحاجة السورية، نوعية الشركات، نوعية الاستثمارات التي سوف تتم، وبالتالي هناك يعني من المفترض أن هناك شراكة اقتصادية مستقبلية طويلة المدى. ونحن نعلم بأن الشركات الفرنسية كانت سابقا موجودة في سوريا قبل الثورة، تمام، وبالتالي لديها خبرة في الاستثمار السوري، لديها خبرة في التعامل في الأراضي السورية، بالإضافة إلى فرنسا هي بحد ذاتها لاعب أساسي في المنطقة تاريخيا منذ الانتداب الفرنسي على دول المنطقة، وبالتالي لها مصلحة في الولوج إلى الاقتصاد السوري، خاصة بعد الحرب الإيرانية الأمريكية في الفترة الأخيرة من أجل ضمان البوابة التي ذكرناها، بوابة الخليج باتجاه أوروبا وأوروبا باتجاه الخليج. وبالتالي من المتوقع، أنا أعتقد بأنها سوف تكون شراكة اقتصادية مستدامة طويلة المدى، تنبئ بدخول استثمارات فرنسية فاعلة على الأراضي السورية من أجل تحقيق شراكة مستدامة.
1: نعم. أستاذ أيمن، كلمة أخيرة، إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه الزيارة انعكاسا لرؤية باريس في تكييف حضورها الاستراتيجي مع موازين القوى الناشئة في المنطقة؟ وكيف ستسهم هذه الخطوة في تحويل العلاقة من التفاعل الدبلوماسي العابر إلى شراكة استراتيجية مستدامة تخدم المصالح الجيوسياسية للطرفين؟
0: يعني الزيارة وجهة نظري هي تتويج مباشر للقاء مايو 2025 بالإليزيه، وأتأكد ماكرون دعمه لسوريا موحدة حرة مستقرة وشاملة. يعني الثقة المتبادلة تتجلى بإعادة فتح السفارة الفرنسية والتنسيق المستمر، الاستعداد الفرنسي لرفع العقوبات. هذا مسار يمهد لحوار مؤسسي دائم، سفارات نشطة، لجان عمل مشتركة، مشاورات منظمة، وهذا بيقلل من سوء الفهم ويبني رأس مال دبلوماسي طويل الأمد. وهون خليني بس شوي أحكي عن موضوع رأس المال الدبلوماسي أو
1: دبلوماتيك كابيتال. تفضل أستاذ أيمن.
0: هو مفهوم بالعلاقات الدولية والدبلوماسية يشير إلى الثقة والسمعة الحسنة والتأثير الذي يمتلكه دبلوماسي أو دولة في المجتمع الدولي. بالنسبة لمصطلح الثقة والسمعة، يعني هذا يبنى من خلال سلوك الدولة الموثوق، مثل الالتزام بالاتفاقيات، الوساطة في النزاعات، تقديم المساعدات الإنسانية أو المشاركة في الجهود الدولية. وكل هذا اليوم الدولة السورية طبقته، يعني التزام الدولة السورية باتفاق يناير مع تنظيم قسد، الوساطة في النزاعات التي تقدم اليوم حتى في لبنان، وسياسة الدولة السورية كانت دائما الحياد الإيجابي، تقديم المساعدات الإنسانية. رأينا فريق من وزارة الطوارئ والكوارث انتقل مباشرة إلى فنزويلا للمساعدة بجهود كارثة الزلزال. أما التأثير، يسمح هذا رأس المال للدولة بتحقيق أهداف خارجية بسهولة أكبر، مثل كسب التأييد في المنظمات الدولية، الأمم المتحدة مثالا، أو التأثير على قرارات أخرى، أو بناء تحالفات دون الحاجة إلى قوة عسكرية واقتصادية مباشرة.
1: نعم.
0: الانفراد الفرنسي عم يعطي اليوم باريس ميزة السبق في السوق السورية الناشئة، خاصة بإعادة الأعمار. هذا رح يضغط على دول أوروبية مثل ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا، وحتى واشنطن لإعادة تقييم سياساتها، إما اللحاق بالركب أو بالتنسيق مع فرنسا.
1: نعم.
0: نتيجة هذا راح يكون تسريع عملية تطبيعي غربي تدريجي مع

0: سوريا جديدة وتقسيم أدوار داخل الغرب. أما الزيارة وجهة نظري بتعكس قدرة فرنسا على التكيف مع الواقع الجديد، تراجع إيران مثل ما شرحنا من شوي، ضعف روسيا نسبيا وانحصار فقط القاعدة أو الموجودة اليوم كما صرح الروس بعمليات إنسانية فقط، وصعود القوى المحلية. نتحدث اليوم عن دولة ناشئة جديدة، نتحدث اليوم عن بداية تغيير سياسي وعسكري حتى في العراق، ما نشهده اليوم في لبنان من دعم الدولة اللبنانية لاستعادة قرار السلم والحرب وترسيخ أسس الدولة. باريس ترى بسوريا الجديدة فرصة لتعزيز نفوذها بشرق المتوسط، أمين طرق التجارة، الطاقة، مواجهة الإرهاب. لذلك العلاقة تتحول إلى شراكة استراتيجية مستدامة من خلال التعاون بالأمن الإقليمي، إعادة الإعمار الاقتصادي، الاستقرار بلبنان والمنطقة. هذا بيخدم طبعا مصالح فرنسا بالنفوذ الاقتصادي ومصالح سوريا بالشرعية والتنمية والاستقرار.
1: نعم دكتور عبد الحميد، كلمة أخيرة قبل أن ننهي هذه المداخلة، ما هي القيمة المضافة التي تكتسبها الصناعة السورية من خلال هذا التعاون التقني والتمويلي، وكيف سينعكس ذلك على كفاءة الإنتاج المحلي وقدرته التنافسية، وكيف تشكل هذه الزيارة طبعا نقطة جذب لجذب تدفقات استثمارية دولية جديدة إلى سوريا؟
2: بالتأكيد طبعا، بالبداية هي من نوعية الاستثمارات أو نوعية الشركات التي سوف تدخل على الأراضي السورية. هذه سوف تخلق قيمة مضافة في مجال الطاقة، في مجال الإسكان، في مجال التكنولوجيا، في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. ونحن نعلم بأن فرنسا هي من الدول الأوروبية التي راعية لهذا المشروع، مشروع إيتر. تمام، هذه أولا. ثانيا، الشركات الفرنسية سوف تكون جاذبة لشركات أوروبية أخرى وشركات عالمية للدخول إلى الأراضي السورية، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا إلى الداخل السوري، وبالتالي زيادة الخبرات، زيادة الكفاءات، المساعدة في البنية التحتية، وبالتالي تسريع دوران الاقتصاد، عجلة الاقتصاد، زيادة يعني مثلا قطاع الطاقة. نحن نعلم بأن قطاع الطاقة في سوريا قبل الثورة كان تقريبا يصل 400 ألف برميل نفط يوميا وأكثر من 30 مليون متر مكعب من الغاز، وبالتالي هذه سوف يساعد في الإسراع في عودة نقول سلاسل توريد الطاقة الداخلية في سوريا إلى قدرتها الطبيعية، وبالتالي سوف يزيد هذا من إنتاجية الاقتصاد، سوف يزيد من الناتج المحلي، سوف يساعد في تسريع النمو الاقتصادي، وهذا سوف ينعكس على باقي القطاعات الاقتصادية. أولا زيادة الناتج المحلي سوف يساعد على خلق دخل إضافي، فرص عمل، بالإضافة على خلق قطاعات اقتصادية أخرى مرتبطة في القطاعات الاستراتيجية وتطوير هذه القطاعات. نحن نعلم بأن سوريا منقطعة، لديها فجوة 15 عاما عن التقنيات، عن التكنولوجيا العالمية، وبالتالي نحتاج لمثل هذه الشركات للدخول إلى الأراضي السورية. بالإضافة، دخول الشركات الفرنسية سوف يكون عامل جذب لشركات أجنبية أخرى، سوف يكون هناك تنافس، وبالتالي عندما يحصل التنافس سوف نحصل على الفرصة الأفضل والمناسبة للاقتصاد السوري، التي سوف تنعكس إيجابا على تحقيق قيمة مضافة في الاقتصاد السوري، وسوف تسرع في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، ليس فقط الاقتصاد وإنما على صعيد النواحي الاجتماعية، باقي الخدمات. عندما يزيد الناتج المحلي سوف ينعكس على قطاع التعليم، على قطاع الصحة، على قطاع الحيوية الأخرى الموجودة في قطاعات الخدمات بشكل كامل، وبالتالي نحن نقول بأن هناك فرصة حقيقية لزيادة النمو، لتسريع عجلة دوران الاقتصاد وتحقيق التعافي الاقتصادي المبكر في سوريا في مثل هذه، وبالتالي يجب أن تستثمر هذه الزيارة من خلال اتفاقيات ثنائية مباشرة وطرح يعني طرح مشاريع اقتصادية مع جدول دراسات الجدوى الاقتصادية لآلية تنفيذها، وما هو المطلوب من الجانب السوري. يجب أن تهيئ الفرصة سواء على صعيد التشريعات المالية، سواء على النقل أو الإمدادات الأخرى، بعض القطاعات الخدمية المرتبطة في وجود هذه الشركات الموجودة التي سوف تدخل إلى الأراضي السورية.
1: نعم الكاتب والمحلل السياسي أيمن حداد، كنت معنا من باريس، والخبير الاقتصادي وعضو الهيئة التدريسية في جامعة حلب الدكتور عبد الحميد صباغ، شكرا جزيلا لكما.
2: شكرا لكم أستاذ مين.
0: حياكم الله. شكرا لكم دكتور.
1: متابعينا، إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حصادنا الإخباري، شكرا لطيب المتابعة.

0: كان معكم في التقديم مؤيد زريق. وفي الإشراف العام محمد الصيف. وفي الإخراج مازن يوسف. نلقاكم غدا في حصاد جديد، إلى ذلك الحين دمتم بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: وعز الشرق أوله دمشق.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
2: خاتمة ملهمة على طريق الصابر وراضي.

0: مسيك راضي
1: هات.
0: مسيك هدول الاغراض كمان حطهم بالسيارة الا ما نحتاجهم بالسيران.
1: شو هدول الاغراض معلم؟ هداك السيران اخذنا اغراض كثيرة معنا بلا فائدة وما استعملنا منها شيء ورجعناها مثل ما هي.
0: لا تخاف لا تخاف، اكيد هدول رح نستعملهم. هدول اراجيل مع ملقط ومنقل وكيس فحم كبير ومع اربع علب معسل.
2: يا عيني عليك يا صاحبي، يا اخي انت بتعرف شو بيحب صاحبك. يلا يلا معلم، خلينا نقول يا رب وننطلق. الشباب طلعوا ولا لسه؟ لانه ما حدا حكى معي. حدا حكى معك؟
0: الشباب سبقونا، طلعوا من ربع ساعه ونحن لساتنا مطرحنا عم نضض بالغراب.
1: شو الحكي هاد؟ لكن يلا يلا خلينا نخفه ونمشي يلا. ها صابر، انت متاكد انه ما نسينا شيء؟
0: ايه راضي متاكد. يلا توكل على الله وامشي قبل ما تحمى الشمس علينا.
2: على قولتك. بسم الله توكلنا على رب العباد.

0: شو راضي؟ يعني إذا طالعين سيران ما بنحكي شي موضوع اليوم؟
1: أنا بعرف إنه كل مرة منخلص حلقة ومنختم فيها بكلام يعني مثل ما تقول ملهم يعني، بس أحياناً يا صابر بحس إنه الكلام الملهم صاير مثل البرجر، يعني أكل على السريع، سريع وطيب بس ما بشبع.
0: مزبوط يا صاحبي، يعني منقول كون إيجابي وامشي ورا أحلامك، بس يعني معقول الناس عم تطبقها ولا عم تسمع وتنسى؟
1: بالضبط هذا هو مقصد حديثي. أنا بحس أنه لازم نضيف هيك جرعة مثل ما تقول من الكوميديا لحتى يصير الإلهام مثل سكيتش، يعني مثل سكيتش إيه مو بس كلام.
0: طيب مثلا يعني بدل ما نقول لا تيأس ممكن إيه؟ نقول إذا وقعت على الأرض قوم بسرعة قبل ما يشوفوك الجيران والناس.
1: يا الحريش وهذا شفت شو مسرح والله كان راح يفوت فيني. أو تبع أحلامك هي شو كانت؟ بس بالقبل لا تنسى تشتري ظرف قهوة قبل ما تبدأ.
0: المهم يا صاحبي إنه نخلي الناس تضحك وتفكر بنفس الوقت.
1: بس كمان يا صابر بالحقيقة الخاتمة الملهمة هي فرصة لحتى نذكر الناس إنه الحياة اللي عم نعيشها مو دائما سهلة، وإنه الفشل جزء من النجاح،
0: وإنه كمان ما في شيء بيجي بسهولة ولازم نصبر ونتعلم من كل تجربة.
1: وحتى لو ما صار كل شيء مثل ما بدنا المهم إنه ما نيأس ونوقف، نضل عم نحاول.
0: وبالضحك والابتسامة منقدر نواجه كل التحديات.
1: لهيك خليك دائما ملهم، وخصوصي انت وقاعد جنبي بالسيارة لا تنسى تضحكنا على الطريق.
0: والضحكة يا راضي هي افضل خاتمة لأي قصة.
1: يا عيني عليك يا صاحبي يا ابو دمي خفيف انت. هات طالعنا من هذا الكيس، كيس الشيبس اللي جبناه، افتحوا طعمينا منه يلا.
0: ايه والله الف طلب مثل هالطلب.
1: يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
1: وتحية من المخرج أحمد فراج.
2: الحادية عشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسومين يقضيان بإحداث الجامعة السورية للعلوم الأمنية والجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية ومقرهما دمشق. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد في بيان تهنئة الجمهورية العربية السورية لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال. وزير الدفاع مرهف أبو قصرة يشدد على أن المرسوم رقم 147 القاضي بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية جاء ثمرة أشهر من العمل والبحث ومراجعة نماذج التعليم العسكري العربية والإقليمية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يوضح أن صدور المرسومين القاضيين بإحداث الجامعة السورية للعلوم الأمنية والجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية يشكل نقلة استراتيجية في منظومة التعليم العالي. مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات يؤكد متابعة وزارة الطاقة بتوجيهات مباشرة من وزير الطاقة محمد البشير حركة توريد وتوزيع البنزين في مختلف المحافظات السورية. وفي خبرنا الأخير، مصدر في وزارة الداخلية يعلن تمكن قوى الأمن الداخلي في حماة من تفكيك خلية إجرامية تمتهن الاغتيالات في منطقة الغاب وإلقاء القبض على كامل أفرادها. ختام الموجز هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: لون النسوة. الإعداد والتقديم نسرين الجردي. الإخراج إياد سمندر. مساء الخير لكل مستمعينا ومشاهدينا عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها، وحلقة جديدة من برنامج نون النسوة. مستمعينا، لطالما سمعنا بمصطلح العصمة بإيدي، أو بمصطلح لا تنسى أنه العصمة بإيدي، وطبعاً بطريقة تهديدية، لكن هذا المصطلح لم نسمعه إلا في الأفلام القديمة، ولم نكن لنعرف بأن العصمة وهي التي تحدد من يختار إنهاء الحياة الزوجية فقد تكون بيد الزوجة، وليس بالضرورة أن تكون بيد الزوج فقط، لكن هكذا اعتدنا. وبهذه الطريقة كان المجتمع على مدى مئات السنين، الزوج هو من يقرر إنهاء الحياة الزوجية في أغلب الأوقات. لكن ماذا لو كانت العصمة بيد الأنثى؟ ولماذا لا تكون بيد الأنثى؟ وما هو السبب الذي يجعل الرجل بمرتبة أقل في حال كانت العصمة بيد الزوجة؟ وهل تستطيع المرأة السورية أن تشترط بأن تكون العصمة في يدها قبل الزواج؟ مستمعين، للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرني أن أستقبل في الاستديو المحامية الأستاذة رانيا حمد السيدة. مساء الخير.
2: مساء النور. هلا حبيبتي،
1: أهلا وسهلا، نورتينا.
2: تسلمي لي بوجودك.
1: مستمعين، سنبدأ الحوار لكن بعد الفاصل.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها. وأعود وأرحب بضيفة حلقة اليوم من برنامج نون النسوة، ضيفتي الأستاذة المحامية رانيا حمدي السيدة. مساء الخير من جديد.
1: مساء النور، أهلا نسرين.
0: أهلا وسهلا، نورتينا.
1: تسلمي يا رب.
0: أول مرة سمعتي مصطلح العصمة؟
1: نعم.
0: تتذكري كنت صغيرة ولا بمراحل؟
1: يعني بمراحل ممكن بداية العمل المهني.
0: بداية العمل معناته مقطع الجامعة.
1: أكيد طبعا.
0: طيب متزوجة؟
1: إيه طبعا.
0: يعني
1: عندي أولاد.
0: قبل ما أسألك هذا السؤال خلينا نعرف المستمعين والمشاهدين بمصطلح العصمة. شو هو مصطلح العصمة؟
1: مصطلح العصمة هو مصطلح متداول اجتماعيا أكثر منه قانونيا. في الفقه الإسلامي يقصد بالعصمة هي سلطة إيقاع الطلاق. الأصل إنها تكون بإيد الزوج مع إمكانية تفويض الزوج للزوجة أو اشتراطها بعقد الزوجية في بعض الحالات وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. أما بالقانون السوري نظم المشرع أحكام الطلاق بما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين، وهي بتختلف تفاصيلها من دولة لأخرى حسب التشريعات المعمول فيها بهي الدولة والمذهب الفقهي اللي بيستند عليه قانون الأحوال الشخصية بهذه الدولة. إذن هو مصطلح إيقاع الطلاق من قبل الزوجة في حال اشترط العقد.
0: من قبل الزوجة؟ من قبل الزوج أو الزوجة أو الزوجة في حال
1: العصمة أصلاً بإيد الزوج، ولكن ممكن للزوجة أن تشترط بعقد الزواج أن تكون العصمة بإيدها. هذا جائز قانوناً وشرعاً.
0: يعني فينا نقول أنه الشرع والقانون يتفق على موضوع العصمة،
1: ممكن تكون بإيد الزوج ممكن بإيد الزوجة،
0: لكن هو ضمن شروط عقد الزواج غالبا. أستاذي راني خلينا نكون واقعيين، اللي بيروح لحتى يتجوز وبيعمل عقد الزواج أغلب شروط الزواج المكتوبة ما بيقراها، يعني فورا يلا يلا يلا بيكون إنه حابب. ممكن يكون للشخصين بيحبوا بعض، ممكن بس بدهم يتجوزوا، كله بيمضي على مضى مثل ما بيقولوا، مثل ما بنقرأ شروط يلي بتجينا بالإنترنت إن إحنا بنحط موافق على أي شيء. وقبل الزواج نفس الشيء، يعني موضوع العصمة هون بيكون موجود ضمن شروط عقد الزواج؟
1: لا، ممكن نتطرق له نحن في مالي. هلأ هو بيكون موجود بيد الزوج، بس ممكن للزوجة أنا نضيف شرط بالعقد أن تكون بيد الزوجة.
0: تماما، أنا هاي اللي بقصده، هو من ضمن الشروط الأساسية أو ممكن يكون شرط ثانوي.
1: الشرط العصمة بيد الزوجة أو الزوج ممكن يكون هو شرط إضافي لعقد الزواج، يعني ممكن ينذكر مثل عندك أي عقد، ممكن يضيفوا الطرفين أي بند من البنود أو أي شرط من الشروط، وعقد الزواج نفس الترتيب.
0: تمام،
1: فينا نضيفوا العصمة أنه تكون بيد الزوج أو الزوجة.
0: تمام. هلا أستاذي رانيا، إذا بنرجع لورا بحياتنا نتذكر أنه نحن حياتنا كلياتنا اعتدنا على هيك أنه العصمة بيد الرجل. أصلا في كتير ناس ما بتعرف أنه المرأة أنه ممكن تكون العصمة بإيدها، لكن أنه أنت برأيك واليوم حضرتك محامية، يعني أنه مين يلي خلانا نعتاد على هذا الشيء، القانون أو العادات والتقاليد؟
1: هي ممكن العرف هو اللي حكم أنه أكثرية العقود الزواج تكون بيد الزوج العصمة، ولكن القانون والشرع أباح للزوجة أنه تحط من ضمن شروط العقد العصمة بإيدها، وهذا حق قانوني وشرعي.
0: أنا برأيي أنه الرجل أحياناً هو هيك بلمع بعض القوانين. يعني شو في قانون أنه الرجل بحق له 4 نسوان؟ شوفي قديش دائما متداول هذا القانون أو الحق، يعني بالشرع وبالقانون، ماشي بالدراما بالحياة العادية بالمزاح بالجد، إنه موجود الرجل بحق له 4 زوجات. هلأ بالكنترول كلياتهم مبهوتين بالكلام، لكن موضوع إنه العصمة بحق للزوجة إنه تكون العصمة بإيدها، هذا ما بنسمعه. بتحسيهم دائما ماسكين غطاء وعم يغطوا على هذا القانون،
1: يعني جد عم يخفوا مشان ما نحن نشوف حالنا.
0: أنت متزوجة؟
1: أي نعم.
0: يعني اليوم بيخطر على بالك أنه تكون العصمة بإيدي؟ خلنا نحكي بصراحة، خطر في بالك شيء مرة؟
1: الموضوع بيرجع للثقافة وإرادة كل إنسان سواء ذكر أو امرأة.
0: هلا نحن عم نحكي بصراحه.
1: ايوه
0: جوزك عم يسمع شيء اذاعه دمشق؟
1: لا لا انا
0: خلص احكي معناتها
1: مستحيل خلص حابسهم ما في مجال.
0: مثل ما عم يقول لك زميلنا يحيى لا تخليه يسمع
1: بده يطالب بحقوقه الشخصيه.
0: خطر ببالك تكون العصمه بايدك؟
1: هلا اكيد طبعا العصمه بس تكون بيد امراه بالغة راشدة مدركة لخطورة العلاقة الزوجية، فيما لو أنه أنهت العلاقة هي بكلمة منها أو بإرادتها ممكن هذا الموضوع يأثر اجتماعيا وأسريا، ممكن يأثر على الأولاد على

0: البيت، وهو بالنهاية عم يفتت عيلة كاملة. فإذا كانت مدركة لخطورة هي إنهاء هي العلاقة، أنا بعتقد بحق لها أنها تشترط أن تكون العصمة بإيدها. مرات بتشوفي أنه العصمة بيد الرجل، ولكن الرجل غير مؤهل بأنه يكون هو عن جد بيده العصمة، لأنه بيكون هو أسهل عليه بإنهاء العلاقة
1: أنا اللي
0: الزوجية.
1: برأيي اللي ما أنه مؤهل لحتى يكون العصمة بإيده ما أنه مؤهل أصلاً يتزوج.
0: أيوه نعم تماما.
1: تمام.
0: فما في مانع أبدا تكون العصمة بيد المرأة. هذا بيرجع لإدراك الشخص اللي بدها تكون العصمة بإيده، إذا هو عنده فكرة واستيعاب لخطورة إنهاء العلاقة الزوجية، هذا بيحق له تكون العصمة بإيده سواء ذكر أو امرأة.
1: هلا اجتماعيا خلينا نحكي عن الموضوع أكثر، يعني هلا أنت يا حضرتك محامية وزوجة بالنهاية، يعني بتحكي إنه إذا كانت مدركة لموضوع أو معنى العصمة بإيده ولهذا القرار الكبير إنه إيه ليه لا، بس لكن اجتماعيا اليوم أنت إذا مثلا أخوك بده يتزوج ورحتوا لحتى تخطبوا له وقالت الصبية إنه أنا بدي العصمة بإيدي، أنت كامرأة وكمحامية وكشقيقة للعريس شو نظرتك؟ بتتقبلي هاي الفكرة؟
0: هلا مثل ما قلت لك هي بتعود لإدراك الشخص اللي طالب العصمة لإيده. يعني مثلا
1: لكن أنتوا كمجتمع أو نحن خلينا نحكي عنا كلياتنا إنه نحن بنتقبل هاي الفكرة، قادرين نحن نتقبل هاي الفكرة
0: هي
1: كمجتمع؟
0: لا، لكل بني آدم وأفكاره ومبادئه. أما كمجتمع كامل نحن مثل ما حكينا بداية معتادين إنه العصمة بيد الرجل، ولكن إذا نحن مثلا أنت عم تسأليني أنا كأخت العريس مثلا، إذا لقيت أنه الشروط متوفرة بالعروس، مثلا هي مدركة لخطورة الإنهاء العلاقة الزوجية، هي قادرة تكون على قدر معين من المسؤولية كأم وكزوجة وكربة منزل، ليش لا؟ يعني مو غلط أبدا.
1: حرام ما بمجتمعنا العريس أول ما يروح يخطب بيكون تحت امتحان من الطرفين، من أهله ومن أهل العروس، بقى أي خطوة أو أي حركة محسوبة عليه، إذا تعامل معهم بلطافة زايدة فأول كلمة أهله بيقولوا له إنه خلاص أنت نخيت. فما بالك بمجتمعنا تقول له العروس إنه بدي العصمة بإيدي. أنا بشوف بما أنه هلأ نحن عم نتجاذب أطراف الحديث، بشوف أنه هي الفكرة صعبة شوية بمجتمعنا تقبلها،
0: صعبة على عاتق الزوج. يعني أنه المجتمع بده يلومه، قصدك
1: إلا
0: يحسوا أنه هذا انتقاص من رجولته أو من مسؤوليته. لا
1: إلا إذا كان بين الطرفين، يعني بين الزوج والزوجة باتفاق مبرم من دون ما حدا يعرف. لكن أنا بتوقع يعني في حال عرفوا باقي أفراد المجتمع أو المقربين من العائلة حيسبب ضغط نفسي كتير، وخاصة للزوج. يعني كمان أنت بنفس الوقت أستاذ رانيا عم تحكي أنه إذا كانت الزوجة على دراية بمعنى هذا الاتفاق فليه لا. طيب برأيك أنت كمحامية وكسيدة شو الأسباب يلي بتدفع الزوجة أنه توضع العصمة بإيدها؟
0: هلأ عادة نحن في حالات معينة مثل ما قلت لك أنه بتكون هي مضطرة أنه تحط العصمة بإيدها. يعني عنا نحن خلال السنوات الماضية كان عنا أكثر الحالات الشائعة أنه لما المرأة بسوريا والرجل برا سوريا وبده يعمل لها لم شمل، فكانت هي تعمل العقد الزواج تشترط فيه بنصه أنه العصمة بإيدها كرمال إذا ما مزبطت الوراق برا البلد بلم الشمل هي تقدر تطلق لحالة بدون ما يصير دعوة كاملة والطول بالإجراءات ويصير فوضى من الزوج أنه يرفض الطلاق لإلها.
1: هي يعني أحد الأمثلة. أنت بتقصدي أنه قبل التحرير في الحالات اللي كانوا لهم شمل انه أيوه. ممكن انه نحن اذا ما زبطنا نكون مع بعض كعائله نعيش مع بعض، ممكن نطلق،
0: ممكن اذا ما زبطت الوراق لما الشمل عند الزوج.
1: هذا الموضوع كتير.
0: ايوه، فمرات لما بتكون العصمه بايد الرجل عم يصير عم تاخذ وقت طويل ويصير فوضى بين الزوجين. يعني هو بيقول لا انا مالي مضطر، يعني فوق ما انا اتعذبت بوراق لما الشمل ما زبطت اني كمان انا اتعذب بدعوى التفريق مثلا او دعوى المخالعه وكذا، فبيتركها بحاله من الفوضى. البنت مثل ما بيقولوا لا معلقه ولا مطلقه. فهي أغلب الحالات اللي تعرضنا لها نحن، لأنه المرأة تطلب العصمة من إيدها.
1: طيب أستاذة رانيا، ممكن أنه نحن عم نحكي عن مرحلة معنا ببعيدة، يعني أنه ما يكون أصلا هذا الشرط موجود ضمن عقد الزواج بالأصل، هذا بيعني أنه ممكن يضاف لاحقا؟
0: نعم، لا، بده يكون موجود من ضمن

0: تعديل يعني إنه لكن ممكن يتم
1: تعديل
0: على هذا
1: تعديل
0: الموضوع.
1: بحسب ما يعادل مثلا الليرة السورية، ما يعادل مثلا الذهب، ما يعادل هذا التعديلات حسب ارتفاع أسعار العملة السورية وانخفاضها. ولكن العصمة مستحيل مثلا إنه تحطيها بعد العقد، عرفتي كيف؟ فهو بدها تكون مذكورة نصا وحرفا بعقد الزواج، لما بدهم الاثنين يوقعوا على العقد، فبدها تكون مذكورة إنه العصمة بيد المرأة. إذا ما كانت مذكورة فهو العرف والقانون والشرع بيقول إنه العصمة بيد الرجل،
0: يعني يجب أن يكون هذا البند ضمن
1: موجود نصا وحرفا بالعقد. نعم.
0: لحظة الوقوع بالفخ لأول مرة.
1: أيوه. لحظة الحكم عليهما.
0: والله بجوز حدا يكون منهم واقع بفخ وتاني لا ما يكون هيك،
1: كمان
0: وأحيانا اثنين بيكونوا واقعين بفخ
1: وأحيانا الاثنين بيتوفقوا. إن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع.
0: أستاذة رانيا، نحن يلي بنعرفه بموضوع الطلاق الله يبعده عن الجميع،
1: آمين،
0: مؤلم. هي حتى الكلمة هي أصلا مؤلمة.
1: نعم.
0: حقيقة الطلاق بنعرف إنه بده شروط، يعني حتى لما بيكون بموافقة من الطرفين نحن بنعرف في محكمة أسرة في أو
1: نعم.
0: أقل ما يمكن القاضي بيسأل الشخص إنه ليه بدك تطلق.
1: نعم.
0: موضوع العصمة هي نفس التعامل أو إنه هو الشخص بيقدر يطلق إمتى ما بده؟
1: هلأ موضوع العصمة، حتى لو المرأة اشترطت بالعقد إنه العصمة بإيدها، فهذا الحق ما بيسلبه من الرجل، يعني هو في طلقه وهي في تطلق نفسها منه،
0: في تطلقه مثل ما هو بيطلق مثلا.
1: نعم.
0: خلينا نحكي لك هاي السالفة. شوفي انت الاصغاء بالكنترول.
1: نعم.
0: هلأ عادة نحن بالدراما بنشوف سيدة مبسوطة متهنية بشقتها أنيقة مرتبة، فجأة بيدق الباب بيدخل ساعي البريد أو المأمور تبع المحكمة، فبيقلها وقعي لي مدام هون، بتقله شوفي، بيقلها تفضلي ظرفة من المحكمة، تكون عايشة بسعادة، فجأة بتفتح الظرف هيك بتلاقي إنه
1: تبليغ
0: طلاق. فبتبلش قصة طلقتني الله لا يسامحك الله لا يسامحك. أنا اللي بدي أسألك يا أستاذة رانيا، أنه ممكن الزوجة اللي بتكون العصمة بإيدها تفاجئ زوجها وتبعت له ورقة الطلاق؟
1: هلا بالنسبة لورقة الطلاق
0: بلكي هيك بنفرح السيدات.
1: هلا السيدات حتى لو ما في اشتراط العصمة بإيدها، فاللي عم تحكي عليه هو تبليغ محكمة.
0: تمام.
1: تبليغ قانوني، حتى إذا مو العصمة بإيدها فيها ترفع دعوى تفريق.
0: هذا الشيء نحن بنعرفه.
1: أيوة.
0: بس لكن الزوج عادة هو بيطلق غيابي. صح؟ أنا يلي بقصده الزوجة لما بتكون العصمة بإيدها فيها تبعت له هالطلاق الحتمي من
1: طبعاً.
0: من دون تبليغ إنه خلاص أنت طالق. هي اللي بتقول له طالق؟
1: لا، فيها هي هون العصمة معناها إنه فيها هي
0: تقرر
1: باللفظ، يعني
0: تمام.
1: فيها تقول له أنا اتطلقت منك، طلقت نفسي منك، وتمشي بأمور الطلاق
0: وتقول له طالق بالثلاثة. خليه يعيش هذا الجو، والله مؤلم. أنا لما بشوفه بالمسلسلات
1: والله عندك حقد على زوجك.
0: لا أنا ماني متزوجة، لكن لما بشوف أنه أنا لك سبحان الله، لما بشوف هذا الموضوع أنه حتى بال بال بال بالأحوال العادية حدا لما بيلفظ هاي الكلمة مؤلمة، أو لما بشوف سيدة، أحيانا كتير بشوف رجال أنا طلقوا بيندموا كتير، مؤلم حتى لإلهم.
1: نعم.
0: يعني أنا حتى من كم يوم ما صادفت رجل طلق بإرادته بيقلي أنا كتير، حتى لو كانت بإرادتي أنا كتير متألم من هذا الموضوع، هي عشرة عمر، هي زوجتي، أنا ما كنت بتمنى. أنا عم بحكي بموضوع أنه هذا موضوع الطلاق مؤلم، هذا الشرخ اللي بيصير بين الزوجين، هني بالأصل بيكونوا عم يبنوا بيت، عم يبنوا أسرة،
1: وبلحظة بيهدموا، فبيكون الموضوع مؤلم عليهم وعلى الأولاد إذا وجدوا. يعني ولكن بالنسبة لموضوع العصمة، مثل ما قلنا نحن الفرق بينها وبين إنه العصمة بيد الرجل إنها هي فيها تقول طلقت نفسي منك أو أنت طلقتك، عرفتي؟ ولكن هذا التبليغ اللي عم تحكي عليه فيها هي سواء العصمة بإيدها أو لا فيها تبعت له هذا التبليغ، وهو نفس الشيء حتى لو العصمة بإيدها فينا يبعت له هذا التبليغ اللي عم تحكي عليه.
0: حلو.
1: هذا التبليغ يعني حق للجميع.
0: أتخيلي. نعم. تخيلي لو تكون العصمة فقط بيد النساء، تخيلي
1: يا ويلي شو كان صار. رعبتيهم بال

0: كنترول. لا لا نحن من من من واجبنا كإذاعة.
1: أنا هلا عم بقول لك هلا تخيلي كسيدة إنه تخيلي كل النساء بيدهم
0: كل فرد بالأسرة سواء الذكر أو الإمرأة أو الأولاد شو حقوقهم وشو واجباتهم بالقانون الأحوال الشخصية، وواجب علينا أنه نفهمهم مثل ما حكيتي شروط عقد الزواج قبل إبرام العقد. يعني هن ما أنه يبصموا على بياض وما يعرفوا على شو باصمين، مثله مثل عقد البيع لما بيقروا. فهو أنت تفهم شروط العقد سواء امرأة أو رجل قبل ما أنت تبصم، وحق كل واحد وواجبات كل شخص فيهم.
1: هو من حالة الحب
0: يعني بتتدارق شوي المشاكل والخلافات.
1: هلا أنا أستاذ رانيا ليش سألتك السؤال؟ سألتك لأنه يقال بأنه العصمة لو كانت بيد الزوجة لكانت رمت يمين الطلاق على زوجها في اليوم الواحد 100,000 مرات.
0: وأنا بقول لك 1,000.
1: ويقال أنه الزوجة يعني لا تستطيع فهم معنى هذا المصطلح الطلاق، أنه هي حتى لما بتزعل بتقول لزوجة طلقني. هلأ نحن عم نحكي هلأ بموضوعية، الزوج كتير أحياناً بيقولوا أنه المرأة بتتحمل، لكن الزوج بهذا الموضوع بالذات كتير بيقدر يضبط هذا الموضوع، موضوع الطلاق. يعني أكيد نحن ما عم نعمم في رجال أنه على رأس لسانهم هاي الكلمة الطلاق، لكن أكثر الرجال خلينا نكون صادقين ما
0: قادر يتحكم بنفسه بأنه هلأ هي طبيعة الرجال بأنه هي أكثر هدوء استيعاب من المرأة، هي طبيعة يعني
1: بهذا الموضوع
0: بهذا الموضوع أو غير موضوع، إنه المرأة عندها الحالة العاطفية عالية جدا. يعني ممكن هي مجرد غيرة طلقه،
1: مجرد
0: ما جاب مثلا احد متطلباته مثلا بالبيت الطلق
1: احيانا
0: في بس هذا الموضوع نسبي كمان. ما فينا نعمم مع كافه النساء
1: اكيد،
0: يعني بالتأكيد. في نساء استيعابها وقدرتها على التحمل تفوق 1,000 رجل.
1: وأحيانا كتير في سيدات، هلا هو هذا الموضوع اللي بدي اقول لك اياه موجود عند الرجال والنساء، لكن موضوع الاستجداء، استجداء العطف، استجداء المحبة، يعني إنه في سيدات بتكون بدها تتأكد إنه زوجها بحبها ولا لا، بتقول له طلقني. يا الله ليش ليش؟ أحياناً أنا بقول ممكن الفراغ يعمل هيك بالسيدة.
0: نعم، وأنا يعني مؤيدة جداً لهي الفكرة. هذا الفراغ بيساوي كتير أفكار بتضر الأسرة بالسيدة. يعني ممكن هي كل الوقت تفكر إنه أنت هو ليش هاملني، هو ليش حكاني هيك قدام أهله، هو ليش هيك تعامل معي، هو ليش هيك حكى بهي الطريقة، راسلني ما راسلني، بعت لي ما. يعني هذا الفراغ بيولد عند أي بني آدم مو بس المرأة كتير أفكار سلبية.
1: من أحد الرسائل اللي وصلتني يوم أمس حول هذا الموضوع في سيدة خبرتني إنه هي حدا بتشتغل بمكان محترم وزوجها نفس الشيء، فخبرتني انه هي من كتر ما بتلح على زوجها وبتضل بدها تعرف انه هو بيحبها ولا لا، هذا الحكي خبرتني له اكثر من 5 سنين او له 5 سنين تقريبا، من كتر ما كانت تقول له طلقني طلقني ويضحك اخر شيء طلقها. قالت لي انا هاي الكلمه دمرت حياتي، فيا ريت تحكيها على هواء إذاعة دمشق وتنبهي السيدات إنه أنا كلمة قدرت تخرب حياتي.
0: نعم، أنا بتمنى إنه كل النساء أو كل الرجال يكونوا مستوعبين وضابطين نفسهم بعدم إنهاء هاي العلاقة الزوجية، لأنه هاي العلاقة الزوجية هي بتخرب أسرة بكاملة، وبالتالي بتخرب الأولاد، بتخرب مجتمع كامل. فأنت يوم اللي عم تبني أسرة سواء رجل أو امرأة، أنت ما عم تبني لعبة عم تلعبها. يعني أنت اليوم في مشاعر كاملة للطرف الثاني، في أسرة عم تنبنى، في حياة اجتماعية كاملة، أنت
1: وفي مية طريقة، وفي مية طريقة تقدري تختبري حبه لإلك. أيوة. غير طلقني
0: كلمة كتير مؤلمة، كلمة بتعطي آثار سلبية على الزوج وعلى الأولاد إذا موجودين، على العائلتين إذا موجودين. يعني بيصير أقرب لذهن الرجل وأسهل لذهن الرجل هو الطلاق.
1: هلأ اليوم في عالم عم يسمعونا على إذاعة دمشق سواء سيدات أو رجال، وفي منهم ما كانوا بيعرفوا أنه للزوجة بحق أنه تكون العصمة بإيدها، وهلأ سمعوا. بكل الأحوال أنا بدي منك نصائح توجهيها للشباب وللصبايا بموضوع العصمة، لأنه أنا بشوف الحياة أهون من هيك وأبسط من هيك. هي

0: محبة والدنيا فانية بالنهاية. أنا ما بعرف ليش دائما بقول الدنيا فانية، إنه الحياة أسهل من القتال
1: هلا الحياة
0: والمشاكل.
1: بنبسطها بكل مصاعبها،
0: لهيك بدي
1: شو ما
0: توجهي
1: كانت،
0: نصائح
1: حتى لو
0: لإلهم.
1: علاقة بين مهنية، بين فريق عمل، بين أسرة، بين أقارب، هي المحبة هي اللي بتبني وهي بتوسط الحياة. أنا نصيحتي لإلهم إنه استقرار الأسرة مو بيتحقق بوجود العصمة بإيد الرجل أو بإيد الإمرأة أو شو بيحكموا ضوابط قانونية أو القاضي شو ممكن يحكم لي أو يحكم لك،
0: ومين
1: لا،
0: أقوى؟
1: ومين أقوى من الثاني ومين بده إنه يغلب الثاني ومين. بالنهاية كان في بينكم علاقة حب وعشرة واحترام وأولاد وتفاهم، فنحن ما بننهيها بالقانون وبالقاضي وبالمحامي والضوابط والعصمة ورجعوا على العقد، لا، نحن بدنا نحققها بين الطرفين بالاحترام بالتفاهم بالمحبة بصون الود بين الطرفين. فخلينا نحن نعطي فرص لبعض قبل ما ننهي هاي العلاقة اللي ممكن تدمر أسرة بكاملة ومشاعر بكاملة، ممكن تدمر رجل كامل، امرأة
0: حتى
1: بكاملة، تدمر الأولاد، تدمر الأسر، وبالنهاية كله بينعكس على هذا المجتمع.
0: وحتى أنا برأيي بدي أضيف فكرة صغيرة، حتى لو كان الرجل بيقبل تكون العصمة بإيد زوجته رضائيا، فالأفضل ما تستخدمها بطريقة تهديدية وتحترم هاي الفرصة يلي عطاها الزوج. بنهاية لقائنا معك الأستاذة رانيا حمدي السيدة، كل الشكر لوجودك معنا وكل الشكر للنصائح يلي قدمتيها لإلنا، نورتينا
1: وأنا سعدت
0: بالاستديو
1: بلقائك
0: اليوم.
1: نسرين ولقاء كادر العمل كامل، وشكرا كثير على الاستضافة الحلوة، وإلي الشرف والله أكون معكم اليوم.
0: أهلا وسهلا،
1: شكرا
0: نورتي. شكرا
1: جزيلا،
0: لك وإلى
1: أهلا
0: اللقاء.
1: أهلا أحسن.
0: وأنتم مستمعينا كل الشكر لطيب المتابعة، انتظرونا يوم الأحد القادم في ذات التوقيت. دمتم بخير، إلى اللقاء. نون النسوة. الإعداد والتقديم نسرين الجردي. الإخراج إياد اسمندر.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 12:15 الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسومين يقضيان بإحداث الجامعة السورية للعلوم الأمنية والجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية ومقرهما دمشق. الأمين العام لرئاسة الجمهورية عبد الرحمن الأعمى يصدر القرار رقم 783 القاضي بتعيين فراس العظم مديرا عاما لهيئة الإشراف على التأمين. القنصل السوري في غازي عنتاب علي مصطفى يعلن إنجاز القنصلية أكثر من 6000 معاملة منذ افتتاحها، وذلك ضمن الخدمات المقدمة للسوريين المقيمين في جنوب تركيا. وزير الدفاع مرهف أبو قصرة يوضح أنه تجمع الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية تحت إطار واحد الأكاديمية العسكرية للعليا والكليات الحربية الجوية والبحرية والبرية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا والمعاهد التقنية العسكرية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يوضح أن صدور المرسومين القاضيين بإحداث الجامعة السورية للعلوم الأمنية والجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية يشكل نقلة استراتيجية في منظومة التعليم العالي. وفي خبرنا الأخير، الهيئة العامة للطيران المدني تعلن تسجيل مطار حلب الدولي 51,911 مسافرا خلال حزيران 2026 في مؤشر على ارتفاع حركة الرحلات والمسافرين. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. فرص ناشئة. الإعداد والحوار مرام ضعضي. الإخراج سليم محفوظ.
1: مساء الخير لكل متابعي إذاعة دمشق، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج فرص ناشئة. البرنامج يلي بكل حلقة منه منحاول نفتح سوا بواب جديدة لنفهم أكثر سوق العمل اليوم بعصر السوشيال ميديا. الأسبوع الماضي متابعينا بدينا بموضوع كيف فينا نبني مشروعنا على السوشيال ميديا مع ضيفنا الأستاذ المستشار في ريادة الأعمال وتطوير المشاريع أحمد البرغلي. اليوم بدنا نكمل حلقتنا وتتمت حديثنا مع الأستاذ أحمد. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد، نورتنا باستوديو إذاعة دمشق.
2: يا أهلا وسهلا مرام.
1: أستاذ أحمد، مرة سمعت صبية على السوشيال ميديا عم تقول أنه أنت ليه ناطر يكون عندك فولوورز كتير لحتى تبدأ؟
2: نعم.
1: يعني أنه اليوم أنت اعتبر حالك بقاعة عرس وأنت عازم 300 شخص، أنت عدد 300 شخص بقاعة عدد، معناته أنت ليه مستقل حتى لو عندك بس فولوورز 300 شخص؟
2: هلأ ليكي، عدد المتابعين هو صار هاجس بس هو مو الأهم. يعني أنا اليوم إذا عندي 2,000,000 متابع ولكن مو مهتمين بالشيء اللي أنا بحكي فيه، فهن الأمر سلبي بالنسبة لي. أنا اليوم المهم يكون عندي عدد من المتابعين المهتمين اللويال لي. خليني أحكي لك بكل أمانة، أنا اليوم بقدم محتوى هادف، أنا زلمة بحكي بحاول أعطي يعني نصائح في إدارة المشاريع، نصائح إدارية. اللي بيشتغل نصائح إدارية وبهذا الدومين صعب كتير يحقق وصول لأرقام عالية. ولكن صدقيني المتابعين تبعي هن عندهم ولاء عالي جدا لألي.
1: يعني أنت كل شخص متابعك هو بالفعل عم يستفيد، خلينا
2: هو عم يتابعني لأنه مقتنع بكلامي.
1: تمام.
2: يمكن يفوت يشوف

0: واحد مثلا عم يعمل حركة معينة بسيارة، أو ممكن يشوف واحد عم يرقص بطريقة معينة فات عمل له فلو لأنه ضحك، بس ما له مهتم فيه، ما بيعطيه قيمته وبيحترمه، بياخده لشخص ذو قيمة ومحتوى فيه فائدة. أما أنت اليوم إذا كان عندك 5000 فولور يعني معتمدينك أنت أنه أنت شخص وأنت واحد من أفهم الأشخاص مثلا يلي بيعرفوا بالأمن العقاري في مدينة دمشق، أنت شخص من أهم مثلا الأشخاص اللي بيعرفوا بموضوع الاستثمارات السياحية في الساحل، أنت أهم شخص بيحكي بموضوع الزراعة وتطويرها، هدول 5000 هدول فايتين لعندك لأنه بيعرفوا أنه عندك قيمة مضافة وقادر أنك تستفيد منهم أكثر من 100,000 شخص بيتابعوك بس ليتسلوا.
1: هل الظهور اليوم على السوشيال ميديا بيحقق خلينا نقول الهدف من المشروع أكثر من أنه إذا أنا بدي أشتغل من دون ما يطلع وجهي؟
0: يعني اليوم السوشيال ميديا هو أمر واقع، وهي تشانل، هي يعني مكان نقدر نتواصل فيه. هلأ من زمان كانت التسويق ما كان في سوشيال ميديا،
1: تمام،
0: وبالتالي كان التسويق هو شارع من اتجاه واحد. يعني نحن منحط لوحات إعلانية، نحن منحط دعاية على التلفزيون، نحن منوزع هدايا، بس ما منعرف كيف استقبلها وتفاعل معها الطرف الثاني. السوشيال ميديا هي أول مرة شو الثورة الأساسية اللي عملتها السوشيال ميديا؟ أنه أنا صرت أقدم لك الطرح اللي عندي مني، وبنفس اللحظة أخذ منك تغذية راجعة، عجبك ما عجبك، انبسطتي منه ما انبسطتي منه، عندك استفسار قبل
1: العالم يعني.
0: أيوة، يعني أنا اليوم لما عم أقدم المحتوى تبعي في ناس تتضايق من التعليقات السلبية، أنا بقول أنه اللي طبعا في تعليق سلبي انتقاد وفي قلة أدب. هلأ القلة أدب شلناه وكبيناه على جنب لأنه لا يستحق الرد، بس واحد انتقد أسلوبي، واحد انتقد المعلومة اللي قلتها، واحد اللي يعطاني اقتراح لحتى حسن الطريقة اللي عم بشتغل فيها، واحد اللي انه هاي المعلومة مكررة، هذا اسلوب انت عم تحاول تقلد فيه حدا تاني. هدول الناس يا جماعة الخير انا بعتبر انه عم يقدموا لي هدايا، لانه كل تعليق من هذا التعليق ممكن يساعدني اني اطور حالي. يلي اخذ من وقته ليكتب تعليق معناتها هذا مهتم فيني، يلي ما له مهتم فيك بيعمل لك بلوك وانفرند،
1: ما بيعطيك أهمية
0: وخلص بيحمل حاله وبيمشي. بس أي حد عطاك تعليق معناته هاد شاف عندك شغلة إيجابية فهو حب أنه يقول لك. هلأ قد يكون التعليق له فائدة، قد يكون ما له قيمة، ولكن بس مجرد أنه هو عطاك نصيحة وأعطاك انتقاد معناته هو مهتم بصفحتك وبالمحتوى اللي أنت عم تقدمه.

0: طيب اليوم قديش مهم بناء الثقة مع الجمهور؟ كنا عم نحكي قبل شوي فيها، هي القاعدة الأساسية لحتى نبدأ بأي فكرة وأي مشروع.
1: يعني هو الثقة، يعني برجع بقول لك أنا ما فيني بيع ولا شيء قبل ما أبني ثقة، لأنه دائما أنت لاحظي أي حدا، في مقولة باللغة الإنجليزية سامحيني يعني بتقول people buy from people، يعني الناس بتشتري من الناس.
0: تمام،
1: لاحظي أغلب الناس، مثلا أنت افتحي صفحة سوشيال ميديا باسم شركتك، هيكون في صعوبة أنه الناس تعمل فولو للصفحة. أنا اليوم بسأل المتابعين كم واحد منهم عامل فولو لصفحات شركات؟ قليلة جدا. ولكن بتلاقي عامل فولو لصاحب، يعني أنا مثلا عامل فولو ل مثلا لصفحة مدير شركة معينة بدون ما نذكر أسماء، بس الشركة نفسها ما لي عاملها فولو. أنا بحب أسمع منه، بسمع من شخص معين مو من شركة.
0: بتحب تسمعه له؟
1: إيه. فالثقة مهمة، من دون الثقة ما منتابع. وهون في ملاحظة أخيرة قبل ما يداركنا الوقت،
0: تفضل.
1: في مقولة بتقلك أنه بياخدك سنوات طويلة لتبني الثقة مع عميلك، وبضع كلمات لتدمرها بشكل كامل. وهي مشكلة السوشيال ميديا. يمكن أنت تكون عم تشتغل على السوشيال ميديا بطريقة جدا احترافية لثلاث أربع سنوات، ببوست واحد غير موفق، كنت فيه معصب أو استخدمت كلام غير مناسب أو ما كنت

0: انت فيه شفاف، ممكن كل عملائك يعملوا لك انفولو ويدمروا الثقة هاي بشكل كامل.
1: طيب خليني أسأل سؤال، هل لازم عن جد يكون الواحد مشهور لحتى يبدأ؟ يعني الواحد هلأ اليوم مثل أنا مثلا شخص ما له معروف، ما بعرف شيء، اجيت فتحت صفحة وقررت إني أقول لهم أنا شخص بقدر أقدم خدمة، بقدر ساعدكم إنكم تحلوا مشاكلكم مثلا.
0: مين ولد من بطن أمه مشهور؟ أشخاص محدودين جدا، أولاد المشاهير. أما أغلب المشاهير هن بلشوا من الصفر. وأنا اليوم ما بقول أنا بدي إياك تكون مشهور، أنا بقول بدي إياك تكون مؤثر. في فرق بين المشهور وبين المؤثر. المشهور هو شخص العالم بتعرفه، بس بتعرفه أنه هذا بيحكي نكت نضحك عليها وبس، ما بنستفيد منه شيء. أما المؤثر هو الشخص اللي يضيف قيمة للناس اللي حواليه، وبيرجعوا له وبيعتبروه مرجع وممكن انه يشتروا منه. فهذا لا يعني هذا يبنى تراكميا. انا اليوم بس هذا الشيء يستدعي الاستمراريه. يعني انا اليوم ما فيني اقدم شغله ونملي 6 شهور بعدين اقدم شغله ثانيه. في عندي استمراريه، وفي خيط رفيع بين الاستمراريه وبين الاستهلاك بالظهور الاعلامي. يعني أنا اليوم صح بدي استمر وضل عم نزل، بس كمان اللي بدي نزله ما بدي يكون بس لحتى عبي وقت. أي شيء بدي نزله بدي يكون ذو قيمة مضافة، ما نزل بوستات بس لحتى أكون
1: يعني
0: عم نزل
1: أنت
0: بوستات.
1: اليوم مثلا أحمد مطلوب منك 3 ريلات بالأسبوع، أو خلينا نقول 4 ريلات، أنت مو كل يوم لازم تنزل شيء، لا أنت مطلوب مثلا عندك 1 2 3 بدك تنزل شيء مهم.
0: نعم، مطلوب مني أنا مثلا كأحمد، أنا بقول بدي بالشهر نزل 8 ريلات لحتى يكون في عندي استمرارية معينة. هلأ إذا طلع معي يوم الأيامات كان مخي مسكر وما طلع معي إلا 6 ريلات والاثنين طلعوا تافهين، التافهين ما بنزلهم،
1: بتضلك على الأقل،
0: بضل على الأقل، بس لأنه أنا ما بدي نزل شيء نزل من الصورة تبعي قدام المتابعين ويقولوا يعني هذا المحتوى تافه أو هذا مكرر أو كذا. يعني بدنا نوازن بين الاستمرارية وبين أنه نضل محافظين على درجة جيدة من الجودة في المحتوى.
1: هلا اليوم في شباب وصبايا كتير بيفتحوا صفحاتهم للعام وبيجوا بيقولوا لك أنا عندي فكرة لبعدين بدي أعمله، بس أنا اليوم بدي أجيب متابعين، بس يصير في عندي متابعين أنا بدي أبدأ بمشروعي، بس أنا ما عندي حدا هلا.
0: نعم،
1: شو رأيك؟
0: هلا مو غلط إنه لازم يكون عندك متابعين، يعني في البداية بدك تلاقي طريقة إنه تجذبي المتابعين، بس ما يكون هذا الهوس.
1: يعني إنه أنا صار عندي فولورز.
0: إيه ما يكون هذا هوسنا. يعني يعني 1000 مهتمين تماما بالموضوع اللي انت عم تحكي فيه احسن من 100,000 فايتين هيك يعني مجامله وغير مهتمين.
1: هل اي فكره ببال الواحد قابله للتنفيذ؟
0: اكيد لا. يعني الفكره لحتى تكون قابله للتنفيذ بده يكون في امكانيات. اول شيء الفكره لازم تكون متناسقه مع المجتمع تبعنا ويكون في طلب عليها. ثاني شيء بده يكون عندي الإمكانات الشخصية والمهارات اللي تقدرني نجحها. ثالث شيء كل فكرة بحاجة إلى تمويل مادي، فأنا بدي أشوف قديش بحتاج مال لحتى أقدر وصل هاي الفكرة لتصير منتجة وهي تدر علي مال، بعدين بتوكل على رب العالمين.

0: خلينا ننهي بنصيحة أخيرة.
1: نصيحتي الأخيرة للشباب والصبايا السوريين، أنتوا ناس مبدعة، كونوا أنفسكم، ما تحاولوا أنفسكم إلى نسخ مكررة من ناس مشهورين، لا، خلي بصمتك تكون واضحة وما تستعجل النجاح، وركز على بناء ثقة مع المتابعين.
0: ضيفنا الأستاذ أحمد البرغلي، مستشار ريادة الأعمال وتطوير المشاريع، نورتنا بإذاعة دمشق.
1: شكرا جزيلا يا مرام، أهلا وسهلا.
0: بالنهاية السوشيال ميديا اليوم مو بس منصة للظهور، هي مساحة عمل حقيقية مثل أي مشاريع، بس بدها وعي وتخطيط وصبر. وبكل حلقة من فرص ناشئة رح نضل نرافقكم لنفهم كيف فينا نحول أفكارنا لفرص حقيقية. وصلنا لختام حلقتنا لليوم، تبقوا بألف خير.
2: فرص ناشئة.

بيسأل ويسلم والشوق هو اللي بيتكلم. أنا وحدي الشوق والحب أنا.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة دمشق تقدم عين على كتاب. إعداد وتقديم ديما نيوف. إخراج سليم محفوظ. يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج عين على كتاب.

يا ترى شو اخترنا لحلقتنا اليوم؟ حلقتنا اليوم عبارة عن قصة تقليدية أوروبية تم تناولها بأكثر من موضوع، لكن جذورها وأصولها الأسطورية بتعود بالفعل إلى الكاتب الروماني لوكيوس أبوليوس تحت عنوان كوبيدو والروح في كتابه الحمار الذهبي، وهو المؤلف الأساسي لهي القصة. إذن شو هي هاي القصة وشو عنوان قصتنا؟ قصتنا كلياتنا منعرفها وأغلبنا تابعها إما مسلسل تلفزيوني أو فيلم سينمائي، وكلياتنا حضرنا الحسناء والوحش

سواء بأفلام كرتون أو بعالم ديزني أو بمختلف الأعمال السينمائية. طبعا هاي القصة الحسناء والوحش أو الجميلة والوحش هي كتبت ونشر نسخة جديدة منها عام 1740 من قبل الروائية الفرنسية جابرييل سوزان دي فيلنوف. ولاحقا قامت الكاتبة الفرنسية جان ماري دي بومونت بإصدار نسخة مختصرة ومبسطة من القصة. يعني مو هي المؤلفة، هي اللي اختصرت القصة في عام 1756. وطبعا هذا الاختصار يعتبر النسخة الأكثر شهرة ويلي استندت إلى بأفلام ديزني.

ومثل ما حكينا من شوي للقصة كتير من الإصدارات والنسخ، وبتتوفر ضمن مجموعات قصص الأطفال وكتب الحكايات الكلاسيكية في المكتبات والمتاجر الإلكترونية، والبعض منها حقق جوائز أوسكار، فعلا جوائز كانت مهمة وتاريخية.

طبعا قصة الحسناء والوحش حظيت بالعديد من المعالجات السينمائية والدرامية يلي أصبحت علامات فارقة بتاريخ السينما العالمية. تختلف النسخ بين الرسوم المتحركة والتمثيل الواقعي، وانعمل منها المسلسل الأمريكي الشهير الجميلة والوحش، وهو مسلسل انعرض 1987 على شبكة CBS بطولة ليندا هاملتون ورون بيرلمان. طيب شو بتحكي القصة؟ يلا خلونا نعرف شو بتحكي قصة الجميلة والوحش.

أول شي بتعيش الحسناء فتاة حلوة كتير مع أبوها التاجر يلي بيفقد كل ثروته لاحقا ومع أخواتها التنتين. وبأحد الأيام بيضيع الأب بالطريق وهو جاي بالغابة وبيوصل لقصر مهجور، فبيقطف وردة من هالحديقة يلي شافها لياخذها لبنته الجميلة. لكن هاي الوردة كانت ضمن حديقة تابعة لوحش هو بيملك هالقصر والحديقة، وإجا الوحش مسك هالأب وطالبه أنه بده يقتله كعقاب له لأنه تجرأ على الدخول وقطف الزهرة.

ولما سمعت البنت هالشي قررت انه هي تنقذ ابوها وتروح هي تعيش بالقصر بدل من ابوها وتنقذ حياته. طبعا وافق الوحش بهذه التضحية انه البنت تضحي مشان ابوها وتجي على القصر. تحولت العلاقة بين حسناء والوحش لعلاقة مع الزمن كتير كانت لطيفة، ورغم مظهر الوحش القاسي والمخيف لكنه كان بيملك شخصية طيبة كتير، وتحول هالشي لصداقة وبعدين تحول لحب حقيقي. بعدين بتطلب الجميلة والحسناء إنها تزور أبوها بزيارة قصيرة، وتأخرت وهي راجعة على الطريق، ولما بترجع على القصر بتلاقي الوحش عم بيموت بسبب الحزن على فراقه. بتبكي عليه وبتقله لا تموت، وبتعلن إنها بتحبه كتير وما فيها تفارقه. هذا الشي خلى اللعنة اللي فرضتها ساحر عليه تروح عنه، ورجع الأمير لهيئته الأصلية ورجع إنسان حقيقي، وانفكت اللعنة بسبب الحب النقي والصادق.

طبعا علماء النفس ما تركوا هالقصة تمر مرور الكرام وشرحوا الأبعاد النفسية لها، فبرأيهم بتحمل حكاية الحسناء والوحش أبعاد نفسية عميقة بتتجاوز أنها مجرد قصة أطفال. وشاف علماء النفس القصة كأداة لشرح تطور المشاعر الإنسانية، مثل أبرز الرموز والدلالات: الوردة يلي هي رمز الرغبة والتحول، المعنى النفسي: الوردة تمثل حلقة الوصل بين عالمين، قطف الأب للوردة يرمز إلى الرغبة في إسعاد ابنته لكنه أيضا التعدي غير مقصود على خصوصية الآخرين، الوحش يرمز للجانب المكبوت، المعنى النفسي: يمثل الوحش في علم النفس الظل أو الجانب الحيواني أو الغرائز المكبوتة داخل الإنسان، وأن في علم النفس أن الإنسان يخاف من الجانب الحيواني في بداية القصة، إلى أن تدرك الحسناء أن هذا المظهر الخارجي المخيف يخفي خلفه روح نقية. الرمز أن النضج النفسي بيطلب منا تقبل ومصالحة الجوانب المخيفة والمظلمة والعيوب يلي داخلنا بدل ما نهرب منا. أما المرآة السحرية فهي بترمز للمواجهة مع الذات، تكشف حقيقتنا الداخلية ومشاعرنا الصادقة.

أما الأثر المهجور فهو رمز العزلة واللاوعي، والمعنى النفسي لإله بيمثل قصر الوحش المعزول بالغابة العميقة، العقل الباطن اللاواعي أو حالة الانفصال الاكتئابي يلي بيعيش الشخص المصاب بصدمة أو لحنة. الأخوات هن رمز السطحية والحسد. المعنى النفسي النرجسية بالنفس البشرية، فهن بهمهم الثراء والمظاهر والغيرة. أما الأميرة الحسناء فهي بترمز للنقاء والصفاء والتضحية والحب الصادق.

إذن القصة في جوهرها رحلة نضج عاطفي بتعلمنا أنه الحب الحقيقي لا يولد من النظرة الأولى القائمة على الانجذاب الشكلي، بل هو عملية تدريجية بتتطلب تجاوز الخوف واكتشاف الذات وتقبل عيوب الآخر حتى يتغير منظورنا له تماما ونشوف الجمال الحقيقي الكامن فيه.

وبختام حلقتنا منسأل، يا ترى هل نحن قادرين فعلا نتجاوز الشكل ونركز على المضمون بعلاقات الحب والإعجاب مثل ما قالوا علماء النفس؟ ورح أسألك سؤال، لو أنت كنت محل الحسناء، يا ترى رح تخوض هالتجربة وتعيش مع وحش بقصر لحالك لا تنقذ حدا من أفراد عيلتك؟ حلقتنا خلصت، وأكيد منلتقى معكم الأسبوع الجاي مع كتاب جديد. إلى اللقاء. عين على كتاب. إعداد وتقديم ديما نيوف. إخراج سليم محفوظ.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: الواحدة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: الرئيس أحمد الشرعي يصدر مرسومين يقضيان بإحداث الجامعة السورية للعلوم الأمنية والجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية ومقرهما دمشق. مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية تفيد بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. الأمين العام لرئاسة الجمهورية عبد الرحمن الأعمى يصدر القرار رقم 783 القاضي بتعيين فراس العظم مديرا عاما لهيئة الإشراف على التأمين. وزارة الخارجية والمغتربين تعقد ورشة عمل مشتركة مع وفد من وزارة الشؤون الخارجية المغربية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. القنصل السوري في غازي عنتاب علي مصطفى يعلن إنجاز القنصلية أكثر من 6000 معاملة منذ افتتاحها، وذلك ضمن الخدمات المقدمة للسوريين المقيمين في جنوب تركيا. وفي خبرنا الأخير، الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعلن أن منفذ كسب الحدودي يسجل قرابة 1000 مسافر بين قادم ومغادر خلال النصف الأول من عام 2026. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: يا كل العالم، هنا دمشق، نرسم مستقبلا جديدا للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: لمكتبتنا الإذاعية في كنوز منسية، ممكن تكون غنية وممكن تكون تمثيلية أو حتى تكون برامج إلها كتير خصوصية. رح نفتش بين رفوف المكتبة لنقدم لكم أحلى تحفة فنية. رح نحكي لكم عنها، هي رح تحكي عن حالها 100% ببرنامج من مكتبتنا الإذاعية. وبنقلكم تحيات سهير الصالح، ربا صغر وعدنان زيادة، بإشراف المهندسين عتاب صقور.
2: دائرة البرامج الثقافية في إذاعة دمشق تقدم.

فكر وصوت. فكرة وإعداد ريم جمعة. تساعد في الإخراج رهف جعفر.

0: أبدأها وأقول مشوار الحياة هو لحظة، الحياة كلها لحظة. يعني أنا هلأ بهذا العمر ما بعرف كيف مرقت السنين وكيف مرقت الأيام، فمشان هيك بقول العمر هو لحظة. أمين الخياط، ملحن موسيقي.
1: اللي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها
0: بالنسبة لوالدي كانت الفرحة كبيرة، لأنه قبل مني إجا بنتين، وبتعرفي عقلية القديمة كانوا بيحبوا الأولاد. فوقت إجيت أنا على الدنيا ب36، تاني يوم من مجيئي دعا أبي صديقه توفيق المنجد المرشد العملاق وعمل مولد لمجيئي إلى هذه الدنيا.
2: فكر وصوت مع المايسترو أمين الخياط.
0: بتذكر ليالي رمضان يلي كنت أخذ أخي الصغير وأطلع على الطريق مشان أترك أبي يعرف يتهنى بالفطور أو يقعد يساوي الفتات ولا القضايا هاي. وأتذكر رفاق حارتي يلي كنت نلعب رعبياهم بالحارة. بتعرفي أيام زمان الحارات كانت قد بناية الآن، يعني حارة كاملة قد بناية الآن من 12 طابق فرضا. فكان في نوع من الود والصداقات الحميمية بمبيراتهم، اللي صار مهندس واللي صار ملحن واللي صار مقرئ واللي صار شيخ. فهذه الذكريات ما بتروح من بالي. كنا نفوت من حي العمارة من المصلبة بيسموها، نمشي هيك لنفوت لبيتنا. بيتنا كان من بدايته كان في دهليز، دهليز يعني ممر، كان على باب على طرف الباب كان في غرفة وكأنها مكتب، كانت خارجة عن البيت ما لها علاقة. تفوتي لجوا في أرض الدار، وفي بالصدر غرفة تانية اللي هي الليوان، هي اللي بقضي فيها أكثر حياتي أنا. بعدين تطلعي بدرجين، درج قصير لغرفة واحدة تطل على الطريق، ودرج طويل بيطلع على الطابق الأول، ومنه درج تاني اللي بتطلع على الأسطوح. كان أبي أيام الشوب يعذبها لأمي ويقول لها بدنا نفطر فوق بالعلية بالأسطوح، والأسطوح كان فيه غرفة اسمها الطيارة. فهذه الطيارة كانت أمي تحط فيها بعض المونة أحيانا عشان ما تعذب ناس تطلع على الدرجين وشغلة عالية. وكان في دالية، وكان في تحت الليمونة، وكان في الورد، وكان في زهر، والمحرة اللي عم تخدق بأرض الديار. الحقيقة هذه الأشياء أتمنى لو الآن يرجع لبيتي هذا اللي وأقعد أسكن فيه، لأنه في ذكريات فظيعة كثير. بعدين في شغلة، كان في أمان. يعني أنا بيت والدي ما بتذكر بليلة تسكر الباب ليلة، ها يعني، وإذا سكر بتلاقي أحباري مثلا أحد الجيران لقاه مفتوح عم هو سكر وطلشه. يعني كان في ود بين الجيران وفي محبة ووفاء بيناتهم. كانت والدتي إذا بتجيب جزة بقدونس من الطريق تحط عباية على بحتة بتلبس أو عيها تلبس ملايتها ودري إيش، تحط عباية عشان تطلع. مواجهنا كان في سمان إلا أمامين مرة، حتى والله بدي أجيب جزة بقدونس، العادي عيب أنت تطلع عادي، يروح ينط هو يجيب لي ياهم ويجي. شوفي هالنوع من الود بين الناس. يعني احنا بخير الان لانه هذا الحضاره والتمدن والكمبيوتر والى اخره، لكن هذيك الحياه كمان لها رنين خاص ولها طعمه خاص.

بعد حارة العمارة كان في منطقة اسمها المناخ. المناخ اللي بتطلع طلوع بتكمل المشي فيها على سوق النحاسي. كان في مدرسة بالطابق الأول اسمها نور الدين شهيد. طبعا أول ما دخلنا كان عمري 7 سنين صف أول. كان في أساتذة كتير مهمين كانوا يعاملونا معاملة كتير لطيفة. وكان إذا في حدا من جاي مثلا أواعي مرقعة نسميها إذا كان حالته فقيرة كان الأستاذ يعملنا محاضرة أو درس. كنا عندنا 7-8 سنين يعني يقول لك إن يا أولادي إنه الفقر مو عيب، عيب الوساخة. يعني أنا إذا بيجيني واحد أو عيب شقشة أو نظيفة بحطه على رأسي، أما إذا بيجيني لابس ماركة وموسخة بدي ربيه وهزبه. يعني شوفي هاي القيم أخذناها من أساتذتنا من إحنا أطفال. كان الأستاذ وقتها ما بس إنه يعلمك ألف بي، كان يعلمك مع الألف ب أشياء لها علاقة بالإنسانية، لها علاقة بالمجتمع، لها علاقة بالتطبيق الحياة والحياة المستقبلية. أبرز مرحلة اللي هي عانيت فيها هي الثانوي، لأنه أنا كنت بالمعهد بمدرستين عانت فيهم، واحدة اسمها الكلية الوطنية واحدة الآسية اللي موجودة لحد الآن. وقتها دخلت المعهد الموسيقي بسنة 1950، هون أنا صار عندي ضغط بين المدرسة وبين الموسيقى، فعشقت الموسيقى على زيادة وتعلقت فيها. يعني يدوب الحقت البروفي وكملت بالموسيقى، وعطونا بالموسيقى شهادة عادة البكالوريا واشتغلنا على أساسها بالتربية والتعليم. يعني صارت البكالوريا موسيقية نسميها. فبس هذيك السنين هي الضغط الفظيع كان عندي، لأنه ما عم لحق بين الدراسة وبين الموسيقى. والموسيقى كان المعهد الموسيقي اللي تابع لوزارة التربية بهذيك الأيام عني عم يعطينا 13 مادة موسيقية. تطوري 13 مادة: التاريخ العربي، التاريخ الغربي، النظريات الغربية، النظريات الشرقية، الموسيقى الشرقية، القراءة، الصولفيغ إلى آخره، حتى رقص السماح كنا نرقص السماح بهذاك الوقت. ليش؟ يعني هلا استدركنا ليش كانوا يعلمونا رقص السماح، لأنه بيمتن بداخلك الإيقاع، بيمتن بداخلك حفظ الموشح والقصيدة والدور. أبي أولا كان غاوي موسيقى وليس محترف، كان يعزف عود ويعزف قانون أحيانا، كان موظف بداية بالإذاعة. وأنا من طفولتي يعني قبل ما أدخل يعني وأنا بالمدرسة بالابتدائي كنت أجي معه على الإذاعة وأطلع على استديوهات الموسيقى أحضرها. وأبي كان بيته بدك تقولي مقر فنانين. كان أبي يوميا كل يوم يومين عنا سهرة بالبيت فيها كبار الفنانين، من ضمنهم حليم الرومي، رفيق شكري، نجيب السراج، محمد عبد الكريم، عزيز غنام، أسماء من أسماء القمم القديمة هذه. فأنا يبدو تأثرت فيهم. وقت دخلت مع تراك الموسيقى وقلت له لبابا من بعد البروفيت، لبابا أنا بدي ما عاد فيني، يا هيك يا هيك أنت اختار. قال لي بعد أسبوع أنا بقول لك شو بدك تساوي. راح سأل أساتذتي، كان يحيى سعودي وبشير عوض، قال له هذا الولد إذا كان احنا تركناه المدرسة يعني بعد البروفي يا ترى بيطلع منه شيء ولا خليه يترك الموسيقى ويكمل علم؟ نصحوه قالوا لا، هذا الولد عنده موهبة وخليه يكمل موسيقى ونحن نضمن أنه حيعيش حياة كريمة. وفعلا هذا اللي حصل. بس أبي كان يعني سابق عصره، كان منفتح له بالمناسبة تسجيل هو بالإذاعة السورية، تسجيل بصوته غنائي، فكان منفتح كتير. وكان يعني وقت كبرت وصرت شاب ما كان أب، كان هو صديقي وأصدقائي إلى أن توفوا الله يرحمهم. لوقتها كانوا أصدقاء وأصدقائي، وتم بعد ما توفى هو استمروا أصدقائي إلى أن أخذ يعني توفوا. الحقيقة من وقت ما دخلت المعهد الموسيقي دخلت وأنا بحلمي أني صير أولا كنت بداية أني صير عازف مهم، لأني كنت شوف عبد صالح، شوف عبد فتاح منسي العمالقة بالنسبة للعازفين آلة القانون، فكنت أتمنى أن يكون مثلهم. بعدين تطورت الأمور معي شوي، صار في عندي طمع أنه صير رئيس فرقة، بس هذا كله كانت أحلام يعني ما قدرت أحققها فورا. إلى أن رحت لإذاعة حلب، بإذاعة حلب وتعينت بإذاعة حلب بعد 4 سنين بحلب. هنيك عانيت بالبداية شوي، بعدين

حبوني أهل حلب الموسيقيين الحلبيين يعني. وبعد منها هنيك من كثر ما حبوني ولقوني عندي إمكانية موسيقية عالية هني طلبوا يحطوني رئيس فرقة رغم أنه كان عمري 18 سنة وكانوا هني اللي عمره 50 واللي عمره 60. فقعدت بعد بشي 6 شهور من بداية تعييني بإذاعة حلب صرت رئيس فرقة. كمان هنيك الطمع يعني شدني إلى أن أكون ملحن. وبالذات أنا كنت أسهر يوميا هنيك بحلب. كان أصدقائي المقربين شاكر بريخان الله يرحمه وعادل خياطة الله يرحمه. وشاكر بريخان كان وقتها فقط شاعر أغنية، لم يكن ملحن ولم يكن ممثل، كان مجرد أنه شاعر أغنية ويعمل برامج ثقافية بالإذاعة إذاعة حلب. قلت لك يا شاكر والله أنا يعني عم بتضايق أنه عم بضبط ألحان غيري بيشتغل لألحان غيري، بتعرف رئيس فرقة بالستوديو بيضبط ألحان الآخرين إذا في غلطة في كذا بيصلحها. قلت له أنا جاي باي لحي. قال لي يلا هات. بدأ يعطيني كلمات منه ولحنت، وكان لي شرف كبير اللي أول ما لحنت لصوتين عملاقين اللي هن مهج جابري وسمير حلمي. عملت محاورة اسمها كلما تقطر عبالي يخطر الماضي البعيد وكلام عاطفي حواريه بين بداديك الايام. كان في موضه الحواريات، وكان يعني مثل ما قلت لك صعدين لقيت مها جابري صارت نجمه كبيره وسمير حلمي اصبح موسيقار مهم بالبلد. فكنت سعيد بهذا وسجلت بحلب يمكن اكثر من 50 60 اغنيه خلال فتره اقامتي يعني هناك.

احكي لك قصه مثل قصه عبد الوهاب وقت اجى لحلب. صارت معي انا شخصيا. انا اول ما رحت لاجازه حلب قالوا مين جاي لهذا الولد يعمل علينا رئيس فرقه ويعمل علينا عازف مهم ويعمل. فاول اسبوع العازفين بالاذاعه ما يسلموا علي، يعني رافضيني، كان رفض نهائي. الا واحد كان عازف ناي اسمه محمد عبده بسيط، قال لي امين بدك تطول بالك، نحن حلبيين، اذا صادقنا بنصادق باخلاص، بدك تطول بالك حتى يفهموك مين انت. قلت له ماشي الحال، يعني طولت بالي. خلال اسبوع 10 ايام انا بقى كنت ابي بقى فاتح لي بيته، يعني ما بحاجه شغل. قلت له اخي انا حارجع على الشام ولا بدي الوجع الراس بحلب ولا. قال لي هذا محمد عبده، قال لي طول بالك بكره بشوف. الى ان اجوا احدهم قال اخي بدنا ناخذك على عرس، لازمنا عازف قانون وعنا عرس بده يغني فيه مطرب. قلت له ايه بروح، يعني وقت انا موظف ومصاري زياده يعني منيحه روح يعني ولا تكن. قلت له بروح. رحت على هذا العرس وقت جايبي مطرب اسمه الحجار، كان من اهم المطربين بهذيك الايام وكان عتيق بالمغنى باصول المغنى. فجابوني لهذا العرس ليفحصوني، فانا على المسرح بدا يغني معي وانا عم بعزف قانون. القانون هو الآلة الاساسيه يلي بترافق المطرب في الليالي والموارب والقضايا هيدي. فانا عم رافق المطرب باغاني، ما لقيته غير عم يعمل شيء غير عادي. يعني وقت احنا ما راح احكي بالموسيقى بجوز بعض الناس تفهمها، يعني عم يقول مثلا نغمه رصد من الدو، يكون عم يقول من الدو، ما لقي غير قلب صوته سوا من ري، وهذا اعجاز المطربين ما بيقدروا يعملوه. أنا لحقته، عمله من الميل لحقته، عمله من الفال لحقته، عمله من الصول لحقته، لأني أنا بالمدرسة بالمعهد الموسيقي الأساتذة مكنونا بهذا النوعية من العلم. وأستاذي ميشيل عوض الله يرحمه كان بدروس خصوصية برات المعهد كمان مكتني وقال لي حيصير معك هيك يوم ما وكذا كذا. فكنت جاهز، كان يوم خميس الحفلة العرس، طلع المطرب الساعة 10 بالليل خلص الساعة 9 الصبح. أنا طلعت على المسرح ميت تعب، تصوري واحد عم يشتغل على المسرح 11 ساعة مع مطرب عتيق. تاني يوم الجمعة طبعا الاستراحة عطلي كان، تاني يوم يوم السبت رحت على الإذاعة وأزلقيت الموسيقيين كلهم صاروا صحابي، كل أعضاء الفرقة اللي كانوا رافضيني صاروا صحابي. وأهلا وسهلا بالأستاذ، وأهلا وسهلا بالأستاذ ومدري إيش. بعد منها 6 أشهر حطوني رئيس فرقة هني، رغم إنه مثل ما قلت لك

أساس كبار، يعني واحد اسمه علي اسمه مجيال من اللي عاملين مشارف وسماعيات ومخضرم جدا، وعمره في حديث 65 يمكن كان بعديك الآن 55، قبلوا أني أنا أكون رئيس فرقة، واشتغلنا هيك 3 سنين عادة إلى أن فتح تلفزيون عربي سوري وعدنا إلى دمشق. في أساس كبار استفدنا منهم، يعني كان أنطوان ضابط رئيس دائرة موسيقى، كان في عزيز غنام يلي فضل له فضل علي وعلى زملائي الملحنين، وعلمنا كيف نلحن القصيدة الشعرية، لأن القصيدة الشعرية مو أغنية يعني أغنية هشك هشك يعني تمرق شلون ما كان، إلى أصول بالتلحين وإلى أصول بالحفاظ على لفظ الكلمة قبل الشعر. فعزيز غنام له الفضل الأول والأخير، كعلمني إلي ولعدنان أبو الشامات لإبراهيم جودات ولسمير حلمي، علمنا كيف نلحن القصيدة. ولها سبب وقت عملنا نطة وقت عملنا مسلسل الوادي الكبير مع بطولة صباح فخري ووردة جزائرية في لبنان، وردة لحلة بديك حمدي وصباح فخري لحنال، ونحن الأربعة وكنا متفوقين بهذيك المرحلة، لأنه نحن نعرف نلحن الشعر، بينما يعني كثير ملحنين تانين ما بيقدروا يلحنوا الشعر.

فتح التلفزيون العربي السوري استقطب كل الفنانين المخضرمين من حلب، مو موسيقيين بشكل عام، المخرجين والكتاب فكله نزل على الشام. نزل سليم عطايا، جميل ولاية، وعادل خياط طبعا رجع، وبدوا بالتلفزيون العربي السوري يشتغلوا كمخرجين، راحوا عملوا دورات شي بألمانيا شي ببلاد أكثر من بلد، رجعوا. أنا حسيت بحلب أنه ما عاد لي، حتى أصدقائي اللي كانوا مقربين معي بحلب صاروا بدمشق، فقررت أرجع لدمشق. رجعت لدمشق، قدمت لوزارة الثقافة، تعينت بوزارة الثقافة منشئ في المعهد الموسيقي العربي. قرار التعيين كان لثلاث أسماء: صلح الوادي، أمين خياط، عدنان المنيني. قعدت هون، بلشنا نشتغل. طبعا كنت عازف قانون فقط، يعني ما كنت بالتلفزيون، وعملنا حفلات بجبل قاسيون، كان في فرقة للإذاعة للتلفزيون، كانت يستدعونا مشان نشتغل معهم، نشتغل معهم ونطلع نعمل حفلاتنا بجبل قاسيون، وحداهن كانت خيمة حماد الفنان الكبير الأستاذ بريد لحام وغيرها وغيرها. عملنا برامج كتير بهذيك المرحلة، وأنا كنت داوم بوزارة الثقافة، وجي على الإذاعة أقدم عزف بالإذاعة، وقدم ألحان بالدائرة الموسيقى بالإذاعة السورية بهذيك المرحلة، يعني كنت نشيط. بعدين في جتني لحظة الجنون، كيف بدي أقول لك إياها، أنا جاني عقد عمل بأوروبا، أنا موظف بوزارة الثقافة، عم أقدم ألحان بالإذاعة السورية، عم بشتغل عازف قانون بفرقة الإذاعة التلفزيون، تركت كل هدول قلت بدي أطلع أشوف بالعالم. استقلت، كان نجاة أصاب حسن مدير المسارح والموسيقى، قال لي أبي مجنون أنت، أنت منشئ في المعهد الموسيقي وعندك دخل وعندك كذا، بتترك كل هذا مشان تعمل عقد بأوروبا؟ قلت له بدي أشوف الحياة، بدي أتعلم من الدنيا. استقلت وحملت قانوني وطلعت اشتغلت بأوروبا 3 سنين. رجعت على الشام بدي أعمل شيء بقى، لأني أنا مثل ما قلت لك وقت حسيت بالغربة، حسيت بالنكران، أني أنا لا شيء بأوروبا. قررت أعمل فرقة الفجر الموسيقية، وبدأت خطط مين بده يشتغل معي عازفين. فأهم العازفين اللي كانوا بدمشق رفضوني، قال أخي وين أعمل فرقة خاصة ونحن ما بنعرف كيف نعيش كيف نستمر. ما سألت، رحت شفت مين خريجين معي بالمعهد ما عم يشتغلوا مع فرقة الإذاعة، كمان كان في غير فرقة الإذاعة بديك الأيام، ورحت على الجامعة، كان الجامعة يعملوا نشاط موسيقي، شفت مين في موسيقيين مهمين عم يعزفوا منيح بيقروا نوطة مهم، طبقت كذا كذا كذا كذا، واحد من هون واحد من هون من القدامى ومن الجداد من ري، وعملت فرقة الفجر الموسيقية. اللي خلاني أعمل فرقة الفجر الموسيقية كان صديقي اللي هو مخرج من حلب اسمه جميل ولاية، قال لي أمين نحن التلفزيون عم نتعامل عاني، لأنه كل ما عنا حفلة وعنا برنامج موسيقي بنقول لفرقة الإذاعة، فرقة الإذاعة ما عم تقدر تكمل شغل التلفزيون، يدوب عندها شغلة الحفلات الخاصة وعندها شغلة بالإذاعة، فما عم يقدروا يلبونا. فيعني هو شجعني أعمل فرقة موسيقية، لأنه التلفزيون العربي السوري كان بحاجة إلى فرقة موسيقية. وعملناها أول أسبوعين ثلاثة، أول برنامجين ثلاثة كنت أهلك، الحفلة نشتغل فيها 10 أيام تطلع روحي، لا الموسيقيين مو كلهم قارئين نوطة، كانوا الكل مو مهنيين كله.

تارك آلته من زمان رجع من جديد، بس اعمل تدريبات خطيرة كانت يعني يوميا ساعتين ثلاثة بالنهار ساعتين ثلاثة المساء، إلى أن وقفنا على رجلينا وثبتنا وجود. وكنا نعمل بالأسبوعين حلقة بالتلفزيون، صرت أعمل كل أسبوع أربع برامج على الهواء بالتلفزيون مع فرقة الفجر الموسيقية اللي هي تأسست 1963 وما زالت لحتى اليوم.

0: ميكرون وصوت مع المايسترو أمين الخياط.
1: كنا نفوت على برنامج بنسجله تسجيل يكون مو على هوا. نفوت 10 الصبح 11 الصبح إذا ما في كراسي نحن نحط كراسي الفرقة، إذا ما في بدهم نساعدهم الميكروفونات نحن نساعدهم. كان في عشق لأنك تعمل شيء. أتصور أحيانا كنا نصور برنامج من 10 11 الصبح نتم الساعة 10 11 بالليل 12 ساعة مشان نسجل حلقة مدتها ساعة. بس هذا كله كان في فرح، كان في محبة، يعني كان إنه نحن لازم نعمل شيء. إذا كان وقت عملت فرقة فجر، أنا كان بمصر في فرقة مهمة كتير هي فرقة أحمد وعاد حسن، الفرقة الماسية، فكنا دائم دوم أنا غار من هون إنه ليش نحن ليش في مصر هيك فرقة ونحن ما عنا، فكنا دائم دوم نجدد نفسنا. وححكي لك قصة يمكن تستغربيها والمشاهد والمستمعين يستغربوها جدا. برنامج واحد عملته أنا وجميل ولاية اسمه معا الموسيقى العربية. هذا البرنامج له فضل كتير كبير لاستذكار الموسيقى القديمة تبعنا. هذا البرنامج كل شيء عم يغني هلأ مطربين الموشحات والقدود والأدوار الفضل لهذا البرنامج اللي عملناه نحن 1964. ليش؟ قال لي جميل ولاية ما نعمل، هو كان جاري بالبناية وكنا أصدقاء من حلب، قال لي بدنا نعمل برنامج أمين واحدة بيقدر يعمله غير أنت وأنا، لأنه أنا حلبي وأنت موسيقي مهم بسمع الموسيقى العربية. كيف نعمله؟ نعمله مثل ما كانوا يعملوه جدودنا، نغمي واحدة كل حلقة، بنبدأ بموشحات سماعي، موشحات دور قصيدة قدود حلبية، ساعة من الزمان نغمي واحدة. عملنا على ورق البرنامج، بدنا نعمل بروفات، ما في مطربين، ما في مين يغني هذا اللون، يعني بدي أنا ناس تغني موشحات، ناس تغني أدوار، تغني قدود، ما في مطربين. في كان مطربين قادرين على هذا اللون اللي هي فتاة دمشق، مطرب دمشقي وكروان، هدول قادرين لهذا النوع من الغناء، بس البقايا كلهم لا، تبع أغاني يعني كان الله يرحمه نجيب ولا رفيق ما لهم علاقة بهذا اللون الموشحات. قال لي بسيطة محلولة، بنجيب من حلب، دقينا لصباح فخري من الجامع، كان صباح فخري مؤذن بالجامع بحلب، دقينا لمحمد خيري، دقينا لمها الجابري، دقينا لسمير حلمي، دقينا لكل المطربين حلب وجبناهم وبلشنا نعمل حلقات. الحلقات نجحت جدا، بس مع الأسف إنه التلفزيون ما بعرف إذا عندهم إياها بالمكتبة ولا محو ولا بي. عملنا 64 حلقة موسيقية، كل شيء بيخطر ببالك من موشحات وقدود وأدوار قديمة كانت بهذا البرنامج. وتوارثوا بعد صباح فخري الله يطول بعمره، تبارسوا المطربين الحلبيين الآن وبيغنوا نفس النمط. والفضل الأول والأخير لبرنامج مع الموسيقى العربية أنتج بالتلفزيون العربي السوري 1964. يعني بدي أحكي لك حادثة بزمانها لطيفة، هي الياس كلام المطرب العظيم اللي هو من أحلى الأصوات السورية. أنا قاعد هون بدائرة الموسيقى بالإذاعة، كنت رئيس دائرة الموسيقى، دق علي الباب، فات واحد قال لي مرحبا أستاذ. قلت له أهلا وسهلا، مين حضرتك؟ قال لي أنا الياس كرام من الجزيرة. قلت له أهلا وسهلا، شو بدك؟ قال لي بدي غني هيك. قلت له نعم. قال لي بدي غني. قلت له إيه غني. سكرنا الباب وغنى، طلع علي عجبني صوت جميل. كنت عم بعمل وقتها برنامج أنا ومهران يوسف الله يرحمه، دقيت لمهران، مهران طلع عني، طلع عندي على المكتبة عندي
0: دارت الموسيقى،
1: طلعوا سكرنا الباب غني، غنى عجبه. قال لي بناخذه بشي حلقة؟ قلت له لا، بعد بكرة كان عندنا حلقة. قلت له بدي أخذه بحلقة بعد بكرة. قال لي بتلحق؟ قلت له بلحق. قلت له هات عندك نطاط؟ جايب نطاط، الولاد عنده أغاني إله يعني محضر حاله الياس. عملت له بروفات يومي ذا وتاني يوم وتالت يوم طلعنا على الهواء، بعد يومين صار نجم بسوريا، غنى الأغاني معروفة مدي شو بالبقلي مدي شو، يعني من بعرف شو ما بذكر الأغاني، يعني هي حاسة من الحاسة اللي كنا نصنع فيها نجوم. أنا اللي بعز بخاطري الآن

كل شيء كنا نعمله بالتلفزيون العربي السوري كانت التلفزيونات اللبنانية تقلدنا فيه، وأحيانا يترجونا نطلع ونعمل لهم برامج هنيك. أنا عامل هنيك كذا حلقة ببيروت بهديك الأيام، أيام الأبيض الأسود، لأنه كان يغاروا من سوريا أنه كيف تعمل برامج منوعات جميلة وفيها حياة وفيها فن، وهني ما عندهم صاروا يعملوا مثلنا. الآن سبقونا نحن ما عنا، وهي لها علاقة بأنه ما عنا دائرة منوعات مشان تعمل برامج خاصة للمنوعات بالتلفزيون العربي السوري. يعني أنا عم بحكي الحكي لأقولك ليش، يعني مو هم هو، بس أتمنى لمطربين الشباب الكويسين، يعني عندنا مطربين كثير ممتازين، أنه ياخذوا حقهم من خلال الشاشة ويصيروا نجوم لأنه بيستاهلوا.

في كثير نافات يعني، مثلا محمد رشدي بزمانه كان عم يشتغل معنا، عملنا بروفات عنده اغاني مثلا على حفله بنعملها بعد يوم ثاني يوم، خلصنا عملنا بروفات وخلاص يعني شغل ممتاز. قال لي امين مو معقول شغلكم انتوا عمالقه. قلت له ليش؟ قال لي انا حاد هاي الاغاني اللي غنيتها هلا معكم انا بالقاهره بدنا اسبوع بروفات عليها، انتوا بيومين. ليش؟ لانه احنا مثل ما قلت لك موسيقينا مثقفين بيقروا نوطة وعندهم الحميه هي. شريفة فاضل نفس الشيء كانت اللي هاني شاكر عملنا بروفا مثلا كان بعياد قريبه يعني مو كثير قديمه، عملنا بروفات يوم واحد ثاني يوم قال لي امين بكفي عن عشان زي حنغني بكره زي حنقول. قلت له من عليك انت تكون مطمئن حنقول. طلعنا على المسرح غنى مثل برلاند كانه معه فرقته المصريه اللي هي يعني في قصص كثير بتاريخنا الموسيقي بالحقيقه بتشرف وموسيقينا المحترمين يعني الحقيقه، لانه كله بيحب يشتغل وكله بيحب يعطي. او يمكن هذا طبع الانسان السوري يعني، طبعا الانسان السوري يمكن معطاء بيحب يقدم بيشتغل مزبوط يعني، مو مثل بعض البلاد مثلا. هاي بدليل انه هلا انا بروح لمصر انه المصريين عم يقولوا لاهلهم لك روح تعلموا من السوريين كيف بيشتغلوا كيف يكونوا هن نشيطين كيف خلقوا شيء من لا شيء ببلدنا، وانتم بتقولوا ما عندنا شغل هن يجوا هون واشتغلوا وعم يشغلوكم معهم. يعني السوري له له له قيمه خاصه وطبعه خاصه. وبمناسبه الزمن الجميل انا عامل برنامج حلو بالسوريا دراما اسمه انغام، عم بستعرض فيه حياة الفنانين العرب والسوريين خاصة، يعني بحكي عن قصة حياتهم عن تجربتي معهم عن علاقتي معهم، شو في من نكت مرئيت شو في حياة مرئيت، ومنحط منجيب وجوه شباب جديدة تغني لهم هذه الأغاني. فأولا عم نستذكر العملاق القديم وعم نقدم صوت جديد. وبالمناسبة في شغلة عم بعملها هلا طالعين لحلقة بنسجل شي 7 أو 8 حلقات بعتز فيهم، بدنا نحكي عن أبو خليل الأباني، عن عمر البطش، عن الأبري، عن عزيز غنام، عن هدول العمالقة السورية بالموسيقى اللي هن أصل تاريخ الموسيقى بسوريا. صفوان العابد الفن مطرب العظيم حي هو تبنى هذا الموضوع معي، حيغني لي إلهم وعنده مدرسة وحيجيب لي طلاب ويغنوها، ونعمل شي 7 أو 8 حلقات عن العمالقة السوريين لأنه بيستاهلوا الناس ما عاد تذكرتهم، وهن أكثر من عمالقة يعني. بدي لي يعني مثل ما تقولي أنت بالقاهرة في سيد درويش، بتقولي في عنا عمر البطش مثلا، في أستاذ سيد درويش كان بحلب، فهذول الناس بيستحقوا. فأخذنا موافقة سيد المدير العام وأخذنا طالعين نسجل بحلب هالأصوات لها القامات الكبيرة بأصوات جميلة مع الأخ صفوان العابد.

صباح فخري عمل له قلب الوادي الكبير أغاني آية من أجمل ما يكون. فاتن حناوي عم تلقى قصيدة وبعد الصبر يا دنيا التقينا بعتز فيها وغنتها بحفلة المعرض مع عبد الحليم حافظ بقيادتي طبعا. من أصوات الجديدة في عندك كنان القصير وهالة القصير، عاطيه الألحان وبعتز بهالصوتين لأنه فعلا أصوات

جميلة. عندي خلدون حناوي من الأصوات اللي بقول له آه لما بسمعه بحفلة بالحفلات وبيغني غني جميل ورائع. يعني مثلا أنا عامل له أغنية وطنية اسمها تف الشعب، من أجمل أغاني. أنا بكون عندي سهران عنده على المسرح بيكون عم يغني بالحفلة بغنيها بتقول الشعب بيقوم معه الجمهور اللي قاعد. يعني في أصوات شو بدي عدلك لعدلك أصوات كتير بدنا نخدمها المفروض.

أنا تزوجت 3 مرات. الزيجة الأولى كانت زيجة شباب، الزيجة الثانية كانت أعجاب. بعدين بال80 تزوجت سيدة محترمة من عائلة محترمة وهي محامية الآن، أنجبت لي 4 أولاد رائعين، رائعين بمعنى الكلمة يعني، وبعتز في هدول أولادي بأخلاقيتهم ونوعيتهم والفضل في تربيتهم هو لزوجتي، لأني أنا كنت كثير الأسفار، لا يعني ما كنت أقعد بالشام، أنا كنت يا ما عندي حفلات بهالبلد أو البلد أو البلد، فكانت هي المربية الأولى الحقيقة معي. بقدم لها التحية من عشاش من إذاعتكم، يعني أنا عايش حياة رائعة هنية، بهرب من المشاكل، بهرب من اللي بيزعجني، بقضي وقتي بالبيت بين ألحاني وأحيانا بطبخ. أيامنا كانت الحياة أبسط من هلأ وأسهل بكتير. يعني أنا من يوم ما خلقت على الدنيا ربك الحمد لله كان مكرمني، يعني أول والدي كان كيف ما يعطيني خرجية، كان يلي بابا بدك مصاري من إيدك على الجيب أخوت، فأتعودت أني إذا عنده كتير أخذ كتير، إذا عنده قليل أخذ قليل، يعني هي اعتبرتها تربية وربيت ولادي عليها. الشيء الثاني وقت تعينت، أنا وقت تعينت بإذاعة حلب كان الناس معاشها 190 ليرة 150 ليرة، أنا تعينت 360 ليرة، يعني كنت أنا فايت غني، عرفتي شلون، رحت بس أجرت بيت بحلب وعشت حياتي كعزابي كنت. فمن هنيك بديت أتعلم الطبخ شوي. كان الله يرحمه رفيق سبيعي عم يشتغل بمسرح هنيك وأنا كنت ببيتي، فأجانا يجي رمضان، ومحمد خير حلوة اللي كانوا يجانا رمضان نروح، أنا ما بعرف شيء بالدنيا يعني، ولا رفيق سبيخي يطبخ وأنا ومحمد خير حلوالي نجلي، ليش؟ لأنه نحن ما بنقدر نطبخ، يعني ما معقول يشتغل كل شيء هو. فمن وقت أنا بلشت أفكر كيف سابي طبخ، وقت سافر زوجتي لقيت حالي على حالي بالبيت، فاضطريت أتعلم، فبطبخ طبخات منيحة صرت.

الملحن مثل الخياط عنده ماشي بيفصلها على جسم فلان، الملحن عنده غنية بيحطها على صوت فلان يفصلها على قد صوته. هاي قاعدة ما بتغير إن كان زمان ولا هلا. بس نحن اللي خلاني أنا يلي السؤال اللي طرحتي اللي حقلك أجاوبك عليه بطريقة أخرى، محمد عبد الوهاب تم ملحن 60 سنة 65 سنة وهو معاصر الزمن. أنا من النوع يلي عملت مثله وعم حاول قلده وعاصر كل الأزمنة. يعني أنا صوري هلأ بس هاي المحلات فيها هالشيك هالشيك أغاني، بسمع أغاني باليوتيوب إن كان راقي جدا أو كتير شعبية أو كتير هابطة حتى، يعني لازم أسمع كل شيء لحتى أشوف هذا الجيل شو عم يحب، هذا الجيل شو بيحب يسمع. فلسبب مع كل مرحلة من حياتي كنت أنا دائم أسمع اللي عم ينزل بالسوق حتى أعرف الشباب شو بده والحياة شو بده. مشان هيك لأ زملائي أحيانا وقت بعمل أغنية شعبية أو بعمل أغنية حديثة زملائي الموسيقيين يقولوا يا أستاذ والله أنت بهالعمر وعم تلحن للشباب كأنك شاب، هذا ما هي عبقرية بس أنك فكرتي كيف عماشي السوق حتى تقلدي أنت، لكن بروحك أنت ومستواك الموسيقي العالي. يعني حتى الأغنية شعبية بتلاقي فيها أمين خياط، فيها جملة، فيها معلمية.

0: فكر وصوت مع المايسترو أمين الخياط.
1: تزيك على أنا بحب هاي كتير. نحن ما تعودنا نكون إلا فوق البشر. يعني هاي الغنية تبع خلدون الحناوي اللي بتقول فيها التف الشعب حولك وصار سد بيستنى الأعمار. نحن ما تعودنا نكون إلا شام أو كرم الغدر حكي. هاي شغلة. في تاني عملتها لواحد اسمه أنيس محمد، طبعا مطرب مو مشهور بس جديد. هجوا الأهل و من أجمل ما فكرت فيه وتبكيني لما بسمعها لحد اليوم، لأني عم بوصف فيها حالة الأهل يلي هجوا وسافروا وتركوا بلادهم وكيف بقلوا رجعوا. يا ريت تسمعيها وتعطيني رأيك فيها، لأنه فعلا وقت بسمعها لحد اليوم عيني بتدمع.

0: بلاد.
1: في أغنية اسمها بعد الصبر يا دنيا التقينا اللي غنتها فاتن حناوي، مرة دعينا أنا وإلياس كرم إلى برنامج اسمه ليالي الصبقية في القاهرة، أنه بدنا نطلع. قال لي إلياس نطلع، قلت له يلا أمشي. شو بدك تغني؟ قال لي حغني أغاني لكن أنا بدي أقول بصمة، هي بصمة أمين الخياط، بدي أقوله بعد الصبر يا دنيا التقينا. بس إلي رأي كان إلياس عمل لي إنه عوض ما تغنيها نحن ب 45 دقيقة نختصر شوي ونخليها أغنية مشان تتكرر تنعاد تنقال. فقعدت معه وحفظته إياها واشتغلنا عليها شوي وزبطناها ضيقناها يعني صارت المدة أقل، وطلعنا على القاهرة عملنا بروفات مع الفرقة الموسيقية. قال لي تلقوم لي أغني؟ قال لي لا أنت
2: من مكتبة إذاعة السورية
1: صوتك على صوتي ما بينفع، الفرقة الموسيقية المصرية كتير مهمين كانوا. قال لي لا ما حعمل بروفا، أنت عمل بروفا. عرفت أنه هو يعني شو قاصد. عملت بروفا، رجينا المساء ونبحت على المساء وغنى غني الموسيقيين حمير وصار وطار عقلهم. خلصت الحلقة، الحلقة المفروض نحن نسجل ساعة لقاء مع الياس كرم وحفلة فيها كان فنانين وكنت أنا عضو لجنة. يعني مهم بهالساعة هاي عملوا 3 حلقات للياس كرم لأنه على قد ما غنى وغنى وغنى وغنى أسلموه صاروا 3 حلقات يعني 3 ساعات عملوهن وزعون على مراحل 3 مرات. كمان هي من الأغنية وقت بدي أصلت أنا بحب أسمعها بصوت الياس يعني وبعد الصبر يعني هي مو موجودة غير عندي يعني صعب الأولى هلأ.

هلا في شايفة شو صدفة، جايب معي أغنية اللي ركب صوتي عليها هلا بالإذاعة، شعر نادي القباني. عرف الجمال بوجهك الحسن يا درة لولاك لم يكن، عرف الجمال بوجهك الحسن يا درة لولاك لم يكن، منك استعار فتونه ومضى كالبرق يسعق كل مفتتان. الله يعيني إذا كان الزلة سبوني المستمعين. الملحن ليس مطرب، لأني أنا صدفي صوتي محل، رغم أن والدي كان صوته جميل، بس أنا الله يعني أعطاني موهبة الألحان والموسيقى والعزف والقيادة، لكن صوت ما أعطاني كتر خيره. هلا في نحن باليوتيوب بالموبايل في عنا مجموعة مستمعين الكلاسيك، وأنا عضو فيها، فكل يوم بيبعتوا لي ببعث لهم، ومن امبارح كانوا بعتي لي شغلة طريفة جدا، معزوفة اسمها كارمن. أنا حضرانة بالستينات بإسبانيا مع أوركسترا سيمفوني، هلا بعتوا لي إياها مع أربع خمس صبايا عم يعزفوا كمانجات، بيطيروا العقل، عزف نظيف، الصورة جميلة. الموسيقي اللي بده يحترم حاله وبده يكون مهني لازم يسمع كل شيء بالدنيا، كل شيء كل شيء كل شيء، يعني بيخطر السمين والخفيف، القوي والضعيف، الكلاسيك والشعبي الأوروبي، الموسيقى العالمية والموسيقى العربية، لازم يسمع كل شيء ولا ما بيكون عنده مخزون، ما بيكون عنده ثقافة.

0: أنا ما وقفت عن العطاء وبعتبر حالي عايش لأني عم بقدر أعطي، لكن الحقيقة الحلم اللي ما قدرت حققه هو أني أعمل أوبريت غنائي، أوبريت رسمي وليس اللي بيقولوا أنه غنية سوى أوبريت، أوبريت يعني مسرح غنائي كامل كنت أتمنى، لكن الظروف المادية ما بتسمح أو ما حدا أعطاني هالدفق حتى أقدر ساوي أوبريت. أتمنى أن يعمل أوبريت غنائي راقص يغني فيه مطربين وممثلين وراقصين مثل ما عملت فيروز ورحابنة، هذا كان حلم عندي مع الأسف ما قول. لو بدنا نحكي كتير فيك تلحكي كتير. شكرا للإذاعة السورية اللي هي أمنا الحقيقة وهي ربتنا وربت أجيال كتيرة، وشكرا للمستمعين اللي عم يسمعونا ويقدروا يتحملونا. أمين الخياط.
1: من مكتبتنا الإذاعية قدمنا لكم هالهدية، إن شاء الله تكونوا سريتوا بفقراتها الغنية. نحن نبقى على موعد مع كنوزنا المنسية

وبنقلكم تحيات سهير الصالح، ربا صبح وعدنان زيادة، بإشراف المهندسة عتاب سقور.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: الرئيس أحمد شرعي يصدر مرسومين يقضيان بإحداث الجامعة السورية للعلوم الأمنية والجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية ومقرهما دمشق. مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية تفيد بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وزارة الخارجية والمغتربين تعقد ورشة عمل مشتركة مع وفد من وزارة الشؤون الخارجية المغربية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يؤكد أن افتتاح مكتب منظمة كيمونيكس في دمشق محطة رمزية تعكس تطور مسار الاستجابة الإنسانية في سوريا. مدير شركة الكهرباء في الرقة عبد المحسن الصالح يعلن تشكيل فريق عمل منذ دخول المحافظة والعمل على تحسين واقع الكهرباء في المنطقة. وفي خبرنا الأخير، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تكشف عن ترهل إداري وضعف في الخدمات وغيابات غير مبررة خلال جولة في مجلس مدينة اللاذقية. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

رجال حول الرسول. تأليف وإعداد خالد جيروديه.

0: رجال حول الرسول، حلقات إذاعية يخرجها نذير عقيل.
1: عقبة بن عامر الجهني.

0: من الواقف هنا؟
1: شيخ من أهل نجد.
2: ومن تبغي أيها الشيخ؟
1: لقد سمعت بالذي توعدتم عليه، فجئت لأسمع ما تقولون.
3: وماذا يعنيك من أمرنا وما نقول؟
1: ربما أزديت لكم رأياً ونصحاً فيما أنتم فيه بشأن محمد.
0: لقد كان من أمر محمد ما كان، وإنا والله ما نأمنه على أنفسنا.
3: صدقت، فلربما وثب علينا بمن اتبعه من غيرنا، أليس كذلك يا جماعة ابن الأسود؟
1: وماذا أنتم عازمون عليه؟
0: أرى أن نحبسه في الحديد في مكان مغلق لا يستطيع بعدها اللقاء بأحد، فماذا ترى يا جبير بن مطعم؟
3: رأي معقول، وبعد هذا يصيبه ما أصاب أشباهه من الشعراء قبله كزهير والنابغة يا حكيم بن حزام.
2: لكن هذا غير زهير والنابغة، فإذا مات ربما...
0: ربما ماذا؟ هل نخاف محمدا ونحن كثرة من أشراف قريش؟
1: اهدأ يا حكيم، ليس بالحدة تحسم الأمور.
0: ماذا عندك أيها الشيخ النجدي؟
1: إن حسن حديثه وحلاوة منطقه تجعلانه يتغلب على قلوب الرجال.
2: هذا ما نخشاه في أمره.
1: ولربما سارت إليكم أحياء من العرب وفعلت بكم ما يريد محمد إن أنتم حبستموه.
0: ماذا نفعل إذن؟ بما تفكر يا أبا الحكم بن هشام، ولما لا تشاركنا الرأي؟
4: والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد.
0: ما هو رأيك؟ ما هو رأي يا أبا الحكم؟
4: أرى أن تأخذوا من كل قبيلة فتى شابا جلدا.
0: إلى أين نأخذهم؟
4: نجمعهم ونعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدون إلى محمد ويضربونه ضربة رجل واحد،
2: يقتلونه ونستريح منه،
4: وبذلك يتفرق دمه في القبائل كلها.
0: وبعدها لن يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا؟
2: ولكن متى يكون ذلك؟
4: حين تكون العتمة من الليل يجتمعون على بابه ويترصدونه حتى ينام.
1: هذا الرأي لا رأي لكم غيره،
0: وهو كذلك.

0: اسمعوا اسمعوا، يجب أن تصغوا جيدا لما يجري في الداخل،
1: وحين ينقطع الصوت وينامون ندخل جميعنا.
0: البعض يدخل والبعض يبقى خارج الدار، فلربما أحس بدخولنا وحاول الخروج من جانب آخر.
2: ننتظر حتى يخشاه النوم فلا يحس بنا إذا دخلنا.
0: حسنا
3: من هناك؟ هل من أحد خارج الدار؟
0: اصمت حتى لا يسمعك أحد.
4: الأفضل أن نبقى هنا عند الباب ننتظر.
5: وهل ننتظر حتى يطلع الصباح؟
0: أو تريد أن يتحدث الناس بأننا تصورنا الحيطان على بنات عمنا وهتكنا ستر حرماتنا؟
5: حسنا ننتظر، فربما خرج في الصباح.
4: ما هذا الذي ينثر على رأسي؟
0: وعلى رأسي أيضا. ما هذا؟ إنه تراب.
4: هل ينثره أحد من فوق الحائط؟
0: لا ولكني لا أرى أحدا. انظروا، هل تشاهدون أحدا؟
4: لا نرى سوى التراب ينثر على رؤوسنا.
1: ماذا تنتظرون هنا يا أبا الحكم؟
0: ننتظر خروج محمد.
1: خيبكم الله، لقد خرج محمد من بينكم وأنتم لا تبصرونه.
0: ماذا تقول يا رجل؟
6: منذ عتمة الليل ونحن هنا ولم نغادر أبدا، فكيف يخرج محمد؟
1: أقول لكم لقد خرج محمد وقد وضع على رؤوسكم التراب.

0: هذا صحيح، ولكن من أخبرك بهذا؟
1: ليس المهم من أخبره، فربما كنتم نياما لحظة خروجه.
2: لقد أحسسنا بالتراب ينثر فوق رؤوسنا، ولكننا لم نشاهد من ينثره.
0: لندخل الدار إذن ونتأكد من ذلك.
3: لم يبق من أغنامنا سوى القليل، وحتى هذه تكاد تموت من القحط والجوع.
4: إلى أين نذهب؟ وما الذي يمكن فعله يا عقبة؟
3: كلما وجدنا مرعا مناسبا يستولي عليه سادة المدينة.
4: ليتنا نستطيع العمل بزراعة الأرض بدل الأغنام.
3: أتمنى لو أنني أستطيع الذهاب إلى مكة.
4: وماذا تفعل هناك؟
3: أعمل في التجارة مثلما يعمل أهلها.
4: تجارة الحبوب والأعناب أم تجارة التوابل والحبوب؟
3: أتاجر بأي شيء، المهم أن أرتاح مما أنا فيه.
4: ومن أين تأتي برأس المال للتجارة؟
3: أبيع هذه الغنيمات وأتاجر بثمنها.
4: أو تحسب أنك ستصبح من سادات مكة بثمن غنمك؟
3: وهل يجب أن أكون من سادات مكة حتى أتاجر؟
4: ألا ترى الكثيرين من أهلها يهاجرون إلى المدينة ويتركون كل شيء؟
3: هذا يزيد الأمر سوءا، لست أدري أين سيقيم هؤلاء وماذا سيعملون هنا.
4: يعملون بأي شيء، يزرعون هذه الأرض المتروكة.
3: القادمون من مكة يزرعونها وأهلها يتركونها، أي تناقض هذا؟
4: وما يهمك أنت من أمرهم، فكر بنفسك وغنمك.
3: كيف أفكر بنفسي والأمور من حولي؟
4: هل تريد أن تصلح الناس جميعاً؟

0: أكثر من 10 أيام ونحن نخرج بعد صلاة الفجر حتى حرت الشمس.
1: مسافة الطريق من مكة إلى المدينة لا تحتمل هذه المدة.
2: إذن ما الذي أخر وصول النبي الكريم حتى الآن؟
1: لقد أمضى 4 أيام في قباء.
2: في قباء هنا بالقرب من المدينة؟
1: نعم، وأسس فيها أول مسجد للإسلام.
0: الحمد لله، ولكن أين كان يقيم الرسول في قباء؟
1: يقال بأنه كان يقيم في بيت كلثوم بن هد.
0: وهل يتسع بيت كلثوم لاستقبال الناس فيه؟
1: لا يتسع لذلك، ولهذا فإنه كان يبيت فيه فقط ويستقبل الناس في بيت سعد بن خيثمة.
0: كنت أتمنى أن يصل رسول الله إلينا قبل الجمعة حتى تكون أول صلاة للجمعة عندنا.
1: لقد أدركته الجمعة وهو في بطن الوادي في حي بني سالم بن عوف.
0: إيه، قدر الله أن تكون أول صلاة جمعة في المدينة عند بني سالم بن عوف.

0: ها هو موكب رسول الله يبلغ مشارف المدينة.
1: الناس يتزاحمون في الدروب فرحا بلقاء نبي الرحمة. مرحبا بك يا رسول الله، مرحبا بك يا رسول الله.

0: مضيت إلى رسول الله وطلبت مبايعته.
1: هكذا دون أن يعرف من أنت؟
0: بل سألني من أنت فقلت عقبة بن عامر الجهني.
1: فبايعك رسول الله لمجرد سماعه اسمك، أليس كذلك؟
0: بل سألني ثانية.
1: عن اسمك؟
0: بل عن البيعة التي هي أحب إلي، بيعة أعرابية أم بيعة هجرة؟
1: وماذا اخترت منهما؟
0: بيعة الهجرة بالطبع، هل أقل من أن أقاتل مع الرسول أعداءه؟
1: وماذا أنت فاعل بعد هذا؟ هل ستبقى في البادية؟
0: لا خير فينا والله إذا نحن لم نقدم على رسول الله يوما بعد يوم.
1: والغنم يا عقبة، من يبقى بجانبها؟
0: يمضي كل يوم واحد منا ويترك غنمه فنرعاه له.
1: ومن يذهب أولا؟
0: لا فرق في هذا.
1: إذن اذهب أنت وسأبقى أنا، وحين تعود تنقل إلي ما سمعت عن رسول الله.
0: أنا لا أريد أن أترك غنمي وحدها.
1: لا تريد أن تتركها؟ وكيف تذهب للمدينة إذن؟ أم أنك تخفي شيئا ما؟
0: سامحك الله يا أخي، أو تحسبني من أجل غنيمات لا تسمن ولا تغني أفوت على نفسي صحبة رسول الله؟
1: أمرك محير، ما الذي تنوي فعله إذن؟
0: أريد الأخذ عن رسول الله مشافهة وليس نقلا عن أحد.
1: هذا أفضل إن كان ذلك ممكنا.
0: أريد أن أسمع منه تلاوة القرآن وما ينزل به الوحي.
1: يبدو أنك تريد أن تتعلم قراءة القرآن.
0: من قال لك هذا؟
1: صوتك الجميل يعينك على ذلك.
0: هل تسخر مني يا منذر؟
1: كيف أسخر منك وأنت تروح عنا بحذائك دائما جانب الغنم؟
0: ولكني سأترك الغناء نهائيا.
1: ولم تترك الغناء؟
0: ألم أقل لك إنني سأتعلم قراءة القرآن عن رسول الله؟
1: وأنت هنا؟
0: بل سأبيع غنمي، نعم سأبيعها وأمضي إلى المدينة لأقيم في المسجد بجوار رسول الله.

0: لا تجهد نفسك بالحديث يا أبتي.
1: لقد مضى العمر ولا بد من وصية أوصيكم بها.
0: تريدنا أن نضع المصحف الذي كتبته بخط يدك في المسجد؟
1: نعم، هذه واحدة. وأود أن أقول إنني صحبت رسول الله في المدينة وعايشت الخلفاء الأربعة.
0: لك العمر الطويل يا أبتي، ولا تنس ما قمت به غير هذا.
1: نعم، لقد شاركت في فتح الشام مع أبي عبيدة ووليت مصر 3 سنوات بعد فتحها، وأرسلني معاوية لغزو جزيرة رودس.
0: حياتك حافلة بالجهاد يا أبي.
1: ولهذا أوصيكم أن تجعلوا همكم العلم والجهاد، وألا تقبلوا الحديث عن رسول الله إلا من ثقة، ولا تستدينوا ولو لبستم العباء، ولا تكتبوا شعرا فتشغلوا به قلوبكم عن القرآن.
0: جزاك الله خيرا يا أبتي.

إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية. رجال حول الرسول، تأليف وإعداد خالد جرودية، رجال حول الرسول، حلقات إذاعية يخرجها لكم نذير عقيل.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.